0: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: كسرتك
1: قصاي
0: راكي يا جدي يا هدي بإجرك وين في كشتك
1: قصاي
0: وانا عقصتك الحي
1: قصاي
0: هالشايبي وانا قضيتك
1: قصاي
0: وشو بدك قصاي
1: بدي الصيد بدي

0: بنجوع يلاقوني الطوع انا اكل وانت عدي
1: يا جدي
0: قصص الصيف وحكايات الصيف اه يا هيفا شو حلو الصيف.

قناة أكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

ناكل الخبرج شب وعاشق طابج كل ما بيجتمعوا قلبين قصتهم هي هي ما زال هنا الحب متفقين ليش انتوا ليش زعلانين بدنا نجوزهن بعرس وعيد عقبالكن يا كي

صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الاثنين 27 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق 13 من صفر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأعراف، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ ياسر الدوسري.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأعراف، تلاها على مستمعنا القارئ الشيخ ياسر الدوسري هنا راديو مكان. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان. رئيس الوزراء يتوجه اليوم إلى واشنطن. إيران تطلق تهديدات ضد أوكرانيا. انخفاض ملموس على حركة الملاحة في مضيق باب المندب. الشرع يقول إن سوريا تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل. انعقاد مؤتمر الليكود للتصويت على ضمان 8 مقاعد لنتنياهو. والحرارة حول معدلها العام.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم. يتوجه اليوم رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، وسيتصدر الملف الإيراني جدول محادثات الزعيمين. هددت إيران باستهداف أوكرانيا في عقاب مهاجمة الأخيرة أمس الأول سفينة إيرانية في بحر قزوين. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان بطهران إبراهيم عزيزي إن كييف قد تكتشف عما قريب أن أفعالا ضد الجمهورية الإسلامية لن تبقى دون رد، وقد أسفر الهجوم عن مقتل بحار إيراني وجرح زميله. تفيد إحصائية جديدة بأن حركة الملاحة في مضيق باب المندب سجلت انخفاضا ملموسا في عقاب مهاجمة الحوثيين منشآت أرامكو النفطية في السعودية، إذ عبرت أمس 11 سفينة المضيق. صرح الرئيس السوري الشرع بأن بلاده تعكف على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول. وقال في سياق مقابلة مع قناة الجزيرة إن نجاح الاتفاق الأمني المحتمل قد يمهد لسلام شامل دون تنازل سوريا عن حقها في هضبة الجولان. يلتئم اليوم مؤتمر الليكود للتصويت على مقترح رئيس الوزراء الحصول على 8 مقاعد مضمونة في كتلة الحزب، ويعد النائب دافيد بيتان أحد أشد المعارضين لاقتراح نتنياهو. انتخب حزب هاتسيونوت هداتيت أمس قائمة مرشحيه للكنيسة، وحلت الوزيرة أوريت ستروك في المرتبة الأولى بعد الرئيس سموتريتش، ويليها سمحة روتمان وتسبي سوكوت وأوهاد تال وعمر حميم. وبحسب استطلاع الرأي العام نشرته قناة كان البارحة، يتوقع أن يحصل الحزب على 5 مقاعد. يعرض اليوم رئيس الشباك دافيد زيني في الكنيسة خلال جلسة سرية معلومات حول مؤشرات لوجود محاولات لتدخل أجنبي في الانتخابات العامة بإسرائيل. وتفيد مراسلة قناة كان يارا شابيرا بأن اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات ستعقد هذه اللجنة. مددت محكمة الصلح في أورشليم القدس بثلاثة أيام فترة اعتقال شاب عشريني يدعى أحمد أبو خروب من سكان مخيم شعفاط شمالي المدينة بشبهة محاولة اختطاف سلاح جندي من جيش الدفاع أمس الأول السبت قرب بلدة الرام جنوب رام الله. وادعى المشبوه أن الجنود منعوه من المرور خلال توجهه إلى بيته، مضيفا أن أحدهم أطلق النار في الهواء وضربه على رأسه. تفيد أنباء أولية بإصابة عدد من الأشخاص بجروح في حادث إطلاق نار في مدينة سياتل الأمريكية خلال مهرجان طعام.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد. الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرا اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلها الموسمي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 7.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 27 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي الموافق 13 من صفر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف في دعوة حنانوتها آرت إسرائيل هيوم وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجو لكم ومعكم نبدأ المشوار.

أبرز العناوين في الصحافة العبرية الصادرة اليوم: الخشية من فقدان السيطرة في الضفة الغربية، الولايات المتحدة وإيران تعودان إلى طاولة المفاوضات، نتنياهو يلتقي ترامب غدا في البيت الأبيض، الرئيس السوري يقول نعمل على التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى سلام مع إسرائيل، وسموتريتش يطرح قائمة حزبه للانتخابات القادمة، وعناوين أخرى تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم.

ونبدأ من صحيفة معريب. الوضع في الضفة الغربية والخشية من فقدان السيطرة بسبب الأحداث التي وقعت مؤخرا، أعمال انتقام وتدفيع ثمن وحرق مساجد في عقاب المقتل الإسرائيليين في قرية تل. المنظومة الأمنية تبذل جهود لعدم تدهور الأوضاع، وقامت قوات الجيش والشرطة باعتقال أكثر من 170 مشبوها بارتكاب أعمال عدائية في الضفة الغربية. معريف تضيف على صفحتها الثانية أنه في عقاب ما جرى يوم الجمعة الماضي في قرية تل جنوب نابلس والذي أدى إلى مقتل إسرائيليين، قام عدد من مثيري الشغب اليهود بارتكاب حوالي 30 عملا انتقاميا ضد تجمعات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية. وبحسب تقرير لوكالة أمنستي، أحرق مستوطنون مسجدا في قرية كور جنوب طول كرم، وكتبوا على جدرانها عبارة دم اليهود لا يهدر، لتوضيح أن العمل نفذ بدافع الانتقام. وفي الوقت نفسه أيضا يقول الفلسطينيون إن مثيري شغب يهود أضرموا النار في مسجد ونشروا كتابات مسيئة على الجدران في بلدة قدزة جنوب نابلس، من بينها الدم ليس عبثا. بالإضافة إلى ذلك، تكتب معريف، تم حرق عدة سيارات في قرية بيتيلو، حادثة أخرى في محجر في عين سامية بالقرب من قرية المغير في منطقة رام الله، تم إضرام النار في أدوات ثقيلة. كما تم حرق سيارات وجرارات بالقرب من خربة أبو فالح، وسجلت طوال الليل عمليات إغلاق طرق وإطلاق نار على الفلسطينيين في عشرات المواقع المختلفة في الضفة الغربية، كما رصدت عمليات رشق الحجارة وتخريب للممتلكات والسيارات من قبل المستوطنين.

معرف تكتب أن قوات الأمن وقوات الشباك والقيادة المركزية كانت على علم بنية المستوطنين تنفيذ عمليات تدفيع الثمن وحاولت منع هذه العمليات لكن دون نجاح كبير. المئات أيضا عنوان آخر في الثانية من معرف صورة لجنازة الرائد يوفال عزرة. المئات من أفراد العائلة والأصدقاء والأحباء شاركوا أمس في جنازة الرائد يوفال عزرة 27 عاما. شاركوا في الجنازة في المقبرة العسكرية بيت دجان. يوفال عزرة قائد سرية مدفعية قتل يوم الجمعة في الاعتداء قرب حفاد جلعاد في السامرة. من بين المعزين وزير الثقافة ميكي زهر الذي مثل الحكومة. في صفحتها الرابعة وتحت عنوان إيران ستشعل النار كتبت معريف أن الجمهورية الإسلامية أعلنت أنها أوقفت عملياتها العسكرية التي تقوم بها ردا على الهجمات الأمريكية، لكن على عكس ذلك أعلنت الولايات المتحدة أن الحصار البحري على إيران مستمر. وتكتب معريف أن منطقة الخليج تشهد هدوء حذر في اليوم 39 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي قال إن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال ليلتين الماضيتين، وقال إن الاستراتيجية التي تقوم عليها إيران قائمة على الأساس على الرد بالمثل، فقد أوقفنا أيضا نحن عملياتنا الانتقامية والرد على هذه الهجمات. هذا يأتي وسط مؤشرات على استمرار المسار التفاوضي، حيث وصل وفد إيراني إلى عمان لبحث ملف مضيق هرمز. وأفاد موقع أكسيوس بأن رئيس ترامب أمر الجيش بوقف الضربات بعد نحو أسبوعين من الهجمات اليومية واستهداف عدد من المنشآت العسكرية والبنى التحتية في إيران. ولوح الرئيس ترامب أن إيران إذا لم تقبل أو لم تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة فإنها سوف تتعرض لهجوم واسع وهجوم كبير يستهدف منشآتها النووية. الحرس الثوري الإيراني اتهم الولايات المتحدة بخرق مذكرة التفاهم بشأن الملاحة في مضيق هرمز، وحذر من استهداف أي دولة تشارك في دعم الولايات المتحدة. نكون مع أولي.

16 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية من صحيفة معاريف على أثر المشهد في الخليج وعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات. إسرائيل تبقي حالة التأهب قائمة والأمور بالنسبة لإسرائيل لم تتغير. الجبهة الداخلية سوف تبقي حالة الاستعدادات على ما هو عليه دون أي تغيير حتى بعد عودة الطرفان إلى طاولة المفاوضات. وأبقت تل أبيب كما تكتب معاريف حالة التأهب القصوى انطلاقا من تقديرات بأن إيران لن تستجيب للمطالب الأمريكية. وفي عقاب ما صرح به مصدر أمني إيراني بأن طهران عدت بنك أهداف جديد داخل إسرائيل سيفعل في حال مشاركتها في أي هجوم أمريكي جديد. في الرابعة من معاريف الحوثيون يسعون إلى جر تركيا إلى الصراع. التوترات في البحر الأحمر بلغت ذروتها مهددة بجر تركيا إلى الصراع. يأتي هذا بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران أعلنوا عن حصار بحري كامل على السعودية وقاموا بتكثيف هجماتهم الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على ناقلات النفط السعودية. هذا الوضع يدفع تركيا إلى الزاوية ويهدد سياستها القائمة على السير على حبل مشدود في المنطقة. فقد تحول البحر الأحمر من ممر تجاري إلى منطقة صراع عالمية والعديد من الدول بما في ذلك إسرائيل. هناك بالنسبة لها هناك منافسة إقليمية على البحر الأحمر. بالنسبة لأنقرة هذه الأزمة تمثل تحديا يتجاوز الساحة الدبلوماسية ويؤثر بشكل مباشر على اقتصادها الذي يعاني أصلا من ضربات قاسية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن بعد أن اضطرت العديد من السفن إلى تمديد مساراتها لتجنب هجمات الحوثيين. وأدانت أنقرة بشدة الحوثيين وعربت عن تضامنها الكامل مع الرياض. عنوان آخر في معريب: الرئيس السوري أحمد الشرع يقول إن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل وتعمل للتوصل إلى اتفاق أمني معها بمشاركة عدد من الدول. واعتبر الشرع أن نجاح هذا الاتفاق يمهد لسلام شامل مع إسرائيل دون التنازل عن حقها أو حق سوريا في الجولان. أكد الشرع أن دمشق لا تعتزم التدخل في لبنان، التدخل عسكريا طبعا. وجاءت تصريحات الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة وتناولت العلاقات مع إسرائيل ولبنان إلى جانب علاقات دمشق بكل من العراق وروسيا. لا مصلح لنا في الصدام مع إسرائيل ونعمل على توصل إلى اتفاق أمني معها بمشاركة مجموعة من الدول. هذا الاتفاق أو نجاح هذا الاتفاق سيمهد لسلام شامل مع إسرائيل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان. على الخامسة من معريب: أوكرانيا تهاجم سفنا روسية وإيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرغجي قال أوكرانيا هاجمت سفينة إيرانية بتوجيه من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب. و
ووصفت طهران الحادثة بأنه عمل عدواني إجرامي وانتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة، ودعت مجلس الأمن إلى التدخل، واتهمت كييف بمحاولة خطيرة لتوسيع نطاق الحرب. أغنية ونعود.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل قراءة عناوين من الصحف العبرية من صحيفة معاريف التي أيضا في صفحتها الخامسة: مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة، الوزير بن غفير عارض ذلك. وتكتب معاريف أن المجلس الوزاري السياسي والأمني الكابينيت وافق من حيث المبدأ على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، فيما عارض ذلك الوزير بن غفير بالرغم من تحفظات أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. هذه الخطوة كما أفاد المصدر السياسي الإسرائيلي تستند إلى خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي يعتقد أنها أدت إلى إطلاق سراح جميع المخطوفين. حسب المصدر، إسرائيل تصر على أن يواصل الجيش الإسرائيلي التمسك بالخط الأصفر، وأنه لن يحدث أي انسحاب طالما لم يتم نزع سلاح حماس ولم يتم تسريح قطاع غزة بالكامل من السلاح سلاح حماس. وكذلك ستعمل قوات الجيش الإسرائيلي بالتنسيق الكامل مع قوات الأمم المتحدة في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر التي لا تخضع للسيطرة العسكرية. وأي دخول لهذه القوات إلى قطاع غزة يتطلب موافقة فردية من قائد قوات الأمن الإسرائيلية. في صفحتها السابعة: تقرير من غزة عن مقتل ضابطين من قوات حماس في هجوم للجيش الإسرائيلي. بحسب المصادر الفلسطينية، أحد هؤلاء كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي لحكومة حماس، العقيد وائل اللداوي من جهاز الأمن الداخلي، والملازم رامز أبو زريق. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتصفيتهما في هجوم شنه أمس. وفي الأشهر الأخيرة كثفت إسرائيل وتيرة عمليات الاغتيال المستهدف، وتم قتل أكثر من 1190 عنصرا من حماس منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

محكمة العدل العليا ترفض التماس قدمته عائلة شمريز ألون بالاعتراف بألون كأنه شهيد في جيش الدفاع الإسرائيلي. وتكتب صحيفة معريف بأن المحكمة رفضت هذا الالتماس حول الإعلان عن ألون شمري بالاعتراف به كأحد شهداء جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد قضى أو أمر القضاء أنه على الرغم من أن هذه القضية مأساوية وتثير تعقيدات إنسانية وعامة إلا أنه لا يوجد أساس قانوني للتدخل في قرار الدولة بعدم منح هذا الاعتراف.

من صحيفة معاريف ننتقل إلى صحيفة دعوت أحرنوت التي أيضا عنونت على صدر صفحتها الأولى ما أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع بأن سوريا تعمل على التوصل إلى اتفاق يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق سلام مع إسرائيل دون التنازل عن الجولان. نتنياهو سوف يقابل الرئيس ترامب في واشنطن، والرئيس هيرتسوغ يجري محادثة مع ملك البحرين كما تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت.

يدعوت أحرنوت على صفحتها الثانية تكتب عن الأمور التي أدت إلى لجم أو كبح جماح ترامب في توجيه ضربة إلى إيران. وتكتب يدعوت أحرنوت بأن مستشاري ترامب اعترضوا على قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة إلى إيران وطلبوا منه التريث والتوقف، ولكن السبب الرئيسي لقرار رئيس ترامب عدم توسيع الحملة ضد إيران في الوقت الراهن هو مشكلة الصواريخ الاعتراضية باتريوت. فصناعة الدفاع الأمريكية لا تواكب وتيرة تجديد الذخيرة المطلوبة بعد 5 أشهر من القتال. لم تأخذ الصناعة، شركات الصناعة الأسلحة لم تأخذ بالحسبان نفاذ هذه الكمية من الصواريخ، الصواريخ الاعتراضية من طراز باتريوت. هذه الحرب ستصبح كارثية مع مرور الوقت، كما قال مستشار الرئيس ترامب. تأجيل الهجوم الصاروخ المخطط على إيران لأجل غير مسمى بسبب تناقص مخزون الصواريخ الاعتراضية وتفاقم أزمة النفط أيضا بعد ما جرى في مضيق هرمز وتحويل السفن، سفن النفط، إلى مسارات أخرى. بالإضافة إلى التوترات والنزاعات المحتملة في مناطق أخرى مثل نشوب توترات مع الصين في المنطقة، كل هذه الأمور كما تكتب دعوت أحرنوت هي التي أدت إلى إيقاف ترامب لهجومه الذي أعلنه على إيران.

يدعو تحرنوت تكتب أيضا بأن الجيش كان على علم بالجولة التي كان يقوم بها المستوطنون في منطقة تل التي أدت إلى مقتل ضابط وأيضا أحد حراس الأمن في قرية تل. وتكتب صحيفة يدعوت أحرنوت بأنه من خلال محادثة على الواتساب من خلال محادثة أو تثير محادثة عبر تطبيق واتساب بين قائد شرطة حباد جلعاد ومسؤولين عسكريين إلى أن والتي أدت إلى الاشتباك الدامي في قرية تل. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه تلقى معلومات حول قيام عدد من أعضاء اليمين والمستوطنين بهذه الجولة في قرية تل والتي سبقت الحادثة التي أدت إلى مقتل ضابط ويوفال ألون وإلى مقتل أيضا أحد الحراس في منطقة حفاد جلعاد. نكون مع

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. نواصل قراءة عناوين من الصحف العبرية من صحيفة يدعوت أحرنوت. الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتزوغ يجري محادثة هاتفية مع ملك البحرين بشأن التطورات الإقليمية. وفي أول اتصال تعلنه البحرين مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 أجرى ملك البحرين محادثة مع الرئيس هيرتزوغ لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية. وبحسب بيان صدر عن الرئيس هيرتزوغ فإنه أجرى محادثة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. هذه المحادثة بادر إليها الملك وتم الإعلان عنها. تقارير إسرائيلية قالت إن هذا الإعلان البحريني الأول عن اتصال مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر. الرئيس هيرتزوغ قال ناقشنا في هذه المحادثة تعزيز الصداقة وتنمية العلاقات بين إسرائيل والبحرين فضلا عن أهمية اتفاقيات أبراهام التي تقودها الولايات المتحدة. وشدد هيرتزوغ أن البحرين تعد شريكا هاما في صياغة مستقبل الشرق الأوسط. على 10 من يدعوت أحرنوت وفي محاولة للحد من انتشار الفيديوهات المفبركة على الإنترنت أصدر رئيس لجنة الانتخابات القاضي نعم شلمبرغ قرارا بوضع أو يقضي بضرورة وضع علامة على أي فيديو دعائي منتج باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأمر رئيس لجنة الانتخابات وزير المالية بيتسال إيلي سموتريتش رئيس الصهيونية الدينية الذي قام باختيار قائمته للكنيسة في الانتخابات التمهيدية أمره بحذف فيديو منتج بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه أيزنكوت وهو يصافح منصور عباس ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن. من الآن فصاعدا سيتطلب وضع علامة خاصة على أي دعاية انتخابية يتم إعدادها باستخدام الذكاء الاصطناعي كما أفاد أو أعلن رئيس لجنة الانتخابات. استطلاع يفيد أن أو يظهر بأن الليكود سوف يحصل على 22 مقعدا متقدما بمقعد عن حزب يشار برئاسة أيزنكوت وبثمانية عن تحالف بيحد برئاسة بنت. نتنياهو ما زال يتصدر السباق كما تبين من استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا. وأظهر هذا الاستطلاع الذي أجري أمس الأحد تقاربا بين رئيس الأركان أيزنكوت ورئيس الحكومة نتنياهو بعدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب رغم تقدم الأخير في العدد.

0: مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، وفي أو في الآخر القائمة تحالف يوعز هندل وتروبر 4 مقاعد. الكابينت الإسرائيلي يصادق على إدخال مجلس السلام وقوات دولية إلى قطاع غزة. وهذا الخبر أيضا قرأناه في صحيفة معاريف. الكابينت صادق على إدخال مجلس السلام قوات دولية إلى قطاع غزة خلال اجتماع صادق عليه الكابينت في مرحلة تجريبية سوف تكون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل خدمات أساسية وإدخال مساعدات وإقامة مساكن مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حماس، على أن تتولاها أيضا إدارة لجنة التكنوقراط الفلسطينية بدعم قوة متعددة الجنسيات. هذا ما وردته صحيفة إدعوت أحرنوت. وإسرائيل هيوم أيضا حول موافقة الكابينت على إدخال قوات متعددة الجنسيات تابعة لمجلس السلام في غزة. نكون مع أغنية ثم نعود.
1: رزق الله

0: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان.
2: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
1: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجد الشمس القلب لا يزال في سوريا.
3: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبتسات.
1: فيلم وثائقي

إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

عدنا لكم مستمعينا الكرام من جديد مع الصحف العبرية من صحيفة آرتس التي أيضا تتحدث بحول أن إسرائيل تعتقد بأنه حتى لو أن رئيس ترامب قام بإيقاف أو أعلن أنه سوف يوقف هجماته ضد إيران إلا أن التصعيد ما زال مستمر وأن الأمور أو أن إسرائيل تبث أنه على الرغم من إيقاف الهجمات الأمريكية إلا أنه هناك اقتراب لعمل عسكري كبير تقوم به الولايات المتحدة. فرصة للتفاوض، مسؤول إيراني رفيع يقول لن نهاجم ما لم يتجدد إطلاق النار. أيضا تتحدث هآرتس أن العنف، عنف المستوطنين، تضاعف هذا العام حوالي 50%، وتتحدث آرتس عن قيام المستوطنين بإضرام النار في عدد من المساجد في الضفة الغربية. في مواقع الصحف العربية أيضا نقرأ هذا الصباح من موقع صحيفة كل العرب: تراجع ترامب عن ضربات واسعة في إيران. الرئيس هيرتسوغ يتحدث مع ملك البحرين بشأن التطورات الإقليمية. الشرع يقول إنه يعمل على التوصل إلى سلام مع إسرائيل. لجنة الانتخابات تلزم بوسم الدعاية الانتخابية المنتجة بالذكاء الاصطناعي.

عباس يطالب بتدخل عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة والقدس. مصرع شاب بات بلغ من عمر 30 عاما متأثرة بجراحها إثر حادث طرق بالقرب من شفا عمر. القائمة العربية الموحدة تعقد مؤتمرها العام في 22 من آب أغسطس لانتخاب قائمة مرشحيها للكنيست. نتنياهو يقول ستنتهي الحرب عندما يسقط النظام الإيراني. اندلاع حريق في مبنى في بيت حنينة يسفر عن عدد من الإصابات. أصابت شابين بجرح متفاوتة في جريمة إطلاق نار في الطيبة. وفي كفر كان إصابة فتى يبلغ عمر 17 عاما بجرح متوسطة إثر اصطدام مركبة بدراجته الهوائية. من موقع أيضا صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، موقع صحيفة الشرق الأوسط أيضا تتحدث عن أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران حول التوصل إلى اتفاق، وترامب يمنح الدبلوماسية فرصة وإيران تعلق هجماتها ضد الولايات المتحدة. ترامب يواجه اختبار انتخابي حاسم بعد 100 يوم حسب ما تشير به استطلاعات الرأي، الاحتمال خسارة حزبه الجمهوري في مجلس النواب. ضربات الجيش اليمني تنعش الأمال بإنهاء الانقلاب الحوثي. إسرائيل تصادق على دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة. من موقع مكان الأخبار أيضا نقرأ هذا الصباح من أهم الأخبار. رئيس الوزراء يتوجه اليوم إلى واشنطن. إيران تطلق تهديدات ضد أوكرانيا. الرئيس الشرع يقول إن بلاده تعكف على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة مجموعة من الدول. ومحكمة الصلح في أورشليم القدس تمدد بثلاثة أيام فترة اعتقال شاب عشريني يدعى أحمد أبو خروب من سكان مخيم شعفاط بشبهة محاولة اختطاف سلاح جندي من جيش الدفاع أمس الأول يوم السبت قرب بلدة الرام. وحالة الطقس ارتفاع على درجات الحرارة يطرأ اليوم. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الورد.
0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
9: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
8: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: عناوين الساعة من مكان. رئيس الوزراء إلى واشنطن اليوم، نبأ يفيد بأن ترامب قد يوعز بمهاجمة إيران. رئيس الشباك يعرض في الكنيسة معطيات حول تدخل أجنبي محتمل في الانتخابات العامة بإسرائيل. انعقاد مؤتمر الليكود للتصويت على ضمان 8 مقاعد لنتنياهو، والحرارة ترتفع قليلا. بعد قليل التفاصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
11: السابعة في أورشليم القدس، أهلا بكم. يتوجه اليوم رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، وسيتصدر الملف الإيراني جدول محادثات الزعيمين، كما سيشارك نتنياهو في جنازة السيناتور الجمهوري لينزي غراهام. قالت أوساط أمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال إن الوضع أمام إيران هش، مضيفة أن الرئيس ترامب قد يوعز بشن هجوم ضدها. ونفى ترامب في حديث للصحيفة وجود نقص في الذخيرة. يعرض اليوم رئيس الشباك دافيد زيني في الكنيسة خلال جلسة سرية معلومات حول مؤشرات لوجود محاولات لتدخل أجنبي في الانتخابات العامة بإسرائيل. وتفيد مراسلة قناة كان يارا شابيرا بأن اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات ستعقد هذه اللجنة التي سيشارك فيها رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ. أيضا يلتئم اليوم مؤتمر الليكود للتصويت على مقترح رئيس الوزراء الحصول على 8 مقاعد مضمونة في كتلة الحزب. ويعد النائب دافيد بيتان أحد أشد المعارضين لاقتراح نتنياهو. وستفتتح مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد في 11 من قبل الظهر لتغلق عند 8 مساء. عثر على حقيبة مشبوهة بمحاذاة منزل رئيس حزب نعم عضو الكنيست أبي معوز في حي سلوان بشرق أورشليم القدس. وقام خبير متفجرات للشرطة بإبطال مفعول الجسم المشبوه تحت السيطرة. في وسط مدينة سياتل الأمريكية قتل شخصان، أحدهما طفل رضيع، وأصيب 5 آخرون بجروح من جراء إطلاق نار خلال مهرجان طعام سنوي. واعتقلت الشرطة المحلية مشبوها. تبحث الشرطة عن فتاة في 15.5 من العمر من قرية يفنئيل قرب طبرية، كان من المفروض أن تتزوج أمس في حفل زفاف سري تم إحباطه في اللحظة الأخيرة. يذكر أن والد القاصرة الذي ليس على صلة بأولاده قدم شكوى إلى الشرطة. فاز منتخب إسرائيل لكرة السلة للشباب على نظيره الفرنسي بنتيجة 91 نقطة مقابل 77 ضمن بطولة أوروبا المقامة في مدينة تورنتو الإيطالية. أورد نبأ الزميل أحمد عويسات.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وحيفا 31، تل أبيب واللد 32، النصر 33، المروج الشمالية وبئر السابع 34، وفي إيلات تصل إلى 40 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
2: الآن وفي كل مكان.
13: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الاثنين المتواصلة حتى 8. معكم من الإنتاج أحمد عوسات، ريتا نادر تيودوري من البث المرئي، كوبيمور هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: توتر متواصل في بلدات الضفة الغربية، اقتحامات اعتقالات تقوم بها الأجهزة الأمنية من شمال الضفة إلى جنوبها، حالة ترقب لزيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن اليوم، ولقاء مرتقب يجمعه مع الرئيس الأمريكي ترامب غدا الثلاثاء، مؤتمر حزب الليكود يلتئم اليوم للتصويت على آلية اختيار مرشحي الحزب للانتخابات القادمة وسط تجاذبات حادة حول قبول مقترح نتنياهو من عدمه، استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران سعيا لاستئناف التفاوض، والصين تنضم إلى جهود الوساطة في حين يلمح ترامب بإمكانية استئناف الحرب، الكابينيت يصادق على إطلاق مشروع تجريبي في رفح يقضي بإدخال قوة دولية ولجنة تكنوقراط فلسطينية، الذكرى الثانية للتراجيديا التي حلت بالضحايا الأطفال من مجدل شمس إثر سقوط صاروخ على ملعب خلال الحرب، وقفة احتجاجية في كل من أم الفحم وعرابة تنديدا باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بلدات الضفة الغربية، ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بالأمراض التنفسية بين الأطفال، وخبراء في الصحة النفسية يحذرون من مخاطر تأثير انعدام الأطر التربوية خلال العطلة الصيفية على الطلاب. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، نستهل هذا المدار الإخباري بمواحاصل في مناطق الضفة الغربية. الأوضاع الأمنية هناك متوترة، تتذكى يوما بعد يوم تتواصل حملة الاعتقالات في مناطق الضفة الغربية، عمليات الاقتحام لقرى وبلدات فلسطينية. معطيات الأجهزة الأمنية تشير إلى الارتفاع الذي طرأ منذ بداية هذا العام على عنف المستوطنين بنسبة 50%. مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة يأتينا بتفاصيل أوفى، يرصد لنا الحالة الأمنية الراهنة. صباح الخير إيال.
14: صباح النور محمد. وسط مخاوف وقلق فلسطيني من تدهور الأوضاع في مناطق الضفة الغربية وفقدان السيطرة، تتواصل حملة الاعتقالات والتدابير العسكرية التعسفية في أنحاء الضفة. منذ ساعات الفجر اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 شخصا في محافظة نابلس فقط كما تفيد الأنباء الفلسطينية. من الجانب الآخر تتواصل وتتوسع حملة الاقتحام لقرى وبلدات في مناطق مختلفة، منها بلدة بيرزيت ومداخل قرية مخماس شرق القدس. وفقا للتقارير الفلسطينية في خلال اليومين الآخرين بلغ عدد المعتقلين في مناطق الضفة الغربية أكثر من 120 شخصا. وأفادت هذه التقارير أن بعض عمليات الاقتحام لقوة الجيش الإسرائيلي رافقها مستوطنون مسلحون. والحادثة في قرية تل في نهاية الأسبوع، حيث قام فاروق رمضان بالاستيلاء على بندقية أحد أعضاء وحدة الحراسة وقتله كما قتل ضابط إسرائيلي، قد يكون نقطة تحول خطيرة في الرد الفلسطيني على اعتداءات المستوطنين. معطيات أجهزة الأمن تشير إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام ارتفع عدد حوادث العنف والاعتداءات التي نفذها مستوطنون في الضفة الغربية بنسبة 50% بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغ عدد الاعتداءات أكثر من 660 حادثا. ربما اللافت فيما يتعلق بهذه المعطيات أنه طرأ أيضا ارتفاع بنسبة 40% على عدد عمليات الاعتداء من قبل مستوطنين على قوات الجيش الإسرائيلي، وهذا ربما يثير القلق فيما يتعلق بفقدان السيطرة. وهذه المعطيات لها أثار واضحة في الميدان، يبدو أن الفلسطينيين الذين أصبحوا ضحية هذه العمليات لم يكونوا بحاجة إلى هذه المعطيات ليدركون التغيير وتدهور حالة الأمن في مناطق الضفة الغربية. في هذه الظروف القلق الأكبر هو من تدهور الأوضاع إلى درجة فقدان السيطرة، خاصة على خلفية توعدات وزير الدفاع إسرائيل كاتس بتوسيع أساليب القتال التي مارستها إسرائيل في قطاع غزة في مناطق الضفة الغربية. محمد،
13: شكرا لك شمعية أيال عليمة، شكرا جزيلا. تسع دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح بعد أن رصدنا الحالة الأمنية في مناطق الضفة الغربية. تعالوا بنا إلى هذه الملفات الإقليمية والدولية. التوتر في الخليج، استمرار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران سعيا لاستئناف التفاوض. الصين هذه المرة تنضم إلى جهود الوساطة، لكن ترامب يؤكد على انسيابية الموقف واحتمال العودة إلى الحرب. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
15: أهلا محمد، صباح النور.
13: يعني ترامب يستخدم العصا، سياسة العصا والجزرة على الأقل من خلال التصريحات.
15: هذا ليس بجديد، هو ينشر أيضا محمد الليلة الماضية سلسلة من الصور بطريقة الاي اي الذكاء الاصطناعي، بعض الصور والمشاهد تسجل ترامب على حاملة نفط في مضيق هرمز وغيرها، قصف لجزيرة خارق الإيرانية. كما نعلم هذه الجزيرة هي بوابة إيران النفطية إلى العالم، ولكن في كل أحوال هذه الرسائل ليست بجديدة. في هذه الأثناء وتفاديا لما لا تحمد عقباه لسيما اقتصاديا في حال عودة المعركة إلى المنطقة، جهود دؤوبة محمد يبدو لها أكثر من وسيط قديم وجديد لاستئناف الحوار الأمريكي الإيراني. تقليديا باكستان تركز مساعيها على العودة إلى إطار التفاوض الذي استضافته غير مرة في السابق وأدى إلى بلورة مذكرة التفاهم مذكر المنهار حاليا بين طهران وواشنطن. عمان التي أدلت بدلوية هي الأخرى، وبحكم طبعا مشاركتها مضيق هرمز مع إيران، تركز وتتركز جهودها على إيجاد مسارات بديلة في شريان النفط العالمي للملاحة النفطية. وهذا الشريان أصبح كما نعلم بيت القصيد في الجولة الأخيرة من الاقتتال الإيراني الأمريكي. اللاعب الجديد محمد كما ذكرت الذي دخل على خط الوساطة هي الصين، التي تعمل مع باكستان على خفض التوتر وإبقاء مسارات وقنوات التواصل مفتوحة بين الطرفين. الخصم الأكبر يجب التذكير لواشنطن تجاريا يتركز على خطوات لبناء الثقة بين واشنطن واشنطن وطهران بهدف استئناف الحوار وتوفير قاعدة لمفاوضات أوسع تتناول البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي والعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، هكذا محمد وفقا لمصادر تحدثت إلى تلفاز العربية. اللافت في المجهود الصينية محاولة مشاركة دول الخليج في هذا المسار التفاوضي، ولا غرابة في الأمر لسببين: أولا بكين أهم مستهلك للنفط الإيراني، وثانيا هذا المسعى الدائم من الصين باستمرار لإبراز نفوذها على الحلبة العالمية. إزاء كل هذه المساعي الدبلوماسية يواصل مسؤولون أمريكيون التلويح بعسى العودة إلى هجمات شاملة في إيران. هؤلاء أوضحوا لصحيفة وول ستريت جورنال الليلة الماضية أن الجيش الأمريكي كان جاهزا فعلا لفتح المعركة الجمعة الفائت، ولكن العملية العسكرية تأجلت كما نعلم بقرار من الرئيس ترامب للإفتاح، كما قال هؤلاء المسؤولون الأمريكيون أمام العمل الدبلوماسي. أضاف المسؤولون أن ترامب ما زال قادرا ويفكر في الإيصاء باستئناف الحرب. ترامب نفسه محمد وفي حديث للصحيفة نفى ما أوردته قبل يوم صحيفة نيويورك تايمز أنه اتخذ قرار تعليق الحرب بسبب تحذيرات قيادته من تضاؤل مخزون الصواريخ الاعتيادية باتريوت. وثاد الختام، محمد ترامب قال إن الولايات المتحدة لها أكثر مما تحتاجه للعودة إلى المعركة. إليك محمد.
13: شكرا لك يا شمعون بن نعيم. يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ يوحنان سوريف، عضو في الائتلاف الإسرائيلي للأمن القومي. صباح الخير أستاذ يوحنان.
16: صباح النور،
13: أهلا بي. قبل أن نتحدث عن إيران والتوتر الحاصل بين واشنطن وطهران، تعال بنا نعود قليلا إلى مناطق الضفة الغربية. هذا الموضوع، هذا الملف يثير قلق القاصي والداني، يعني اقتحامات ونشاطات عسكرية في بلدات كثيرة من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها، يعني 50% ارتفاع نسبة الاعتداءات المستوطنين كما أشار مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. الأمور أو التوتر يتذكى يوما بعد يوم، وهناك مخاوف من فقدان السيطرة وانفلات الضوابط.
16: نعم، صباح الخير لكل المستمعين. شوف، أنا باعتقادي كل واحد الذي يتابع الأمور في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة يرى أن إسرائيل غيرت سياستها بالنسبة لهذه المناطق. الآن تقود هذه السياسة جهة من الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة التي لا تريد الوصول لأي حل سياسي في هذه المناطق، ومن خلال هذه السياسة أخذت السيطرة على الأمور داخل هذه المناطق، وفتحت المجال لكثير من مجموعات الشباب الذي موجودة هناك لتعمل إيش اللي بدها في مناطق عديدة.
13: سؤال إليك أستاذ يوحنان سوريف، يعني مناطق الضفة الغربية القضية نسبية، يعني منذ 7 أكتوبر 2023 شهدت هدوءا نسبيا، يعني لم تكن هناك خروقات أمنية. لماذا هذا السلوك، ولماذا تسمح الأجهزة الأمنية بسلوك المستوطنين؟ يعني ربما تتفجر الأوضاع برميل بارود وبالتالي نشهد انتفاضة ثالثة.
16: شوف، أولا كانت خروقات في الشمال الضفة الغربية الذي عولجت من طرف الأجهزة الأمن الإسرائيلية بطرق عادية التي كانت في الماضي مقبولة، وكمان كانت بتنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية. ولكن الأمور تغيرت بعد 7 أكتوبر، خصوصا بعد تشكيل هذه الحكومة التي تنظر لهذه المناطق كمناطق التي لا تخضع لأي اتفاق سياسي، هي جزء لا يتجزأ من المناطق الإسرائيلية اليهودية، ولذلك علينا أن نعمل كل ما بوسعنا لكي نمنع أي إمكانية للوصول إلى أي حل سياسي عن هذه المناطق. ولذلك هذه السياسة كمان تؤثر على طريقة التعامل من جانب أجهزة الأمن الإسرائيلية مع هذه الظواهر. لأن 7 أكتوبر عزز هذا الاتجاه وأعطى التبرير لكثير من شباب الهضبات التي إحنا سمعين عليها إيش اللي يعملوا كل يوم من جديد، يعملوا أشياء كثيرة الذي يضع أمن إسرائيل في خطر كبير.
13: نعم.
16: ولذلك
13: يعني هذه سلوك المستوطنين في مناطق الضفة الغربية لا يجلب الأمن والأمان للمستوطنين وللمنطقة بشكل عام.
16: هو مضاد للأمن والأمان، يعني يضر في هذا الموضوع كثير.
13: طب
16: يعني
13: أنت تدرك هذه المسألة، ألا يدرك هذه المسألة رئيس الوزراء والمستوى السياسي، أم هناك أجندة انتخابية كما يكتب بعض المحللين من أجل ذلك يسمحون للمستوطنين بما يقومون به؟
16: السؤال هو ما هو الهدف الذي يضع أمامه رئيس الوزراء الحالي؟ هل هو يريد تغيير الوضع أو هو يدفع للاستقرار؟ أنا باعتقادي هو يريد الاستقرار في هذه المناطق، ولكن في أشياء أخرى التي هي أقوى من هيك، وهو أولا إرادته باستمرارية الائتلاف الحكومي الحالي. بالنسبة له أي فقدان لهذا الائتلاف قد يوصل الأمور بالنسبة له شخصية.
13: هذه مغامرة بالأمن القومي وبأمن المواطنين من أجل مكاسب خاصة.
16: في كثير من الناس يفكروا في هذا الاتجاه، ولكن في كمان إمكانية أن أن أن أن نقول إنه كمان هو ممكن موافق مع هذه السياسة التي تقول علينا أن نمتنع من الوصول لأي اتفاق سياسي بالنسبة لهذه المناطق. يعني الأمور غير واضحة، وكتب كتب عديدة بالنسبة لهذه المواضيع، وفي مكان معين يقول إشي معين، في مكان آخر يقول إشي الذي مضاد لهذا الكلام وإلى آخره. ولذلك أنا لا أرى أنه لدينا قدرة تفسير لموقفه الشخصي كرئيس وزراء. النقطة الواضحة أكثر من كل الآخرين هي وجود أحزاب متطرفة التي سياستها واضحة، وهي تسيطر
13: تطلق
16: على على, على هذه على هذه على مسيرة اتخاذ القرارات بالنسبة لهذا.
13: انقطع الخط الهاتف، ولكن الفكرة وصلت من الأستاذ يوحنان سوريف. أشكرك جزيل الشكر، نكتفي بهذا القدر. شكرا لك أستاذ يوحنان سوريف، عضو في الائتلاف الإسرائيلي للأمن القومي، على هذه الإضاءات. والآن يطيب لنا أن نرحب بمحرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
17: صباح النور لكم جميعا محمد.
13: أهلا بك. الحدث الأبرز على المستوى السياسي والدبلوماسي، رئيس الوزراء يتوجه اليوم إلى واشنطن، يلتقي ترامب غدا الثلاثاء في البيت الأبيض. نريد في البداية، هذا الملف متشعب وله صفحات كثيرة، في البداية نتحدث عن الأجندة العامة لهذه الزيارة، ثم ننطلق بالمداخلات والأبعاد الأخرى. تفضل.
17: نعم، بالفعل اليوم لاحقا يتوجه رئيس وزراء إلى واشنطن في 7 لقاء له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اللقاء سيعقد غدا الثلاثاء في البيت الأبيض. نتنياهو الشخصية الأجنبية التي تلتقي بالرئيس الأمريكي أكثر من أي مسؤول أجنبي آخر، مع تذكير بأن نتنياهو حاول ترتيب هذا اللقاء منذ فترة طويلة قياسا مع ما كان في الماضي عندما طلب اللقاء مع الرئيس الأمريكي، فخلال يوم أو يومين تم ترتيب هذا الاجتماع. على كل حال نتنياهو سيشارك غدا أيضا في المراسم التأبينية لينزي غرام السيناتور الجمهوري الصديق الأكبر الصديق الكبير لدولة إسرائيل. أمس ترأس نتنياهو أيضا جلسة للكابينت تحضيرا لهذا الاجتماع. انتبه محمد، نتنياهو قال لوزراء الكابينت أمس إنه على اعتقاد بأن الرئيس ترامب، ونحن استمعنا إلى الرئيس ترامب سابقا، أنه سيطلب منه بانسحاب جيش الدفاع من 3 جبهات لبنان سوريا وغزة، ولكن نتنياهو قال لوزراء الكابينت انه سيعارض ذلك. علينا الانتظار لنرى ما الذي سيحدث على ارض الواقع.
13: على ذكر معارضه الانسحاب من قطاع غزه، انت تعلم بان هناك يعني منطقه تجريبيه في رفح، والكابينت صادق على ادخال قوه دوليه الى قطاع غزه. سؤالي لك، سيبحث الملف الايراني طبعا بدون شك، وسوف يطرح مسألة جبل فأس المساء الإيرانية لترميمه وتشغيله، أيضا سوف يطرح قضية أمنية موافقة الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية على إنشاء مفاعلات نووية للأغراض المدنية، وقضية أخرى أمنية الموافقة على ابتياع تركيا طائرات F-35 شمعون.
17: نعم، هناك مواضيع عديدة بالفعل كما تفضلت. أولا فيما يتعلق بقطاع غزة، إسرائيل قرار الحكومة يقضي بأن إسرائيل هي التي ستحدد وهي التي ستقرر الدول التي ستدخل، مع تلميح واضح إلى أن إسرائيل لن توافق على إدخال قوات تركية أو قطرية. حتى الآن هناك قوات مغربية وغيرها ستصل لاحقا. فيما يتعلق بالمواضيع، الموضوع الرئيسي، الملف الرئيسي كما تحدث عن ذلك رئيس وزراء بنيامين نتنياهو هو الملف الإيراني. أقترح أن نستمع بداية وقبل كل شيء إلى التهديدات المتجددة لرئيس وزراء حيال طهران، فلنستمع.
18: But let me say one thing, and I think I should say it very, very clearly. If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake. Because our response, Israel's response, will be very, very forceful.
17: إذن يقول نتنياهو، دعوني أقول في مقابلة لفوكس نيوز، يقول دعوني أقول شيئا واحدا أعتقد أنه يجب أن أقوله بوضوح تام. إذا هاجمت إيران إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة أو المسيرات الهجومية، فإن طهران سترتكب خطأ فادحا وسيكون ردنا رد إسرائيل قويا وحازما. هذا ينقلنا إلى المواضيع التي طلبت استضاحها.
13: نعم، فيما يتعلق بالمفاعلات النووية السعودية وكذلك ابتياع F-35 لتركيا.
17: نعم بالفعل، أولا نتنياهو سيعرض على رئيس ترامب معلومات عن جهود إيران في ترميم المنشآت النووية، التسريع عمل البناء والترميم في موقع جبل الفاس حيث تتواجد آلاف أجهزة الطرد المركزي. ليس من الواضح ما إذا كانت هناك مواد مخصبة، يورانيوم مخصب، مع تذكير بأن هذا الموقع يقع يبعد حوالي كيلومترين فقط عن نطنز. نطنز كان أحد المواقع التي تم ضربها في عملية الأسد الصاعد وزئير الأسد. نتنياهو لا يريد أن يظهر كمن يقنع رئيس ترامب لاستئناف الحرب ضد إيران، ولكنه سيكون مسرورا لذلك. فيما يتعلق بتركيا، رئيس وزراء يؤكد ويريد عدم تسليم تركيا طائرات F-35. البيت الأبيض يرى بأن تركيا لا تلبي هذه الشروط والمطالب الأمريكية، وذلك بسبب عدم تخليها عن منظومات S-400. لذلك هناك ارتياح كبير في إسرائيل، ولكن هناك طلب آخر بأن يوقف أردوغان استضافة عناصر حماس. كذلك فيما يتعلق بالسعودية، هناك طلب إسرائيلي واضح بأنه يجب ضمان عدم حصولها على قدرات نووية بدون التطبيع مع إسرائيل وبدون الانضمام إلى اتفاقية إبراهيم. إسرائيل تريد أن تضمن بأن التصريحات الأمريكية، تصريحات رئيس ترامب بالفعل ستكون ضامنة لذلك. فيما يتعلق بلبنان، كما ذكرنا الرئيس ترامب يسعى لانسحاب قوات جيش الدفاع من جنوب لبنان، ولكن نتنياهو سيؤكد أهمية البقاء في الحزام الأمني في سوريا وفي لبنان، وتصر أيضا على تفكيك منظمة حزب الله الإرهابية من السلاح كشرط. لذلك حتى الآن لا نرى أي أمر بهذا الصدد، ولكن إسرائيل تفسح المجال وتعطي الفرصة للجيش اللبناني والقوات الأمريكية التي ستساعدها في إثبات هذه الخطوات. لقاء هام للغاية لرئيس وزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن، سنتابعه باهتمام كبير. سنرى هل سيكون هناك. وفي الختام محمد، نحن تعهدنا بأن هناك مناورات تمويهية بين ترامب ونتنياهو. الرئيس ترامب يسعى إلى التواصل إلى اتفاق مع إيران، ولكنه لا يستبعد مسألة العملية العسكرية. وسنرى هل سيقوم الاثنان بمناورات تمويهية وماذا ستكون نتائج هذا اللقاء غدا الثلاثاء محمد.
13: مناورات تمويهية. شكرا لك شمون أران. في تطور قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة، الكابينيت يصادق على إطلاق مشروع تجريبي في رفح يقضي بإدخال قوة دولية ولجنة تكنوقراط فلسطينية كي تتولى إدارة الشؤون المدنية في مناطق لا تخضع لسيطرة حركة حماس، مع تأكيد إسرائيل تمسكها باستمرار انتشار قوات الجيش وربط أي تقدم في الخطة بنزع سلاح الحركة. ينضم إلينا زميلنا نواف النباري الذي يرصد كل التحركات كل التصريحات. صباح الخير نواف.
19: صباح الخير محمد. فعلا هذه خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة في قطاع غزة، حيث صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني على إطلاق مشروع تجريبي في مدينة رفح كما تفضلتم، يسمح بدخول مجلس السلام الدولي وقوة استقرار متعددة الجنسيات، وذلك في إطار المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي لإدارة مرحلة ما بعد الحرب. ووفق الخطة سوف تبدأ المرحلة الأولى في رفح، حيث ستنتشر قوة دولية تضم نحو 200 عنصر من دول مختلفة بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، فيما تتولى لجنة من التكنوقراط الفلسطينية إدارة الشؤون المدنية، بما يشمل توزيع المساعدات وتشغيل الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنى التحتية وإقامة مساكن وملاجئ مؤقتة في مناطق لا تخضع لسيطرة حماس، فيما تصر إسرائيل على إخضاع السكان الراغبين بالإقامة في هذه المناطق لرقابة أمنية إسرائيلية، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة مدنية جديدة. هذا وخلال الجلسة التي صدق عليها جميع الوزراء باستثناء الوزير بن غفير، قال وزير الخارجية جدعون سار إن المبادرة تمثل مشروعا دوليا لا ينبغي لإسرائيل أن تكون سببا في إفشاله، بينما أكد إلكن الوزير إلكن أن إدخال قوة دولية كان جزءا من التصورات التي نوقشت سابقا. كما يعني بشكل مستغرب أبدأ وزير المالية بتسيل سموتريش دعمه للخطة رغم مواقفه المتشددة. على كل حال في المقابل أكدت الحكومة على أن المشروع لا يعني انسحاب الجيش من القطاع، بل الانتشار على امتداد ما يعرف بالخط الأصفر كما هو معروف، وأن أي انسحاب لن يتم قبل نزع سلاح الحركة. مصدر سياسي في أورشليم القدس أكد في معرض حديثه عن عناصر قوة الاستقرار الدولية والمعروفة بISF كما تعلم التي سوف تدخل القطاع، أكد أن المرحلة الحالية تشمل نحو 200 ممثل فقط من دول صديقة مثل أوغندا والمغرب، وقال إن القوة سوف تضم في مرحلتها الأولى أيضا جنودا من كوسوفو وكازاخستان، فيما تجرى اتصالات مع دول أخرى مثل ألبانيا وفيتنام وجورجيا وغيرها للمشاركة في هذه القوة. ختاما محمد، وفي عجالة إسرائيل تقول إن نجاح المشروع يبقى مرتبطا بإحراز تقدم كما ذكرنا في موضوع يعني نزع السلاح حماس، باعتبار أن هذه الخطوة تشكل شرطا أساسيا لأي ترتيبات سياسية مستقبلية تمثل على الأقل من وجهة نظر إسرائيل بداية مرحلة انتقالية نحو واقع جديد في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي فعليا لم تنتهي يمكن القول في قطاع غزة حتى الآن. نعم،
13: شكرا لك نواف النباري، يعطيك العافية. شكرا،
19: أهلا بك.
20: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
21: أستاذ في بركيه؟
20: لا،
21: في ألعاب منفوخة؟
20: كمان لا،
21: لكن شو فيه؟
20: اسمع المذيع بيقولك
22: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
21: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
22: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
23: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
22: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
24: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
22: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: لمن يريد ضبط ساعته الآن الدقيقة 32 بعد 7 في استوديو هذا الصباح. إلى قضايا داخلية، حزب الليكود يشهد أزمة تنظيمية سياسية عاصفة مع انعقاد مؤتمره العام والتصويت الحاسم هذا اليوم، وسط تجاذبات حادة حول آليات اختيار مرشحي الكنيسة، بين تمسك القضاء بالانتخابات التمهيدية ومساعي القيادة لتمرير مقترح المواقع المحصنة والتلويح بإمكانية الذهاب باتجاه إقامة لجنة منظمة. نستمع إلى تقرير الزميل فالح حبيب.
1: يشهد حزب الليكود الحاكم أزمة تنظيمية وسياسية عاصفة تتكشف فصولها بين أروقة المحاكم الحزبية وكواليس الضغط السياسي. مع انعقاد مؤتمره العام والتصويت الحاسم اليوم، وسط تجاذبات حادة حول مستقبل القيادة وآليات اختيار مرشحي الكنيست، وفي تطور قضائي لافت، قررت محكمة الحزب قبول الالتماس المقدم من المنتدى الاجتماعي والهستدروت القومية، ملزمة الحزب بإجراء الانتخابات التمهيدية. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الليكود ليس حزب شخص واحد، وسيفقد حيويته إذا أصبح كذلك، في رسالة واضحة لحفاظ الديمقراطية الداخلية ورفض تجاوزها. يأتي هذا القرار على وقع تحركات محمومة لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شرع في إجراء اتصالات مكثفة مع النواب والشخصيات المؤثرة لضمان المصادقة على مقترح المواقع المحصنة. وكان نتنياهو قد ربط بين إمكانية إجراء البرايمريز الانتخابات الداخلية والوضع الأمني، محذرا من أن عدم تمرير مقترحه سيجعل تنظيم الانتخابات متعذرا، مما كان سيفضي إلى تشكيل لجنة تنظيمية برئاسته لتحديد القائمة بدلا من التصويت الداخلي. وفي خضم هذه التجاذبات، يتضح من القوائم المروجة حصول نتنياهو على 6 مقاعد مخصصة ضمن 20 مقعدا الأوائل، مما يضع الحزب أمام مواجهة حاسمة بين التمسك بآليات الديمقراطية ورؤية القيادة التنظيمية.
13: يطيب لنا أن نرحب بالنائب السابق من حزب الليكود الأستاذ فطين ملا. صباح الخير أستاذ فطين.
3: عليكم صباح النور لك ولجميع المستمعين.
13: أولا، ما رأيك في هذا المقترح؟ رئيس الوزراء يريد أماكن محصنة، مقاعد محصنة، هو يختار من يريد أن يجمل وجه الحزب، أن يسوق الحزب أكثر، فيما المحكمة العليا لحزب الليكود قضت أمس بضرورة إجراء برايمرز كما في أي حزب ديمقراطي.
3: أعتقد أنه الحزب اليوم حيقرر شو يكون الوضع في الحزب بالنسبة للانتخابات التمهيدية، ولكن انه قصدك اللجنة التنظيمية اللي بدي يحط نتنياهو ولا لا؟
13: يعني اليوم سوف تصوتون على اما لجنة تنظيمية او تحصين اماكن لنتنياهو، هناك معارضة لهذا المقترح؟
3: هناك 3 بنود اللي فيها نتصوت عليها اليوم. اعضاء الحزب عبر المركز الساعة 11 حتى الساعة 8 مساء. هناك اقتراح رئيس الوزراء انه بده يكون عنده ياخذ اعضاء كنيسة ويحط 9 اعضاء كنيسة.
13: انت كعضو في الليكود وكنت عضو كنيسة من الليكود، توافق هذا الرأي؟
3: لا شك انه احنا معارضين هذا الرأي، لانه احنا حزب ديمقراطي، عندنا 150 الف منتسب ندفع كل سنة مبلغ للحزب ما يقارب 7-8 مليون شيكل. لا حق لأي واحد يقرر مين يكون ومين ما يكونش. مين هاي اللي بديش تحط لنا رئيس بلدية أو من حزب الليكود اللي هون يقرروا من أعضاء الكنيسة اللي بدي يكونوا من الواحد حتى 40 أو 50.
13: عدا عن ذلك، فطين ملا رئيس الوزراء نتنياهو يقول إذا لم تسمح الأوضاع الأمنية بإجراء برايمرز أو انتخابات تمهيدية فهو يريد لجنة منظمة. لماذا يتذرع بالوضع الأمني؟ يمكن للمصوتين من حزب الليكود أن يصوتوا عن طريق تطبيق معين حتى لو كانت الأوضاع الأمنية متردية للغاية. لماذا هذه الذريعة؟
3: لا شك أنه بدي حاول يعمل كل الطرق من أحط الأعضاء الكنيسة اللي بدي يشتغل معهم في المستقبل القادم علينا الكنيسة 26. بس أنا ملاحظ وشايف في الحزب في معارضة جدا جدا صارمة بالنسبة لهذا الأمر. إحنا بنقول إذا إن شاء الله ما يكونش في حرب والأمور تمشي على ما هو متبع في حزب الليكود. سنوات سابقة كان في انتخابات تمهيدية وكان في ترشيح من كل المدن أو من كل القرى أو من كل المناطق. وحنا اليوم نطلع في حزب الليكود برأيي ما يجرى في الليكود مؤسف جدا، إنه فيش تمثيل للأقليات لا يحظى بمكانة التي يستحقها داخل الحزب. يعني حزب الليكود معطي الوسط الأقليات 41، يعني بعتقدش إنه بعد خمس ست يعني في الفترة بدأت تكون فيها حكومة، مش حكومة إلا الكنيسة 26 ما يكونش ممثل في حزب الليكود من الأقليات، وهذا مؤسف جدا يعني.
13: طيب هناك تحذير من قبل القضاء، قضاة المحكمة التابعة لحزب الليكود أمس، قالوا إذا لم تجرى انتخابات ديمقراطية برايمرز كما في سائر الأحزاب سوف يتحول هذا الحزب إلى حزب الرجل الواحد. هناك
3: ديمقراطي، نعم. ديمقراطي أن يرجع كيف لبيد وكيف باقي الأحزاب بحط الشخص بدنيا، وهذا إشي بضر جدا في الحزب. هذا محتمل أنه ينزل الحزب في الانتخابات القادمة في عدد المقاعد اللي بده يكونوا موجودين أو بده يحصل عليهم في الانتخابات العامة في شهر 10. أنا أعتقد أنه هاي القضية اللي راح تمشي في الحزب، نتأمل أنه الأمور تمشي كيف لازم تكون. في 150 ألف زي ما قلت لك منتسب اللي هون يقرروا من اللي يكون، ونتنياهو لا شك أنه هو رئيس الحزب وهو اللي بيجيب أصوات، ولكن مين انتخاب نتنياهو؟ إحنا مش أعضاء الحزب ألا المنتسبين كلهم بشكل عام. اليوم الذين انتخبوا حبري مركز اللي هم 4500 شخص، ولكن الانتخابات التمهيدية في الحزب ما يقارب 150 ألف منتسب. يعني إحنا كمان انتخابنا نتنياهو رئيس الحزب، إحنا مش عم نقول ما نعطوش شريون، نعطوش خمس ست مقاعد. اللي هو يحط هو بده تسعة، وإحنا ما شايف مين التسعة بده يحطهم، اللي هن قسم كبير منهم هن إسا اليوم أعضاء كنيسة. كانوا بينو الكار ولا شيلول لسموتريتش ولا شيلول لبين كبير ولا حايم كاس ولا هيت عطية ولا كيتي شدت، يعني هذول الست هذول هن أعضاء كنيسة. شو بده يجددوا على الحزب الصواب؟ حسب نسمع احنا بقول انه في ست مقاعد اللي هن هذول.
13: طيب فطين ملا، في نهاية هذا الحديث بتعتقد يكون في خلافات وعدم إجماع، يعني يكون في شرخ بين أقطاب حزب الليكود؟
3: مش خلافات، في هناك بعد في نجد في مع وفي ضد، ولكن احنا بنقول ان شاء الله الامور تمشي على خير، والإش يكون حسب الديمقراطية، يكون حسب حوكات الليكود شو مكتوب في الليكود. في تعديلات على عدة بنود، ولكن مش كيف احنا شايفين اليوم. يعني شايفين اليوم انه خلافات، مش هتكون خلافات، انه اخر المطاف الليكود كله بيجتمع مع بعضه وبيمشي وراء رئيس الحزب واعضاء الكنيسة.
13: يعطيك الف عافية فطين ملا، شكرا جزيلا لك. شكرا،
3: الله يعافيك، مع السلامة.
13: اليوم هي الذكرى الثانية للتراجيديا التي حلت باثني عشر طفلا من مجدل شمس حينما سقط صاروخ وأودى بحياتهم. تراجيديا بكل المعاني بكل المقاييس، سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس في الجولان 27 يوليو عام 2024 أدى إلى مقتل 12 طفلا تتراوح أعمار الأطفال بين 10 و16 عاما. يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ أدهم صفدي مسعف. أهلا بك أستاذ أدهم.
4: صباح الخير أستاذ محمد.
13: صباح الخير. أنت مسعف ووالد ثاكل، فقدت طفلتك مع هؤلاء الأطفال، وأنا علمت من شخص مقرب لك عندما وصلت لإسعاف الأطفال رأيت ابنتك يعني مضمدة بجروحها ودماء يغطيها بالكامل. أنت غطيت ابنتك ووصلت العمل.
4: صديقي هذا اليوم يعني صراحة مثل ما حكيت هذا يوم مشؤوم، 27/7 يوم مشؤوم ويوم حزن. يعني من الصباح الباكر مجد الشمس في حزن عام. ذكرى لهؤلاء الأطفال. وأنا كمسعف وظيفتي يعني أني أقدم الخدمات الإنسانية وأساعد الناس كما أقدر. عندما وصلت إلى الملعب بطمع طاقم نجمة داود الحمراء لقيت بنتي على الأرض.
13: أنت لم تكن على علم بأنه ابنتك مع الأطفال؟
4: صديقي ما حدا بيتوقع أنه يكون ابنه، كل واحد بيقول يعني بتوقع عسى ما يكون ابني على الملعب. كان الملعب ملان أطفال. يعني مع وصولنا للملعب، بصلنا على الملعب، أول دخلتي للملعب
5: كمسعف، نظرتي الأولى وصلت لثلاث صبنات على الأرض من خلال كنزتهم، يعني هي قدرت أعرف أنه هي بنتي، وصلت لبنتي فحصت ما كانش في عندي شيء أعمله، يعني قلت الله يرحمك وطابت منا السماح وكملت مشواري كمسعف في الملعب.
13: قديش عمر بنتك؟ قديش عمر بنتك أدم؟
5: عمر بنتي 11 سنة كان.
13: 11 سنة الله يرحمها. طيب وكملت عملك عادي؟ ما
5: كملت عملي لوصل كل الطاقم الطبي. بعد ما وصل الطاقم الطبي قلت لهم هيك هيك صار، بنتي راحت مع الأولاد على الملعب، أنا متأسف كتير، ورجعت لحد بنتي وكملت حزني موجود لليوم، يعني لحد اليوم نحن بنفس الحزن الموجود.
13: علمت بأنه في مكان التراجيديا يقام صرح كبير مع أسماء الضحايا، والملعب يعني سوف يحولوه إلى يعني مكان تذكار.
5: الملعب تحول إلى مكان تذكار، لكن أبقينا قسم قليل من الملعب كهو ملعب كرة قدم لذكرى أطفالنا.
13: طيب ماذا تقول بهذه الذكرى، هذه الذكرى الأليمة؟ يعني الأسى يعتصر قلبك وقلوب جميع الأهالي من فقدوا أبنائهم، ماذا يتأتى في ذهن أدهم الصفدي في هذا اليوم؟
5: أنا رسالتي اليوم هي رسالة إنسانية، أن تبقى ذكرى هؤلاء الأطفال حية، وأن نتذكر دائما أن كل طفل يستحق أن يكبر ويحلم ويلعب ويعود إلى بيته سالما. لا توجد كلمات تكتفي أمام هذا الفقد، يعني هذا المجتمع قوي،
13: رحم الله الأطفال
5: جميعا، ونتمنى أهم شغلي نتمناه وأتمناه أنا شخصيا أن يعم السلام في شرق الأوساط وتوقف الحروب ويوقف القتل وسفك الدماء، الشعب يعيش بسلام.
13: نضم صوتنا إلى صوتك أدهم صفدي، شكرا جزيلا على الحديث، ورحم الله جميع الأطفال، رحم الله ابنتك أيضا، شكرا.
5: تسلم.
13: نواصل مع التقرير. عملية سن قانون خاص بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الفارين من الخدمة العسكرية فيه إشكالية، وهناك بنود تخالف أنظمة الكنيست، هكذا كتبت المستشارة.

0: بسبب الصعوبات الدستورية الكبيرة الكامنة فيه، وأشارت إلى أنه إذا رغبت الكنيسة في تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الفارين من الخدمة فعليها أن تفعل ذلك عبر الإجراء المخصص وليس عن طريق تطبيق مبدأ الاستمرارية التشريعية على مشروع قانون يتناول موضوعا آخر. موقف المستشارة القانونية للكنيسة يتماشى مع الموقف الذي قدمته المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي، وفيه طلبت ميارا من المحكمة إلغاء القانون معتبرة أنه يناقض مبدأ المساواة. ووصفت ميارا القانون بحالة متطرفة وواضحة لترتيب تشريعي معيب ومضر لا يجتاز أي من اختبارات فقرة التقييد في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته. واعتبرت ميارا أن القانون يشكل آلية حصانة جماعية وتمييزية تسلب سلطات الإنفاذ صلاحياتها في مواجهة المتهربين من الخدمة ويمس بالمساواة في عبء الخدمة متجاهلا تحذيرات جيش الدفاع. يذكر أن الكنيسة كانت أقرت القانون قبل أقل من أسبوعين في القراءتين الثانية والثالثة على الرغم من معارضة رئيس الأركان إيال زمير. وينص القانون على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق أو إنفاذ ضد دارسي التوراة الذين تم استدعائهم للخدمة، وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر. وبسبب الانتخابات العامة سيمدد القانون تلقائيا حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية الكنيسة القادمة، وبناء عليه سيكون القانون ساريا لمدة نصف عام على الأقل إلا إذا قررت المحكمة العليا إلغاءه. وستنظر المحكمة العليا غدا في الالتماسات ضد القانون بهيئة موسعة مؤلفة من 9 قضاة بعد أن أمرت بتجميد دخول القانون حيز التنفيذ إلى حين صدور قرار آخر.
1: ومن بين الملفات وقفة احتجاجية في كل من أم الفحم وعرابة تنديدا باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بلدات الضفة الغربية. تامر الكلاني.
2: في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية شهدت بلدات عربية داخل إسرائيل مساء أمس وقفات احتجاجية تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا باعتداءات المستوطنين التي تصاعدت في الأيام الأخيرة. في مدينة أم الفحم شارك عشرة المتظاهرين في وقفة دعت إليها اللجنة الشعبية عند الدوار الأول، ورفع المشاركون اللافتات المنددة باعتداءات المستوطنين ورددوا هتافات تطالب بوقف أعمال العنف ضد الفلسطينيين، كما دعوا إلى توفير الحماية للمدنيين في الضفة الغربية. لكن الوقفة لم تستمر بهدوء، إذ تدخلت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين ووقع احتكاك بين الطرفين قبل أن تعلن الشرطة اعتقال 4 أشخاص بشبهة الإخلال بالنظام وعدم الامتثال لتعليمات أفرادها. وقالت الشرطة في بيان إن الوقفة تحولت إلى تجمهر غير قانوني، وإن بعض المشاركين أغلقوا شارعا رئيسيا ولم يستجيبوا لطلبات الشرطة بإخلاء المكان، مؤكدة أن عناصرها استخدموا الوسائل المتبعة لإعادة فتح الطريق والحفاظ على النظام العام، وتمت إحالة المعتقلين إلى التحقيق. وبعد ساعات أطلق سراح المعتقلين 4 على أن يبعدوا من مدينة أم الفحم لمدة 8 أيام. في المقابل اتهم منظمو الوقفة الشرطة باستخدام القوة لتفريق تظاهرة سلمية، معتبرين أن ما جرى يمس بحرية التعبير والاحتجاج، ومؤكدين أن المشاركين خرجوا للتنديد باعتداءات المستوطنين التي طالت بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية. وفي مدينة عرابي نظمت وقفة احتجاجية مماثلة شارك فيها العشرات في ساحة المدينة، حيث رفع المشاركون شعارات تندد باعتداءات المستوطنين وطالبوا بوقفها، كما دعوا المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المدنيين الفلسطينيين. وشهدت الوقفة حضورا شرطيا من دون أن ترد أنباء نداء عن وقوع اعتقالات أو مواجهات. وتأتي هذه الوقفات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا مع تزايد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية في عدة مناطق. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أكدت في أكثر من مناسبة

0: أنها تتعامل مع أي مخالفة للقانون، وأن قوات الأمن تعمل ضد كل أعمال العنف، فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية والدولية لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية للحد من الاعتداءات وحماية المدنيين.
1: إلى بيت حنينة. في حي بيت حنينة حريق شب في عمارة سكنية أوقع 4 مصابين إثر استنشاقهم الدخان، امرأة بحالة خطيرة، صبي، طفل بحالة متوسطة وطفلة بحالة طفيفة. إياد حرب معه التفاصيل. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد. بالفعل طواقم عديدة من سلطة الإطفاء والإنقاذ عملت في ساعات المساء من يوم أمس على إخماد الحريق الذي شب في أحد المباني السكنية بحي بيت حنينة شمالي أورشليم القدس، وتمكنت القوات من تخليص امرأة وثلاثة أطفال من داخل المبنى. طواقم طبية من نجم الدول الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمصابين الأربعة، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسة عين كرم لتلقي العلاج الطبي. الحديث محمد يدور عن إصابة امرأة في 30 من عمرها بصورة خطيرة، فتى يبلغ من العمر 13 عاما بصورة خطيرة أيضا، طفل في السادسة من عمره أصيب بصورة متوسطة، وطفلة في الرابعة من عمرها أصيبت بصورة طفيفة. وقال المسعف نداف طيب: عندما وصلنا إلى المكان شاهدنا شقة تشتعل فيها النيران في الطابق الثالث من مبنى سكني، وتمكن رجال الإطفاء من تخليص عدد من المصابين الذين عانوا من استنشاق الدخان، وقدمنا لهم العلاج المنقذ للحياة وقمنا بنقلهم إلى المستشفى. ويستشف من التحقيقات الأولية أن الحريق شب في غرفة المعيشة داخل الشقة، ما أدى إلى سد الطريق أمام أبناء العائلة الهرب ومغادرة الشقة بمفردهم، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الإطفاء للقيام بعمليات إنقاذ للمحاصرين من أبناء العائلة. وقد تمكن رجال الإطفاء من إخماد هذا الحريق والسيطرة على ألسنة النيران، كما قاموا بعمليات تمشيط داخل المبنى للتأكد من عدم وجود عالقين. وقد لحقت أضرار جسيمة بهذه الشقة، وباشرت سلطة الإطفاء والإنقاذ التحقيق في الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق. محمد،
1: شكرا لك إياد حرب. إلى هذه الصفحة الصحية، البلاد تشهد ارتفاع غير معتاد في الإصابات بالأمراض التنفسية بين الأطفال، في ظاهرة يصفها أطباء الأطفال بأنها غير مألوفة في فصل الصيف. سامح قادري:
3: تشهد البلاد في ذروة فصل الصيف ارتفاعا غير معتاد في حالات الإصابة بالأمراض التنفسية، خلافا لما هو مألوف في هذا الوقت من العام، حيث تسود عادة أمراض الجهاز الهضمي. ويؤكد أطباء الأطفال أن العيادات استقبلت خلال الأسبوعين الأخيرين أعدادا متزايدة من الأطفال الذين يعانون من السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى، إلى جانب ارتفاع في حالات الالتهاب الرئوي. دكتور ثائر طه طبيب أطفال في مستشفى الشمال بورية تحدث إلينا عن أسباب هذا الارتفاع غير المعتاد في الأمراض التنفسية.
4: بشكل أساسي والسبب في عنا زيادة الاختلاط بين الأطفال خلال العطل الصيفية، تعرف عنا أنشطة جماعية مثل المخيمات الصيفية وعدة دورات اللي هي بتوفر بيئة مثالية لانتقال الفيروسات، الأطفال بيحتكوا مع بعض، بيشاركوا الألعاب والأدوات بهاتهم.
3: وبحسب الأطباء فإن معظم الإصابات ناجمة عن فيروسات تنفسية مثل فيروس الأنف وفيروس نظير الإنفلونزا، كما سجلت أيضا حالات إصابة بفيروس كورونا. ويقدر أن نحو ثلث الأطفال الذين راجعوا بعض العيادات خلال الفترة الأخيرة كانوا يعانون من أمراض تنفسية. ويقول دكتور ثائر طه طبيب أطفال عن مسألة التمييز بين العدوى الفيروسية وبين الحالات التي قد تشير إلى الالتهاب الرئوي أو المضاعفات التي تستوجب مراجعة الطبيب.
1: زاوية رياضية مع أحمد عوسات.
5: في كرة السلة وضمن بطولة أوروبا للشباب المقامة في مدينة تورنتو الإيطالية، تصدر المنتخب الإسرائيلي المجموعة الأولى بعد أن حقق الليلة الماضية فوزه الثاني على التوالي، والذي جاء على حساب منتخب فرنسا بنتيجة 91 نقطة مقابل 77 نقطة. ويلعب منتخب إسرائيل اليوم الساعة الثانية ظهرا أمام منتخب النمسا.
6: واو نيتساخون مفوار של נבחרת הנוער הישראלית על נבחרת צרפת. 91-77, נבחרת הנוער מבטיחה את המקום הראשון בשלב הבתים אחרי שני משחקים עוד לפני המחזור האחרון.
5: محليا من أخبار التحضيرات الصيفية استعدادا للموسم الكروي المقبل، مدد شباب الطيري من فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عقد مهاجمه لإيل كوهين لعام آخر، وبنفس الدرجة تعاقد هبوعل الملفحم مع لاعب خط الوسط المخضرم ساجا ستامبي الذي لعب بالدرجتين العليا والممتازة. وأضاف وسام برعد الناطق باللسان الأحمر الفحماوي:
7: الجمهور شايف أنه في إمضاء لاعبي لهم وزنهم وثقلهم في الدرجات الممتازة والدرجة الأولى، ولاعبين كفاء وكبار ولهم الخبرة، وشايف الجمهور أنه الإدارة يعني تسعى إلى بناء فريق قوي ومنافس اللي يكون يعني من الفرق المنافسة في الدرجة الأولى من أجل الارتقاء، أو أنها أقل ما فيها تعد من الخمس مراتب الأولى، لأنه إذا أقاموا الدرجة القطرية فمن أجل الالتحاق في الدرجة القطرية إلى ما يعني تنحل عن الصعود والشغلات هاي. أنا بقول أنه لما جمهور بعلم الفحم شايف أنه الخطة أو الإنضاءات اللي قاعدين بيقوموا فيها وإحضار مدرب قدير وطاقمه لأبو علم الفحم، طبعا هم بيعرفوا أنه هاي الشباب مش عم تعمل إشي بسيط. طبعا وين ما تروح بتسمع والله كل الاحترام بالنجاح بالتوفيق.
5: في مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم تواصل الفرق التحضيرات والتدريبات لمباريات الغد، حيث يتبرع هبوعل حيفا وطبرية وهبوعل كريات شموني ضد مكابي حيفا الذي خسر بالديربي لهبوعل.
1: والآن وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج من الإنتاج أحمد أوسات، ريتا نادر تيودوري من البث المرئي، كوبي مور هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم رافقكم محمد بكري، إلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
11: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئاً. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
12: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
13: مخزن

0: لوك.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة من مكان: نبأ يفيد بحوار أمني مكثف بين إسرائيل ودول شرق أوسطية في ظل التصعيد الإقليمي. ارتفاع في حوادث اعتداءات مستوطنين على قوة الأمن في يهودا والسامرة. تبادل الضربات الأوكرانية الروسية تسفر عن مقتل 3 أشخاص. الحرائق في فرنسا تلتهم أكثر من 1,100,000 دونم من الغابات. وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
5: راديو مكان الأخبار.
4: الثامنة في أورشليم القدس، أهلا بكم. كشفت قناة كان النقابة عن أن أوساطا أمنية إسرائيلية أجرت في الأيام الأخيرة حوارا مكثفا مع دول شرق أوسطية لتعزيز العلاقات الأمنية إلى جانب التنسيق الوطيد مع الولايات المتحدة. ويفيد المراسل إيتاي بلومنتال بأن ذلك يندرج في إطار الاستعداد لتصعيد أمريكي محتمل ضد إيران، مما قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع الإقليمي. تشير معطيات أوردتها صحيفة هآرتس إلى أن ارتفاعا سجل في عدد حوادث الاعتداء التي ارتكبها مستوطنون ضد قوات الأمن في يهودا والسامرة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت. وبحسب المعطيات التي تستند إلى بيانات الأجهزة الأمنية، فإن نسبة الارتفاع بلغت 36% بعد رصد 45 اعتداء في العام الحالي. أسفرت غارات أوكرانية في الجنوب الروسي عن مقتل شخصين وجرح 17 آخرين. وعلى الجانب الآخر، قضى في أوكرانيا شخص واحد وأصيب 7 آخرون بجروح إثر هجمات جوية روسية. في جنوب غرب فرنسا تواصل طواقم الإطفاء جهودها لإخماد حرائق الغابات الهائلة. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن ألسنة اللهب أتت على مساحة حوالي 1,150,000 دونم، وأجلت السلطات حتى الآن نحو 220,000 شخص. ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للسيدات، فازت الجزائر على السنغال بهدفين دون رد، وتقام البطولة في المغرب.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجة الحرارة لتصبح ضمن معدلها الموسمي، ويكون البحر المتوسط مائجا. إلى هنا مستمعين هذه النشر من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 9.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
0: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسح.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.

0: حزب الصهيونية الدينية الصهيونية الدتية انتخب قائمة مرشحيه للانتخابات القادمة للكنيست. بتسلئل سموتريتش، أوريت ستروك، سمخة روتمان، تزفيكا مور، تزفي سوكوت، أوهاد تال، عمر رخميم، ميخال فالديجر وشموئيل ساسون. والحزب في الاستطلاعات الأخيرة يجتاز نسبة الحسم، بمعنى أن أربعة منهم على الأقل إن حدث ذلك بالفعل سيدخلون إلى الكنيست ويستمرون في الحصول على مناصب وحقائب وزارية وصلاحيات. الرؤية السياسية لهذا الحزب معروفة، انعكست من خلال عمل وزرائه وأعضائه ونشاطهم في اللجان البرلمانية وأيضا في الميدان. وهذا يعني أنها بالفعل ستكون انتخابات مصيرية تحدد وجهة إسرائيل وشكلها وتوجهها لعقود قادمة. قالوا لنا هذا المصطلح انتخابات مصيرية عدة مرات في الانتخابات السابقة، وكل مرة من جديد ننظر إليها هكذا. فهل هذه المرة الأمر مختلف؟ هل هذه المرة الأمر أكثر تعقيدا؟ لا شك أن الأحزاب العديدة الموجودة الآن على الساحة وتظهر في الاستطلاعات كثيرة جدا، كل منها يحاول أن يحصل على أصوات من الناخبين. والسؤال أيضا، ماذا يحدث لدى المجتمع العربي؟ هذا أيضا سؤال لابد أن يطرح كثيرا ومرارا وتكرارا حتى الانتخابات القادمة. 27/10/2026. جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين، أخبار أحداث ومستجدات ومقابلات لمواكبة كل ما يحدث في هذه البلاد وأيضا في العالم. بداية الطاقم، ينتج هذا البث معي أحمد عويسات، ريتا تيودوري تأخذنا إلى الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق. ضيفي الأول في حلقة اليوم الوزير السابق وعضو الكنيست السيد حمد عمار من حزب إسرائيل بيتنا. أهلا بك سيد حمد، تحياتي.
1: صباح الخير إليك أخت إيمان ولجميع المسلمين.
0: كيف ترى هذه القائمة التي أفرزتها الانتخابات الداخلية لحزب هتسيونوت هدتيت برئاسة بتسلئل سموتريتش؟
1: الكل بعرف أن هذا الحزب هو حزب عنصري، حزب ضد الأقليات في دولة إسرائيل، إذا بيشوف بس الشعب اليهودي اللي بحق له يعيش هنا. زي ما أنت قلتي، هاي الانتخابات هي انتخابات مصرية، هي اللي بتقرر مستقبل دولة إسرائيل للأربع سنين القادمة. أنا بتمنى إنه الجميع يطلع ويصوت ويأثر، وقبل ما يحط صوته يفكر كثير قد إيه أهمية الصوت وشو بدنا نعمل بعد الانتخابات.
0: إذا تطرقنا إلى موضوع ما يحدث في الفترة الأخيرة في مناطق الضفة الغربية سيد حمد عمار، ومعروف أن رؤية بتسلئل سموتريتش وحزبه هو السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، أيضا كل قضية مناطق سي وغيرها، ما هو مستقبل مناطق الضفة الغربية ومناطق السلطة الفلسطينية من وجهة نظرك ونظركم كحزب سياسي؟
1: أنا شايف حزب سموتريتش وستروك، وأنا عضو في اللجنة المالية وشفت قد ميزانيات ضخوا للموضوع هذا وقد اشتغلوا في هذا الموضوع. تقدر تقولي أوريت ستروك وسموتريتش حطوا كل جهدهم في قضية المستوطنات، وكل الميزانيات الدولية تقريبا اللي حصلوا عليها ضخوها للمستوطنات. الكل بعرف سموتريتش شو تفكيره وستروك شو تفكيرها، وحزب ستروك وسموتريتش

0: شوية تفكير هنا. يعني خد الوزير ستروك أدخل البند في الخطة الخماسية لأبناء الطائفة الدرزية اللي افتخروا فيها واعتز فيها نتنياهو وقسم الرؤساء عنا اعتزوا فيها. أدخلت بند غاد شموني جيميل اللي بيحكي فيه أنه تطور القرى حسب التكاثر الطبيعي في القرى. يعني اللي عنده أرض كسب داخل الخط الهيكل القري، واللي ما عندهش أرض يستنى 15 سنة 20 سنة. يعني وقفوا كل التطور تبع القرى الدرزية بند صغير أدخلته قالت حسب
1: التكاثر الطبيعي،
0: التكاثر الطبيعي في القرية من تصير فيه تخطيط. يعني التفكير كلهم تفكير عنصري لأي فئة. يعني مش تقول بدهم يجي يطلعوا على أبناء الطائفة الدرزية بشكل خاص ويقولوا أبناء الطائفة الدرزية بيخدموا بالجيش الإسرائيلي وبيعملوا كل اللي لازم يعملوه من أجل الدولة. لا، تفكيرهم بس لا الشعب اليهودي، تفكيرهم بس عنصري، تفكيرهم ضد الأقليات. عشان هيك إحنا كمان لازم نكون واعيين لهاي النقطة ونكون واعيين لما نطلع نصوت.
1: وأنتم سيد حمد عمار بطبيعة الحال حزب إسرائيل بيتنا في المعارضة وتسعون إلى استبدال هذه الحكومة، ولكن حاليا عمليا حتى حزب سموتريتش نرى أنه صحيح تذبذب ولكن في استطلاعات أنه يجتاز نسبة الحسم، وحتى هذه اللحظة يعني لا نرى أنه أحزاب المعارضة هالقد متكتلة مع بعض، هالقد متماسكة، هالقد عم بتعمل إشي اللي يشكل كونترا لبنيامين نتنياهو اللي ما زال يعني صحيح إنه هو وأيزنكوت بتأرجحوا مرة هذا أكتر بواحد مرة هذا أكتر بواحد. فإذا ماذا يحدث عندكم في أحزاب المعارضة اللي كمان كل مالها عم بتزيد؟ أيزنكوت حزب ويعز هندل وخيلي تروبر حزب، عمليا بقية الأحزاب هي عديدة، وبهذا الشكل نتنياهو سيبقى قوي وقد يكون هو رئيس الحكومة القادم.
0: طلع الهدف الأول والرئيسي لنا كإسرائيل بيتنا تغيير الحكومة الحالية، هاي كل هدفنا، هاي كل شغلنا، هاي كل عملنا. مش مركزين في هاي النقطة كيف نقدر نغير هاي الحكومة وهاي الحكومة ما تستمرش. وزي ما قلنا نتنياهو مش راح يكون رئيس حكومة القادم لدولة إسرائيل. احنا بدنا نعمل كل الجهد تبعنا ان ما يكونش نتنياهو وشلته زي ما انا بسميها سموتريتش وبن غفير وكرعي والمتدينين المتطرفين درعي وقفني. هاي الهدف تبعنا وهي العمل تبعنا.
1: كيف راح تحققوا هذا الهدف سيد حمد عمار؟
0: اليوم انت بعد تقريبا 3 أشهر للانتخابات، 3 أشهر بالضبط 90 يوم للانتخابات من اليوم. التركيز تبعنا كيف نقدر نغيرهم، كيف نقدر نغير هاي الحكومة. والهدف الثاني تبعنا انه ليبرمان، فيكتور ليبرمان اللي هو اكثر شخصية اليوم في اسرائيل اللي عنده خبرة، اللي كان وزير الدفاع، كان وزير المالية، كان وزير الخارجية، كان رئيس لجنة الأمن والخارجية، يعني وزير المفصلات، عنده خبرة كبيرة في السياسة الإسرائيلية إنه يكون رئيس الحكومة. لأنه اليوم أنا بشوفش أي شخصية اليوم في إسرائيل بتقدر تقود دولة إسرائيل لبر الأمان أكثر من فيكتور ليبرمان. هاي حسب نظري وحسب أنا بقول لك الانتخابات بتحكي والاستطلاعات بعد ما أولها، وبدي يكون كتير تغير في الاستطلاعات وبيكون كتير تغير في النتائج.
1: بس أنت بتعرف إنه مثلا المعسكر الآخر كلهم ماشيين وراء نتنياهو، المعسكر تبعكم اللي هو أحزاب المعارضة التي تريد استبدال هذه الحكومة، من هو مرشحكم لرئاسة الحكومة سيد حمد عمار؟
0: فيش أنا بالنسبة لي مرشح هو فيكتور ليبرمان، بس أنا بقول لك فيش حاجة يكون مرشح واحد لرئاسة الحكومة. إحنا دخلين معركة انتخابات، كل واحد عنده الجندة تبعته، عنده الطريقة تبعته، عنده الإيديولوجيا تبعته، كل واحد عنده التفكير تبعه للانتخابات. في نهاية الأمر إحنا عرفنا نعمل حكومة التغيير، وتذكر إنه بحكومة التغيير اتفقنا، وبفكر إنه في نهاية الأمر بده يكون في اتفاق مين بده يكون رئيس الحكومة وكيف بده تركب الحكومة. الهدف تبعنا نوصل ل 63 عضو كنيست مع الائتلاف، وحكومة تغيير اللي نقدر نغير حكومة نتنياهو. هاي العمل تبعنا، هاي الجهد تبعنا. وأنا بقول لك الوسط العربي والأقليات في دولة إسرائيل لهم دور كبير في هاي الموضوع.
1: ذكرت حضرتك المجتمع العربي، تجربتكم السابقة كانت أنه انضمت القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف الحكومي، هل هذا الإشي محتمل الآن أم لا؟ إذا كان هو إشي مصيري لاستبدال هاي الحكومة الحالية.
0: احنا قلناها اسرائيل بيتنا، وانا بقول لك اياها من تجربي وتجربي ككنت وزير في الحكومه السابقه، صعب جدا العمل مع حزب عربي في الحكومه، صعب جدا.
1: بس عملتوها يعني وكنتوا في حكومه التغيير مع بعض.
0: هو اصعب الشغل مع احزاب عربيه، بس هاي مش هاي النقطه الاساسيه. النقطه الاساسيه انت تطلعي ورجعي لي 30 40 سنه لورا اخت ايمان، وانت عندك خبره كبيره في السياسه الاسرائيليه. رجع 30 40 سنه لورا لما كانت المجتمع العربي يصوت للاحزاب الصهيونيه زي ما بيسموها.
1: كان في اللوبي العربي في حزب العمل مثلا،
0: كان صوته للاحزاب الصهيونيه. وضعنا كان احسن ولا اليوم احسن لما بال 20 30 سنه الاخرانيات عم نصوت بس للاحزاب العربيه؟ انت لحالك اشهدي وقولي لي مين احسن، مين احسن يكون صاحب قرار؟ زي ما انا قلتها وبقولها في كل وقت، احنا بنطلع نتظاهر ليه وبنعمل مظاهرات ليه؟ عشان نحرك اصحاب القرار. احنا بدنا نكون اصحاب القرار، انا بدي اكون وزير الامن الداخلي، انا اللي بدي احرك القرار. انا فيش حاجه حدا يرفع لي تلفون عشان من اعضاء الكنيست عشان يقول لي، انا المواطن بقدر يرفع لي تلفون ويقول لي شو بدنا نعمل، شو عنده مشكله وشو بقدر اساعده وشو بقدر احل له المشكله. انا فيش حاجه تطلع تعمل مظاهره عشان تقول لي احنا في العنف متفشي والعنف مسيطر.
1: انت ذكرتها انك معني بحقيبه وزاره الامن الداخلي اللي بنغفير حولها لاسمها لوزيره الامن القومي. سؤالي في حال كنت في هذا الموقع سيد حمد عمار وانت ترى انه الجريمه والعنف هالقد مجتمعنا عم بينزف، ايش رح تعمل؟ ايش اللي مش عم بينعمل حاليا؟
0: اول نقطه بالنسبه لي وزاره الامن الداخلي، هاي النقطه الاساسيه، لانه اليوم الامن في الداخل هو فيش لا امن ولا امان في الداخل. يعني أنا امبارح اتصل في شاب بقول لي طلبوا مني خاوة بروتكشن 500,000 عنده محل تجاري، فكرت إن عم بمزح وأنا بالقوة بطلع 10,000 شيكل ربح بالشهر. بعد بيومين بعتوا لي صورة الأولاد وبعدين تقوسوا على المحل وبعدين اتفقت معهم دفعت لهم 300,000، وبعد بيومين اتصلوا فيي قالوا لي أنت بعد 200,000 بعد ما إني اتفقت معهم، بقول لي ورجع دفع لي 500,000 واليوم بيرجعوا بيطلبوا منه اخرى مره بروتكشن وخاوه. العنف والبروتكشن سيطر على الشارع العربي.
1: طب ايش رح تعمل؟ ايش الخطه اللي عندك للتغلب على هاي الافه وهذا الضرب الشديد اللي عم نمر فيها كمجتمع عربي؟
0: عندي خطه للموضوع، وصرت قاعد مع كتير ضباط شرطه سابقين، مع ناس اللي عندها خبرة في هذا الموضوع. أنا عندي خبرة كبيرة في هذا الموضوع، أنا كنت وزير في وزارة المالية اللي عالجت موضوع العنف، وكنت باللجنة المصغرة الوزارية المصغرة مع رئيس الحكومة مع وزير الأمن الداخلي في هذا الموضوع. أنا موجود في لجنة بسموها بيتخون لومي مع الأمن القومي، موجود فيها 4 سنين، وقبلها كنت في اللجنة السابقة. الخبرة عندي كبيرة في قضية العنف، وأنا عارف وعندي خطة مرسومة. بس أنا بقول لك شغلة واحدة، اتخيلي وزير بوصل على كل قتل بيكون في الوسط العربي وبيجيب معه المفكال وبيجيب معه المسؤول في الشرطة في المنطقة، وزير القائد المنطقة، وبقول له أنا بدي بكرة الساعة 7 تنطيني نتائج التحقيق الأولي، وبدي كل يوم 7 تقول لي شو صار في التحقيق في هذا الموضوع. صدقيني كل إشي بتغير، كل القضية هي قضية شو الحكومة بدها وشو سياسة الحكومة وشو الوزير الموجود في الوزارة بفكر وكيف شغله. يعني أشياء بسيطة بيقدر يعملها
1: إدخال الشباك حسب رأيك بسيط. خطوة سليمة،
0: كل إشي بنقدر نعمله اللي نخليش أم تبكي ولد يكون يتيم أنا معها. وأنا من أكثر من 4 سنين ولما كنت وزير طلبت إدخال الشباك لهذا الموضوع، لأنه أنا باللجنة كان في عنا لجنة وإجوا من الشباك وقالوا إحنا حققنا بسبع قضايا في الوسط العربي اللي بتخص العنف، وبالسبع قضايا قدرنا نوصل للقاتلين وللي أطلقوا النار. يعني عندنا القدرات أكثر من الشرطة، بس أنا بدي أنطي كل القدرات للشرطة. أنا القدرات الموجودة عند الشباب في إن يوصلوا للقاتل كمان بدي أنطيها للشرطة، وأنا بدي أكون واقف مع الشرطة، والشرطة لازم تكون مع المواطن.
1: طب هذا كله طبعاً، هذا طبعاً كله في حال تمكنتم من استبدال هذه الحكومة. يعني أنت قلت طبعاً. سيد حمد عمار، أنت شايف إنه المواطنين العرب يعني ألا يكونوا في إطار انتخاب أحزاب عربية، وإنما أن ينخرطوا في الأحزاب الصهيونية. بس في عندك هنا كم نقطة. أولاً يعني صحيح إنه حضرتك موجود في حزب إسرائيل بيتنا، ولكن أحزاب أخرى لا نرى فيها يعني على مر السنين انخفض التمثيل العربي. الآن الديمقراطيون سمية بشير نجحت في أن تكون في المرتبة العاشرة إذا حصل الحزب على هذا العدد من المقاعد، ولكن بشكل عام التمثيل العربي في الأحزاب الغير عربية هو قليل شحيح جدا. فكيف بدك تقنع مواطن عربي أنه ينتخب حزب ما فيش إله مرشح في إطار هذا الحزب، شخص من مجتمعه؟
0: أنا بقدر أحكي باسم
1: يعني مثل ما حضرتك اتصلوا لك لأنه أنت ابن هذا المجتمع وبيعرفوك شخصيا، بس حزب ما فيش عنده مرشحين عرب، صعب أنه تقول له تعال انتخب هذا الحزب.
0: طلع أنا بحكي عن حزب إسرائيل بيتنا، أنا موجود في حزب إسرائيل بيتنا 18 سنة في الكنيسة، ما يقارب 18 سنة في الكنيسة. أنا بحكي على أنه اليوم لما رئيس الحزب بقول بيأثرش علي مين بيكون رئيس الحكومة، حمد عمار هو وزير الأمن الداخلي. يعني مكانتي موجودة في حزب إسرائيل بيتنا، قوتي موجودة في حزب إسرائيل بيتنا، أنا من مؤسسي حزب إسرائيل بيتنا. بفكر أنه المواطن العربي بيعرف يفرق بين مين بيقدر يطلع من الوضع الصعب اللي هو موجود فيه، ومين بيقدر يخليه بالوضع اللي هو موجود فيه مع شعارات. أنا بفكر أنه المجتمع العربي زهق الشعارات، زهق أنه اطلع مظاهرة عشان نحرك المسؤولين. هو بده انك توصل انت تكون المسؤول، انت اللي تحل المشكله، انت العنوان تبعه. عشان هيك بقول لك انا بهمني اسرائيل بيتنا، انا موجود في اسرائيل بيتنا، انا من مؤسسي اسرائيل بيتنا، وانا بعرف كيف غيرت كل الـ الـ الـ الوضع في اسرائيل بيتنا، وكيف النظره تبعتنا للمجتمع العربي، وكيف النظره تبعتنا للمجتمع الدرزي، وكيف ساعدنا وقدمنا لما كنا في الوزارات.
1: أنت ذكرت المجتمع الدرزي، ولكن هناك أيضا منافسون بالنسبة لك كممثل لأبناء المجتمع الدرزي. عندك أيزنكوت ضم إله كميل أبو ركون، في حزب أيضا درزي جديد اللي تم الإعلان عنه أخوات أخيم اللي هي كمان حزب يمشي على الأجندة الدرزية. ماذا ستفعل؟ يعني ماذا بشأن المجتمع الدرزي اللي على مر السنين سيد حمد كنا نشوف فيه ممثلين للمجتمع الدرزي أعتقد يمكن في كافة الأحزاب، في الليكود، في العمال، حتى في الجبهة. فماذا ستفعل؟ هذه منافسة عمليا على عدد محصور من الأصوات.
0: أنا أول شيء بشأن أي منافس، لأن أنا بآمن بالعمل اللي أنا بقوم فيه، أنا بتمنى النجاح للجميع، بس أنا جاي مع عمل وعطاء للمجتمع تبعي وللمجتمع بشكل عام. القضية مش إنك تكون عضو كنيسة، إنك تكون عضو كنيسة تقدر توصل للكنيسة. القوة تبعت عضو كنيسة واللاية الحزب اللي هو موجود فيه والقوة اللي موجود فيها بالحزب، وشو أنت بتقدر تأثر في الحزب، وبتقدر تأثر في الحكومة إذا كنت عضو في الحكومة أو حزبك كان في الحكومة. وأنا أثبتها في سنين طويلة إنه أنا القوة تبعتي في حزب إسرائيل بيتنا، وكلمتي مسموعة بإسرائيل بيتنا من رئيس الحزب لآخر عضو كنيسة في إسرائيل بيتنا، وأي وزير في إسرائيل بيتنا كان قوتي موجودة وتأثير كبير. عشان هيك أنا بطلعش إنه في منافس معي، أنا جاي أشتغل مش جاي أتنافس مع حدا. أنا بتمنى للجميع النجاح، وزي ما قلت لك أنا مش عم بدور إني أكون عضو كنيسة بعد دورة، أنا بدور إني أكون وزير الأمن الداخلي أغير الوضع اللي موجود فيه اليوم. اسأل أي إنسان في المجتمع العربي، أي مواطن من المجتمع العربي من المجتمع الدرزي، بتقول له شو الإشي المهم بالنسبة لك؟ مرة كان التخطيط والبناء، اليوم بقول له قضية الأمن. اليوم الناس، في ناس بتسترجيش تطلع من بيتها بس تعتم الدنيا. اليوم المرة في قاعدة في البيت بتعرفش إذا جوزها بيرجع من الشغل ولا برجع من الشغل.
1: واضح سيد حمد إنه بالفعل يعني هاي هي القضية المركزية بالنسبة
0: يعني
1: للمواطنين العرب.
0: المركزية اليوم للمجتمع الأقليات في دولة إسرائيل قضية العنف.
1: طيب نقطة أخرى
0: لازم نوقفها، لازم نعمل كل عم. أنا جاي من الشعب، أنا عايش الوضع، أنا كل إنسان بعرف وجعه، أنا عايش الناس، أنا مش إنسان اللي قاعد في الكنيسة وبزور الناس مرة بس وقت الانتخابات، أنا موجود كل الوقت.
1: سيد حمد عمار، نقطة أخرى، اليوم ذكرى مرور عامين على مجزرة مجد الشمس، وبلفت انتباه المستمعين إلى أننا سنخصص الساعة الثانية من برنامج على الأجندة كلها راح تكون إحياء لذكرى هؤلاء الأطفال اللي يعني قتلوا بهذا الشكل بملعب كرة قدم، لا شك إنها كانت مأساة كبيرة. ماذا تستطيع أن تقول عن ذلك سيد حمد عمار؟
0: طلع أنا بتذكر كنت موجود بنفس الليل ووصلت على مجد الشمس وشفت الأولاد وشفت الوضع اللي صعب اللي كانوا هن فيه بعد إصابات صعبة جدا، شفت الأهالي، عشت الوضع تبع كل أم موجود قاعد، كل أبو، كل أخو. إن شاء الله ما ترجعش إشي زي هذا على لا على المجتمع عنا ولا على أي إنسان في العالم.
1: فإذا إذا تحدثنا عن الشؤون الدولية، الشرع في تصريح يبدو أنه في اتجاه ينوي أو معني بأن يكون هناك اتفاق سلام مع إسرائيل، كيف ترى ذلك سيد حمد عمار؟ هل هناك أي احتمال لأن يكون هناك اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا، بين إسرائيل ولبنان على سبيل المثال؟
0: طبعا أول شيء إحنا بنحب السلام ونتمنى السلام للجميع، بس خلينا ننسى بدل ما نقول الشرع نقول الجولاني، لأنه الإنسان هذا أعطى لجنود اللي عنده أنه يقتلوا يغتصبوا يحرقوا ناس طيبة، قتل آلاف من أبناء الطائفة الدرزية، من العلوية، من المسيحية، إنسان اللي إرهابي وتفكيره إرهابي. وأنا قلت كمان لنتنياهو، انتوا اجتمعتوا مع جولاني اكتر من مرة، واجتمعتوا مع الشيباني وزير الخارجية تبعته اكتر من مرة، واللي صار في جبل الدروز ما كانش لازم يحصل، واللي قدر يوقف المجزرة كان بيقدر يمنع المجزرة، كان طيارة واحدة بيقدر يطلع على نتنياهو يوقف المجزرة كلها، لاني انا حكيت مع كل المكتب تبعه مع كل المسؤولين اللي عنده وما استرجعش يرد علي على التلفون، بس انا حكيت مع المسؤولين كلها اللي عنده من تساخي نقبي اللي كان القومي بالمكتب عنده لا اكثر من موظف كبير عنده في المكتب، وما ردش علي ولا مره، بس هو عرف شو عم بيصير في الجبل وكان بيقدر يمنع اللي صار، بالآخر وقفوا بصاروخ واحد ضربوا حد القصر الرئاسي. يعني احنا مش راح انا مش راح نسأله هاي النقطة، لا لنتنياهو ولا للجولاني ولا لأي إنسان بقوم بقتل أبرياء، وجولاني قتل أبرياء. عشان هيك احنا بنتمنى السلام بس مع مش ناس اللي هي إرهابية واللي بتقلب، بتعرف وانت بتقلب ضد دولة إسرائيل.
1: الوزير السابق وعضو الكنيسة عن حزب إسرائيل بيتنا السيد حمد عمار، أشكرك جزيل الشكر سيد حمد. لا شك أنها ستكون معركة انتخابية مش سهلة على فكرة، لأن المنافسة شديدة وفي أحزاب كثيرة، ولكنها أيضا ستكون مصيرية لتشكل صورة إسرائيل وبأي اتجاه هذه الدولة تسير، بما في ذلك الأقليات اللي موجودة فيها، المواطنين العرب اللي موجودين هون، المواطنين الأصلانيين اللي جذورنا هون وإحنا موجودين هون، ونريد دائما أن نعيش في خير وفي أمان. شكرا سيد حمد.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: تحياتي، شكرا جزيلا.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: برنامج على الأجندة مستمرون نحن معكم حتى الساعة 10. وأنا أود أن أرحب الآن بالأستاذ المحامي خالد أشكر الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ خالد، تحياتي.
1: صباح الخير ست إيمان، صباح الخير للإخوة المستمعين والأخوات المستمعين.
0: هلا فيك. كتير مواضيع بدي أسألك عنها، بس خليني أبدأ بتوجه بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء دونالد ترامب. تعرف هذا المصطلح اللي بيقولوا يا ريتني أكون هالدباني على الحيط أسمع شو راح يقولوا جوا. فإذا يعني ما هو المتوقع من هذا اللقاء؟ والعلاقة بين نتنياهو وترامب هي مش نفس العلاقة اللي كانت في السنوات الماضية أستاذ خالد.
1: احنا من شان ست إيمان نحلل هذا الموضوع لازم نرجع شوية لورا بالشهرين الأخيرات شو صار بالبيت الأبيض. أول إشي من شي شهرين استدعي السيد أحمد الشرع رئيس سوريا لهناك، ونحن نسمع كتير أخبار كتير كتير كتير إنه ممكن يشارك بالعملية تبعت إنهاء وجود حزب الله بلبنان. وبعد شوية توجه كمان هناك السيد عون رئيس الجمهورية اللبنانية. وبعد كمان شوي إسا بده يتوجه بنيامين نتنياهو لهذا الموضوع مشان إنه يقرروا كيف يصير إنهاء وجود حزب الله بلبنان مشاركة

0: الجنرال عون رئيس لبنان ومشاركة السيد أحمد الشرع، لأنه كان احنا فاهمين اليوم أنه أحد شروط تنصيب السيد أحمد الشرع على رئاسة الجمهورية السورية أنه كانت يكون متعاون مع الأمريكان ونفذ الخطة الأمريكية اللي هي طبعا أنا ما بقولش أنها عاطلة ولا منيحة إلا إنها البروكسي تبع إيران في لبنان.
1: لحظة، فإذا أنت هون جزأت لنا لعدة أمور، خلينا إذا بدأنا بالموضوع الإيراني، حسب رأيك يعني ترامب رح يأخذ أي مسار، المسار الدبلوماسي أم يستمر في المسار العسكري؟ لأنه الاستمرار في المسار العسكري يمكن أن يدخل إسرائيل إلى الصورة، نحن نعرف مررنا بذلك، إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.
0: ألو؟
1: أيوة سيد خالد.
0: ست إيمان، إحنا مش هنرجع لهذا الموضوع ونعرف نجاوب عليه عن جد. مزبوط مزبوط مزبوط. نرجع للحرب نفسها. ليش الحرب اندلعت بين إيران وبين أمريكا؟ وشو نوع الحرب هاي؟
1: نعم.
0: هل هذه الحرب هي حرب وجودية ما بين أمريكا وإيران؟ الحرب مش وجودية، هذا مش يعني بسموه بالمصطلحات الدولية العلاقات الدولية، هذا مش الحرب زيرو سم جيم، إنما الحرب فاتت عليها أمريكا محدودة الأهداف اللي هي بالآخر لازم إيران يتغير النظام فيها. وإحنا بنسمع كتير كتير كتير أخبار عن إمكانيات تغيير النظام، حتى يتهموا أحمد نجاد اللي هو كان من الصقور تبع الرئاسة الإيرانية إنه أتوجه للكلام مع إسرائيل وإلى آخره. لذلك الحرب ما بين إيران وما بين أمريكا هي محدودة الأهداف، هي مش حرب ما بسموها يعني بالمصطلحات العلاقات الدولية، مش حرب اللي بسموها just war يعني حرب عادلة أو حرب يا أنا يا أنت زي وسمين. لا، الحرب هي إحنا إحنا هلا بصير التصعيد بصير بين الأمريكان وبين إيران، مشان إيران تفهم يعني شو مقدرتها النهائية. وطبعاً
1: وإسرائيل ستبقى خارج الصورة حسب رأيك أستاذ خالد؟
0: لا، إسرائيل مش خارج الصورة. إيران يجب أن تبقى طائفة، والهدف من الحرب هاي تبعت إيران تبعت أمريكا على إيران، الهدف مش اختراع فوضى زي ما كان بالحرب العراقية. لأنه إذا بينهار النظام الإيراني على الآخر على النهاية وبينهار الاقتصاد بتصفي أمريكا بدها تطعم الشعب غالب. أنت بتحكي هناك الشعب بيحكي له 100 مليون 80 مليون.
1: نعم، هاي مش منظمة صغيرة، هاي دولة بحد ذاتها دولة كبيرة.
0: الدولة فيش مصلحة للأمريكان، فيش مصلحة للأمريكان إنه يحب إنه يستصنعوا فوضى في إيران، لأنه المعروف بالاقتصاد العالمي وبالعلاقات الدولية الاستقرار هو سبب النجاح، الأمان هو سبب النجاح.
1: هلا
0: إذا بدنا نفوت على موضوع النفط كمان اللي هو الأهم الأهم الأهم والصحافة الغربية بتكتب عنه ليل نهار والإسرائيلية وجميع الأخبار بتكتب عنه اللي هو مضيق هرمز. مضيق هرمز اليوم رئيس السينتكوم يعني زي ما تقول الرمتكا القائد الجبهة المركزية الأمريكانية بالعالم بيقول فيش حاجة نستعمل هناك أكثر من اللازم أسلحة بهرمز. كيف الصحافة حللتها؟ الصحافة حللتها كأنه في نقص عند الأمريكان بالوسائل الهجومية، زي ما تقولي بالطائرات اللي بيحكوا عنها الهجومية البي 52، لكن هذا الكلام مش هيك معناه.
1: نقطة أخرى، خلينا ننتقل إلى الموضوع السوري. كيف ترى يعني وضع سوريا حاليا وبأي اتجاه سوريا يسير كبلد طبعا مع توجه لحل معين أمام إسرائيل أم لا؟ كيف تقرأ هناك تصريحات الشرع الأخيرة على سبيل المثال؟
0: وضع سوريا ست إيمان شوي بيكون وضع كتير كتير معقد. احنا شوي بنيجي عاطفيين مع سوريا بسبب قربها منا، لكن احنا بنعرف كيف بصير التنصيب مين نصب السيد الشرعي هناك. وبناء على هذا الكلام يعني انا مش كتير

0: كتير كتير كتير معارض إنها سوريا تكون مفتوحة على الغرب. لا احنا فاهمين اليوم، احنا كنا فاهمين فاهمين، اللي بيمشيش بالجو تبع الأمريكان، خلينا بالسياسة الواقعية، واللي بيمشيش بالجو تبع الأمريكان هو عمليا منعي. احنا بنطلع على الدولة السورية نفسها الداخلها، الطوائف مبنية من طوائف درزية علوية سنية شيعية. الأمريكان بيفكروا لازم واحد يحكم هناك، والواحد اللي لازم يحكم هناك بعيدا بعيدا عن الأيديولوجيا أو بعيدا بعيدا عن التفكير شو أنت بتفكر شو أنا بفكر، هي الأغلبية اللي هي بتحكم هناك، وأحمد الشارع هو تابع للأغلبية. عشان هيك الأغلبية 80% تقريبا زلمي، عشان هيك بقول له نخرط أنت بالحرب كمان للإنهاء تبع حزب الله اللي هو ليل نهار بيهدد هون، والبروكسي زي ما حكيت بحلقات سابقة. يعني أنا أو أنت بنكون ماشيين بالشارع، أو أبوكي أو أخوكي أو أخوي أو إلى آخره، إحنا مهددين من هذا السلاح اللي بيسقط علينا من الشمال. اللي بيسقط علينا سلاح حرب من الشمال، مش حرب بين دولة لدولة. الدولة بتحارب بالميدان الحرب. إلك أكيد عندك أولاد، أنا عندي أولاد، عندي إخوة إلى آخره، الشعب كله نفس الشيء. لذلك اللي بهدد فينا عمليا، اللي بهدد الكيان هون، إنه هذا الكيان يعني هو بروكسي لإيران. أنا بدي أقدر أفهم، يعني بحاول أنا أستطلع بقلب عقلي وبقلب فهمي، أنا زلمي كمان فاهم ومتعلم وشايف كتير بالدنيا، شو إحنا بربطنا في مصلحتنا مع إيران؟ إذا إيران بدها تضاعف مثلا قوتها في الخليج أو
1: وهذا ينقلني إلى الحديث عن لبنان، وأنت ذكرت حزب الله. بموازاة ذلك نرى تحركات لبنانية بالنسبة لواشنطن واللقاء مع الرئيس الأمريكي والتوجه بمسار دبلوماسي. هل ترى أنه اليوم لبنان جاهز ويقدر أن يدخل بقوة في المسار الدبلوماسي، وبالتالي حزب الله لا تكون له المقولة في أن يدخل لبنان إلى حرب أخرى؟
0: ست إيمان، من أجل أن نفوت على المجال الدبلوماسي، وهي من الأسس تبع العلاقات الدولية، لازم تفوت على المجال الحربي. كون الجنرال عام رئيس الجمهورية اللبنانية توجه لترامب بعد ما توجه أحمد الشارع، وبعد ما كمان بده يتوجه اليوم أو بكرة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، لازم نربط هاي الثلاث أحداث ببعض. لازم التجربة العسكرية على الأرض، لازم يثبت أحمد الشارع، الرئيس أحمد الشارع والرئيس عام، إنه بإمكان كبح جماعة حزب الله على الأرض أو إنهاء وجوده من شان لما يروحوا على البيت الأبيض المرة الجاي عند الرئيس ترامب، يشوفوا إنه طبعا الوضع تغير على الأرض. فيش دبلوماسية منكون مع الوضع يتغير على الأرض. يعني شوف كيف الأمريكان بيشتغلوا. الأمريكان بيشتغلوا على سياسة التلصين. هذا الكلام إنه أمريكا فيش عندها قاذفات استراتيجية مشان تمنع وجود إيران، إحنا بنعرف إنه أمريكا بتقدر تجنين 3/4 وجود العالم الدائر. فيش حاجة لهذا الكلام أكتر. لكن كمان ما حدا معني بالفوضى. عشان هيك الشارع الحلف لازم يكون هون اليوم كالتالي: الشرق وعام وبنيامين نتنياهو، وطبعا ومن داخل سوريا القوات اللي هي ماشي مع الشرق. احنا بداخل سوريا انا مش شوي كتير كتير بلاقي بالوضع، بس بتعرف في اختلافات كتير هناك بين الطوائف نفسها نحو التوجه للنظام. يعني في كمان طوائف من الطائفة الدرزية اللي هي مش شايف النظام بيخدم مشروعها، في طوائف في قسم من الطائفة شايف غير هيك، وفي قسم من العلويين بقول لك احنا استثنينا، هن كمان شيعة وبتعرف هذا اللي كانوا هن عمليا بيدعموا مثير كل نظام البشار الأسد من يوم من وجد أبوه بالخمسين سنة.
1: مثير ما تقولها الأستاذ خالد، أشكر المحامي والخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك أستاذ خالد، شكرا، تحياتي.
0: شكرا جزيلا،
1: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
1: تعالوا بنا الآن نتطرق إلى موضوعات أخرى مختلفة نوعا ما. تنضم إلينا ميساء بشار عويسات، المستشارة الاقتصادية. أهلا بك ميساء، تحياتي.
3: صباح الخير. صباح الخير.

0: عطلة الصيف خصوصا لما في أولاد يا ميساء؟
1: حلو. السؤال الأهم اليوم اللي بيشغل بال كل أم وأبو وبيشغلنا جميعا، يعني إحنا كعائلة نستمتع بالعطلة الصيفية بس ما نرجعش مديونين وما نضغطش ميزانيتنا، والأهم إنه أولادنا يكونوا مبسوطين. أنا بتعرف إذا الأولاد بيكونوا مبسوطين ومش كل يوم بنكوا علينا بدنا نطلع
0: إذا الأولاد مبسوطين الأهل مبسوطين.
1: بالضبط. إذا الأولاد مبسوطين الأهل يعني بيكون عليهم العبء أقل. فاليوم زي ما تفضلت قبل شوي إنه اليوم صفحات التواصل الاجتماعي وعندنا ما يسمى المؤثرين، في عندنا مؤثرين في السياحة الداخلية في البلاد اللي بيعرضوا كثير أماكن طبيعية اللي الدخول لها مجاني. وطبعا منعيد ومنقول إنه السعادة قرار. إذا أنا اليوم عن جد بدي أعطي أولادي إنهم يكونوا قانعين، لأنه القناعة تعلمناها في الدرس الأول في صف الأول، القناعة هي كنز لا يفنى. فاليوم إحنا إذا أولادنا قانعين مبسوطين إحنا برضو مبسوطين، وإنه إحنا بنقبل بأي إشي وبنحكي إنه الشجر الجميل.
0: نعم.
1: فكثير بنقدر نتمتع بأشياء بدون تكلفة.
0: ولكن رغم ذلك اللي معني إنه يسافر مثلا يا ميساء، كيف يدير الإشي؟ كيف يضبط الميزانية بحيث إنه برضه زي ما قلتي ما يرجعش مع ديون عليه؟
1: أهم إشي اليوم قبل أي عملية بدنا نتخذها، عملية اقتصادية أو أي مشروع، التخطيط المسبق، التخطيط للرحلة. اليوم اللي بيعجبني في العائلات إنه في عائلات كثيرة خططت لرحلة الصيف من قبل، بلشوا بالإدخار، بلشوا طبعا إدارة ميزانية العائلة السليمة هي تقسيم المصاريف حسب استراتيجية 50-30-20، إنه بالآخر في عندي أنا 30% اللي هي للرفاهية، يعني أنا بقدر أسافر إذا طبعا الوضع الاقتصادي بسمح لي. بس للأسف اليوم أخت إيمان بنشوف إنه أغلب العائلات تصرف أكثر ما بتدخل وما عندها تخطيط مسبق.
0: التخطيط والتنظيم، بس تعرفي مرات بدخلك أشياء على الخط اللي هي بتقدريش كتير تخططيها، مثلا الأعراس يا ميساء.
1: صحيح.
0: إيش نعمل بهاي القضية اللي أحيانا العائلة بتتكلف، مش بس عائلة العروس كمان المعازيم، فهذا بدخل على الخط الإشي اللي كمان بزعزع الميزانية.
1: بنرجع زي ما حكيت في البداية، إدارة ميزانية العائلة السليمة هي التخطيط المسبق. أنا اليوم أي عائلة من المفروض إنه يكون عندها صندوق ادخار 20% من المصاريف تحطن على جنب، يعني متأسفة خربت غسالة، خربت السيارة، تأمين سيارة، عرس اللي هو مفاجئ، مناسب اللي هي قريبة وأنا مش عامل حسابي، في عندي أنا على جنب. هاي إدارة ميزانية العائلة. تعرف هذول الناس اللي متريحين لأنه الديون هي ضغط ستريس علينا بالليل وبالنهار. مشان هيك العائلة السليمة، وأنا هاي يعني بعثها عبر راديو مكان بحكي للعائلات، خططوا مسبقا، خلي دائما يعني حتى الأمثلة اللي تعلمنا عليها من صغر، كرشك الأبيض ليومك الأسود، لأنه الادخار هو إنقاذ، يعني الحلقة اللي إحنا نتمسك فيها لما عن جد منمر بأزمات، منمر بديون، في عنا مناسبة اللي إحنا مش مخططين لإلها. مشان هيك دائما حاول تحط لك شوي على جانب.
0: وميسا كيف نمرر هاي الرسالة للأبناء بدون ما يصير عندهم شعور بالنقص؟
1: صراحة أنا اليوم في العطلة الصيفية بفضل الله تعالى كل يوم أنا عندي دورة لإدارة ميزانية العائلة، تمام؟ والعبء الكبير على العائلات، وحتى في عندي مرات مخيمات صيفية اللي هن مع إدارة ميزانية العائلة والتربية الاقتصادية، وبيجي بيحكي الطالب أو الولد أو البنت الصغيرة كيف بدي أرجع في الحقيبة القديمة، تمام؟
0: نعم.
1: إحنا زي ما أنا ذكرت سابقا لازم نعلم أولادنا على القناعة. لو أنا راح ابني في البنطلون القديم أو في الشنط اللي أنا اشتريت ليها سنة الجاي مش آخر الدنيا، لأنه في أشياء هو بتمتع فيها. فمهم جدا إنه حتى الطاقم التربوي، المعلمات، المعلمين يكونوا شاركين في هاي على مجموعات الأهالي.
0: نعم.
1: إنه نبعث رسالة اللي أولاد اليوم كل المدارس كل الصفوف لهم لهم مجموعات واتساب، إنه مش هالكد عيب إنه نرجع بالحقيبة القديمة.
0: نعم.
1: هذا مشروع اللي لازم عن جد نطلقه، لأنه في عبء كثير اليوم أكل ولد بده يتكلف

0: للكتب والدفاتر والقرطاسيات للمدرسه مش اقل من 800,000 شيكل.
1: فإذا هيك الحوار مع الأبناء كتير مهم ميساء. بدي أشكرك ميساء بشارة عويسات المستشارة الاقتصادية. صحيح إنه إحنا بعطلة صيفية وبدنا أحلى إشي لأبنائنا يا ميساء، بس كما بدأنا بيقدر الواحد يلاقي محلات مجانية يطلع عليها، بكفي إنه ياخد إما سندويشات أو حتى طبخة مقلوبة يا ميسا، مش غلط. صحيح. في طريقة لتنظيم الأمور بحيث إنه العيلة تطلع وتفرح وتنبسط بدون ما يكون
0: بأقل التكاليف.
1: شكرا ميسا، شكرا، عطلة آمنة وسعيدة للجميع. شكرا ميسا
0: جميعا.
1: ذكرنا الرحلات والعطل والإجازة الصيفية، ولكن ماذا عن الأحوال الجوية؟ أود أن أرحب الآن بضيفي الدكتور عبد الله خطبة، مدير مركز فضاء الناصرة. أهلا بك دكتور عبد الله.
2: طبعا الخير عزيز إيمان وجميع المستمعين.
1: تعرف بدي أشاركك بشعور انتابني وأنا في الطريق اليوم للشغل. طبعا أنا بطلع كتير كتير بكير، فبطلع هيك على الأجواء الجو وهيك مغيمة، كأنه حسيت إنه إحنا بفصل الخريف دكتور عبد الله.
2: يعني نوعا ما هاي ساعة الصبح بس.
1: بس يعني هيك شعور، ولا كأنه نعم. كأنه النهار رح يكون مغيم وما تكونش شمس حارقة، ولكن بالمقابل أوروبا عم نشوف بتمر بموجة حر شديدة. إذا إيش اللي عم بيصير؟ هل هذا جزء من تغيير في الكرة الأرضية في المناخ العام؟
2: يعني اولا بالطبع هو جزء من التغير، من كل قضيه التغير المناخي اللي احنا بنسين نحكي فيها، لكن اضيف الى التغير المناخي طبعا هو عامل اصبح خلينا نقول متوقع، يعني ظاهره النينيو اللي هي الظاهره اللي بالمحيط الهادئ، عمليا في عندك في مناطق الاستوائيه بترتفع كل بين 2 إلى 10 سنوات بترتفع درجه حراره المياه. فارتفاع درجة حرارة المياه زائد كل الاحتباس درجات الحرارة اللي جوا الغلاف الجوي أضف إلى درجة حرارة المحيط، فبيؤدي إلى أول شغلتين. أول شيء طبعا الكتل اللي بتمر عادة تصلنا بفصل الصيف بدرجات حرارة معينة رح تسحب درجات حرارة أعلى، رح ترتفع درجات حرارة حرارتها، وهيك بتوصل للمناطق هاي كلياتها من ضمنها. على فكرة احنا لكننا محظوظين لحد إسا بتوصل كتل الحارة للغيوم. من الطبيعي انه يعني احنا حتى توقعنا يكون اكثر شوي، يعني مع الخريف راح تبدي تشوفي انه ممكن تكون حتى امطار مبكر، لان هناك تبخر لكميات كبيره من الامطار من المياه. لذلك نعم راح يكون في اشباع. يعني اذا بنحكي عن موضوع انه الحمل عم بصير باوروبا فهو طبيعي لكل العوامل، اللي واحد منها طبيعية. تاني إشي أو العامل الأهم اللي هو إحنا كبشر اللي خلقناه، اللي هو عمليا رفع درجة حرارة متوقع، ونالك توقع عزيزي إيمان، ونالك توقع متشائم جدا إنه هاي السنة ممكن ترتفع عن 1.5 درجة الحرارة.
1: أنت عم تحكي يعني عن عالميا دكتور عبدالله؟
2: عالميا نعم، وهذا بيعني والتخوف كمان انه تضل يعني لفتره طويله. هذا بيعني انه ممكن فعلا يكون عندنا حالات طقس متطرفه جدا خلال الخريف والشتاء اللي جاي.
1: فاذا بالنسبه لحالات الطقس المتطرفه، هل في شيء ينعمل من اجل حمايه سكان البلاد وايضا البنيه التحتيه؟ اقول لك ليش، انا بحب دائما اربط ما بين الامور المناخيه والاحوال الجويه مع الاشياء اللي احنا عايشينها، وقرأ التقرير يشير الى انه اعمال سكه القطار والقطار في مناطق مركز البلاد ممكن انه تؤدي الى فيضانات في الايلون اللي هو الطريق السريع، لانه بتعرف عم ببنوا بصبوا بطون بحطوا السكك، ولكن بطل في محل ارض تربه تشرب الامطار. فاذا ماذا تقول في ذلك دكتور عبد الله؟
2: اول شيء لو معنا وقت كان شرحت لك عن مشروع اشتغل عليه طلابي بالضبط، اللي هو بهذا الموضوع كيف انه نحاول نتفادى كل قضيه فيضان البنى التحتيه في المدن في البلاد. واحد ان شاء الله يكون عندنا بمناسبه يكون عندنا وقت واحكي لكم عن المشاريع اللي عملوها في مركز فضاء الناصري. لكن احنا شو في نعمل احنا كمواطنين؟ الوضع عندنا صعب، لكن شو في تعمل البلاد؟ اعتقد انه كمان هاي السنه للاسف رح نشوف مفاجآت صعبه. ليه؟ لانه ما في صيانه، ما عم نشوف انه تحركات او تجهيزات، او ما سمعنا عن برامج لتحريك المدن الرئيسيه في البلاد، مع انه يعني خلينا نقول انه صحيح المدن الرئيسيه شفناها انه رغم انه تطور البنى التحتيه فيها لكنها بصفي عندها كثير حالات غرق، لكن كم بالحر المدن العربيه والقرى العربيه شو رح يصير فيها؟
1: نعم.
2: احنا بنتوقع كمركز فضاء الناصي يكون عندنا شيء فصل خريف ماطر بشكل اكبر من المعتاد، بتوقع شتاء بمنخفضات اعلى من المعتاد. لهيك يعني على الحكومه انها تنتبه، وعلى السلطات المحليه انها تبدا توعى وتنتبه وتاخذ الاحتياطات من اليوم، يعني مع فصل الخريف بداية تنظيف كل البنى التحتية، صيانة كل البنى التحتية، تجهيز البنى التحتية.
1: صح.
2: غير هيك رح نشوف للأسف حوادث اكتصابة.
1: الدكتور عبدالله خطبة مدير مركز فضاء الناصرة، أود أن أشكرك يا دكتور عبدالله، ودائما إحنا منحب نسمع عن مشاريعكم وطلابك اللي ما شاء الله عم بيشاركوا بينجزوا الكثير، فدائما خليك معنا على تواصل. بشكرك دكتور عبدالله، موفقين. شكرا جزيلا. هلا. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة. الطاقم ينتجه أحمد عويسات، راديو مصور ريتا تيودوري، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ألفت انتباهكم إلى أن الساعة الثانية كاملة من برنامجنا سوف نخصصها لذكرى مرور عامين على مجزرة مجد الشمس، ذاك الصاروخ الذي سقط وقتل 12 طفلا في إطار الحرب. إذن كونوا معنا أيضا في الساعة الثانية لهذه التغطية الخاصة والمؤثرة إحياء لذكرى هؤلاء الأطفال. على الأجندة بستناكم.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان.
2: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
1: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
3: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركب تسير.
1: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان: نبع يفيد بحوار أمني مكثف بين إسرائيل ودول شرق أوسطية، ارتفاع في حوادث اعتداءات مستوطنين على قوات الأمن في يهودا والسامرة، فك لغز جريمة قتل في العفولة بعد شهرين على ارتكابها، ازدياد الإصابات بإيبولا في الكونغو، وأجواء صيفية حارة.
1: راديو مكان الأخبار.
7: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم. كشفت قناة كان النقابة عن أن أوساطا أمنية إسرائيلية أجرت في الأيام الأخيرة حوارا مكثفا مع دول شرق أوسطية لتعزيز العلاقات الأمنية إلى جانب التنسيق الوطيد مع الولايات المتحدة. ويفيد المراسل إيتاي بلومنتال بأن ذلك يندرج في إطار الاستعداد لتصعيد أمريكي محتمل ضد إيران، مما قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع الإقليمية. تشير معطيات أوردتها صحيفة هآرتس لأن ارتفاعا سجل في عدد حوادث الاعتداء التي ارتكبها مستوطنون ضد قوات الأمن في يهودا والسامرة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت. وبحسب المعطيات التي تستند إلى بيانات الأجهزة الأمنية، فإن نسبة الارتفاع بلغت 36% بعد رصد 45 اعتداء. وفي غضون ذلك رصدت وحدة المراقبة لجيش الدفاع الليلة قبل الماضية في السامرة 4 مشبوهين ملثمين نزلوا من الشارع وركضوا في منطقة مفتوحة، وأثيرت شبهات أنهم يشكلون خلية إرهابية، وهرعت إلى المكان قوة راجلة. ويفيد مراسل قناة كان رعي شرون بأنه قبيل إطلاق النار الحية عليهم صاح المشبوهون أنهم يهود. من المقرر أن تقدم اليوم النيابة العامة لائحة اتهام بحق شخص ثلاثيني من سكان مجدال عامك تنسب له الضلوع في جريمة قتل أوفناخ دينكو في العفولة من خلال تفجير سيارته. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن الجريمة ارتكبت قبل نحو شهرين. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 3200 عدد المصابين بفيروس إيبولا، وتوفي 1405 مرضى منهم، وتبلغ نسبة الوفاة 44%.
8: حالة الطقس. غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
8: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلها الموسمي، وتهب في البحر المتوسط رياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
8: موسم غير تقليدي وغير عادي.
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
12: أشعلها أبو الورد أشعلها.
8: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الله أبو الورد.
13: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
14: أستاذ في بركيه؟
13: لا.
14: في ألعاب منفوخة؟
13: كمان لا.
14: لكن شو فيه؟
13: اسمع المذيع بيقولك
8: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
14: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
8: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
15: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.

كان ذلك في 27 من شهر تموز يوليو 2024 عندما سقط صاروخ على قرية مجد الشمس في هضبة الجولان. أصاب الصاروخ ملعب كرة قدم محلي مما أدى إلى مقتل 12 طفلا وإصابة 34 آخرين. كان ذلك في أعقاب الحرب والصواريخ التي أطلقها حزب الله من لبنان باتجاه البلاد. وما أبشع الحروب وما أقصى الصواريخ، هذه المجزرة أصابتنا في الصميم وأدمت القلوب، عذبت النفوس ولم تبقي عينا جافة. عائلات فقدت وردات بريئة جميلة، كل ما فعلوه أنهم كانوا يلعبون في ملعب كرة قدم. إن الصورة الصعبة تبقى في ذهننا، وهذه الفترة التي مرت مرور عامين لم تنسنا الألم والحزن، وتؤكد هذه الفترة وتؤكد هذه المأساة مجددا أن مهام جميع القيادات السياسية في المنطقة وفي العالم هي وقف الحرب، هي إنهاء النزاعات، وهي السعي إلى بناء منظومة سلام بين الدول وبين الشعوب. رحم الله هؤلاء الأطفال، وليمنح الرب عائلاتهم القوة لتحمل هذا المصاب، وستبقى ذكراهم خالدة في قلوبنا جميعا إلى الأبد. على الأجندة جئنا إليكم ساعة ثانية من برنامجنا، ينتجه اليوم أحمد عويسات، ريتا تيودوري تنقلنا إلى الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إذن هذه الساعة الثانية نخصصها كلها إلى مجزرة مجد الشمس بمناسبة مرور عامين على ذاك الحدث الأليم.

0: أرحب بالسيد وجدي القيش مدرب هؤلاء الأطفال الذين قتلوا. أهلا بك وجدي، تحياتي.
1: صباح الخير أختي مان، إليك ولجميع المستمعين.
0: تعرف كل مرة لما منتذكر المشهد بأنه كله أطفال وكانوا عم بيلعبوا كرة قدم، بيحبوا الحياة، بيحبوا النشاطات، نتذكر هذيك الحادثة المأساوية وكيف عرفنا الخبر وكيف أصابنا هذا الخبر بالألم. خذنا أنت قبل عامين، كيف سمعت الخبر؟ كيف تلقيت هذا الخبر المؤسف والمحزن سيد وجدي؟
1: طبعاً أختي إيمان، أنا عم بستمع كنت للبرنامج ولخصت تقريباً كل شيء من الوجع اللي صابنا ومن الصدمة الكبيرة والكارثة اللي صابتنا بهضبة الجولين ككل بمجد الشمس بالأخص. نحن باليوم هذا كنا موقفين تمارين بالفترة هذه، عنا بتكون فترة استراحة بشهر 7، والأولاد طبعا النادي الرياضي منبع جولان كان موقف تمارين بالفترة هي، والأولاد كانوا عم يلعبوا بشكل يعني فردي بالملعب
0: بشكل حر، يعني رايحين هيك ينبسطوا يلعبوا،
1: ما كان تدريب منتظم. ومثل بتعرفوا تقريبا الساعة 6:30 هيك شيء، 6:07 أنا متذكر، 6:37 دقيقة بتوقع، نسمع أنه في صفرت انذار عادية، عرفت كيف؟ أول شيء الواحد بيأخذ الأمور بشكل يعني اعتيادي، خاصة أنه بهذيك الفترة يوم يعني صار هذا الحدث، صارت الكارثة هي بالملعب، كنا نحن بمنطقة خضراء، ما كانش فيه ولا أي تعليمات يعني أنه ممنوع نلعب، ممنوع هيك. فالشي كان فكرنا بالأول شيء عابر، بلشنا نسمع أنه أنا من بقعاثة، أنا مش من مجد الشمس، كنت بالفترة هذيك يعني كنت بالوقت هذا بقعاثة، سمعنا أنه وقع بالصاروخ. أنت بتعرفي بالأول بالملعب أنه وقع شيء بالملعب، بالأول بتاخذ الأمور ببساطة، يعني بتحسي كأنه مثل الحلم، وشوي شوي بتبلش تشوفي الحقائق.
0: الواحد بيكونش حاسس بفظاعة النتيجة لهذا الصاروخ عمليا.
1: بالضبط هيك، وشوي شوي بتصير تعرفي تسمعي وتسمعي قصص وتسمعي هيك، وكل شيء بموضوع دقائق. تخيلي أنت بالدقائق هو شو صاب كل جولاني أو شو صاب كل واحد قريب لهذي الأولاد، عن جد شيء يعني شعور بتمنهوش لحدا يعني بالعالم. كارثي ولا أقوى من هيك. بتحسي أول شيء إنك أنت بحلم، كل أولاد اللي نحنا نعرفه، اللي نحنا ربنا،
0: قرايب، جيران، يعني أصحاب، يعني مجتمعنا عادة كله عمك خالك زي ما منقول سيد وجدي،
1: خاصة بهضبة الجولان، يعني الأربع قرى هني ببعد كلهم على بعضهم 10 كيلومتر، يعني تخيلي أنت. فكلنا يعني قرايب وهيك. وأنا شخصيا أحد المدربين، أنا مش مدرب هذول الأطفال، أنا أحد المدربين لهذه الأولاد. نحن في عندنا كثير مدربين، اللي هو كان بالملعب كمان أطفال اللي هن انصابوا، يعني شيء اللي هو كبير، يعني كان بالملعب فوق 30 ولد، فوق 40 ولد، عرفت كيف؟ تخيلي أنت شو صار بهذه اللحظة. طبعا شوي شوي بلشنا نشوف على التلفزيون، وبلشنا نشوف نعرف الحقيقة ونسمع انه مين قلنا. انا كمان بعلم بالمدرسة الاعدادية بمجد الشمس رياضة.
0: فكيف هذا الاشي اثر لما في فقدوا اصحاب، فقدوا اخوة، فقدوا معارف، فقدوا زملاء في الصف او زملاء في كرة القدم وفي الرياضة؟
1: طبعا نحن الضربة كانت هي اولا يعني كرة القدم بتصير بهالمحلات شيء ثانوي، عرفت كيف؟ في شغلات اهم منا بكثير. نحن كنادي رياضي منبع جولان كثير تاثرنا فقدنا من الاطفال هذي، في 3 لعيبة بيلعبوا كانوا بالنادي عندنا. فتخيلي انت اصدقائهم اللي
0: فقدوهم بهي الطريقة،
1: يعني كيف فقدوهم. وكمان بشكل عام كمان بالمدرسة الأولاد وأصدقائهم، والأولاد شافت هالشي عن قريب. نحن بهذيك الفترة كثير كثير كثير كان في يعني إصابات كمان نفسية من هذا الشيء، يعني في ناس لحد اليوم متأثرة، ولكن نحن بهذا اليوم أكثر يعني هو ذكرى.
0: كيف بتحاولوا انه تخلدوا ذكراهم سيد وجدي؟ هل في نشاط معين، في زياره لضريح او شيء؟
1: في جمعيه لجمعيه 12 نجما للأهالي الثكلة. يعني
0: نعم.
1: هي أكثر تختص بذكراهم، هي مكونة من أهالي الأطفال الضحايا اللي خسرناهم، هي أكثر تختص بأي شيء، يعني بأي شيء رسمي
0: نعم.
1: طبعا، بالإضافة للسلطات المحلية والجهات الرسمية. نحن بالأخير كنادي منبع الجولان على طول نحن نذكرهم للأطفال اللي خسرناهم. عندنا تقريبا فوق 300 رياضي، يعني على طول نتذكرهم، وعلى طول بنقول نعمل أحيانا مسابقات عشانهم، فهمت كيف؟
0: نعم.
1: بس هذا اليوم مشؤوم، وأنا شفت إعلان امبارح للجمعية إنه نحن إذا بدنا نذكرهم للأولاد، وإذا بدنا نضلنا نقدسهم،
0: نعم
1: لازم نحن نكمل المشوار ونكمل الطريق تبعهم
0: صحيح.
1: ونضلنا نذكرهم وناخذ من الشيء بالرغم كل الصعوبات اللي صارت، بالرغم
0: فإذا
1: كل
0: كيف
1: الألم.
0: الأولاد زملائهم رجعوا للتدريبات وهم يعني في ذاكرتهم إنه فقدوا أحد أصدقائهم وأحد زملائهم، كيف
1: طبعا
0: قدرت أنت
1: نحن
0: كمان
1: بهذيك،
0: كمدرب وأنتم كطاقم مدربين إنه يعني كمان تخلوهم يتخطوا هاي المأساة إنه عم بدهم يرجعوا يتدربوا وفقدوا أصدقائهم؟
1: طبعا نحن بهذيك الفترة اخت ايمان اخذنا في ناس، لان نحن بالاخير مدربين كرة قدم، في ناس مختصة بهالشيء، فاستعنا بمستشارين، استعنا بناس اللي هي اختصاصها هذا الشيء، يعني
0: نعم
1: تعمل ورشات عمل او تعمل لقاء خاص مع كل طفل كان عنده اي اصابة، يعني فهمت علي؟ فاستعنا بالمجالس المحلية، استعنا بالمدارس، استعنا بالمستشارين بالمدارس، بالأخصائيين النفسيين بالمدارس وبالمجالس المحلية، وبالتوجيه من المجالس المحلية، أعطينا هذا الملف كله لناس مختصين اللي هن قعدت مع الأولاد اللي انصابوا. الحمد لله يعني اليوم تقريبا 95% من الأطفال اللي كانوا بالملعب هن اليوم عم بيلعبوا في
0: نعم
1: نادي منبع الجولان. كان عندنا فوق 27 إصابة يعني
0: نعم
1: كليا
0: نعم
1: بالملعب اللي هن تابعين للفريق، اليوم تقريبا كلهم رجعوا بمساعدة الأخصائيين الموجودين بالهضبة النفسيين والمستشارين
0: وهذا
1: والمدارس
0: مهم، يعني
1: والمدراء
0: هذه الطريقة
1: والمعلمين.
0: علشان تطلعوهم من الأزمة والتراوما والحزن اللي هم فيه. بس كيف تغيرت الحياة بمجد الشمس
1: واقع
0: سيد
1: واقع
0: وجدي ما
1: ثاني
0: قبل
1: واقع ثاني
0: وبعد هاي المجزرة؟
1: واقع واقع آخر واقع آخر نحن صرنا نشوف الحياة بشكل آخر. نحن كنا نقول هالشيء مش ممكن يصير عنا، فجأة بتشوفيه صاير بنص بيتك وعولادك وعمين إلك، عرفت كيف؟ أخت إيمان كمان بدك تنتبهي لشغلي، كمان في مدربين اللي أخذوا ورشات ليطلعوا من الأوضاع تبعهم، عرفت علي؟
0: نعم
1: يعني يعني أول فترة ما كناش عارفين من وين بدنا نبلش وكيف بدنا نعمل، كيف بدنا نطلع من هالموضوع، بس الزمن كفيل بكل شيء،
0: نعم
1: زمن ساعدنا. والأخير بدك توقفي أنت، خاصة يعني الناس المسؤولين والناس اللي عندهم اللي هن لازم يأثروا بهذا المجتمع أو لازم يقودوا شيء اللي هو مجموعة، فبدك تقومي بيوم من الصبح هيك وتقولي فيش عنا حل غير إنه نكمل. بس
0: بدي
1: نحن برجع بقول لك لسؤالك، يعني
0: نعم
1: برجع بقول لك إنه نحن لا محل ثاني، نحن
0: نعم
1: بعد هذا الحدث شيء وقبل هذا الحدث شيء، أكيد
0: نعم هي كل
1: أكيد.
0: هالحرب عم بتغيرنا سيد وجدي. قبل ما ننهي خليني أسمع عن النادي عندكم، إيش عم تعملوا حاليا، تستعدوا لموسم جديد، إنجازاتكم، لأنه اللي عم تعملوه هو جهود كتير حلوة ورائعة من أجل الأطفال الأولاد ومن أجل أيضا سكان المنطقة في الهضبة عامة.
1: شكرا لك اخت ايمان. طبعا نادي منبع الجولان هو للاربع القرى العربيه الموجوده بهضبه الجولان، مجد الشمس، مسعدي، بقعاته، وعنقنيه. نحن السنه هذه راح ان الله راد نسجل 13 فريق تنافسي بفئات اعمار مختلفه.
0: 13 فريق هذا عدد كبير يعني ومشرف كمان.
1: طبعا نحن وظيفتنا نعكس ونمثل الكره الجولانيه على اكمل وجه في الدولي. عندنا 3 فرق اللي هن تابعين لمنبع الجولان للنساء، و10 فرق للرجال بفئات عمرية مختلفة. بالنسبة للفريق الأول، الفريق الكبار، يوم الثلاثاء راح نبلش التدريبات مع المدرب كمان وئام عماشة بالطاقم المهني، مدرب المعروف. والهدف تبعنا طبعا هو نقدم كمان مرة نمثل الكرة الجولانية، نمثل المنطقة رياضيا وأخلاقيا وتربويا بشكل اللي هو بيمثل أهل هبط الجولان.
0: احنا بنتمنى لكم النجاح والتوفيق وإنه تضلوا أقوياء وتضلوا في هاي المسيرة من أجل أطفال وأولاد مجد الشمس، ومنحبكم كتير. شكرا لك وجدي القيش، مدرب الأولاد والأطفال في مجال كرة القدم. شكرا سيد وجدي. شكرا
1: شكرا شكرا لك.
0: تحياتي. وكما ذكرنا نحن نخصص ساعة كاملة من برنامج على الأجندة لهذا الموضوع، حيث أنه بعد عامين على المأساة التي شهدتها بلدة مجد الشمس والتي أسفرت عن مقتل 12 طفلا إثر سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على ملعب كرة القدم في البلدة، نحن نسلط الضوء على المجتمع الذي لا زال يواجه أثار الفاجعة. من بين ذلك أيضا عبر برامج الراديو، منصات الأخبار والديجيتال وتقارير خاصة تسلط الضوء على التداعيات الإنسانية والاجتماعية بعد عامين. يتصدر ذلك يوم البث الخاص الفيلم الوثائقي الجديد على حافة الجليد، والذي سيعرض مساء اليوم الاثنين على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية. ينضم إلينا الآن في هذه التغطية الخاصة السيد سميح أيوب. أهلا بك سيد سميح، تحياتي.
2: صباح الخير لك وللمستمعين جميعا.
0: مرة أخرى نكرر تعازينا وتضامننا معكم وتعاطفنا معكم بعد هذه المأساة اللي صحيح مروا سنتين سيد سميح، ولكن الجرح مش بسهولة بيقدر إنه يتداوى. أولا خلينا نذكر المستمعين يوم الحادث ومن فقدتم وكيف استقبلت الخبر الصعب.
2: تمر سنتين يعني على الحدث، وللأسف أنه كان في تموز الأسود اللي قتلت فيه براءة الطفولة، مثل ما قتل الإنسان قتلت أحلامهم بمستقبل طلعوا له مع زملائهم. الحدث كان مفاجئ وصعب جدا، البلد عايش بهدوء بأفراح وبضحكات الأطفال على الملاعب، وكل شيء كان طبيعي.
0: نعم.
2: ولكن خلال لحظات كان الانفجار، مع الانفجار هذا انفجرت مشاعر إنسانية كلياتها وبدأت الناس تتراكض إلى مكان الانفجار.
0: نعم.
2: ما حدا عرف شو قدر يستوعب هذا الحدث إلى أن وصلنا إلى المكان، وكان أنا كنت من الأوائل اللي وصل.
0: نعم.
2: عرفت مثل أي إنسان في مجد الشمس ما هو القتل، ما هو العنف. عرفنا، شفنا أشلاء، شفنا حفرة، شفنا ثياب متطايرة،
0: كلها لأطفال عمليا سيد سميح.
2: كل الأطفال. فكانت المشاعر زي صدمة، حتى الدموع انحبست في عيوننا، ما قدرناش نستوعب هذا الموقف. سميناه ونسميه تموز الأسود. الأطفال غيبهم الموت، بس ذكرهم باقي بقلوب الأهل.
0: نعم.
2: بقلوب زملاء الدراسة، ابن الحارة، رفيق الدرب، رفيق الملعب. كلنا وقفة بمحطة مع الزمن، متى يستيقظ الضمير؟ ماتت المشاعر الإنسانية، مات السلام، المحبة، الأخاء بين البشر. لقيت رح نبقى وقود للحروب، لحروب جشعة تحرق الإنسان قبل ما تحرق الطبيعة.
0: أنت سيد سميح أيوب فقدت حفيدتك إيزيل، حدثنا عن هاي اللحظات والصعوبة اللي كانت لما بتكتشف إنه حفيدتك واحدة من الأطفال اللي قتلوا هناك.
2: لما وصلت لهناك ما عرفتش حفيدتي، ولا عرفت انه حفيدتي قتلت مع من قتل او استشهدت. لأني كنت شاعر إنه كلياتهم أولادي، كلياتهم أبناء المجتمع، كلياتهم أحبائنا، كل إنسان له أهل، كل إنسان له أم، كل إنسان في له يعني من يبكي عليه.
0: خصوصا إنه في مجدل شمس معروف الترابط بين الناس، إنه كلكم عائلة واحدة، حتى في الكرة الأربعة منحس إنه بشعوركم إنه كلنا عائلة واحدة.
2: أثبتت هي الحادثة إن كلنا عائلة واحدة، وما فيش شيء اسمه الكرة الأربعة، في شيء اسمه قرية واحدة. نعم. في أرض الجولان بأربع حارات متباعدة أو متفرقة، ولكن قرية واحدة.
0: نعم.
2: مشاعرنا الإنسانية أو مشاعر الإنسان الجولاني للحدث ما كانت تفرق بين قرية والثانية، إلا كلياتنا أبناء هذا المجتمع، كلياتنا فقدنا أحبائنا. الأم هي أختنا، وجد هو أبونا، ويعني هي كانت المشاعر لكل إنسان وشاب. والشيء اللي قدموه سكان الجولان أو أظهروه في هذه المناسبة كان شيء رائع جدا.
0: نعم.
2: من الجد للحفيد للشباب اللي مقتبل العمر، اللي نقدر نقول إنه مجد الشمس أو هضبة جولان لبست السواد في هذا الحدث.
0: على فكرة سيد سميح، يعني كلنا تأثرنا لهذا الحدث، وأعتقد أنه كلنا شعرنا أنه هؤلاء الأولاد الأطفال مننا وفينا ومن عائلاتنا ومن أبنائنا. حدثنا عنكم كعائلة، حدثنا عن إزيل، عن أهلها، عن يعني أعطينا هيك خدنا شوي إلكم كعائلة، واللي بتفقدوا هاي الوردة الحلوة. سيد سميح،
2: نحن عائلة متناسقة متجانسة، ربيانين على المحبة، محبة المجتمع، محبة الإنسان، ونربي أولادنا على نفس المشاعر اللي تنتقل من الأجداد إلى الأبناء إلى الأحفاد.
0: قديش عندك أولاد سيد سميح؟
2: أنا عندي أربع أولاد، وعندي حوالي 11 حفيد.
0: الله يخلي لك إياهم جميعا. وإحكي لنا عن إزيل.
2: إزيل بنت هدف بريئة، إلى طموحاتها، إلى تطلعاتها، ابتسامتها هذا. ولكن كنت أنا لاحظ طول الوقت بأنه حتى ملامح وجهها فيها لمسة حزن. إنسانة بتحب الحياة، إنسانة بتحب الرياضة، في إلى أصدقائها اللي بتقضي وقتها معهم، ولكن كانت روحها المرحة الموجودة في البيت تعطي جزء من الأمل لاستمرارية الحياة.
0: قديش كان عمرها لما انقتلت سيد سميح؟
2: 11 سنة.
0: 11 سنة يعني كانت واعية، وكانت يعني بتوقع
2: طبعاً.
0: من كمان من المقربين لإلك، جد حنون وبحب أحفاده. كيف عم بتحيوا ذكراها؟
2: ذكراها رح تبقى موجودة في ذاكرتنا، في رح نبقى نتذكر حركاتها، ضحكاتها، كلماتها الخجولة بعض مرات، هدوءها، حبها للمطالعة، يعني حتى بجلساتنا كانت معنا ولكن مع المطالعة، مع التابلت، مع الكتاب، مع الأصدقاء في الكلام بالتليفون. يعني كانت إنسانة قريبة من الكل، والكل أحبها كإنسانة هادئة، واتمنى لها مستقبل زاهر، ولكن يد القدر أو يد الموت كانت أقوى من مشاعرنا وأقوى من إرادتنا لاستمرارية حياتنا بالشكل الطبيعي.
0: الفيلم الذي يبث على قناة مكان بعنوان على حافة الجليد، يتحدث الفيلم عن آية البالغة من العمر 19 عام تحلم بالانضمام إلى المنتخب الهوكي على الجليد. إذا حدثنا عنها، عن طموحاتها وعن وين هي اليوم، إيش عم تعمل؟
2: أي إنسان طموحة كانت في المدرسة الثانوية انضمت لفريق الهوكي وتدربت وأبدعت في عملها أو في أي المهنة، فكانت عدة مرات خارج البلاد وكانت جزء فاعل في هذا الفريق. ولكن في شيء يعني القدر أو اللي نحن عايشينه ربما يتنافى مع أحلام مع أحلامنا أو يعكس الأحلام. فكان هناك إحدى المشاكل في سفرها ولم تقبل في هذا السفر أو لم تستطيع الانضمام إلى الفريق لأنها لا تملك الجنسية الإسرائيلية. والاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيباسي اللي أو تعودات المعبر اللي نحن بنملكها كسكان جولان. فكان هناك صراع بين الجيل القديم اللي نحن ربيانين على المبادئ على الانتماء على حماية أطفالنا المستقبلية وبين الإنساني اللي في إلى حياة الخاصة ومستقبل مجهول مش عارفين نحن لوين راح يودي فينا هذا المستقبل. نعم. كمنطقة، فكيف نحن بنعتبر حالنا وكيف الآخر يعتبرنا، هذا نقطة خلاف جوهرية بالنسبة لسكان هضبة جولان كمجتمع كامل.
0: نعم، احنا بكل الاحوال بنتمنى لها النجاح والتوفيق، وراح اكيد نشاهد هذا الفيلم اللي راح يكون متوفر ايضا على كافه المنصات. سيد سميح ايوب من فقد،
2: ولكن أيوة. كلمه اخيره انا بدي اقولها، الفيلم هو بيحتوي على عده محطات من حياه سكان الجولان. كان للمحطه فيها الحدث، محطة الرياضة، عن تفرق الأهالي في الجولان، ربما أطلقوا على هذا الاسم على حافة الجليد ولكنه ينطبق عليه أسماء أخرى ثانية اللي هي ممكن أن نطلق عليه صرخة ألم أو يعني أي اسم ثاني. ونتمنى للبشرية كلياتها المحبة والسلام يعني تعيش هذه الكرة الأرضية تتسع لجميع الأشخاص لجميع سكانها بمحبة وأخاء، ونتمنى هذا الشيء.
0: نعم. سيد سميح أيوب، مرة أخرى تعزينا لسكان هضبة الجولان جميعا ولنا أيضا كمجتمع على هذا الفقدان، هؤلاء الأطفال الوردات حتى في صورهم الواحد بحبهم بدون ما يعرفهم بشكل شخصي. أكيد. مر سنتين أكيد. على هاي الفاجعة، صحيح أنه راح نضل نتذكرهم ولكن نتأمل أنه ربنا يمنحكم الصبر والسلوان. شكرا لك سيد سميح.
2: مشكورة أنت وجميع المستمعين، ولكن أيضا بدي زيد كلمة صغيرة. أنا سئلت في بعد الحدث من الصحافي من أحد المتملقين اللي قال سننتقم سنرد، وكان جوابنا صريح وأنا بمثل بجواب أهل الجولان كلياتهم، لا نريد الانتقام، لا نريد دموع أم أخرى تفقد طفلها، دماء الأطفال غالية علينا، إذا هذا بجولان والضفة الغربية أو بغزة أو بلبنان أو بفلسطين بسبعة أكتوبر، جميع الأطفال دماءهم غالية علينا. نتمنى أنه يعم السلام هاي المنطقة وتكون خاتمة الأحزان للطفولة وللبشرية.
0: كلام في الصميم سيد سميح أيوب، شكرا جزيلا لك. شكرا،
2: مشكورة،
0: تحياتي،
2: يعطيك العافية.

0: أجا
1: هيا أجا أجا
2: هيا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثدي
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
7: من شان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
6: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
8: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
6: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: برنامج على الأجندة نخصص هذه الساعة كاملة لمرور عامين على مجزرة مجدل شمس، سقوط الصاروخ الذي أطلقه حزب الله وأدى إلى مقتل 12 طفلا كانوا يلعبون في ملعب كرة قدم. هذه المأساة غيرت الحياة هناك، أولا ضربت في الصميم وآلمت عددا كبيرا من العائلات، إضافة طبعا إلى قضية المواساة التي نحاول أن نقدمها وإحياء ذكرى هؤلاء الأطفال. في ذاك اليوم أيضا كان الصحفي عنان عماشي متواجدا في قلب الحدث، ونريد أن نعود معه إلى ذاك اليوم المشؤوم وأيضا نفهم كيف أثر على حياة سكان هضبة الجولان. عنان عماشي أهلا بك، تحياتي.
10: أهلا فيك صديقتي إيمان وإلك ولجميع السادة المستمعين.
9: خدنا لهداك اليوم، وين كنت؟ إيش صار بالضبط؟ إيش شفت عنان؟
10: يعني اليوم الأسود، اليوم اللي كل ما يتذكر إنسان بيعتصر قلبه من الأول. يعني كنت موجود بالبيت، يعني ما بشرب قهوي صراحة، وكان الحمد لله الله رزقني بنت جديد ومبسوط، يعني كان في هجة وفرحة بالبيت.
9: نعم.
10: فجأة سمعنا الانفجار القوي، على الرغم من أني ساكن بقرية بقعاثة والانفجار والصاروخ وقع بمجدل شمس وفي تقريب مسافة.
9: نعم.
10: فبس سمعت ما في شيء غريب، بلشت على الواتساب الرسائل توصل للناس، توصلني على الجروبات انه في حدث خطير، في صاروخ وقع بالمجدل، اولاد وملعب. فبهي اللحظات بهي الشيء يفكر الانسان. فأنا كمان كوني بشتغل بمراسل براديو وتلفزيون مكان، فورا توجهت واتصلت بالأصدقاء بالعمل وتوجهت على موقع الحادي.
9: نعم.
10: حقيقة بس وصلت، يعني كل الوقت كنت عم بحاول اتغلب على مشاعري، عم بحاول افصل بين شعوري وبين المناظر اللي شفتها قدامي.
9: نعم.
10: يعني بشوف الإنسان مناظر مستحيل ينسيها، يعني أشلاء أطفال بعدها، يعني ريحة الموت وريحة الدم بكل محل.
9: الصاروخ عمليا نزل بوسط الملعب عنان.
10: الصاروخ صديقتي، يعني اجت صفارة الإنذار. أوكي. اجت صفارة الإنذار، فالولاد شو عملوا حرام؟ بدهم يهربوا على
9: الغرفة الآمنة أو المحل الآمن.
10: أيوة بالضبط. وين هي موجودة؟ موجودة بعد ما يطلعوا من بوابة الملعب اللي كانوا موجودين فيه.
9: نعم.
10: فهني لوين ركضوا؟ هني الأولاد الله يرحمه ركضوا باتجاه هذه البوابة مشان يطلعوا، صاروخ هناك نزل، يعني
9: ما لحقوش حتى يكونوا في محل يحميهم.
10: لا يا حرام، ما لحقوش يوصلوا على المحل الآمن. يعني يوم صعب كثير، يعني يوم كثير حزين كثير مؤلم.
9: طبعا احنا ما بننسى انه بالإضافة الى القتلى كان في كمان مصابين وجرحى، فكيف كانت هذيك الدقائق الأولى وبعدين الساعات اللي يعني نقل المصابين للمستشفيات، بالذات مستشفى زيف في صفد اللي هو الأقرب، الأهالي اللي عم بتدور على أولادها مش متأكدين ابنه قتل ولا مصاب. خذنا للي صار في الدقائق وفي الساعة الأولى بعد سقوط الصاروخ عنان.
10: يعني أول ما صار الحدث ووصلت الناس، يعني كان في نوع كبير من الإرباك ومن الخوف، في حتى ناس كبيرة اللي هي صارت تبكي مش عارفة شو اللي عم بيصير، ولكن مع عزيمة الشباب الموجودين بالبلد مع كمان فرق الإنقاذ، فالعمل صار سريع قدر الإمكان.
9: نعم.
10: وفي أولاد اللي انتقلت دغري على في مركز طبي قريب على الملعب.
9: نعم.
10: اللي هو يمكن كان سبب بإنقاذ بعض المصابين بهذا الحدث، لأنه حتى الإصابات كانت بليغة وخطيرة جدا يعني. طبعا مثلا في في في في بعض الناس اللي شافت أولادها بالأرض وكملت تعتني بناس ثانية، يعني شيء اللي هو صعب بيعصر القلب.
9: نعم.
10: هضبة الجولين اليوم رجع الزمان فيها لورا وتوقف الزمن اليوم بكل أهل هضبة اليوم عم تحكي عن عن عن هذا اليوم، عم تتذكر هذول الأولاد.
9: هذا اليوم إيش غير بحياتكم عنان، بحياة سكان هضبة الجولان؟
10: هذا اليوم عمل تحول كبير إيمان بكل هضبة الجولين، مش يوم فقط اللي هو مأساوي وحزين ومؤلم جدا اللي مش راح ننسيه بحياتنا واللي أثر علينا وراح يأثر علينا كثير سنين، ولكن هاليوم غير، هاليوم غير بمفاهيم ناس معين. في ناس فهمت بهضبة الجولين انه ايد الارهاب توصل لوين ما كان، والارهاب بيفرقش بين يهودي ومسلم ودرزي ومسيحي والى اخره.
9: نعم.
10: هون الناس وضحت لها الصورة اللي موجودين فيها نحن هون. بتأمل إن شاء الله معاش بحياتنا نحن نشوف هيك أحداث.
9: نعم.
10: ولكن هول الأولاد رح يظلوا بقلبنا، هول الأولاد بدمهم رح كتبوا لنا يمكن حياة جديدة.
9: كيف عم بتحاولوا تحيوا هاي الذكرى عنان؟ هل في أي فعاليات، أي نشاط، أي إشي خاص إحياء لذكراهم ولذكرى يعني هذا المصاب اللي أصابكم؟
10: طبعا طبعا اليوم بمجد الشمس رح يكون في إحياء لذكرى سنوية لوفاة الـ 12 طفل الله يرحمه، رح يكون المراسيم بالقرب من حد بالضبط بمكان الملعب اللي كانوا فيه وسقط فيه الصاروخ، اللي هونيك صار تحول، صار يعني عبارة عن نصب تذكيري لروح هذول الشهداء الأطفال، فراح يكون هناك الحدث الأكبر تجمع بسبب يعني إنه المحل مش كثير كبير بتاع في قرية وهيك.
9: نعم.
10: فأول شيء راح يكونوا الأهالي والأقارب، ومن ثم راح تنضم أهل البلد كلها لتواسي الناس، وراح يكون أكيد كثير دموع راح تنزل اليوم بمجد الشمس.
9: عنان أنت كنت هناك وشفت بعيونك، صحيح أنت نقلت كصحفي، ولكن بضل إنه بالآخر البني آدم هو كمان إنسان. قديش ترجع لك الصور، قديش هاي الذكرى أثرت فيك أنت داخليا لما شفت اللي شفته قدامك؟ صحيح يمكن بهذاك الوقت قدمت لنا التقارير بشكل مهني بشكل كامل، ولكن لما الواحد بيروح على البيت بيحط راسه على المخدة بصير يتذكر إيش شاف. خدنا لعنان عماشة، خدنا لنفسيتك، لكيف أنت كصحفي شفت هذا الحادث وكيف أثر عليك؟
10: يعني الحقيقة خلال نقلي للحادث

0: استرجع بذكرتي. أقول لك صراحة أني تقريبا يومين ما قدرتش نام بعد هذا الحدث، ممكن يومين وشوي حتى ما غمضت ليش عين. كان صعب علي كثير، ما قدرش نام. يعني شو المناظر، البكاء، الدموع، الدم، ريحة الدم موجودة بكل هضبة الجولين. يعني صعب جدا وصف الشعور، شعور صعب. وإن شاء الله ما عاش بحياتنا نحن لا بهضبة الجولين ولا بكل الدولي نشوف هيك مناظر.
1: والله يا عنان عندي شعور إحنا بعد هالثلاث سنين من الحرب اللي بدنا نتأكد إنها انتهت نهائيا، كلياتنا محتاجين لعلاج نفسي. قد ما شفنا مناظر وقد ما مرق علينا تغطية أحداث وتقارير، والحرب بشعة والصواريخ بشعة ومؤلمة والقتل بشع. فبتمنى لك دايما كل خير عنان عماشة، الزميل الصحفي الذي تواجد في قلب الحدث في ذاك اليوم الأسود المشؤوم قبل سنتين بالضبط. شكرا لك عنان. شكرا.
0: شكرا لك زميلة إيمان والسادة المستمعين.
1: تحياتي. وأود أن أنهي معك السيد ليث أبو صالح، أهلا بك، تحياتي أخي ليث.
2: أهلا، صباح الخير.
1: خدنا لهداك اليوم، مين بيصدق مر سنتين؟ بتذكر التقينا في الهضبة ولما كانت ذكرى السنة وهلأ ذكرى سنتين. خدنا إلكم كعائلة بعد ما فقدت ابنك في هذاك اليوم الأسود يا ليث.
2: إيه بالنسبة لنا بعد ما في شيء غير. التاريخ كان لحظة مفصلية لكل العائلات اللي فقدت ولأغلب العائلات الثانية كمان. المنطقة كلها عايشة الحالة، كل واحد بس يتذكر وبحس إنه مبارح الشي صار.
1: عمليا ليث لما بمر سنتين كيف بتضل هالذكرى؟ ايش بتضل تتذكر من الطفل الرائع فجر؟
2: اتذكر كل اللحظات معه. نحن مش حاسين انه يعني منحسه انه هو معنا على طول، منتذكره وعلى طول من بيجي ببالنا. هو شعور صعب، فيش اصعب من هيك انه الواحد يفقد ابنه، وخاصة بحالي من هالنوع. يعني ببعث الواحد بروح الواد على الملعب المفروض هو يكون أمن شيء له، هذه المسجرة اللي لازم يعيش فيها. فبلحظة من اللحظات بيفقد الواحد الثقة بكل شيء بأنه شيء مش مزبوط.
1: إيش عاملين اليوم أنتوا كعائلات؟ أنا بعرف أنه العائلات في الهضبة كلها عائلات متماسكة بغض النظر، مش بس هذا الحادث، عادة معروف إنه عائلات بتشارك بعض المناسبات، الأفراح والأحزان، بيساعدوا بعض، ولكن بالذات بعد هذا الحادث الأليم كيف عشتوا هاي الفترة مع بعض، وكيف اليوم بتلتقوا وبتحيوا هاي الذكرى؟
2: نحن بتقول كل الهضبة عائلة واحدة. نحن الأهالي أغلب الأيام نقعد مع بعضنا، وهالشي اللي بيخلينا نكفي، اللي هو نتذكر أسمائهم ونظل نذكر الكل إنه هون كان في 12 ولد، كل ولد كان عنده حلم، عنده حياة، عنده مستقبل، اللي انتهى بلحظة.
1: انتهى بلحظة. الحياة في مجد الشمس كيف تغيرت قبل وبعد هذا الحدث؟
2: كل شيء تغير. تفكير، يعني بدي احكيكي عن حالي، التفكير تبع الناس وكيف بدنا نعيش، كيف بدنا نكفي، على شو في شغلات كثير انتهت، يعني ما عادش موجوده بحياتنا. تغيرت كل شيء 180 درجه.
1: حدثني عنكم كعائله، انت شغلك، حياتك كيف عم بتمر؟ لا شك انه يعني مر عليك ايام كتير صعبة اخ ليث، وانا مواكبة الفترة اللي مريتوا فيها. كيف اليوم وشغلك وحياتك وعائلتك؟ في لك كمان عائلة اللي تجاهها، بدك تضلك متماسك، تضلك قوي، تقوي اللي حواليك.
2: احنا اول شغل تقريبا

0: تقريبا مش عم اشتغل اغلب وقت. انا شخصيا بحكيكي اغلب وقتي هو بس مشتغل منشان نتذكرهم، نعمل فعاليات لتخليد ذكراهم. عملنا جمعية اللي نحن بنقعد نجتمع فيه بمقر الجمعية أغلب الأيام، ونفكر بشو اللي بدنا نعمله لحتى نخلد ذكراهم. ومن جهة ثانية كمان بقية الأولاد جيلهم أو أصحابهم يقدروا يكفوا
1: يكملوا المشوار. كان عندنا لقاء اليوم مع مدرب كرة القدم وجدي القيش، وقال يعني الإشي إنه بدهم يكملوا المشوار من أجل الجيل الجاي إنه يكملوا المسيرة. أخ ليث، إيش توقعاتك منا كمجتمع عامة علشان كمان إحنا ما ننسى هذا الحدث، لا السنة الجاي ولا اللي بعدها، نضل نتذكرهم ونضل نفكر فيهم وفيكم أخ ليث؟
0: أول شيء المجتمع مش عم ينسى، يعني بتحسي إنه ناس كثير اللي يعيشي مثلنا مثله بتتذكرهم بكل لحظة بكل محل،
1: حتى من خارج البلاد حاسس إنه يعني في ناس متضامنة معاكم، لأنه وقت هذا الحادث عمل ضجة كتير كبيرة كمان خارج البلاد. أخ ليث،
0: أكيد كمان مرة بقلك إنه إحنا بالمركز الجمعي تقريبا كل أسبوع مستقبل وفود اللي جاي من برا البلاد ومن البلاد لحتى تسمع القصة وتتعرف عليهم أكثر وأكثر وتلاقوا بتحس فايتين بالجو وجايين لحتى جايين من قلبه، مش جايين لحتى يسمعوا قصة ويفلوا، بالعكس نعم. في ناس عم تحمل القصة كمان تروح كمان تحكيها برا.
1: طبعا انتوا 12 عائلة اللي فقدتوا ابنائكم في هاي المجزرة. اخ ليث، ايش بتحب تقول يمكن باسم العائلات او باسم الاطفال اللي راحوا، كلمة اللي بهذا اليوم الحزين اللي بنتذكر في هذا الحدث بتحب توجهها اخ ليث؟
0: انا بس بدي وجه شغلي، بدي اتشكر كل حدا عن جد عم يدعمنا عم يوقف معنا. الشيء هذا هو اللي عم يقوينا واللي عم يخلينا نكفي ونضل نشتغل.
1: نعم.
0: مش مفهوم كيف الناس عايشي معنا، يعني انت قلتي 12 عائلة فقدوا أولادهم، أنا بقول لك 12 ألف عائلة فقدوا أولادهم هون بمجد الشمس،
1: لأنه الكل حاسس، الكل شاعر معاكم بأنه كأنه إحنا أكيد كمان فقدنا أولادنا. أخ ليث، احكي لنا بالنهاية عن فجر، إيش كان يميزه هالولد؟
0: فجر كان ولد كامل رياضي، بيلعب أكثر من رياضة، البسمة على وجهه كل الوقت، فش مرة بيزعل، بتعرفي أوقات في ولد بيعصب وأهله منه بيزعلوا منه، ولا مرة بحياتي حسيت إنه عمل شيء مش بخاطري أو زعلني أو اختلفوا حدا أو زعل حدا، كل وقته بيحب يساعد الكل، يضحك الكل، يعمل على طول، كان يضلي حتى يضحك الكل، يعني يعمل جو بالعيلة بالأصحاب بالمدرسة.
1: وإحنا هيك رح نضل نتذكره. ليث أبو صالح والد الطفل فجر، مرور عامين إحنا مش رح ننساهم، ومن هون بنبعت لكم أصدق المشاعر إنه تكونوا أقوياء وتمروا يعني هاي المأساة وتكملوا لقدام في الحياة وفي المستقبل من أجل الأبناء الآخرين. شكرا لك سيد ليث. شكرا
0: شكرا شكرا لكم أنتم بالذات قناة مكان اللي حاسين عن جد إنه أنتم جزء من العائلات وجزء من أحياء الذكرى تبع الأولاد.
1: شكرا لك أكيد. شكرا سيد ليث، تحياتي.
0: الله يبارك فيك.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
6: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
9: عناوين الساعة من مكان: التئام مؤتمر الليكود للتصويت على ضمان 8 مقاعد لنتنياهو. رئيس لجنة الانتخابات المركزية يتدخل لإزالة شريط فيديو مفبرك. فك لغز جريمة قتل في العفولة بعد شهرين على ارتكابها. ارتفاع الإصابات بإيبولا في الكونغو ووطأة حر قصوى في إيلات ومنطقتي البحر الميت والغور.
1: راديو مكان، الأخبار.
9: العاشرة في أورشليم القدس، سلام الله عليكم. من المقرر أن ينعقد بعد حوالي الساعة مؤتمر الليكود للتصويت على مقترح رئيس الوزراء نتنياهو الحصول على 8 مقاعد مضمونة في كتلة الحزب. ويعد النائب دافيد بيتان أحد أشد المعارضين لاقتراح نتنياهو، وستغلق مراكز الاقتراع في 8 مساء. أوعز رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ إلى وزير المالية سموتريتش بأن يزيل من شبكة التواصل الاجتماعي شريط فيديو تم إحداثه بواسطة ذكاء اصطناعي. ويعرض الشريط رئيس حزب يشار أيزنكوت وهو يصافح رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن والنائب منصور عباس. وأوضح سولبرغ أن شريط الفيديو يظهر حدثاً لم يحصل وقد يضلل الجمهور. قال عضو الكنيست عن معن ميكي ليفي إنه يجب أن نعيد إلى الشباك صلاحية اعتقال مستوطنين إداريا وخفض وتيرة بناء المستوطنات. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أشار ليفي الذي تولى سابقا منصب قائد شرطة لواء هدى والسامرة إلى كثرة المهام الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية. في المطل أعيد إلى مكانه المجسم لعلم لبنان بعدما تم كسره وتخريب النصب التذكاري لشهداء جيش جنوب لبنان من قبل جنديين قبل 3 أسابيع، وتمت محاكمتهما وتنحية أحدهما وهو ضابط صف في الخدمة الدائمة من جيش الدفاع. من المقرر أن تقدم اليوم النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في نوفاغالي لائحة اتهام بحق شخص ثلاثيني من سكان مجدال عيمك تنسب له الضلوع في جريمة قتل أوفناخدينكو في العفولة من خلال تفجير سيارته. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن الجريمة ارتكبت قبل نحو شهرين. بعد ساعات على اختفائها عثر على الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً والتي كان من المفترض تزويجها في حفل زفاف سري في قرية يفديئيل قرب طبرية، ونقلت إلى أبيها بعدما استصدرت عاملة اجتماعية أمراً من المحكمة يقضي بإخراجها من القرية وإحالتها إلى وصاية والدها. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 3200 عدد المصابين بفيروس إيبولا، وتوفي 1405 مرضى منهم، وتبلغ نسبة الوفاة 44%.
10: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، وتكون بحيرة طبرية خفيفة ارتفاع الموج إلى مائجة، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقع، إيلات 40، غور بيتشان 38، منطقة البحر الميت 37، هضبة الجولان 36، بئر السبع 34، الناصرة 33، تل أفيف يافا 32، أورشليم القدس وحيفا 31، وفي جبال الجليل تصل إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11:00.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن

0: صباح الخير. هلو هلو ماريا.
1: هلو عارين. بداية أسبوع.
0: بداية أسبوع امبارح بديناها ولا بداية
1: يعني
0: أسبوع مع
1: الصيف
0: معنا. أوكي. أنا معك وين عندنا لونج ويك إند يعني مع الأحد.
1: طبعاً.
0: كون كمان استراحة. شو نلحق نعمل جمعة السبعة عن جد يعني.
1: Long weekend. Long with holidays weekend. Special holidays.
0: في ناس معيهم تنين كمان لا.
1: وين
0: هاي المناطق لا؟
1: لا في يمكن بالناصري في مدرسة أو بعرف إذا بعد الموضة هاي.
0: يوم تنين لا.
1: أوكي.
0: بفكر كل يوم رح نقول عنه بلاش كمان يوم فرصة كمان.
1: خلاص من هيك لهيك شغل. تنين.
0: صيف معنا من 2 للخميس من 10 ل 12 طاقات إيجابية
1: نعم.
0: والزوايا كتير حلوة محضرينها عشانكم مستمعين
1: فعاليات
0: مشاهدين
1: فعاليات.
0: مكان
1: فعاليات.
0: حضرت لنا فعالية جديدة بفكر
1: نعم. طبعا
0: كله استنانا إشي حلو
1: نعم.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج ناصر سعيد بالراديو المصور خين دهان بالهندسة الصوتية وأحلى تحية إلك ماريا دبينا
1: وإلك عريني بسول وما ننساش مرشدين ومرشدات المخيم
0: يلا مين هن
1: طاقم يعني كامل فاتن حداد طبراني جسلين محمد بريق رانيا رشيد أبو نمر شريهان حجير باكي ولينا شحادي رزق والزملاء محمد الشيخ خليل كان معنا بزاوية المونديال والزميل سوزان ديبيني والزميل غازي أبو بكر والزميل أمجد إحسان
0: صيفوا معنا كونوا معنا ساعتين لحد الساعة 12
1: وطبعا في غير المستمعين اللي هن جزء لا يتجزأ من
0: أبداً.
1: الصيف
0: أبداً إحنا أصلاً هذا كله عشان مين
1: عشانن
0: مش عشان المستمعين والمشاهدين ينبسطوا معنا ويصيفوا
1: نعم.
0: كمان شهر 7 وكمان شهر 8 شهرين مصيفين سوا
1: نعم
0: تصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا 072-33-55-993 برك اليوم كان عندكم فرصة انكم تطلعوا معنا على الهواء ونسمع صوتكم
1: ايه وكمان اشي مهم جدا واتس اب 050-970-1321 على فكرة عارين هداك الأسبوع يوم الخميس مين بعت لنا؟
0: مين؟
1: في حدا بعتنا بخصوص الرسائل
0: طيب إنه إنه مقصرين؟
1: إنه مقصرين كتير بالرسائل اسمع شو بقول
0: مش لطيف
1: طلع شو بقول بقول أول شيء الحمد لله على سلامتك يا عارين رجع البرنامج وهيك وبعت لنا نصيب الرسائل النصية في البرنامج قليل الأكثر للمكالمات وبيكتب لنا بالإنجليزي which is not fair
0: no
1: yes ببعتوا يعني مش حلو إنه منقرأ
0: أبداً
1: بطلع إنه أنا بآخر البرنامج بقراهن بسرعة
0: عم بلاهت بدكم تصبروا شوي علينا أوكي لأنه كتير رسائل عم توصلنا ومكالمات
1: نعم.
0: اللي إحنا بدنا مشاركتكم دائماً معنا
1: نعم
0: فبدنا نفتتح البرنامج مع آدم أبو جبل
1: نعم
0: من هضبة الجولان
1: من مجد الشمس
0: سيري
1: سيري
0: حبيبة قلبي
1: سيري
0: اللي فاز بلقب المايك إلك برنامج اللي عرض على قناة مكان
1: والجائزة كانت
0: أغنية وفيديو كليب

0: كلمات وألحان فراس روبي وتوزيع كارم مطر.
1: ومنبقى بهضبة الجولان
0: طبعا مجد الشمس بالتحديد. في مثل هذا اليوم قبل سنتين كانت مصيبة كبيرة على مجد الشمس، يوم صعب ترك أثره بقلوب أهلها بقلوب كل إنسان تابع اللي صار. واليوم إحنا منتذكر الأطفال اللي غابوا 12 طفل، منختار كمان نتطلع على الحياة اللي بتكمل وللأصوات اللي رجعت تعبي الساحات والملاعب والمخيمات. فبهاي الحلقة رح نزور مجد الشمس ونسمع عن سيفها اليوم وعن أطفالها ومخيماتها والناس اللي اختارت ترجع تزرح الفرح من جديد. وكالعادة بالبرنامج بصيفه معنا رح نكمل دورتنا الصيفية ونسمع قصص وأغاني ورسائل أمان ومشاركاتكم بهذا الصبح. صباح الخير وصيفه معنا.
1: مرق سنتين على مأساة مجد الشمس بعد ما فقدنا 12 طفل اللي كانوا بالملعب عم بيلعبوا، وكان فقدنا 12 ولد و12 عائلة لقلبها مكسور لحد اليوم. بس أهل مجد الشمس بعرفوا والهضبة الجولان كيف يوقفوا على إجريهن ويستمروا
0: في ولاد كمان بعد
1: في بلد كامل يعني اللي عاشت هذا الإشي.
0: طبعا إحنا براديو ما كان ساعة قبلنا من 9 للـ10 كان في برنامج خاص مع
1: لهذا
0: إيمان
1: ذكرى السنتين
0: قاسم سليمان. وطبعا مبارح كان في أنا القصة ونحن مع وسيم خوري استضاف أب
1: واليوم كمان
0: الآباء الفقدوا، ونحن كمان البودكاست كان عنا على الساعة 9 بالراديو. واليوم كمان بالليل على قناة مكان كمان في
1: فيلم وثائقي اللي هو بالذات صوروه بعد المأساة الكبيرة اللي حصلت في مجد الشمس
0: على حافة الجليد. الفيلم بدك قصة؟
1: لا بنفهمش قصة
0: خليها وقته.
1: فكرتك بدك
0: لا بديش، بس عم نقول طيب. احنا
1: اوكي
0: نشدد ان احنا موجودين.
1: فهيك اليوم اجواء صيف معنا رح تكون بنكهة جولانية
0: مجد الشمسية ومنطقة مجد
1: كل
0: الشمس.
1: 072-335-5993 على هذا الرقم ممكن تتصلوا وتشاركونا وتطلعوا على الهواء ونسمع صوتكم ونسمع أراءكم وأجواءكم الصيفية
0: وتطلعوا معنا كزدورة. تلعب صرنا هاي الجمعة الثالثة على المخيم، بعد ما طلعناش من المخيم مشوار كزدورة.
1: شو يعني وين بدك تخلينا اليوم؟
0: طلعين كزدورة صيفية، في عنا باص المخيم، باص تعرف هدول الباصات القديمة
1: أوكي.
0: الميني بوس هدول تبعون الهيبيز الفولكسواجن هدول حضرنا.
1: شو لونه؟
0: لونه برتقالي
1: أوكي.
0: وأصفر.
1: لوين مخدنا؟
0: ومخدنا مشوار، رايحين احنا مشوار عوين ما بودينا باص.
1: فيه محطات؟
0: في محطات
1: بقدر أنزل؟
0: تقدري تنزلي
1: أو بقدر أطلع محطة اللي بقى كيف؟
0: في عنا 20 محطة أوكي. أيوة زي بصات انتو طالعين اسا على لندن او نيويورك.
1: على فكرة في واحد بحيفة،
0: في واحد بحيفة بس يوم الأربعاء بفكر.
1: لا في كم من يوم.
0: أوكي. فالواحد بنزل بطلع على لا باخذ بنزل في عنا 20 محطة
1: اوكي 20 يعني. محطة اسا انا حسب الرقم يعني من 1 لـ20 بختار المحطة اللي بدي انزل وانت بتقولي لي وين نزلت
0: وبالوقفة في سؤال رح نسألكو هالسؤال، ومع السؤال رح نعطيكو الزوادي
1: والتذكرة
0: زوادي
1: للباص الجاي
0: للمحطة جاي. لا هي زوادي
1: أوكي.
0: هي مش تذكرة، هي زوادي.
1: زوادي
0: زوادي اللي هي بتزودكو بطاقات
1: اوكي
0: لليوم.
1: حمستيني. طيب لازم أول إشي كلنا نطلع على الباص، هاي أول خطوة.
0: يال هوب
1: كلنا
0: هوب اون.
1: كل من بده يطلع على الباص يطلع ويتصل الشركنا أو يبعث لنا رسالة بأي محطة بده ينزل من 1 لـ20
0: وقفة يبدو ينزل وقفة محطة صغيرة قصيرة
1: بده يرجع يطلع صيفوا معنا. اليوم رايحين كزدورة مع باص ماريا البرتقالي.
0: كزدورة صيفوا معنا، كزدورة صيفية.
1: بس انت اللي سايق الباص.
0: انا سايق الباص لا لا لا لا لا لا لا في سواق
1: لا لا لا
0: لا انا بسوقش باصات حياتي، انا باخدش مسؤولية.
1: لو سمحتي انت سايق الباص.
0: لا انا موجود. تعرفي في بالباص دائما هذا الكرسي الخاص انا موجوده بالكرسي عندنا شوفيرنا
1: اللي حد السوا
0: حد السوا. انا بقول له
1: هذا اللي بيوزع السماعات
0: كمان هو المسؤول على الفعاليات الوصيه. انت اللي ما كنت تطلعي
1: انت اللي ماسك انت اللي ماسك المايك بال باص وبتحكي باي محطه.
0: قولي لي لما كنت تسافري تطلعي المشاوير المدرسه او مشاوير المخيم وين كنت تقعدي؟
1: بحب الاول
0: بالاول
1: كنت احب من ورا بعرف ما مش من النوع
0: احلى شيء من ورا على اللوج.
1: لا لا ما كنتش
0: هناك بتصير كل الهيصة.
1: ولما بيكون في مسار ماشي بحب كمان من الاول
0: من الاول
1: اذا لحقت وقعت او تدحدلت
0: حدا لا انا دائما بحب
1: حد المرشد
0: بالاخر يعني
1: حد المرشد انا انت من هدول الصف اللي ورا المشاغبين
0: نعم لا هدول اللي بيعملوا جو
1: اتصلوا فينا على رنة التليفون هاي على 072-335-5993
0: ذكرينا.

0: انت وباي كون؟ نعم. على فكره كثير اشخاص بنسال وينها وباي كون.
1: هلا عم تسالين
0: بعرفش كيفك انت وباي كون.
1: هو بكون
0: هو كون بحد ذاته.
1: في حدا من برايفت نمبر
0: بليز برايفت نمبر اتس
1: برايفت نمبر
0: 072-335-5993
1: صفرة حلوة. منى منى بعتت
0: منى
1: في عنا اتصال ولا
0: عنا اتصالين بس انه عنا اكتر بس انه وين منى دا تنزل بأي محطة
1: 20 اخر منى من اسا
0: بعدنا ما بلشناش الكزدورة
1: خلينا لعشرين بعدين
0: خلص منى استني لانه بعدنا
1: شوي نوقف كمان
0: محطة ما بلشناش يعني في نطيتي لاخر محطة نروح صار بدي اسا بدينا البرنامج
1: منى بدها 20 شو ده عمل
0: معنا اتصالات على صباح الخير
2: صباح المفاجآت الحلوة.
0: أهلا أهلا يا رائدة.
2: بعطيكم تقييم 10 من 10 على المخيم.
0: يا الله رائدة شو هالتقييم الحلو شو هالشهادة اللي بنعتز فيها كمان.
2: لا جد حلو.
1: رائدة كيف الفعاليات بالمخيم؟
2: كتير حلوة.
1: حلو.
2: يعني والمفاجآت وهيك بعدين اللي بتعطي لنا إياها ماريا. إلا. هيك بتشجع يعني تبعت
0: على فكرة وأنا كمان حضرت لكم شغلي.
1: طبعاً.
2: وري
1: أكيد. محضر. في حدا مش محضر بهالمخيم شغلي وشغلتين أو ثلاثة.
0: وأنا كمان عندي حزر فزر. رائدة هاي مقطع من فيلم بقدر أقول لكم عنه كوميدي. اوكي
1: كله كوميدي كمان ذاك الاسبوع
0: صح كوميدي. انا حابه كله فرفش يكون
1: طيب
0: عشان الاغنيه كمان تكون ملائمه شوي فهذا فيلم مقطع من اغنيه فيلم شو اسم الاغنيه وشو اسم الفيلم

0: شو صعبت شوي عليك اليوم؟
1: بفكر.
2: وفي كان
0: لا ما
2: ايس
0: تحز.
2: كريم بكريم او
0: لا
1: لا لا لا
2: او
0: مش
2: شو
0: كثير.
2: اسمه،
1: ايقاعات افريقيه
0: صح،
2: افريقيه تبعت ال
1: وانا بفكر
0: ماريا لو سمحت
1: الفنان الممثل
0: ماريا
1: هناك
0: لو
1: هو
0: ماريا خلي اجابتك الك، اعطي فرصه للمستمعين والمشاهدين.
1: بقدر اقولها بالالماني مثلا الكلمه؟
0: لا لا
2: بالالماني.
0: لا.
2: محمد
0: حذرتي رائده، حذرتي.
2: لا ماليش بالفيلم، بس حلي بدي رقم ثلاثة بالباص.
0: خلص بتطلع بمحطة، بدي اطلع اول اشي بالباص. على فكرة ثواني ثواني ثواني رائدة، انت وين قاعدة بالباص؟
2: اخر باللوج، بحب اللوج لانه فوضى وهيك بكيف لوحده حاله.
1: شفتي وهي مش مشاغبه رائده، مش مبينت لي مشاغبه.
0: لا بس بدها دائما تكون بالمركز بالحماس. وين في حماس؟
1: بس هناك بيعملوا كل طيب. الحماس بالاخر على اللوج.
0: رائده قاعده حد ماريا، رائده قاعده حد ماريا ورا. بدي اشوف انا مين قاعد حدي قدامي قدام، بدي اسمع التعليم. يلا محطة ثلاثة.
1: أوكي المحطة ثلاثة هي وقفة بالمخيم. فسؤالنا بهاي الوقفة، شو أجمل ذكرى من مخيم أو رحلة مدرسية كانت عندك يا رائدة؟
2: كل الذكريات حلوة كانت عندي بالمخيمات.
1: ذكرى صغيرة
0: وحدة
1: وحدة هيك إذا متذكرة إشي. قلنا الباص القعدة
0: على فكرة. أنا عندي ذكرى حلوة من مخيم
1: رائدة.
0: عم تتذكر عبال ما رائدة تتذكر بحكي لك أنا الذكرى تبعتي. كان في إلي صديق اللي كان معي بالمخيم. ناسي شو اسمه أصلا. فوزعولنا وزعولنا بوزة.
1: أوكي.
0: وهو رح ضبة ضبة للبوزة بده يأكلها بعدين.
1: وين يأكلها؟ يأكلها
0: بس يروح.
1: وصلت البوزة كانت ميلك شيك.
0: هي هاي
1: يجيبولها تلج ولا
0: شيك شيك شوك
1: تلج ولا شيء
0: عتلج ليمون
1: صارت سوربيه
0: على
1: لا
0: شاي.
1: ولا سوربيه
0: شاي ليمون. رائدة تذكرتي نهفي؟
2: في واحنا صغار وهيك لما كنت مخيم هذا في صار مسابقه وربحت جائزه زرافه منظرها بجنني.
1: ايه محلاها
2: كثير كثير كنت مبسوطه فيها هيك، عشان كنت يعني بس اعطي جائزه لواحد وقتها. كثير كثير انبسطت انه اخذت انه هاي الجائزه
0: تستاهلي
2: يعني.
0: احنا هالذكرى بتفي وياها بقيت معك. عارفين شو الزوادي اللي بتعطيها اياها لرائده؟
1: الزوادي هيك الزوادي بدنا نزودك بطاقات. الذكريات الحلوه شاركيها مع غيرك زي ما انت شاركتي هاي قصه معنا،
0: بتفرحينا من فرحك. شكرا يا رائده.
1: وعندك ذكرى حلوه من اليوم.
2: يعطيك العافيه.
0: شاركينا دائما.
2: هلا
0: باي باي. ونحط تقييم رائده دائما
1: في 10 على 10.
0: اليوم احنا 10 على
1: 10. 10 دائما 10. انا وانت
0: معنا.
1: نقدر ما نكون

0: صيفوا معنا.
1: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
2: ورسائل.
3: صباح الورد.
1: صباح الفل.
2: ورد هاي جيانا.
3: كيفكم صبايا؟
1: لا ملاك. ملاك
3: أنا صوتي متغير مريضة صار لي 4 أيام.
1: سلامتك. من شو بتشكي يا ملاك؟ مين مرضك؟
3: والله كورونا
1: بعد موجودة؟ بس مش خطري وما بتعدي ولا لا؟
3: لا الحمد لله ما اخذت تطعيمات 4.
1: كيف عرفتي انه كورونا اصلا؟ فحصتي؟
3: عملت فحص بعد صار عندي وجع راس.
1: يا الله.
3: وأضل نايمة.
1: قد ما بتسافري وبتروحي على السفرة.
2: لا ما هي سافرت اخر سفرة ما كانتش
3: صح. ما بعرف من وين جبتها والله ما بعرف.
1: ملك ديري بالك على حالك.
3: تسلموا.
1: طب بدنا نسافرك
3: على عرقها الحلوة وحبيت اطلع في باص البرتقالي.
1: يلا اطلع على
2: باص الهيبيز.
3: انا بحبها اقعد ورا الشوفير دايما.
2: هي معاكي رفقة. معاكي
1: معي
2: عارين رفقة.
1: ملك معي رائدة معك. اوكي
3: ماشي.
1: ملك اي محطة بدك تنزلي؟
3: بدي انزل في المحطة الثالثة.
2: زي رائدة تمام اللي هي محطة المخيم.
1: انت وصلت المخيم.
2: فيا رائدة شو أجمل ذكرى من مخيم أو رحلة ملك. مدرسية. ملك إيش قلت؟
1: رائدة
2: سوري. ملك
1: تتذكري إشي من مخيم؟
3: أنا كنت أعمل مخيمات أيام ما كان عندي روضة وأطفال. بس كنت أعمل مخيمات للجيل 9 سنين وكتير في ذكريات حلوة. لما كنت ما نطلع في الباص كنت أعمل مسابقات. هلا بتعرف الاولاد هذول يجوا مع اهليهم يعني كل واحد وامه لازم مرافق. فمره بسال سؤال شو اسم ابن الدب مشان ياخذوا هديه. نطت ام ولد لك بدي لبؤه. قلت لها الله يسامحك. قلت لي خلص مشيها يا ملك وهاتي الهديه.
1: كيف مشيها
3: هاي بنتها.
1: واحنا يا ملك بعد هاي الذكرى الحلوه بنعطيكي زوادي من زودك بطاقات
2: وبنقول لك الذكريات الحلوه دائما شاركيها مع غيرك زي ما بتشاركيها معنا.
1: شكرا. باي باي ملك.
2: شكرا.
1: باي باي.
2: باي
0: صيفوا معنا كل يوم.
1: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: صباح الخير.
1: هلا مين؟
4: تحية تعرين. تحية ماريا معكم سامي.
2: هاي سامي شو الأخبار كيفك؟
4: والله نشكر الله شو أخباركم أنتم؟
1: إحنا مناح. سمع صوتك سامي تطلع معنا كزدورة؟
2: بدي احكي لنا شغله.
4: انا بموت على الكزدوره.
1: يلا ديرجي معنا. على فكره سامي انت وين قاعد؟
4: انا بدي اقول لك على الفيلم الغنوي اللي حطيته.
1: يلا هات اسمعك لحظه. هات اسمعك اياها كمان مره. طب استنى مش لك مش بس لك مش بس لك مش بس لك استنى للمستمعين والمشاهدين بركي يحزروا معك.
4: يلا

0: رابر. يلا شو يا سامي؟
1: هذا فيلم ميدو مشاكل غنوية أفريكان وأحمد حلمي شيرين رانا الجلال. أنا عارف كل
0: اسمه. أوكي بقى الساعة الثانية سامي خليك على السماع. أول الساعة الثانية رح أقول لك الإجابة وبتمنى إجابتك تكون صحيحة.
2: شكلها صحيحة
0: مليون بالمية.
2: هاي هاي
0: هاي هاي دارس الموضوع منيح سامي. طب تعال نطلع كزدورة اسا مع بعض بباص ماريا
1: يلا.
0: البرتقالي وبأي محطة بدك تنزل من 1 لـ20؟
1: أنا إذا بدأت لك كزدورة بدأت كزدورة على الشمال ويا رب بيطلع حظ مليح. 10
2: 10 10 عندك محطة اللي بننزل فيها وفي هيك كشك كشك كشك
0: دكانات
2: البوز بسطة البوزة. فالسؤال شو النكهة اللي ما بتمل منها أبدا؟ يعني هي طعمتك اللي دائما مستعد تاكلها يا سامي.
1: طعمتك مفضلة فانيلا ماستك
2: البوز العلكة العلكة حلوة
1: العلكة العلكة ماستك
2: ماستي.
0: طيب شكرا كثير يا سامي على
2: شو الزوادي. ادلل حالك اليوم يا سامي حتى ولو بإشي صغير وبسيط.
0: تنساش حالك ودلل نفسك.
2: فكل كم من حبة بوزة طعمة الماستيك.
1: وتذكر. الحمد لله من أحد دلل.
0: خلاص ممتاز. شكرا يا سامي على المشاركة وشاركنا دائما.
1: إن شاء الله.
0: باي باي نهارك سعيد. نطلع على فاصل إعلاني قصير ومنرجع لكم.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الليلة على قناة مكان.
2: من شان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
1: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
3: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
1: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتم مع برنامج صيف ومعنا مخيم راديو وتلفزيون مكان. أنا وماريا معكم لحد الساعة 12. اتصلوا شاركونا وكونوا جزء من برنامجنا أو ابعتوا لنا رسائل نصية اللي رح نقراها اليوم أكيد. 072-335-5993 على هذا الرقم ممكن تتصلوا وتشاركونا على الهواء أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321. وأميلي متحمسة وطلبت ما تتأخروش علي.
0: يلا
1: ديش أتحرى
0: مع إميلي.
1: مرحبا بتقولنا أنا طالعة معكم بدي محطة رقم 11 لأنه بيوم عيد ميلادي. ردوا علي بليز.
0: هاي يا إميلي إحنا معاكي. شكرا أنك طلعتي بالباص ويام نازلينك بمحطة 11.
1: المحطة 11 هي على الطريق هيك بتعرف هاي المحطات اللي على الطريق وبنعطيك الزوادة لأنه السؤال كان شو أول أغنية بتشغليها لما بتطلعي على السفرة.
0: جاوبينا جاوبينا.
1: فالموسيقى هي الأمان وبتعطي رحلة حلوة والسلامة.
0: فدايما اسمعي أغاني وبعتينا شو هي أغنيتك. رانيا إحنا جاهزين ولا كيف؟ بعد مش لسه. فعندك بعد رسائل مارية ولا كيف؟
1: عنا رسالة رقم 20 بدك برضو.
0: رسالة رقم 20. تعال نروح لآخر محطة معنا.
1: ما بدنا
0: مين اللي طلبتها؟ منى.
1: منى طلبتها.
0: منى طلبت.
1: لو عندك يا منى أمنية صيفية شو بتتمنى؟ يعني شو بتتمنيها وشو بتتمنى انها تتحقق وبنعطيك الزوادة. اعملي اشي جديد لنفسك اليوم. فيبعتي لنا منى ايش الأمنية الصيفية عندك.
0: احنا بدنا من منى شو الأمنية الصيفية وبدنا من
1: اميلي
0: شو هي أغنية
1: اول أغنية
0: الصيفية
1: بتشغلها لما بتطلع معنا على الباص او بتطلبها لما بتطلع معنا على الباص او على
0: ممتاز
1: بالسيارة.

0: بدنا نخبركم أنه في حريق في مصنعين بزديروت, وآخر التفاصيل موجودة مع زميلنا نواف النباري. صباح الخير نواف.
1: أهلا بك ماريا وعرين. طبعا نحن نتحدث أن مدينة زديروت شهدت صباح اليوم حادثا استثنائيا بعدما اندلع حريق واسع في 2 من أبرز المصانع الواقعة في المنطقة الصناعية في هذه المدينة الواقعة في النقب الغربي, مما استدعى استنفارا واسعا لقوات الإطفاء والإنقاذ وسط مخاوف أولية من احتمال تسرب مواد خطرة قبل أن تبدأ عمليات التقييم الميداني لتحديد حجم الأضرار وأسباب الحادث. وفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ فقد ورد بلاغ إلى مركز الطوارئ التابع لها يفيد بتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من المنطقة الصناعية, حيث يعني كان من الممكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وعند وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع تبين أن النيران اندلعت في مصنعين تابعين لشركتي شتراوس وأيضا مصنع آخر, لتباشر الطواقم على الفور عمليات مكثفة تهدف إلى تطويق الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة والسيطرة عليه في أسرع وقت ممكن. وقبل قليل سمعت أصوات لعدد من المواطنين من شهود العيان الذين كانوا يشاهدون ما يجري عن بعد, لنستمع إلى جانب من هذه الأصوات. إذن يتحدث هذا شاهد العيان عن مشاهدة ألسنة الدخان والنيران الكثيفة. السلطات المختصة أكدت أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بشرية جراء الحريق, فيما تواصل الجهات المختصة إجراء فحوصات دقيقة لتأكد من عدم تسرب مواد خطرة كما قلنا ماريا, والتي قد تشكل تهديدا للعاملين أو للسكان في محيط المنطقة الصناعية. سلطة الإطفاء والإنقاذ دفعت بتعزيزات إضافية لموقع الحادث من أجل دعم الفرق التي وصلت إلى الميدان بسرعة, ولكن كان هناك حاجة إلى المزيد من هذه الطواقم في إطار هذه الجهود المتواصلة لإخماد النيران بشكل كامل. هناك سيطرة جزئية على بعض ألسنة النيران في أحد المصانع, ولا شك أنه سيكون لهذا الحادث أيضا تبعات أخرى في موضوع التحقيق في سبب ثوران هذا أو يعني اشتعال هذه النيران بهذه الطريقة في هذين المصنعين الكبيرين الذين يقعان في المنطقة الصناعية في زديروت. هذه الصورة المرتسمة حتى الآن حول الحريق الهائل الذي نشب وشب قبل قليل في مدينة زديروت. إلى هنا.
0: شكرا يا زميلنا نواف النباري, ونتمنى السلامة للجميع يا رب
1: إن شاء الله.

0: والسمرية وصلنا لزاوية المخيمات. لوين رايحين اليوم؟
1: رايحين اليوم لمجد الشمس. سيف بجمع الناس من جديد، وراح يكون مع الإعلامي ومدرس اللغة العربية نادر حلبي. عن نحكي شوي عن أجواء الصيف في مجد الشمس وكيف عادة الحياة للملدي، عادة المخيمات لتستقبل الأطفال بعد سنتين على المأساة. والزاوية من إعداد فاتن حدد طبراني، تعالوا نسمع.

0: صيف معنا وجولة بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم. كل مخيم له حكايته وله ميزته. بزاوية صيف معنا رح نلف بين تجارب مختلفة ونكتشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكتر أمان مليان فرح ضحكات وذكريات حلوة.
1: مرحبا، معكم خالد شوفاني مدرب كرة قدم ومعلم رياضة تربية بدنية. أنا مسؤول عن الفعاليات بمجدل شمس. تقريبا نحن مدرسة كرة قدم هي من 4-5 مدربين، عملنا مدرسة كرة قدم قبل كم سنين، وبالصيف نعمل لهم فعاليات مخيمات. فعاليات هي تقريبا عملات شهرين الصيف، في الأسبوع من غدا رحلة على مسبح للأولاد، والأسبوع الماضي عملنا المخيم اللي هو 4 أيام 3 ليالي، رحنا خيمنا محل قريب على المجدل. بالمخيم كان في عنا نوم بالخيم، عملنا فعاليات على البسكليت، رحنا على مسابح، عملنا كياكم، كثير أشياء متنوعة. وعندنا فعاليات كمان بتكمل على خلال الصيف، وبآخر الصيفية في شهر 8 عندنا مخيم كرة قدم بإسبانيا تدريب كرة قدم، ونيك نحضر مباراة أولا مدريد أولا برشلونة. بالنسبة للمخيمات اللي بنعملها نحن، طبعا بعد الحادث اللي صار عندنا قبل 2 سنين كان الوضع شوي صعب من أغلب الأولاد والأهالي، بس شوي شوي نحن قدرنا نطلع من الحالة التعيسي، والسنة رجعنا إن الله راد بعد ما خلصت الحرب كمان وصار الوضع آمن. نعمل فعالية بالصيف اللي هي فعاليات متنوعة. مدرب بسكليت أمجد أبو صالح اللي هو بيشتغل معنا وبيساعدنا، جبنا بسكليت، جبنا تقريبا 60 بسكليت لكل الأولاد والمسلمين اللي معنا. طلعنا بالبسكليت تدويس على مسبح اللي هو قريب المنطقة، أجواء كانت كثير حلوة، الأولاد كلهم انبسطوا، وأهم شيء رجعنا برحنا ورجعنا بخير وسلامة. الأولاد كانوا كثير مبسوطين، الأهالي كانوا كثير مبسوطين ومرتاحين. والفعاليات إن شاء الله بتكمل كل الصيف وبتخلص الصيفية إن شاء الله بخير.
0: فاتن حداد طبراني معدل زاوية المخيمات.
2: شكرا لفاتن حداد طبراني والأجواء
3: نادر شوفاني
2: أجواء ضبط الجولين. جاوبوكي؟
3: جاوبوني
2: منى.
3: نعم منى جاوبتنا أمنيتي الصيفية أضل مبسوطة، أروح مناسبة حلوة، أضل أغني وأرقص. شكرا لكم. طبعا نحن وقفنا بمحطة، آخر محطة مع منى
2: بعشرين
3: وسألناها يعني شو الأمنية عندك، فهاي كانت أمنية تضل مبسوطة كتير حلو. وأميلي بعتتنا الأغنية اللي بتشغلها أول إشي لما بتطلع مشوار، هي شو المطلوب لهيفا.
2: شو المطلوب؟
3: نعم
2: لهيفا.
3: لهيفا
2: حلو
3: حلو.
2: 072-333-5599
3: ومنى بتضيف وبتقولنا وأروح أسبح.

Oye, Adolfo Sanz.

0: مريا، شو رأيك إنسا نروح على الزاوية المشمشية
1: والقصص؟ المشمشية، بحب القصص المشمشية.
0: قصص المشمشية مين كتبيتها؟
1: مين كتبيتها؟
0: رانيا رشيد أبو نمر. ومين قدمها؟
1: أمجد حسين. وموقف
2: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط والنص الثاني بنحاول نصلح اللي خططناه. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال، خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
3: صباح الخير. إن عزمت على العرس فجهزت حالي من بدري، لبست أحسن بدلة عندي، رتبت شعراتي، تعطرت وطلعت وأنا متخيل هيك في الطريق إن تكون سهرة رايقة، قعدة حلوة وضحك مع الشباب. بس أول ما دخلت الصالة اكتشفت إنه كليا مش هيك. بالصدفة طاولتي كانت جنب السماعات مباشرة، وكأني حاجز مقعد في حفلة مش بعرس. الدي جي واضح انه عنده مبدأ اذا الحيطان والجدران ما انهزت يعني الصوت للسواطي. كل اغنية اعلى من يلي قبلها. صرت اذا بدي اسلم على اللي جنبي لازم اصرخ كيف حالك، وبعد شوي بعد 3-4 محاولات 5 محاولات يرد علي يقول لي شو. المهم ارجع عيد السؤال، وبالاخر نهز راسنا لبعض ونضحك لانه الحوار مستحيل يكمل هيك. ولما بلشت الزفة يا حبيبي انتهى اي امل بالراحة. الكل صار يركض يدبك بدون ما اعرف كيف لقيت حالي بالنص، مرة بصفق مرة بدبك مرة بحاول اطلع من الدائرة، بس الدائرة هاي إلها رأي ثاني. كل شوي بيجي واحد بيحكي يلا ما بلشنا، يلا ما بلشنا، ولعوها. وانا من جوايا حاسس اني خلصت موسم كامل من التمارين الرياضية. رجعت على البيت الجرافة مفكوكة، البدلة بتحكي وينك يا غسالة. بس رغم كل هذا التعب تقعد تتذكر الضحك اللمة فرحة العريس والعروسة وبتبتسم، لأنه الأعراس يمكن تكون صاخبة متعبة فوضوية شوي، بس فيها ذكريات كتير حلوة تستاهل كل هذا الضجيج. ودامت أفرحكم عامرة بالفرح واللمة والضحكات يلي تضل تنحكى لسنين لقدام. سلام.
2: وهيك يا جماعة نتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شي بهون وتضل حكاياتكو مش مشية.
0: شكرا للزميلة رانيا رشيد من نمر ولأمجد حسين
1: العراسة
0: والطريقة النغشة اللي بيقدموا فيها.
1: نعم.

0: وصلنا ماريا لزاوية الأمن والأمان اللي بلشنا فيها يوم الخميس ومستمرين لحد اليوم.
1: نعم. يوم السبت بذكر كان اليوم العالمي للوقاية من الغرق ب25/7، ونحن مكملين. فمعنا رسالة قصيرة من بنت البحر والمنقذة حمامي جميل، بتتوجه فيها للأهالي بأهم النصائح قبل ما منروح على البحر أو المسبح البركي. وبتحكي لنا أنه ثواني من الانتباه ممكن تنقذ حياة. فتعالوا نسمعها، يعني عن جد رسالة كتير مهمة والكل ينتبه لك كل كلمة عم تحكيها.
0: والزاوية حمامي. من إعداد فاتن حداد طبراني.
2: بلشت عطلة الصيف وكلنا فرحانين، وخاصة أولادنا، ومع هذا بدنا عطلة آمنة، وهاي مسؤوليتنا.
3: أهالينا الكرام، معكم حمامي جميل بنت البحر المعروفة بالصيادة والمنقذة. حابة أوجه رسالة قصيرة ومهمة لكل أهالينا ورواد البحر والمسابح. طبعا الغرق يا جماعة ممكن يصير خلال ثواني، وغالبا بيكون بصمت ومن دون صراخ أو طلب استخاذة. لذلك الوقاية والانتباه هم خط الدفاع الأول لحماية أرواحنا وأطفالنا. تستهنوش، تتهوروش، خلونا جميعا نلتزم بقواعد السلامة، نراقب أطفالنا، نحترم تعليمات المنقذين، ونتأكد من حالة البحر قبل ما ننزل للماء. دقيقة انتباه ممكن تنقذ حياة إنسان. عشان هيك تلامتكم مسؤوليتنا جميعا، ونتمنى لكم أوقاتا آمنة وممتعة على الشواطئ وفي المسابح. عشان هيك اسمعوا مني ونصيحة، تتركوش الأطفال قرب الماء دون مراقبة حتى لو ثواني قليلة. الأهل أنت المنقذ الأول للأطفال، مش دائما المنقذ يقدر ينقذك. تدخلوش البحر أو المسبح إذا كنتم طبعا متعبان أو بعد تناول وجبة غدا. اسبح فقط في الأماكن المسموح بها وتحت إشراف منقذين. أتبالغوش في الثقة بقدراتك على السباحة. الطيارات والسحابات والأمواج قد تفاجأ أي شخص للغرق السريع. يا جماعة، عند رؤية شخص يتعرض للغرق رجاء تتسرعش وتروح تنقذ، لأنه أنت مش منقذ. بهيك حال أنت تتعرض لحالة غرق لنفسك. اطلب المساعدة فورا ولا تقفز للإنقاذ. انتبه، أنت لم تكن مدربا على الإنقاذ. إذا طبعا شعرت بالتعب أو التشنج خلال السباحة، كونوا هادئين وحاولوا أنكم تكونوا على سطح المي، واطلبوا بيد واحدة المساعدة. دائما اتذكروا الوقاية والانتباه ينقذان الأرواح، والغرق يحدث بصمت وخلال ثواني. السلام للجميع، تحياتي لإلكم ونهاركم سعيد.
4: صيفوا معنا. زاوية الأمن والأمان، إعداد فاتن حداد طبراني.
0: قديش مهمة هاي التعليمات، وما حدا هيك بسرعة يتشاطر يساعد مهما كان الشخص قريب منك، لأنه ممكن تعرض حالك أنت.
1: أنا ساكنة مقابل البحر، يعني مقابل الشط بالضبط وين بيسبحوا الناس، وبسمع المنقذ كل الوقت والتعليمات اللي بقولوها، حتى لو أنه المنطقة هي لاجونة مسكرة
0: محدودة،
1: بس لما أنت بتبعد شوي، يعني في جرف، في
0: أيام
1: حوامات،
0: في أيام فيها البحر كتير هايج، لما بتشوف كونوا بمحل اللي هم مرخص آمن
1: في
0: مع منقذ بساعات صح.
1: تعليمات المنقذ كمان، العلم مهم،
0: العلم كان
1: العلم
0: أسود هذيك المرة،
1: أبيض،
0: وما قدرناش نتسبح المشكلة كتير
1: عالي.
0: شكرا لكل مين تبعنا. احنا مكملين بصيفوا معنا الساعة الثانية بعد اخبار الساعة 11. شكرا لناصر سعيد، لرانيا شادة ابو نمر، وخين دهان، ماريا. مكملين بعد اخبار الساعة 11.
1: لوين نروح؟ ساعتين.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
8: مخزن ياشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: عناوين الساعة من مكان: حريق هائل في المنطقة الصناعية بزيروت، مصرع سيدة غرقا في زدوتيام، اعتقال المزيد من الفلسطينيين المقيمين في البلاد بخلاف القانون، الجيش الروسي يقصف سفينتي شحن في الجنوب الأوكراني، حصيلة جديدة تفيد بمقتل 3 أشخاص في سياتل بإطلاق النار، والحرارة نحو الارتفاع.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الحادية عشرة في أورشليم القدس، وردنا للتو من غرفة تحرير الأنباء بأن جيش الدفاع طرد مسيرتين في منطقة البحر الميت قبل اختراقهما أجواء البلاد، ويتم التحقق من مصدر الإطلاق. أخليت المنطقة الصناعية في زديروت بأكملها بعدما اندلعت نيران في مصنعي شتراوس وتابوغان، وتعمل في المكان طواقم إطفاء كثيرة، وحتى الآن لم يبلغ عن إصابات. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن السبب يعود كما يبدو لتسرب غاز الأمونيا من أحدهما. لقيت صباح اليوم سيدة 70 حتفها غرقا قبالة شاطئ زدوتيا منطقة الشرون، وتم إقرار وفاتها في المكان. قدمت لائحة اتهام بحق 5 فلسطينيين من سكان يهودا والسامرة تنسب إليهم العمل في البلاد بوثائق مزورة، ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة هيئة حرب إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم الأسبوع الماضي داخل ورشة بناء في باتيان. في المطل أعيد إلى مكانه المجسم لعلم لبنان بعدما تم كسره وتخريب النصب التذكاري لشهداء جيش جنوب لبنان سابقا من قبل جنديين قبل 3 أسابيع، وتمت محاكمتهما وتنحية أحدهما وهو ضابط صف في الخدمة الدائمة. استهدفت القوات الروسية سفينتي شحن في ميناء ميكولييف جنوب أوكرانيا، وأوضحت وزارة الدفاع في موسكو أنهما تحملان شحنات أسلحة إلى الجيش الأوكراني. في سياتل بالولايات المتحدة ارتفع إلى 3 عدد قتلى حادث إطلاق النار في مهرجان طعام يعج بالزوار، وأصيب 4 أشخاص بجروح وحالتهم مستقرة، واعتقلت الشرطة مشبوها وتبحث عن مشبوه آخر، ولا تزال الخلفية غير واضحة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، غدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. أهلا وسهلا فيكم بمخيم صيف معنا. احنا بدينا الساعة الثانية. مش مهم إذا راحت عليكم الساعة الأولى، مهم إنه تنضموا لنا وتكونوا جزء من برنامجنا. تسمعونا، تشاهدونا، تشاركونا، تسمعونا أصواتكم، المشاركات على الهواء. 072-335-5993 على هذا الرقم عم تستقبل تليفونات كوران يرشيد أبو نمر وبتحولكم مباشرة على الهواء معنا إحنا. رسائل نصية على واتساب مكان تستلمها ماريا دبينا
1: مباشرة وعلى تواصل.
0: نعم
1: 050
0: وبشكل فوري
1: 050-107-1321.
0: ورح نعمل كل جهدنا إنه ما نخيب أمل حدا ونقرأ كل
1: الرسائل.
0: طيب يا محمد
1: كل الرسائل يا محمد.
0: نعم. شو بعت محمد على فكرة؟
1: إيه محمد بعت وينه؟
0: وين شو بعت؟
1: وعدي أبع وعدته.
0: شو بعت؟ وعدي.
1: هيك. بسألني بالأول لأنه أنا قرأت رسالة محمد من يوم الخميس. which is not fair.
0: نعم.
1: قرأتها بأول البرنامج فبسألني قرأتي رسالتي اللي قبل فبعت له طبعا أول
0: برنامج. إنك أنت ما سمعتش إنه إحنا قريناها.
1: في عندي رسالة تانية بخاف إنكم ما تقدروا تقرؤوها.
0: بخاف؟ لا كل شيء إلا الخوف. تخافيش
1: إسا قلت له لا ما تخافش يعني بعد رجع بعد بدي أبعتها في الساعة الثانية. أوعديني إنك تقرأيها على الهواء. فبعت له وعد يا محمد وبعدها مش وصلتني الرسالة يا محمد.
0: وعدناك بعتها وتنط فير إنك مش متابعنا من الأول. خلينا نسمع مقطع من الفيلم اللي أنا حضرت الكوية وبدي تقولوا لي شو الأغنية، مين غناها، وشو اسم الفيلم.
1: في هناك مقطع لخرفان ماعز افريقيا يعني
0: ايه بالاتجاه الصح.
1: ايش هاي الاصوات؟ ايش هاي؟
0: يا اللي عارف شو يقول لي اسم الأغنية، مين غناها، وأي فيلم. الإجابة كانت واحدة وحيدة من سامي، ورح نعرف بعد شوي إذا إجابته صح ولا لا. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، ناصر سعيد بالراديو المتلفز، خندهان بالهندسة الصوتية.

0: تتصلوا فينا شاركونا كونوا جزء من برنامجنا 072-335-5993 أو واتساب مكان رسائل نصية
1: 050-707-1321.
0: بدك تخدينا مشوار ولا لينا تخدنا مشوار؟
1: رايحين مشوار. لينا بدها تخدنا مشوار. أنا بعدين محطة الباص. الباص يعني
0: يلا مين طلع على الباص؟ مين بينزل بأي محطة من 1 لـ20؟ ابعتوا لنا رسائل أو اتصلوا اتصالات. أو رايحين مشوار؟
1: رايحين مشوار
0: مع لينا؟
1: مع لينا.
0: أوكي.
1: عوين؟
0: جولين
2: مشوار. رايحين مشوار تنفروا بالعالم منهار.
3: رايحين مشوار ومش أي مشوار، رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة إلها ذكرى.
2: صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق، مش مهم لوين تروح.
4: مرحبا للجميع، معكم نادر حلبي إعلامي ومدرس لغة عربية. اليوم بدي أطلب منكم تضبوا بقجتكم وتجوا بمسار لعنا على الجولان، بس ضمن البقجة لازم تحطوا جاكيت خفيفة لأنه صح الدنيا صيفية بس ممكن تتفاجأوا بشوية برد، وخاصة اللي بدهم يتأخروا بمجيتهم لعنا. بدي أدعيكم على مجد الشمس وعلى مسعدة وعلى بقعاثة وعلى عنقنية وعلى كل الجولان. عنا أماكن جدا رائعة ومحلات وطبيعة وهوايات نضاف اللي كل إنسان بنصحه يجي يغير جو، ياخد مثل ما بيقولوها جرعة من الأكسجين النقي ونضيف بطبيعتنا الجولانية. الحلو بالتنوع، والتنوع عنا بالمنطقة وبالجولان عنوان. بمجد الشمس عنا كتير زوايا ومحلات، فينا نروح على عين القعقان، قاعدة بترد الروح، ولما بحكي قاعدة بحرف القاف هذا جزء كمان من هويتنا. ففيكن تجوا على مجد الشمس، في عنا عين القعقان، منطقة جدا رائعة، هوايات نظاف، شجر الثرو والصنوبر بيرد الروح. هذا كله بمجد الشمس. إذا بننزل على مسار اليعفوري كمان عنا محلات بنمشي فيها بالطبيعة جدا رائعة، بطريق جدا رائع، مسار وادي إسعار اللي كمان بينفض على منطقة مسعدي، ومن مسعدي فينا نمرق على عنقنية، ومن عين القعقان بمجد الشمس لعين الريحان بعنقنية. جدا جدا جدا هوايات نظاف وإطلالة، وخاصة بعنقنية مشاهد الغروب الأكثر من رائعة. إذا كنا ببقعاثة، هوايات بقعاثة كتير مرتبين، وخاصة بمنطقة الكروم ومنطقة صدر العروس ومنطقة بير حديد وكل المحلات اللي الهوايات فيها نظاف. فيكن تجوا انتوا عائلاتكم وتبرموا وتقعدوا وتعملوا أمسيات جدا رائعة، وخاصة بيوت الضيافة اللي موجودة عنا بالجولان تستقبلكم بأفضل استقبال، وإن شاء الله دائما تجوا على الجولان وبتكون البسمة مرسومة. وما بنسى كمان بطريقي سوق بركة رام اللي هو محلات بتبيع منتجات محلية، ما تنسوا انه هالمحلات في كثير اصحاب محلات منهم مصدر الدخل الوحيد لهم هالمحلات، ادعموهم وخلوا البسمة على وجوهكم ونورتوا الجولان.
3: رايحين مشوار، اعداد لينا شحادة رزق.

0: وصلنا لوقت اللي فيه بدي أكشف الكل أغنية أغنية الفيلم
1: رائدة بعتت إنه فيلم أفريكانو لأحمد سقا أو فيلم لا مش هي أميرة إم علي وفي رسالة منها بعدين رح أقرأها. فيلم أفريكانو لأحمد سقا أو فيلم مراتي زوجتي لرامز. ورائدة بعتت لنا أغنية إفريقيا أحمد حلمي وشيرين عبد الوهاب من فيلم ميدو مشاكل.
0: رائدة وسامي جاوبت الصح, فيلم ميدو مشاكل أغنية أفريقيا اللي قدمها أحمد حلمي وشيرين عبد الوهاب.

0: فيلم ميدو مشاكل فيلم كوميدي مصري من إنتاج 2003 اللي لقى نجوم كتير حلوين ممثلين اللي كانوا لإلهن بطولة أولى زي أحمد حلمي مثلا هاي كانت بطولته الأولى وأول فيلم اللي بتقوم المغنية شيرين عبد الوهاب بالتمثيل فيه اللي كمان كان فيه نجوم زي رامز جلال ونشوى مصطفى بالسينما وكمان كان فيه موديل تونسية إيناس النجار اللي بعدين كمان انخرطت بالتمثيل. شو قصة الفيلم؟
1: شو؟
0: بتدور أحداث الفيلم حوالي هيك الشاب اللي بيشتغل بمجال تركيب الدش واسمه ميدو وهو طالب بمعهد التكنولوجيا والإلكترونيات السلكية واللاسلكية من كتر ما الأمور اللي ميدو كان يعرفها وما يعرفها كانت تسبب له مشاكل إله لعائلته ولأصحابه. ميدو بيوقع بمشاكل كبيرة كتير اللي بالآخر بتنتهي بإنه يتجاوزها بشكل صح و بيمرق كل شيء بالسلام بالتعاون مع أصدقائه. ميدو مشاكل
1: ذكرتيني بدي ميدو بقدر أقول له يجي عندي على البيت.
0: ميدو مشاكل أحمد حلمي من 2003
1: من يعني إنه أكيد بعده بالمجال ميدو مش أحمد حلمي. عندي مشكلة بالخيط
0: مش ميدو بس بتكيش مشاكل أنت

0: صيف معنا برنامج لحد الساعة 12 معاكم أنا وماريا بزوايا مكملين
1: للمخيم. صيف معنا. شو مع الباص؟ واقف صار له كتير وقت على المحطة. آخر محطة كانت آخر محطة.
0: أيوة
1: شغله.
0: وين المستمعين؟
1: مش كان 20
0: ولا واحد يشارك ولا محطة؟
1: لا في يعني رسائل.
0: طيب ما بعدين بتقولي لي ما عنديش وقت أقراها.
1: لا ما عم بقولك في رسائل.
0: شو اللي الرسائل يلا قريلي.
1: أوكي فتحي بعت لنا صباح الخير ماريا وعلي.
0: أهلا فتحي.
1: بدي أبارك لابن عمي الدكتور حسام جمال أبو يونس بمناسبة الزفاف اللي كان امبارح على الآنسة حنين أبو صالح. ألف ألف مبروك للعروسين.
0: حسام وحنين
1: للعروسين وبالرفاه والبنين يا رب العالمين. ألف ألف ألف ألف ومليون ألف مبروك
0: مبروك.
1: إميلي رجعت بعتت لنا شكرا كثير على انكم طلعتوني على التلفزيون.
0: اوي طلع اسم إميلي على التلفزيون.
1: بعدني بستنى منك محمد اقرا الرس. ياها وصلت اسا
0: مش يقول اتس نوت فير. ياهو طول علينا.
1: حلو.
0: شو الرساله مالك صرتي تحقحي؟
1: هل براءة الطفولة عامة لكل الأطفال أم خاصة لأطفال معينين؟ 12 طفل أبرياء قتلوا بصاروخ أعمى الله يرحمهم هم طيور في الجنة ولكن 20 ألف طفل قتلوا وما زال جرح ينزف ولكن لا أحد يذكرهم. لا فرق بين طفل وطفل. آسف فيش فرق يا أحمد بأي موتة أي إنسان طفل كبير أو صغير
0: وين مكان,
1: وين مكان. فقلبنا على الجميع الله يحمي الجميع. مين كمان؟ اوكي صباح الياسمين وعطره ومحلى طلتكم والطاقه اللي فيكم بحبكم ملان. بدي رقم 4
0: محطه 4 مين
1: اذا لا رقم 14 نهال الرواء منال من الفراديس.
0: منال طالعه على الباص باص البرتقالي ونزلت بمحطه 4.
1: اوكي فمحطه 4 منوقف عند بيت 6 أحلى بيت. وهناك السؤال هو شو الأكل اللي بتذكركم ببيت ستكم بالصيف؟
0: منال شو الأكل اللي بتتذكريها من بيت ستك؟
1: بعدها ما جاوبت فبقدر أنا أجاوب.
0: يلا جاوبي.
1: الفطير بسبانخ أو بسلق.
0: جعباني
1: ريحة الفطير. واو هيك تطلع على الدراج وكل الدراج كله ورد وزهور ونباتات ودائما الباب مفتوح عن ستي كان
0: والريحة بتفحفح
1: وريحة الفطير
0: لآخر الشارع
1: وبلاقيهن هي وسيدي قاعدين هي بتطبق الفطير وسيدي عم فوت الصينية على الفرن. واو هاي الذكرى.
0: وليلي رح تعمل هيك لأحفادك يتذكروا
1: إن شاء الله
0: ستات اليوم بيعملوا فطير
1: أنا أكيد رح أعمل كتير أكيد.

0: نطلب منكم تتصلوا لنا وتشاركوا وتطلعوا على الباص. رانيا وين المستمعين؟ 072-335-5993. اتصلوا فينا شاركونا واطلعوا على الباص وخلينا ننزل معكم بأي محطة أو واتساب مكان كمان
1: 0509-07-1321. بدي أقرأ رسالة
0: لمين؟
1: من أميرة أم علي.
0: بدي أركب بالباص؟
1: اسمعي شو حكت لنا. لا مش بداش بس إشي مهم. يسعد صباحكو الحلو. مرت عمي عم تسمعكو حابة أحكي لها إنها أحلى وأحن حما بالحياة.
0: ما أحلى
1: كلها الله يخلي لي إياها ويطول بعمرها يا رب. وكمان بتكمل وبدي أعايد على حسن وصبري ولاد خالد وأحكي لهم العمر كله يا رب صحة سعادة وهدات البال إن شاء الله. بشوفهم بأعلى المراتب. من أميرة إم علي.
0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: بيحكي معك عصام عصام فول.
0: أهلين عصام.
1: من وين عصام؟
2: بدي أوجه السلام لصديق صديق الباز اسمه بسام الشيخ بسام عيسني.
0: إن شاء الله عم بسمعك.
1: أكيد.
2: أنا متأكد لأنه إحنا نسمع دائما هاي البرنامج.
0: حلو. حلو يا عصام. شكرا على المشاركة. عصام اليوم ماريا مخديتنا كزدورة باص برداني. عادة لما كنت تطلع انت على هيك باص مع مجموعة بالمخيم وين كنت اقعد بالباص؟
2: اخر شيء
0: اخر شيء مع ماريا.
1: مع ماريا ورائدة عم نجمع نحن. ف بدنا نوقف محطة. اي محطة في عنا 20 محطة من 1 لـ20. اي محطة بدك توقف؟
2: 8.
0: تماني. وين بروح؟
1: تماني أحلى إشي. أنا بحب هاي المحطة.
0: شو هي؟
1: سوق الجمعة.
0: أوكي.
1: أحلى إشي. فشو أول إشي بتشتريه من السوق؟ أول إشي ممكن تشتريه من السوق
2: إذا في بوزة نشتري بوزة.
0: بوزة.
1: بوزة. أو هذا التلج البراد.
0: براد.
1: واو على طعمات.
0: بحاجة تلج. مع الشوب اللي إسا.
1: على طعم.
0: وشو الزوادي؟ شو اللي شو بتزودي؟
1: بزودك يا بي. ادعم الناس
0: عصام.
1: اللي يا عصام ادعم الناس اللي حواليك. كل دعمي تفرق.
0: طبعا. كل كلمة كل دفشي.
1: كل.
0: تفرق كتير عند الشخص اللي قبالك.
1: كل زوادي.
0: عصام شكرا على المشاركة.
2: يا هلا شكرا كثير.
0: باي باي
1: باي.

0: شو رح يعرض اليوم ماريا على قناة مكان المساء الساعة 8 بالتحديد بعد النشرة الإخبارية؟
1: الفيلم الوثائقي على حافة الجليد. في كل مجتمع في قصص كبيرة، بس مرات قصة عائلة واحدة بتقدر تحكي حكاية مكان كامل. اليوم الساعة 8 المساء بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان رح يعرض الفيلم الوثائقي على حافة الجليد، اللي بيرصد على مدار 4 سنوات التحولات اللي عاشها أهالي مسجد الشمس وأسئلة الهوية والانتماء، خاصة بعد الأحداث اللي المؤلمة اللي مرقت على البلدة خلال السنوات الأخيرة.
0: فتعال نسمع مقطع من فيلم الوثائقي اللي اليوم رح يعرض على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية الساعة 8 المساء. فيلم الوثائقي على حافة الجليد.
2: كيف وضع بنت العيلة آية مع التمارين بالهوكي؟
3: كيف حبت كفي بعد ما صارت متعسمة بتحقق الكارير تبعها؟
4: سمعت انه في عندها مشكله مشان قضيه السفر والجنسيه والقضايا هي.
3: حكينا عليها بالقضيه هذه هسه، نويت شيء تلعب مع المنتخب، هي من يمكن تكون من 17 اللي طلعوا بيلعبوا بالمنتخب.
4: يا اكرم، نحن بنعرف المستقبل، لسه هي بعدها صبيه باول عمرها وبتطلع على الهوكي، ولكن عند جيل معين هي كمان بدا بحق لها أن تكون ربة بيت، وبحق لها أن تخلف أولاد، وبحق لها أن تتجوز. إذا أنا منشان 4-5 سنوات بدي تشتغلهم أو 10 سنوات بدي تشتغلهم بالهوكي وتمرق مرحلة الشباب وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها، فهذا ولا واحد بفكر فيه.
3: حتى هي بفكرش بشيها،
4: حتى هي بتفكرش بشيها
3: أكيد.
5: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الليلة على قناة مكان.
4: من شان 4-5 سنوات بيشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
5: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجد الشمس القلب لا يزال في سوريا.
7: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
5: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن

0: صيف معنا وكونوا جزء من برنامجنا على 072-335-5993. ما بقيش كتير لمخيمنا اليوم نص ساعة وبيخلص المخيم،
1: أبواب المخيم نرجع نفتحها بكرة على 10.
0: فينا رسائل وصلت على واتساب مكان
1: من المشوار. أبصر كيف من روحنا المشوار،
0: هلكانين تعبانين،
1: نعم،
0: عرقانين، مكنفشين،
1: أوف.
0: رسائل واتساب على أي رقم
1: بالذات أنه قاعدة بالآخر على
0: وفي المشاغبين اللي بيمشوش حسب التعليمات. 050
1: شو يعني هاي رسائل مبطنة؟
0: أبدا.
1: بطاقة رقم 14 من الزميلة سوزان دبيني عم نستناها. فاليوم رح تحكي عن العلاقات، العلاقات بشكل عام بين الإخوة والأهل والأصدقاء اللي دائما تحتاج لاهتمام وكلمة ولمس وحنان، لأنها ممكن تذبل إذا أهملناها، ومرات ممكن ننبهلها ولقيمتها متأخرين. تعالوا نسمع البطاقة رقم 14.
0: أهم شيء ما ننتبهش للأمور
1: التفاصيل الصغيرة متأخر كمان طبعا.
2: بطاقة رقم 14 من القلب للقلب مع كل الحب. العلاقات بين البشر مثل النباتات كتير حلوة، بتزين حياتنا وبتزين الطبيعة، ولكنها ما بتعيش لوحدها، بدها اعتناء، بدها احتواء، بدها لمسة حنان، وإلا رح تدبل وتموت. وكم من هالعلاقات اللي كانت بين الأهل والإخوة والأخوات وبين الأصدقاء، كم منها دبل ومات لأنه ما حدا بادر إنه يمد إيده، ما حدا بادر إنه يسقي هالجفاف العاطفي اللي صار بين الإخوة والأخوات، وحتى بين الأولاد والأهل، وأيضا بين الأصدقاء. ما حدا اهتم إنه ينهي الخلاف ويتقرب من التاني. هالورد بتدبل قدام عيوننا ونحن عارفين وحاسين إنه إذا بقى هيك رح يموت. كل شي في محبة بالقلب وأخوة وعلاقات حلوة، إذا ما رويناها بمحبتنا رح نخسرها وتروح من بين إيدينا. ومع كل هذا في كتير عالم بيوقفوا بتفرجوا على حياتهم وهي عم تفضى من المحبة، من الصداقة، من الأخوة ومن الأهل. يمكن يصحوا على حال شي يوم، ولكن بعد فوات الأوان. اروا أحبائي نباتات المحبة بقلوبكو، لتزهر المحبة بقلوبكو دايما انتو وحبايبكو. من القلب للقلب مع كل الحب، سوزان دبيني.
0: قديش مهم نهتم للعلاقات بين الإخوة والأهل والأصدقاء اللي دائما بحاجة لاهتمام، وياريت ما يكونش الإشي صار متأخر ولا لا.

0: معنا رائدة كمان مرة. ألو صباح الخير
1: رائدة. طلبت سألت
0: مش رائدة؟ لا ما إجتش رائدة.
1: إلا
0: رائدة مين؟ مش معنا لكان بتكمل معاك رسائل على الواتساب. ألو صباح الخير مين معنا؟
2: صباح النور. هلا يعطيكم العافية.
0: هلا مين؟
1: مين؟
2: أم أحمد منى.
0: أهلين أم أحمد منى.
1: منى منى اللي بتبعتي رسائل.
0: طلعتي بمحطة 20 نزلتي؟
2: أيوة أنا.
1: أهلين منى شو الأخبار؟
0: طب منى كنت تسليلنا من الأول.
2: ما أنا مش دايما بصح اللي أرن عليكم.
0: منى من وين عم تحكينا؟
2: من القدس.
0: من القدس. أهلا وسهلا بأهل القدس. كيف مصيفي؟ كيف مقضي الصيفية؟
2: الحمد لله مصيفة معكم والله كل يوم الصبح.
0: شكرا. كيف ملاقي المخيم؟
2: إنه عرين وشادي وماريا.
0: شكرا شكرا يا غالي.
1: شكرا.
0: والزوايا اللي محضرينا كل الزملاء والزميلات.
1: كيف الأغنية؟
2: الأغنية استناهم مستني الزوايا عشان أشارك فيهم.
1: حلو.
0: وإحنا كمان هيك بهاي الفرصة يا منى بنشكر كل الطاقم الكبير اللي جهز لهذا المخيم. فاتن حداد طبراني، جوسلين محمد بري، راني رشيد أبو نمر، شريهان حجير باكي، ولينا شحادي رزق، وأكيد الزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان دبيني، غازي أبو بكر، وأمجد حسين اللي عم بيخلي هيك لون غير شكل لهذا المخيم. منى شو بيك تتذكري إشي من مخيم زمان أو اليوم؟
2: حاولت أتذكر بس ما قدرت. بس لا. بتذكر حالي كنت دايما أروح على المخيمات وين في مشاركة أروح أحملها الزوادة وأروح. يعني كنا نعمل فعاليات حلوة.
0: تعرفي عادة إسا بالمدارس يا منى يعني بيقبلوش مثلا خبز وشوكولاتة وهيك، دايما إسا كتير عم بيلتزموا بأنه الزوادي تكون صحية.
1: بس بكلوهاش الأولاد هاي
0: المشكلة. مش مهم تمام، بس عم بيحاولوا المدارس اليوم أنه بليز تحطوش إشياء اللي هي ممكن تكون حلويات.
1: أوكي.
0: فجأة بالمخيم الخبز والشوكولاتة الخبز والطط التروبيت كل المسليات موجودة. فالزوادي بالمخيم إلها طعم غير شكل.
2: مضبوط. حبيت بس أهني ولادي بابني أحمد طباسي بمناسبة تخرج السنة من توجيهي، وبنتي كمان بتمنى لها التوفيق في مشوارها العلمي إن شاء الله بتبلش يوم الخميس إن شاء الله.
1: حلو.
2: وبدي أهني كمان بنات خالاتي هبة وإخلاص سارة ونعمة وآلاء بمناسبة تخرجهم برضه من التوجيه، وبنت أختي رشا سمر أبو الهوى.
1: كلن بسمعونا
2: ان شاء الله.
1: اوكي.
2: ومين كمان؟ وبنت كمان. الجيران وفاء محاسن كمان.
0: اهم شيء بنت الجيران
2: ما شاء الله عنها جاب علمي السنه 82 جاب.
1: واو
0: فخر.
2: الحمد
0: بالفعل
2: لله
0: برفع الراس.
2: وان شاء الله ان شاء الله بتمنى لهم دوام التقدم والنجاح. وبنت اختي ندى بمناسبه الحصولها بمناسبه الخطوبه.
0: يلا مبروك. الف مبروك شو المناسبات الحلوه يا منى.
2: الحمد لله ما بدنا نقول الاصول نغني.
0: إن شاء الله أيامك تضلها بس فرح ومناسبات حلوة.
2: حبيبتي الله يسعدك.
0: شكرا يا منى على المشاركة.
2: الله يسعدك. شكرا لك.
0: باي باي.
2: باي.
0: معنا كمان اتصال. رائدة رجعت. ألو رائدة بدهاش تنزل من الباص. رائدة
1: رائدة ضلها بالباص معي. نحن عملات الجو أنا ورائدة على اللوش.
0: رائدة تكيش تنزل من الباص.
2: شفت الباص فاضي وهيك نزلت شوي ورديت طلعت كمان مرة عشان أنزل كمان محطة.
1: الكل عم بلف بلف بلف بين المحطات.
0: هني عم بنزلوا بالمحطات مشان تلتي معي
1: مع بعض.
0: هوب أون هوب أوف.
2: واسمع ودنيا شوب.
1: دنيا شوب.
0: رائدة ليش رجعتي على الباص؟
1: وين بدك؟
2: بدي اخذ كمان رقم كمان.
1: طيب
2: محطة.
1: يلا وين يا رائدة؟
2: رقم 13.
1: 13. هاي نقطة التصوير. اي صورة صيفية ما بتغيب عن موبايلك.
0: هون في فيو ملائم في فيو. للتصوير بهاي
1: البانوراما.
2: البحر.
1: البحر.
0: ليش بتحبي تتصوري مع البحر؟
2: البحر يعني كل ما بروح البحر بحب أصور كمان مع البحر وبرد أنزل كمان. بشعر التجدد هيك الطاقة من البحر، وكل مرة بتلاقي فيه سحر أجدد من المرة اللي قبلها. يعني زي ما بقولوا النظر في البحر عبادة. بشعر هيك كمان في شغلة كنت ماريا بالنسبة للذكريات.
1: نعم.
2: ذكرت كمان شغلة هيك. نعم. طريفة صارت معنا.
1: أيوة.
2: وقتها كنا عاملين تبولة. جات تبولة كبير وهيك. وكان لون الجات اللي عملنا فيه كمان برتقالي.
1: حلو.
2: ونزلنا يعني مع البنات وهيك الصبايا وهيك بالمخيم. رحنا سرحنا وهيك وعلى المي وإشي ونلعب. رجعنا لقينا رايح.
1: أي بأكلوا مين أكلوا؟ مين أخذوا؟
2: مخذينها ناس ما بنعرف مين هم.
1: شافوكوا عاملينها تبولة. حدا بخلي بعدين خلب حدا بخلي التبولة لحالها قاعدوا بزوطة.
0: وأنا كنت بكل عملها كمان.
2: كمان.
0: أنا كمان
2: كنت بكل عملها.
0: أنا كنت كمان بأخذها يا رائدة.
1: تفضل شو توقعت يعني يا رائدة؟
2: يعني الغلبة كلها راحت، الغلبة كلها راحت يومي،
0: بس في ناس تانية كسب.
1: كسبت
0: مين كسبها؟
1: كانوا هني جوعانين أكتر منكم.
0: صح،
2: يمكن الله العليم في كان عمال وهيك،
0: ممكن
2: كسبوها
1: ريحة البقدونس والنعناع والحامض
2: حطين على قلبهم.
0: شكرا يا رائدة على المشاركة. بدك تطلعي كمان مرة بشي محتى ولا خلاص؟
2: لا رقم 13.
1: قلناها.
0: طيب شو الزوادي؟ شو الزوادي لك؟
1: الزوادي التقتي
0: التقتي
1: التقتي
0: نعم.
1: دائما لحظات حلوة
0: يا ريت
1: وخليها ذكرى، واجعليها ذكرى
0: واجعليها
1: اجعلكيها ذكرى.
0: شكرا يا رائدة.
2: الحمد لله رب العالمين. اسمعوا انتوا انتوا ذكرى حلوة، يعني رح اترقها 2026 مخيم صيفوا معنا عن جد.
0: يا الله الله يسعدك يا رائدة. شكرا يا رائدة. هاي إسا بطلنا 10 من 10، صرنا مع بونوس.
1: شفتي؟ إسا شو التوقعات المخيم الجاي؟
0: يا ويلالي
2: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير.
0: ماخدي إجازة شهرين.
1: أنا أخدي إجازة
0: هقرب.
1: أنا أخدي إجازة نص سنة
0: بروح على القدس عن رائدة، أروح مخيمة.
2: هلا وغلا.
0: شكرا. باي باي رائدة،
2: يعطيك العافية. هلا
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير. صيف وكيف؟
1: صباح النور
3: يا مريا ويا عرين.
0: هلا هلا هلا.
3: كيف أصبحت اليوم؟
1: حرية. حرية
3: خزني
1: من زمان.
0: خزني وحرية نفس الصوت. خزني
3: بحب أخفف شوية عنكم.
0: خزني كيف أنت اليوم؟
3: الحمد لله.
0: المزاج
3: كثير كثير على الأصوات هيك اللي فيها روحانية.
0: حبيبتي بتحب الصيف خزني؟
3: الصيف حلو، لازم نحب صراحة كل فصول السنة، مجبورين نحبها
0: لأنه مزبوط. ربنا تتقبل كل شيء.
1: أنا سامع صوت بيبي.
0: مين عم ببكي؟
3: مريم عيد ميلادها بصادف اليوم. أنا عشان هيك عملت
0: مريا. مريم بنتك حفيدتك ذكرينا.
3: يا روح الروح
1: روح الروح
3: روح الروح يا بلسم مزروح أنت يا مريا يا بنت حسين وريم. أنا
1: حفيدتها
3: لك إني كثير بحبك يا ستو.
0: مين محليها؟
3: إنه كله أعياد. كلها تهنئة.
0: محلاكي ستو، كيف هيك بتعيديها لمريا نيالها؟ هي بكرة بس تكبر تسمع. أنا
3: زلابي وعم بعمل لحمة.
0: زلابي
3: أول مبارح عيد ميلاد كتير حلو بوقت العقل بجنن. كان عندنا عرس أول مبارح باب البيت وعرس غير شكل.
0: مريا عقبال 120 سنة يا رب.
1: أحلى مريا وأحلى اسم طبعا.
3: أنت روح الروح
1: روح الروح.
0: خزني اطلعي كزدورة أنت ومريا بالباص عنا وانزلي لك بشي محطة. أي محطة بدك تنزلي أنت ومريا؟ أي رقم؟
3: بدك رقم، بدك رقم مني
0: يعني من 1 ل 20.
3: رقم 4. حلو.
1: 4 ذكرى. شو الأكل اللي بتتذكريها من بيت ستك بالصيف يا خزني؟
3: الأشياء اللي بتذكرها من بيت ستي في الصيف
1: الأكل.
3: الأكل بقت تعملنا لبنية صراحة الحياة.
0: لبنية
1: لبنية زاكي اللبنية.
3: حتى إذا في الصيف كان حم كمان كنا نحبها من تحت إيديها. الخضار البلدي المحيوس مع الحريف اللي تعلمنا هالأكل.
0: مسكاها
3: المفلفل الطيبة.
0: هي شاطرة فيها رانيا البندورة المحيوس.
3: كله طيب على فكرة.
1: كل أكل التيتا زاكي.
0: خزني وفكرك لما مريا تكبر وسألناها نفس السؤال، شو رح تتذكر من بيت ستة؟
3: أنا بدأت أحب أكلاتي.
0: أي أكل؟ أي أكل أكتر إشي بتعمليه لين للأحفاد؟
3: بتحب كل شي بعمله مريا بتحب
0: عكسك. شو اللي بيميزك يا خزني؟ شو بتحضري دايما للأحفاد؟
3: شو بميزني في الأحفاد؟
0: لا شو بتحضري لين أكتر إشي أكلات؟
3: أكلات بعمل الموز مثلا.
0: موز عتقيل
3: يعني اللحمة على المنقل كمان يعني
0: مشاوي
3: يعني بعمل إشي. كتير أكل طيب.
0: ما أحلاك يا خزني، وإن شاء الله دايما بتكوني هيك بيت مفتوح وجامعة كل الأحفاد عندك.
1: وزواتك لليوم يا خزني.
3: أنا بدي أقول كلمة يا روح الروح لكل أحفادي.
0: حبيبتي
3: أثير مريا أثير ديمة عمر ألمة غيد حياتي كل حياتي.
0: حلو.
3: كل حياتي.
0: خلي لك إياها.
1: خزني من زودك. من زودك بزوادي من محطة بيت ستي ومنقول لك اتصلي بحدا بتحبيه يمكن مكالمتك إله رح تفرحه.
0: اتصلي بحدا، تذكري حدا وتصلي له وأكيد رح تفرحي كتير بهذا التليفون زي ما فرحتينا يا خزني اليوم باتصالك.
3: الله يعطيك الألف عافية.
0: شكراً شكراً.
3: إن شاء الله.
1: أنا رسائل عرين وأنا زعل وعدي وبحبش أكثر
0: الوعود
1: فبدي أجاوب أو أقرأ.
0: باي باي خزني.
3: باي باي حبيبتي. باي
1: منال كمان هي وقتها طلع لها بيت ستة وشو الأكل اللي بتذكرك ببيت ستك، فبعتت لنا مالني اليوم بتشربك بالحكي. شو شبرك مع ريحة التومي؟ واو، حطوا غنية ستي يا ستي إذا في مجال. شكرا لكم. أوكي، هاي حبيتها كتير. هاي من عدلة وهبي، فهي طلبات هيك. أنا معكم في الباص، لو سمحتوا بدي أنزل محطة رقم 12. فمحطة رقم 12 بتقول هي ظل شجرة، المكان اللي بتحسوا فيه بالراحة بالصيف وين هو؟ فبتبعت لنا عدلة وبتقولنا في منطقة سكعب، منطقة

0: مع مين، فبالكورنيش مع مين بتحب تتمشى بوقت الغروب؟ فبعتنا مع الأصدقاء وزواتك يا أبو الفهد
1: برقم 9 بمحطة 9،
0: وقف دقيقة وتفرج على الغروب، كتير بسيطة.
1: ما كتير مهم مرات هيك نوقف ما نتسرعش كتير ونتأمل حوالينا.
0: وهي رسالة كتير حبيتها وضحكت عليها هيك، فهيك بعتولنا. يعطيكوا ألف ألف عافية ماريا وعرين، كيفكو؟ إن شاء الله بخير. أنا الشوفير تبعكو، بنفع أكون لأنه شغلي شوفير باص، وحاليا أنا بالوردية ومتخايل إني ما خدكو معي مشوار على الجولان، وأنا من عشاق الجولان، حتى من كتر عشقي للجولان سميت بنتي جولان. من محمد خطيب.
1: محمد خطيب، انقبلت للوظيفة وانت شوفير باصنا اليوم وبكرة. رح نكمل بالكزدورة بالباص كمان بكرة
0: بعد
1: ولا
0: في
1: لا؟
0: رسائل،
1: يلا احكيها.
0: مش عارفة حط أغنية زاوية.
1: ايش بدك ما تقولي ليش بالآخر ما تتكلم؟
0: لا لا بدي أشوف، بدي أجاوب، بدي أفحص.
1: طيب خلص لكان. إسا إحنا وصلنا لزاوية لو كنت مع الزميل غازي أبو بكر، واليوم هو مستضيف فيوليت سلامي.
0: فناني فيوليت سلامي.
2: الآن مع غازي أبو بكر لو كنت. المطربة الكبيرة فيوليت سلامي، لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحبي تكوني؟
3: يوم اللي ما فيه، اللي فيه راحة ما فيه شغل.
2: فيش يوم محدد عمليا؟
3: فيش يوم محدد ولكن يعني الجمعة السبت بما أن يعني بيكونوا نهاية الأسبوع، وإذا في يعني راحة بدون أي عمل بيكون حلو لأنه بيبقى في هدوء.
2: المطربة فيوليت سلامي، لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكوني؟
3: شهر أبريل.
2: ليش؟
3: لأنه الشهر اللي يعني فيه قمة الربيع، وأنا إنساني بحب الربيع والخريف، بحبش الفصول الإكستريم.
2: المطربة فيوليت سلامي، لو كنت مديني أي مدينة بتحب تكوني؟
3: حيفا.
2: ليش؟
3: لأن هي مدينتي، مسقط رأسي، وهي المدينة اللي يعني ماخذة جزء كبير في حياتي وفي قلبي وفي وجداني.
2: المطربة فيوليت سلامي، لو كنت لون أي لون بتحب تكوني؟
3: يعني ورح نسمع الموضوع غريب شوي، الأسود.
2: ليش أسود؟
3: تعودت عليه إلي سنين، أنا امرأة بلبس أسود كتير بدون أي مناسبة حزينة أو مفرحة، ولكن هذا اللون اللي أنا بحبه طبعا إضافة إليه الأبيض.
2: مثل ما بقولوا الأسود يليق بك.
3: شكرا.
2: المطربة فيوليت سلامي، لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكوني؟
3: يعني كتاب اللي فيه شوية علم نفس.
2: المطربة فيوليت سلامي، لو كنت آلي موسيقية أي آلي بتحب تكوني؟
3: هني أكتر من آلي، أنا بحب القانون وبحب العود والناي.
2: المطربة فيوليت سلامي، لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكوني؟
3: أنا بحب الأكل كتير فما تحدد ليش ولا أكلي.
2: المطربة فيوليت سلامي، لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة أي كائن حي بتحب تكوني؟
3: الحصان والبط.
2: ليش؟
3: ما بعرف، ما فيش أي سبب معين، ولكن من طفولتي بحبين، وأنا في عندي بالبيت يعني أشخاص لهدول الحيوانات والطيور.
2: المطربة فيوليت سلامي، آخر سؤال، لو كنت أغنية أي أغنية بتحبي تكوني؟
3: رباعيات الخيام.
2: ليش؟
3: لأنه مثل ما دائما بقول في حديثي أنه هاي الأغنية بعتبرها كدرس للحياة، فيها عبر كتير بتعلمنا شو معنى الحياة وشو معنى الموت وشو معنى الإنسان، فأكتر من هيك واحد ما بيطلبش بأغنية.

0: واو نقلة قوية.
1: شكرا لغازي أبو بكر والفناني فيوليت سلامي. زاوية لو كنت لون
0: لو كنت لون واو
1: قوس قزح
0: ممكن كل الألوان وممكن البنفسجي
1: بحبه كتير ولا مرة ممكن كنت ممكن أنقي بنفسجي
0: بحبه على كل شيتس تبعونه
1: أوكي على كل
0: الكلمة عايز حدا يساعدنا الكلمة طيف
1: مريم ما تقولي ليش ما قريتيش كل الرسائل لو سمحتي
0: في رسالة حلوة مهمة صباح الخير والسعادة من كفر مندا حبيت أعايد على زوجتي بعيد ميلادها وأقولها كل عام وإنت الحب والخير وكل عام وإنت القلب والروح اللي بداخلي واو يسعدها حبيبة قلبي
1: نيالها.
0: آيات إم عمر
1: آيات إم عمر نيالك هالزوج حمودي اللي عم بدلعك على الهوى
0: فهو بيختار اختار محطة رقم 7 محطة السينما اللي بيسأل سؤال هناك أي فيلم صيفي ممكن تشاهدوا عشرات المرات فبعتنا حمودي محمد سعد اللمبي
1: اللمبي ممكن تشاهدوا
0: لأنه بكتب ها ها ها بحب الضحك
1: ورحنا
0: محطة 7 والزوادي هناك بتقول اليوم اعملوا مشهد حلو بحياتكو
1: أي مشهد
0: أي مشهد حلو. إن كان كن حلو
1: احنا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم صيفوا معنا بكرة مكملين معكم وبعده وبعده من 2 للخميس من 10 ل12 برنامج صيفوا معنا مخيم فيه ملان زوايا من كل الزميلات والزملاء اشتركنا لحتى نصيف مع بعض ونقضي أوقات كتير
0: نعم
1: حلوة
0: نعم نعم نعم حلو نعم نعم أيوة خلوا الصيف
1: ذكرى ما بتنتهي نعم خلوا الصيف ذكرى ما بتنتهي شكرا لرانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج خين دهان بالهندسة الصوتية وناصر سعيد بالراديو المتلفز
0: نعم عارين.

0: شكرا لك ماريا دبينا.
1: وإلك عريني بسول.
0: ونلتقي ايش وانت؟
1: مين؟ بكرة على 10 12 بصيفوا معنا. صح. مخيمنا مع المستمعين.
0: واليوم نذكركم.
1: اليوم قريت كل الرسائل. حدانش عنده
0: فيلم وثائقي.
1: نعم.
0: اليوم. على حافة الجليد بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان. احضروه.
1: نعم.
0: عن منطقة الجولان والهوية
1: نعم.
0: كتير شغلات.
1: نعم نعم عارين.
0: باي
1: باي عارين.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
3: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس المي والإجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة. مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: عناوين الساعة من مكان: اعتراض مسيرتين في منطقة البحر الميت، إيران تنفي إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، بدء التصويت في مؤتمر الليكود، حريق هائل في المنطقة الصناعية بزديروت، وحملة في باقي الغربية ضد مدينين لسلطة الضرائب. مستمعين بعد قليل سنكون مع التفاصيل، ابقوا معنا.
0: راديو مكان الأخبار.
7: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم. اعترضت قبل ظهر اليوم منظومة القبة الحديدية مسيرتين في منطقة البحر الميت قبل اختراقهما أجواء البلاد. ويفحص جيش الدفاع المنطقة التي أطلقت منها المسيرتان: العراق أو اليمن أو سوريا أو إيران. نفت إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، ومع ذلك قال الناطق بلسان وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي إن الوسطاء ينقلون رسائل من واشنطن، وأضاف أن محادثات تجري مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وهي غير مرتبطة بأمريكا. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الحديث عن وقف لإطلاق النار مجرد تخمينات إعلامية. بدأ قبل ساعة في مؤتمر الليكود التصويت على مقترح رئيس الوزراء نتنياهو إدخال تغيير على أنظمة الانتخابات التمهيدية، بينها ضمان 8 مقاعد له في كتلة الحزب، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في 8 مساء. في المنطقة الصناعية بزديروت تواصل طواقم إطفاء كثيرة جهودها لإخماد الحريق الهائل الذي شب في مصنعين. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأنه تم استبعاد إمكانية تسرب مواد خطيرة ولم يبلغ عن إصابات. صادرت الشرطة خلال حملة في باقة الغربية 17 سيارة تعود لمدينين لسلطة الضرائب، ويقدر ثمن السيارات المحجوزة ب 16 مليون شيكل.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد. الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى يوم الخميس المقبل لتسود حينها وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4:00 على راديو مكان. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة

0: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورسالة عاجلة موجهة من قادة حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل تطالب الرئيس الأمريكي ترامب بوقف إرهاب المستوطنين. اليوم الذكرى السنوية الثانية لمجزرة مجدل شمس، النصب التذكاري والجرح النازف والذكرى المؤلمة سنكون معها خلال البرنامج. الانتخابات الداخلية في القائمة العربية الموحدة، ماذا تعني خصوصا بعد انفصالها عن مجلس الشورى؟ واعتراض مسيرتين على الحدود مع الأردن وحريق كبير في سديروت، وتصريح مدعين ضد أم من شرقية القدس بشبهة التنكيل بابنها البالغ من العمر 5 سنوات. هذه المواضيع وأخرى معنا في حديث الظهيرة، معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة لينا شحاد رزق، حندهان في الهندسة الإذاعية، وفي الراديو المصور ناصر سعيد. نبدأ مع مراسلنا في الجنوب نواف النباري، تحية لك نواف، أهلا بك.
1: أهلا بك عزيزي يوسف.
0: إذن اعتراض مسيرتين على الحدود مع الأردن.
1: نعم، هذا يأتي في ظل التوترات الأمنية كما تعلم على الجبهة الشرقية، حيث أعلن جيش الدفاع قبل نحو تقريبا ساعة ونصف عن اعتراض هدفين جويين هما عبارة عن مسيرتين تم رصدهما في محيط الحدود مع الأردن في منطقة البحر الميت، في حادثة ربما تعكس استمرار المحاولات اختبار منظومات الدفاع الإسرائيلية وإبقاء حالة التأهب على الحدود. على كل حال، المتحدث بلسان جيش الدفاع ذكر في بيان قصير أن سلاح الجو اعترض الطائرتين المسيرتين قبل أن تدخلا الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مصدر إطلاقهما لا يزال قيد فحص الجهات الأمنية فيما لم تفعل صفارات الإنذار، وذلك وفق سياسة الإنذار المعتمدة نظرا لأن التهديد لم يشكل خطرا مباشرا على المناطق المأهولة داخل إسرائيل. يوسف، هذا التطور يأتي بعد نحو أسبوع من اعتراض طائرة مسيرة أخرى قرب الحدود السورية، وهي حادثة لا تزال تخضع للتحقيق إذ لم يعلن الجيش حتى الآن تفاصيل أخرى حول تحديد الجهة التي أطلقتها. وفقا للتقديرات الأولية لا تشير المعطيات إلى ضلوع إيران بصورة مباشرة، بل ترجح وقوف ميليشيات مسلحة تنشط في المنطقة وراء هذه عملية الإطلاق. هذه الحوادث تتزامن مع تصاعد النشاط العسكري في الإقليم، خاصة بعد إعلان الجيش الأردني خلال الأسابيع الأخيرة عن اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت باتجاه المملكة من الأراضي الإيرانية. في هذا السياق أيضا على صعيد سلامة الطيران العالمي، يعني هناك توصية من وكالة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي التي أوصت شركات الطيران بتجنب استخدام المجال الجوي الأردني حتى نهاية شهر أغسطس القادم، في خطوة تعكس القلق الدولي ربما من تداعيات الموضوع الأمني. القوات المسلحة الأردنية أعلنت كما تذكر اعتراض 4 طائرات مسيرة و4 صواريخ من أصل 6 أطلقت باتجاه الأراضي المملكة الأردنية في الفترة الأخيرة. هذه الصورة المرتسمة حتى الآن لم يتم الإعلان عن مصدر هاتين المسيرتين، ولكن تم اعتراضهما يعني في منطقة قريبة من الحدود في منطقة البحر الميت مع الأردن. نعم يوسف.
0: نعم، إذن نواف، هذا بما يتعلق باعتراض المسيرتين على الحدود مع الأردن. اندلاع النيران أيضا قبل قليل في مصنعين في المنطقة الصناعية سديروت. نواف،
1: صحيح، حريق هائل شب وأدى إلى استنفار طواقم كبيرة تفوق حوالي 30 طاقما من المنطقة، حيث اندلع صباح اليوم هذا الحريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في سديروت. الحريق اندلع في مصنع تابوغان الواقع ضمن النفوذ البلدي للمجلس الإقليمي شعر النيجف، قبل أن يتضح مع وصول فرق الإطفاء أن النيران طالت مصنعين في المنطقة تشارك في عملية الإخماد كثير من الطواقم كما ذكرنا. خلال عملية الإخماد أصيب رجل الإطفاء ومواطن بجروح طفيفة إثر استنشاق الدخان وتلقيا العلاج في المكان. في الساعات الأولى للحادث أثير الاشتباه بوجود تسرب لغاز الأمونيا من أحد المصانع حالة من التأهب، مما دفع السلطات إلى إخلاء المنطقة الصناعية ومركز التسوق القريب. هناك مركز تسوق يسمى مول 7 مقابل الحي السكني أيضا في سديروت. على كل حال، سلطة الإطفاء أعلنت لاحقا بعد إجراء الفحوصات والتقييمات الميدانية التأكد من عدم وقوع أي تسرب لغاز الأمونيا السام كما تعلم، مما يعني حرف التحقيق في هذه القضية وغير سلوك الطواقم، لأن ليس هناك خطر مباشر على المواطنين. على كل حال الشرطة أيضا قامت بتنظيم حركة السير وأعلنت عن إغلاق طرق منها، من بينها طريق 232 باتجاه الغرب وهو مغلق حتى هذه الساعة وأنا أتحدث إليكم. كذلك أغلق مدخل مدينة سديروت من طريق 34. في كل هذه الظروف أيضا جهود من قبل وزارة البيئة التي أرسلت بمفتشين وطواقم تابعين إليها تعمل هي الأخرى للبحث عن أسباب هذا الحريق وتداعياته على البيئة بصورة عامة في المنطقة. هذه التفاصيل متوفرة حتى الآن.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا في الجنوب نواف النباري، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك العافية.
0: إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة ينضم إلينا، تحية لك يا إياد، أهلا بك.
2: أهلا بك يوسف.
0: تصريح مدعي ضد امرأة من شرقية القدس بشبهة التنكيل بابنها البالغ من العمر 5 سنوات.
2: نعم هذا صحيح، يعني في واقعة صادمة تهز المشاعر، كشف النقاب عن تفاصيل قضية مؤلمة حول قسوة أم تجاه طفلها القاصر، إذ تشتبه الشرطة بها بإلحاق الأذى به وتعريض حياته للخطر حتى خلال فترة مقوس الابن في المستشفى لتلقي العلاج الطبي. ويستدل من التحقيقات توفر شبهات خطيرة تتعلق بإعطائه مواد وأدوية خطرة في سلوك يثير صدمة واستنكارا واسعا. وكانت شرطة العاصمة يوسف قد تلقت بلاغا من مستشفى شارع سيرك حول المس بهذا الطفل وهو في 5 من عمره، والذي كان يخضع للعلاج في قسم الأطفال، وذلك بعد أن شرب وفقا للشبهات مادة سائلة تستخدم للتنظيف. وفي عقاب ذلك باشرت الشرطة التحقيق في هذه الشبهات الخطيرة، حيث تبين بأن الطاقم الطبي في المشفى لاحظ أثناء مكوث الطفل في قسم الأطفال بأنه يعاني من تدهور غير اعتيادي في حالته الصحية لم يكن يتوافق مع وضعه الطبي. وأظهرت التحقيقات الأولية الاشتباه بأن والدة الطفل في 20 من عمرها من سكان شرقي القدس قامت بإعطائه مواد محظورة وخطيرة في المستشفى، ما أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية. طاقم التحقيق باشر بتحقيق معقد وجمع الأدلة والتي عززت الاشتباه بأن الأم وفقا للشبهات المتوفرة ألحقت الأذى بابنها في الماضي أيضا، وقامت بإعطائه أدوية أدت إلى تدهور في حالته الصحية وإدخاله إلى المشفى. وبعد استكمال التحقيق وتوفر أدلة في هذا الملف، قدمت النيابة العامة في لواء أورشليم القدس أمس تصريح مدعي عام ضد المشتبه بها، وأمرت المحكمة بتمديد فترة اعتقال الأم حتى نهاية الشهر الجاري تمهيدا لتقديم لائحة اتهام خطيرة بحقها في الأيام القريبة. يوسف إليك.
0: شكرا لك إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة.
2: شكرا.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
0: حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل وجهت رسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزامن مع اللقاء المرتقب بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا في واشنطن. الرسالة بعنوان إرهاب المستوطنين في يهودا والسامرة هو خطر أمني. للحديث عن هذه الرسالة وعن توقيتها ينضم إلينا مدير عام حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل إيتمار يعر، نائب رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، ألوف مشني بميلوئيم إيتمار يعر، منكال مفقدين لمعن بتخون إسرائيل ولشعفارة مشني لروش ملال. شلوم لخا.
4: شلوم، بوكر طوب لخا ولمازينين.
0: לקראת הפגישה מחר בין נתניהו וטראמפ, אתם שולחים מכתב לנשיא האמריקאי ומזהירים מפני הסלמה ביהודה ושומרון והשלכותיה על ביטחון ישראל, בזמן שראש הממשלה מאותת על הרחבת הפעילות הצבאית בגדה. למה אתם מטפים, איתמר?
4: תראה, אני יענה דבר ראשון על השאלה המתבקשת.
0: כן.
4: למה אנחנו כותבים בעצם לנשיא ארצות הברית? והסיבה היא שאנחנו קודם לנשיא ארצות הברית משני טעמים. אחד, כי אנחנו כבר פנינו למפקדים הבכירים בצבא, בשירות, במשטרה, ואנחנו מאוד לא מרוצים ממה שכל הגופים האלה עושים בעניין של המאבק בטרור הפלסטיני, הטרור היהודי-ישראלי בשטחים. יש פעולות מסוימות, אבל הן ממש לא מספיקות, וזה מבחן התוצאה מראה. ויש מסרים שונים, כאשר כל מה שקורה כרגע הוא בעיקר ניזון מכיוון של הדרג הפוליטי, שבעצם מעודד את העניין הזה, וסמוטריץ' כתב את זה בספר בצורה גלויה. המטרה שלו זה להביא לפיצוץ, פיצוץ כזה יגרום לכך שצהל יצטרך להכניס יותר כוחות, וזה יזין את בדיוק את המטרה של סמוטריץ'. עכשיו, למה אנחנו פונים גם לטראמפ? כי לטראמפ יש השפעה על נתניהו. עכשיו, ברור לנו שטראמפ לא יקדיש את כל הפגישה לנושא הזה.
0: כן.
4: אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שהמכתב שלנו מגיע לעוזרים שמתדריכים את טראמפ. טראמפ לא קורא מסמכים, אבל הם מסבירים לו מי זה הארגון ומה המסרים העיקריים, והוא לוקח את זה בחשבון. איך אני יודע? Mm-hmm. כי מסמכים קודמים שהעברנו בדרך הזאת באו לידי ביטוי אחר כך במסמכים שטראמפ הוציא ובהחלטות שהוא הוציא. עכשיו, תראה, הנזק הגדול הוא בכמה מישורים במה שקורה כרגע באיוש.
0: כן.
4: האחד, זה נזק לביטחון של מדינת ישראל. אני לא מייצג את הפלסטינים. אני דואג לאזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים, ולביטחון של המדינה.
0: ברור, זה
4: מה
0: מובן.
4: מה שקורה כרגע פוגע, כן, גם בביטחון האישי של כל אזרח במדינת ישראל. למה? כי זה דבר ראשון מעודד את הקיצונים, את הכי קיצונים בצד הפלסטיני, ומשדר להם שאין סיבה להגיע לאיזשהו שיח עם ישראל, כי אין תקווה. ואם אין תקווה, זה מעודד אנשים ללכת לטרור. אז זה פגיעה ראשונה. הפגיעה השנייה, שזה גורם לכך שבמקום שגורמי הביטחון יתעסקו באמת במניעת טרור באיוש, הם נאלצים להתעסק בלנסות לבלום את הקיצונים הישראלים. אבל הפגיעה השלישית היא שכדי לעשות את זה, צהל מעביר כוחות גם מגזרת סוריה וגם מגזרת לבנון וגם מגזרות אחרות, וזה פוגע בביטחון בכל הגזרות. מכל הדברים האלה יחד, הפעילות של האנשים האלה, שזה טרור יהודי. מה זה טרור? טרור זה להפחיד במגמה שאנשים פשוט יברחו. זאת המטרה שלהם, ולצערי, במידה מסוימת, הם משיגים את המטרה.
0: אוקיי, תמר,
4: המשימה של המדינה, כן. רק לגמור את המשפט, מאחורי כל זה יש משהו הרבה יותר גדול. החבורה הזאת ואלה ששולחים אותם, כי זה לא הילדים. הילדים הם בשטח, אותם מצלמים. מי ששולח אותם זה מנהיגים מקומיים ורבנים, והמשימה שלהם בגדול היא לגרום לכך שהמדיניות של הממשלה ושל המדינה תהיה מה שהם רוצים ולא מה שהמדינה רוצה.
0: אוקיי, במילים אחרות, ואתם כתבתם את זה במכתב ששלחתם, אתם כותבים, ואני מצטט, את לקחי הפתעת השבעה באוקטובר חייבים ליישם עכשיו, לפני האסון הבא. סוף ציטוט. מה המסקנות? מהי הפעולה הנחוצה עכשיו, המתבקשת, איתמר?
4: הדבר הגדול הוא, מה זה לקחי שבעה באוקטובר שאנחנו מתכוונים אליהם?
0: כן.
4: אנחנו מתכוונים לזה שהמדיניות של הממשלה הייתה לחזק את החמאס, כלומר את הקיצונים, ולהחליש את הרשות הפלסטינית. זה בדיוק הפוך ממה שהיה צריך, ואם אתה שואל אותי, זה אחד הלקחים הכי גדולים של מה שהביא לשביעי באוקטובר. מה צריך לעשות עכשיו? צריכים לעשות כמה דברים.
0: Mm-hmm.
4: דבר ראשון, צריך לדאוג שכל גורמי הביטחון ישימו את המאבק בטרור הישראלי-יהודי בעדיפות עליונה, במקביל למלחמה בטרור הפלסטיני שקיים. והדבר השני, זה שהדרג המדיני בישראל, במקום לשחק משחקים ולדבר דיבורים שהם יעשו ככה ויעשו אחרת, הוא צריך להבהיר שמי שעושה את הדברים האלה הוא עבריין, הוא טרוריסט, וצריך לטפל בו ככה. גם מעצרים מנהליים, בקיצור, אותם דרכים שמטפלים בטרור פלסטיני או טרור שמגיע מאיראן, אותם דרכים צריכים להיות במלחמה בטרור יהודי.
0: כן.
4: לא צריך להיות גזענים, צריך לעשות בדיוק את מה שצריך במלחמה בטרור. את זה כרגע לפחות אנחנו לא רואים שהוא קורה, למרות שבדוסיח שלנו עם חלק מהדרגים המקצועיים, כולל אלוף פיקוד מרכז, הם אומרים את הדברים הנכונים, אבל הם לא עושים מספיק את הדברים שצריך לעשות.
0: אוקיי, אתם מבקשים מהנשיא טראמפ להעביר מסר תקיף. ממה שאתם יודעים ושומעים, איתמר, האם ההתפתחויות בגדה הם בסדר העדיפויות של טראמפ, שמפעיל את מלוא כובד משקלו בימים אלו על הסוגיה האיראנית? איך אתם מצפים שטראמפ באמת ישים את כל כובד המשקל בעניין הזה, שאתה מתאר שהוא על סף פיצוץ?
4: אנחנו לא מצפים שטראמפ ידאג למדינת ואזרחי ישראל יותר מהממשלה שלה. לצערנו, בפועל זה קורה, אבל אנחנו כן מצפים.
0: אבל במכתב הזה, כאילו, במכתב הזה כאילו, טראמפ הוא שזה ממש מנהל אותנו.
4: בדיוק, לזה אני הולך להתייחס. מה שאנחנו כן מצפים, שטראמפ יסביר לנתניהו שמה שקורה כרגע בגדה פוגע באינטרסים האמריקאים. איך זה פוגע באינטרסים האמריקאים? כי זה מקשה על האמריקאים ועל טראמפ לעזור מדינות המזרח התיכון, כל אותן מדינות שרואות באיראן אויב, זה מפריע לאמריקאים ומפריע לטראמפ להשיג את מה שהוא רוצה נגד האיראנים, דבר ראשון, וזה פוגע באינטרסים האמריקאים. ובעניין הזה לא צריך יום לימודים ארוך. מספיק משפט אחד של טראמפ לנתניהו, תדאג שיהיה שקט שם, כי זה פוגע באינטרסים שלנו, כדי שנתניהו יצטרך להביא את זה בחשבון, כי נתניהו מאוד רוצה להיות בסדר עם טראמפ.
0: אוקיי. אתה לא חושב שיש מי שיסביר או יתייחס למכתב ששלחתם, שהנשיא טראמפ אולי מתערב עכשיו בעניינים פנימיים בישראל?
4: בוודאי שאני יודע שזה מה שיקרה. אבל אנחנו צריכים לעשות את מה שצריך כדי להשפיע על המציאות.
0: כן.
4: אנחנו לא יכולים לעצור בגלל שסמוטריץ' וחבריו יגידו עלינו דברים לא נכונים או דברים רעים. אבל אני חוזר רגע למה שאמרתי לפני דקה. אני לא מצפה מטראמפ שיתערב בעניינים הפנימיים של ישראל. מה שאם אני הייתי נשיא טראמפ, הייתי אומר לנתניהו, אתה תדאג לישראל, אבל אני אומר לך, הנשיא טראמפ, אני הנשיא טראמפ אומר לך, שמה שקורה כרגע ביהודה ושומרון או בגדה, הוא פוגע באינטרסים האמריקאים, וזה טראמפ אחראי, ואת זה טראמפ צריך להעביר לנתניהו, ולכן במקביל לפעילות שלנו בתוך ישראל, גם אל הציבור, וגם אל מקבלי ההחלטות בדרגים המקצועיים, כי אם הממשלה אין מה לדבר בכלל, אנחנו פונים לטראמפ כדי שהוא יפעיל את הזרוע הזאת במקביל לדברים האחרים. מה יגידו עלינו? אנחנו יודעים מה יגידו עלינו. כי אם סמוטיץ' חושב שמה שקורה כרגע זה טוב וזה גם משרת אותו, כולל הבחירות, ככה הוא חושב, אולי הוא אפילו צודק, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעבוד אצלו.
0: אלוף משנה במילואים איתמר יער, מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל, תודה שדיברת איתנו.
4: תודה לכם, ושכל אחד מאיתנו בגזרה שלו יעשה הכי טוב שהוא יכול למנוע את הפגיעה בכל אזרחי ישראל, יהודים וערבים.
0: תודה רבה לך.
4: תודה.
0: إذن استمعتم كان هذا العقيد في الاحتياط إيتمار يار مدير عام حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل الذي تحدث معنا وفي أعقاب الرسالة العاجلة التي وجهتها الحركة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضباط من أجل أمن إسرائيل يقولون ندعو لوقف إرهاب المستوطنين ويقول إيتمار لماذا نحن نكتب الرسالة لرئيس أمريكا ترامب أولا نحن نعرف بأن ترامب طبعا له تأثير كبير جدا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادر على التأثير قادر أيضا على تغيير سياسته هذا أولا ثانيا لقد توجهنا أولا إلى كبار الضباط في الجيش في الأذرع الأمنية في الشباك كذلك في الشرطة ونحن غير راضين عن ما يقومون به من إجراءات ضد الإرهاب اليهودي في اليهودة والسامرة طبعا ويضيف كل ما يحدث هو يعني بدافع من المستوى السياسي الهدف قاله سموتريتش يريد تفجير الأوضاع في منطقة الضفة الغربية ليدخل أكبر عدد ممكن من قوات الجيش إلى المنطقة ويحدث ما يريده سموتريتش طبعا هو يقتبس ما قاله سموتريتش ويريد أيضا أن يقول بأن ترامب له تأثير على بنيامين نتنياهو وعندما طبعا يعرف بأن الأضرار يعني ذات حجم كبير جدا الأضرار لأمن إسرائيل أولا أيضا مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا انعكاسات كل ما سيحدث من انفجار في الضفة الغربية على اتفاقيات إبراهيم كل هذا يجب أن يضيء الضوء الأحمر للإدارة الأمريكية وبالتالي يضيف إيتمار يعر ويقول بدلا من مواجهة الإرهاب الفلسطيني الآن القوات ستعمل على مواجهة الإرهاب اليهودي وهذا طبعا سيضعف من عملية مكافحة الإرهاب الفلسطيني وبالتالي يدعو قوات الأمن أن تتعامل مع الإرهاب اليهودي كيف يمكن طبعا أن تتعامل مع نفس الطريقة التي تتعامل بها مع الإرهاب الفلسطيني مع الإرهاب الإيراني طبعا بشكل مشابه وبالتالي أيضا حقيقة يعني إمكانية نقل قوات من جهات مختلفة من جبهات مختلفة إلى يهودا والسامرة، هذا طبعا سيضر بشكل كبير جدا بأمن إسرائيل. إذن هذا بالمجمل ما جاء في هذا الحوار. فالح حبيب مراسلنا الشؤون الحزبية انضم إلينا، تحية لك فالح، أهلا بك.
5: تحياتي لك يوسف، تحياتي للمستمعين والمستمعات. لهلا
0: نبدأ مع ربما تطورات في الثلاثية، الجبهة العربية للتغيير والتجمع، هل من جديد؟
5: بعكس ما يروج على الأقل هنا وهناك يوسف، على أرض الواقع لا يوجد أي اختراق ملموسة حقيقية تفضي بنهاية المطاف إلى اتفاق متبلور، إلا إذا اعتبرنا أن المقترح الجديد الذي قدمته الجبهة مؤخرا ويقضي بتقديم الموقع التاسع المخصص للتغيير إلى موقع أكثر تقدما في الوقت الذي فيه التغيير تريد أن يكون أكثر وأكثر تقدما، لا يوجد أي اختراق حقيقية، سيما والتغيير حتى اللحظة أيضا لم يعيد إجابة على هذا المقترح. هنالك كسر للجمود، هنالك مفاوضات مستمرة، هنالك حديث مستمر، ولكن هنالك فجوة وبون كبيرين ما بين ما يردد في الإعلام وما يحدث من خلال سير المفاوضات على أرض الواقع في الغرف المغلقة. لا جديد، لا اختراق، بعكس ما يروج.
0: نعم، هذا بما يتعلق بالثلاثية، محاولات القائمة المشتركة طبعا لكي تكون وتركب عشية طبعا الانتخابات القادمة. ماذا عن القائمة العربية الموحدة؟ مرحلة جديدة للموحدة يوم 22/8، انتخابات مستقلة عن مؤسسات الحركة الإسلامية مجلس الشورى.
5: صحيح، انطلاقة متجددة للعربية الموحدة بشكل مستقل مغاير عما شهدناه وعهدناه سابقا دون الإسلامية، ولربما هذا ما يكرس ويرسخ نهج التمايز الذي دعت وتحدثت عنه قيادة الموحدة وعلى رأسها النائب منصور عباس، الذي يهدف إلى فتح صفوف الموحدة أمام شرائح مجتمعية أخرى وتدعيمها بشخصيات مستقلة. اللافت في هذا المؤتمر أنه لن يقتصر على اختيار مرشحي القائمة من داخل المؤتمر العام، وإنما أيضا سيخول صلاحية للهيئات لهيئات الموحدة صلاحية اختيار فيما بعد شخصيات مستقلة يمكن دمجها في أي موقع من مواقع القائمة الموحدة. وأيضا عمل المؤتمر العام لن يقتصر على هذين الأمرين، وإنما سيخول ويمنح الصلاحية لهيئات الموحدة دون العودة إليه مجددا نظرا لضيق الوقت ما قبل تسليم القوائم أن يبت ويقرر في كل ما يتعلق بالتحالفات وحدة مع حزب أو آخر، ما يعني أن الموحدة بدأت تسير على خط الاستقلالية، والواضح أن الموحدة تريد تدعيم قوتها بشخصيات تكون لديها المقدرة على المساهمة بتعزيز قوة الموحدة، سيما وقيادة الموحدة لا تخفي ذلك، هي تتحدث على أنها تريد على الأقل تحقيق 7 مقاعد لكي تكون شريك في ائتلاف حكومي مستقبلي، تكون مؤثرة من داخل موقع صنع القرار من أجل حلحلة قضايا المجتمع العربي الحارقة.
0: فلا حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك.
5: على رحبة سعيد.
0: النائب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، تحية لك دكتور.
6: تحية لك أخي يوسف.
0: إذن انتخابات مستقلة عن مؤسسات الحركة الإسلامية، هذا مسار جديد للقائمة العربية الموحدة، كيف سيترجم دكتور منصور على أرض الواقع؟ هل ربما بشخصيات جديدة تشكل القائمة العربية الموحدة بعد 22/8؟
6: القائمة العربية الموحدة في هذا المؤتمر العام الذي سينعقد في 22 من شهر الثامن عمليا تستكمل بناء أحد أهم مؤسساتها، وهو المؤتمر العام، الهيئة الأوسع التي ستنتخب قائمة القائمة العربية الموحدة في الانتخابات القادمة. لتكتمل هيئات القائمة العربية الموحدة، هنالك السكرتارية السياسية، هنالك الإدارة العامة للقائمة العربية الموحدة، هنالك الكتلة، وهنالك القائمة، وهنالك المؤتمر العام الذي سيقوم بانتخاب القائمة. هذه مرحلة أساسية. المرحلة التي بعدها لا شك أنه كما هو متعارف عليه في كل انتخابات، بالإضافة إلى انتخاب القائمة من أعضاء القائمة العربية الموحدة، هنالك إمكانية للتحالف سواء على مستوى أحزاب أخرى أو على مستوى أشخاص كما فعلنا في السابق. هذا القرار يكون لهيئات القائمة العربية الموحدة، إما يعني ترشيح مستقلين أو حتى بالتحالف مع أحزاب أخرى في المرحلة القادمة، ولكن هذه مرحلة ثانية. القائمة العربية الموحدة،
0: دكتور، مثل مين الأحزاب؟ يعني هل ممكن تعطينا أسماء؟ ربما اتصالات أولية.
6: يعني أنا بحكي، لا أنا بحكي الآن في المبدأ.
0: في المبدأ. تمام.
6: تمام. في المبدأ. الآن القائمة العربية الموحدة دائما جسدت في سلوكها، في مواقفها، البعد الوحدوي من خلال خدمتنا لكل أبناء مجتمعنا العربي. عندما كنا في الائتلاف واستطعنا أن نحصل الكثير الكثير من الإنجازات لصالح مجتمعنا العربي، لم نستثني أحد، لم نستثني بلد، لم نستثني فئة من الفئات، خدمنا الجميع بالممارسة قبل أن نخدم الجميع بالتمثيل في القائمة. لذلك هنالك طمأنينة عند كل أبناء مجتمعنا العربي إنه القائمة العربية الموحدة سلوكها وحدوي، سلوكها تؤمن بالمساواة ليس كشعار ولكن كممارسة. وكان لي جملة في إحدى المهرجانات عندما قلت إنه مصداقيتنا في المطالبة بالمساواة أن نمارس المساواة وأن نمارس العدالة وأن نمارس الخدمة للجميع في داخل مجتمعنا العربي.
0: طيب دكتور،
6: هكذا يكون مصداقية أكبر لمواقفنا.
0: لماذا إذن لا تفتحون باب الانتساب للقائمة العربية الموحدة لكل الشرائح كما قلت للجميع؟
6: ومن قال أننا لا نفتح صفوف القائمة العربية الموحدة لكل الشرائح؟ الآن في هذه الساعة موجود بيننا وفي كوادرنا وفي أعضائنا أعضاء ليسوا من دائرة أبناء الحركة الإسلامية، من خارج الحركة الإسلامية، من خارج البعد الديني، مسلمين، مسيحيين، دروز وحتى يهود. لذلك لا، القائمة العربية الموحدة صفوفها مفتوحة، وسنكرس هذا الأمر بكثافة عالية خلال الأيام والأسابيع القادمة.
0: هل يلتزم النائب الدكتور منصور عباس أنه يكون مرشح في موقع ملائم ربما من الشرائح التي لا تحتسب على كوادر وأعضاء الحركة الإسلامية القائمة الموحدة دكتور؟
6: شوف، إحنا فعلنا هذا في السابق. يعني مازن غنايم عندما ترشح في الموقع الثاني في القائمة العربية الموحدة، هو كان عضو في حزب التجمع على فكرة. عندما رشحنا المحامي عبد الله خوري في القائمة العربية الموحدة، لم يكن يعني مسلما ولا إسلاميا في هذا المعنى. لذلك لا، القائمة العربية الموحدة ليست بحاجة أن تثبت شيء، بل نحن مصداقيتنا، مواقفنا، نهجنا هو نهج وحدوي نخدم الجميع. ولكن في طبيعة الحال القائمة العربية الموحدة ولدت من رحم الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي، ورغم ذلك ما زلنا حريصين طبعا على هذا الانتماء وهذا التأييد الذي نحظى به والمبادئ التي نمثلها في هذا الجانب. ولكن القائمة العربية الموحدة لا شك اليوم أنها تسعى إلى تخطي الحواجز العنصرية والفاشية، والتي تسعى إلى استبعادنا عن دائرة القرار والمشاركة التي نريد أن نخدم من خلالها مجتمعنا.
0: نعم دكتور منصور.
6: نعم
0: ربما الخط انقطع للحظات. طيب، يعني في النهاية قلت بأنه العنوان أنه الموحدة رغم هذا التغيير لن تتنازل عن الدي ان اي طبعا، وهذا واضح. طيب دكتور منصور، سياسيا الآن الثلاثية لم تتشكل حتى الآن، النائب الطيبي ينتظر، وأيضا الجبهة والتجمع من جهة أخرى ينتظران. هنالك مفاوضات ستكون أو وساطة لجنة الوفاق، ما دور الموحدة في ذلك؟ بالأمس النائب وليد طه قال الباب مفتوح للنائب أحمد الطيبي، هل هو مجرد تصريح أم أنتم فعلا تبحثون عن ربما انضمام الطيبي إلى الموحدة في ربما إجراء قد يقلب الموازين في الساحة السياسية؟
6: هو انقطع الخط أخي يوسف، ولكن أنا فهمت الفكرة. نحن نتمنى النجاح للثلاثية في تشكيل قائمة مشتركة، وهم اتخذوا هذا القرار، ونحن قلنا أنه في طبيعة الحال هذا حق لهم كأحزاب متفقون من الناحية السياسية أن يمضوا في طريقهم وأن يشكلوا قائمة مشتركة تمثلهم. والقائمة العربية الموحدة في طبيعة الحال في هذه الحالة ستخوض الانتخابات كما خاضتها في الجولتين السابقتين، ولكن نحن في القائمة العربية الموحدة لا نريد أن نتهم بأنه إحنا نسعى إلى تعطيل تشكيل الثلاثية، ولا نريد أن نكون أداة ولا ورقة مفاوضات في أيدي أحد.
0: بالعكس، إذا أنت بتجيب إذا أنت دكتور بتجيب الطيبة أنت تعرقل؟ أنت إذا بتجيب الطيبة على الموحدة أنت تتهم أنك بتعرقل؟ غريب.
6: في طبيعة الحال سيتم اتهامنا من قبل الجبهة ومن قبل التجمع في أنه نحن من عطلنا تشكيل القائمة الثلاثية، فنحن نعطي للإخوة فرصة بعد تقريبا شهر ونصف تقريبا على تشكيل على تقديم القوائم، نعطيهم الفرصة يجتهدوا يشكلوا هذه القائمة. وعلى فكرة هم قالوها، هم من الناحية السياسية متفقون، يبقى أنه يتفقوا على تقسيم المقاعد بينهم.
0: يعني أرى بأنك ربما لا ترى بأن الإمكانية كبيرة لانضمام الطيبي إلى الموحدة في النهاية.
6: لا، هو الحركة العربية للتغيير والدكتور الطيبي الآن يفاوضون الجمع والتجمع من أجل تشكيل قائمة ثلاثية، فأنا ليش أني أروح وأقول أنه لا تدخل في قائمة ثلاثية وتعال إلى قائمة ثنائية؟ يعني هذا أمر غير مقبول حتى من الناحية، يعني غير مناسب من ناحية السلوك، لا السياسي ولا حتى الأخلاقي. لا، الأحزاب الثلاثة أعلنت أنها تتفق في المشروع السياسي والبرنامج السياسي، الطبيعي أنه شكل قائمة تعبر عن البرنامج والنهج السياسي للثلاثية. بالنسبة لنا كقائمة عربية موحدة لنا نهجنا الخاص، وبالتالي المنطقي يقول أنه نذهب إلى الجمهور بنهجنا. الذي يريد نهج الشراكة والتأثير يصوت للقائمة العربية الموحدة، الذي يريد نهج المعارضة والاحتجاج خلينا نسميه يصوت للثلاثية، ويكون هنالك فائض أصوات بين القائمتين في المرحلة القادمة.
0: طيب، سؤال أخير، طبعا وضحت النقطة في هذا الجانب. الآن يجرى مؤتمر الأمن القومي، هنالك تصريحات نارية لغادة أيزنكوت مرشح رئاسة الحكومة، وطبعا ونحن نقتبس من هذا المؤتمر يدوت حرنوت واينت وكذلك INSS، يقول أيزنكوت بأنه يفضل ائتلاف صهيوني حتى مع الحريديم، طبعا يستبعد الأحزاب العربية، وإلا طبعا الذهاب إلى انتخابات مجددا ثانية وثالثة ورابعة حتى الحسم. كيف يعلق النائب الدكتور منصور عباس طبعا من يأمل أن يكون مركبا حاسما في الائتلاف القادم على هذه التصريحات؟
6: يعني تصريحات كثيرة تخرج هنا وهناك وفي اتجاهات متعددة، وبعض التصريحات لا تنقل بالشكل الدقيق في وسائل الإعلام. ما أقوله بشكل واضح وصريح، المجتمع العربي هو ما أين ستكون القائمة العربية الموحدة. إحنا قلنا حطينا معادلة الكتلة المكملة. إذا المجتمع العربي والناخبين العرب أرادوا للقائمة العربية الموحدة أن تكون شريكة في الائتلاف وفي استبدال حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير، فالقرار عربي بمعنى الناخبين العرب بتصويت للقائمة العربية الموحدة هم الذين يحولونها إلى كتلة مكملة، كما فعلوا في السابق عندما حولوا القائمة العربية الموحدة إلى بيضة القبان في المشهد السياسي الإسرائيلي. تجاوزنا مرحلة بيضة القبان، نحن نسعى أن نكون الكتلة المكملة التي تفرض نفسها على الشركاء الذين يريدون أن يستبدلوا حكومة اليمين العنصرية بحكومة تغيير أخرى.
0: النائب الدكتور منصور عباس رئيس القوى العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار معنا. شكرا لك.
6: شكرا أخي يوسف.
7: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
8: من شان 4-5 سنوات يشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
3: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
9: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
3: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: عمان على مجزرة مجدل شمس، الصاروخ الذي أصاب ملعبا لكرة القدم وأدى إلى مقتل 12 طفلا وإصابة العشرات. هذا اليوم هو يوم خالد في الوعي العام في المجتمع العربي في المجتمع الإسرائيلي. معنا السيدة لينا شعار والدة الطفل المرحوم ميلار، تحية لك لينا.
10: أهلا وسهلا.
0: كيف أنت اليوم؟
10: ذكرى مؤلمة الحقيقة كثير، يوم صعب اللي بيرجعنا بكل تفصيل وبكل ثاني للسبت المشؤوم اللي صارت في الحيط دي. هالصاروخ مش بس قتل 12 طفل، حقيقة انه قتل الناس كلها. جرح بينزف مش بس بقلوب الاهالي وبصدور الاهالي الفكلة، كل اهل هضبة الجولان بعد موجوعة. وبهاليوم بالذات يعني بتحس البلاد كلها حزينة، تمشي بالطرقات الناس حزينة، الحزن ظاهر على وجوه الكل مش بس. أما أكثر شيء هالألم يمكن هال12 عائلي اللي فقدوا، كثير صعب هاليوم، كثير مؤلم بتفاصيله وبذكرياته. الحمد لله على كل شيء، منقول الحمد لله على كل شيء.
0: لينا، على الرغم من أنه الجرح نازف وهناك محاولات طبعا أنه أنتوا تعيشوا مع هذه الحالة من الحزن، طبعا لا يمكن أن أنت كأم أن تنسي ميلار ابنك، ولكن أكيد في عندك طريقة أنك تحاولي دائما أنك تعيشي، أنه تستني اليوم التالي، تخلدي ذكراه.
10: أكيد أكيد، من قلب الألم بيولد الأمل. في عنا بعد أمل بالحياة، في عنا أولاد اللي كمان كرمالهم نحن لازم نقف عجرينا ونكمل مسيرتنا. في ذكرى هال12 ملاك اللي فقدناهم، يمكن ذكرياتهم الحلوة وحياتهم السعيدة اللي كانوا عايشينها شي بيريحنا، انه كثير كانوا أولاد مبسوطين بحياتهم. بس نتذكر هالذكريات الحلوة على قدر ما بتوجعنا، على قدر ما بتخلينا نتمسك انه بعد في امل بالحياة وبدنا نكمل، وبعد في اولاد اللي بدنا نقف من شانهم، وبعد في نحنا. يعني اذا نحنا ما بنكون قوية ما بنقدر نقوي اولادنا ونعيش كرمال اللي حوالينا وكرمالنا نحنا.
0: اكتر اشي لينا بعطيك قوي شو هو؟
10: الايمان. الايمان، أني مؤمنة أنه بهذا اليوم ميلار وال12 ولد وال11 ولد غيره اللي توفوا بهذا اليوم كانوا راح يروحوا، بغض النظر بصاروخ بمرض بحادث سيارة يعني ميلار بنفس اليوم كان من الساعة 10 الصبح للساعة 6 إلا ربع معي بالأرضات، كنا عم ناكل ومبسوطين نحن وعمومته وبجده. على الساعة 6 إلا ربع قرر بده يجي على الملعب، يعني تركنا بالأرض اللي هي بعيدة 4-5 كيلومتر وإجا مع أخته. فالقدر هو اللي جابه، إيماننا بأنه هاليوم محتوم وهالعمر فيش مجال، يعني معدود بالساعات وبالثواني وبالأيام، هو أكثر شيء بيهون علينا. الحمد لله على كل شيء.
0: صعب تنسي هذا اليوم، الساعة 6:18 دقيقة.
10: جدا صعب، جدا صعب، مش بس بيوم الذكرى، بكل نبضة بالقلب عم بشتقله، وبكل نفس عم بتنفسه عم بتخيله قدامي. ميلار كان صغير العيلة، خلق بعيلة اللي كل أخوته كبار، كانت أخته عمرها 18 سنة وخي عمره 15 سنة وأخت عمرها 12 سنة، وهو كان خلقان جديد يعني. فربي بعيلة اللي كليتنا ربناه، كان هيك يعمل حياة بالبيت وجو وغيره. فهالروح الحلوة صعب تنتسق، وكان ولد كله طاقة، يحب اللعب، يحب الخير، يحب العطاء. شو ما أحكي عنه لميلار الحقيقة بظل.
0: الله يرحمه ميلار. لما بتشتاقي له كأم لينا، أول إشي بتعملي إيش؟
10: روح أخته على المحل اللي كان ينام فيه واللي بعدني لليوم ما غسلت فرشته، بشم ريحته وبصير بحكي معه، بحكي معه وكأنما هو قاعد قبيلي وسمعني. بطلب له الرحمة من رب العالمين، وبطلب يصبرنا على هالحمل الثقيل اللي منا، وبطلب يسمح لي بإخوته السلمين وببيه بكل حبيب قلب.
0: اليوم في فعالية خاصة في مجد الشمس في يوم الذكرى الثانية؟
10: ايه، في فعالية اللي قايم عليه المجلس المحلي بالمحل اللي نزل فيه الصاروخ بملعب كرة القدم، معمل نص تذكيري لذكرى 12 ولد اللي فقدوا حياتهم. فاليوم راح يكون افتتاح الأندرتة هذه، وراح يكون في تاكس يعني هيك مراسيم.
0: نعم.
10: لمدة ساعة يمكن أقل شوي، اللي بتذكر هاليوم الصعب.
0: لينا شعار، أنا بدي أشكرك على هاي المداخلة معنا، وعلى يعني أنك شاركتينا هاي المشاعر، المشاعر طبعا الخاصة فيك كأم. إحنا نصلي أنه الله يصبرك ويصبركم كعائلة. طبعا ميلار وكل الأطفال لن ينسوا، ونتمنى أنه تحولوا هاي الذكرى لأمل كيف

0: ويعم السلام بالبلاد كلها
1: إن شاء الله. شكرا لك السيدة والأم لينا شعار، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، مع السلامة.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: نقص في أسرة المستشفيات، تقرير لوزارة الصحة. الفجوة رغم إضافة مئات الأسرة ما زالت كبيرة، تقرير سامح قدري.
3: تواصل منظومة الصحة في البلاد مواجهة نقص مزمن في أسرة الاستشفاء رغم إضافة مئات الأسرة الجديدة خلال العام الماضي. ويظهر أحدث تقرير لوزارة الصحة أن إسرائيل لا تزال تصنف بين الدول الأخيرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD من حيث عدد الأسرة للاستشفاء بالنسبة إلى عدد السكان. وفقا للتقرير بلغ معدل أسرة الاستشفاء نحو 2.1 سرير لكل 1000 نسمة مقارنة بمتوسط يبلغ 3.5 أسرة في دول الـ OECD. كما ارتفع عدد أسرة الاستشفاء العام إلى 17,623 سريرا بعد إضافة 272 سريرا خلال عام 2025. لكن التقرير يشير إلى أن هذه الإضافة لم تواكب وتيرة النمو السكاني، إذ انخفض معدل الأسرة إلى 1.77 سريرا لكل 1000 نسمة، أي أقل بنسبة وصلت إلى 3% مقارنة بالعام 2015 وبنسبة 7% مقارنة بعام 2010. وفي المقابل يستمر تراجع أسرة الاستشفاء النفسي، إذ بلغ عددها 3533 سريرا بنهاية عام 2025، بينما سجل قطاع الاستشفاء للمسنين زيادة ملحوظة مع ارتفاع عدد الأسرة إلى أكثر من 27,000 سرير. ويبرز التقرير أيضا استمرار الفجوات الجغرافية، إذ تبقى منطقتا الشمال والجنوب دون المعدل القطري في عدد أسرة الاستشفاء قياسا بعدد السكان، رغم توسيع البنية التحتية في عدد من المستشفيات خلال العام الماضي.
1: إلى هذا التقرير لمراسلنا وسام جبر حول تراجع التعليم العالي. إسرائيل تصبح ما دون المتوسط بين الدول الأعضاء في OECD، فلنستمع.
4: تقرير جديد صادر عن قسم كبير الاقتصاديين في وزارة المالية يظهر استنادا إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD يظهر أن دولة إسرائيل فقدت مكانتها المتقدمة في مستوى التعليم العالي خلال العقدين الأخيرين، ذلك بعدما انتقلت من المرتبة الثالثة عالميا عام 2000 إلى المرتبة العشرين بين دول المنظمة عام 2024، لتكون دون متوسط الدول المتقدمة من حيث نسبة الحاصلين على شهادات أكاديمية أو تعليم أكاديمي. ويوضح التقرير أن هذا التراجع لا يعود إلى الانخفاض نسبة الأكاديميين في البلاد، بل إلا أن وتيرة نمو التعليم العالي فيها كانت أبطأ بكثير مقارنة ببقية الدول المتقدمة، فقد ارتفعت نسبة الحاصلين على شهادة أكاديمية بين الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 25 عاما و 43 عاما من 41% عام 2000 إلى 47% عام 2024، إلا أن هذه الزيادة لم تواكب القفزة التي شهدتها الدول الأخرى، ما أدى إلى تراجع ترتيب دولة إسرائيل بصورة ملحوظة. ويشير معدو هذا التقرير إلى أن دولة إسرائيل سجلت ثاني أبطأ معدل نمو في إعداد الطلاب الجامعيين بين جميع دول الـ OECD خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى 2024، متقدمة فقط على فنلندا، وبلغ متوسط النمو السنوي في عدد الطلاب نحو 2.6%، لكنه انخفض بين عامي 2020 و2024 إلى نحو 1.1% فقط، وهو معدل أقل

من وتيرة نمو السكان، ما يعني تراجع نسبة الالتحاق بالتعليم العالي مقارنة بحجم المجتمع. وأكد التقرير أن التفوق النسبي الذي تمتعت به دولة إسرائيل في مطلع القرن 21 تآكل تدريجيا، خاصة بين فئة الشباب التي تعد المحرك الأساس للنمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات الاقتصاد الحديث.

إذن مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حديث الظهيرة لهذا اليوم. لكم أجمل تحية مني يوسف شداد، لينا شحاد رزق في الإنتاج، حين دهان في الهندسة الإذاعية، وناصر سعيد في الراديو المصور. إلى اللقاء.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
6: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
9: عناوين الساعة من مكان: اعتراض مسيرتين في منطقة البحر الميت وأخريين في الأردن. رئيس لجنة الخارجية يحذر من احتمال استضافة نتنياهو جسديا خلال الانتخابات. طهران تنفي إجراء مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن. إصابة 6 فلسطينيين بجروح في قطاع غزة بنيران إسرائيلية حسب مصادر محلية. أيزنكوت يحذر من اشتعال الأوضاع في يهودا والسامرة.
1: راديو مكان، الأخبار.
9: الواحدة في أورشليم القدس، السلام عليكم. اعترض سلاح الجو الأردني مسيرتين في أجواء المملكة. وقال مصدر في القوات المسلحة في عمان إنه لم تقع إصابات وأضرار. وفي وقت سابق من اليوم تصدت منظومة القبة الحديدية لمسيرتين في منطقة البحر الميت قبل اختراقهما أجواء البلاد، ويفحص جيش الدفاع المنطقة التي أطلقت منهما. حذر رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلماني بوعز بيسموت من أن إيران قد تحول الانتخابات العامة في إسرائيل لجبهة إضافية، وأوضح أن على الدوائر الأمنية الجهوزية لإمكانية الاعتداء جسديا على منتخب جمهور وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نتنياهو. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن أقوال بيسموت وردت خلال جلسة مغلقة بشأن الاستعدادات لمنع تدخل أجنبي في الانتخابات، ويشارك فيها رئيس الشباك زيني ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ. نفت إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، ومع ذلك قال الناطق بلسان وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي إن الوسطاء ينقلون رسائل من واشنطن. وأضاف أن محادثات تجري مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وهي غير مرتبطة بأمريكا، وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الحديث عن وقت عن وقف عفوا لإطلاق النار مجرد تخمينات إعلامية. تفيد أنباء القطاع بإصابة 6 فلسطينيين بجروح بنيران القوات الإسرائيلية في غزة وخان يونس، ومن بينهم 3 صيادين. وذكرت مصادر محلية أن حالتهم تراوحت ما بين خطيرة ومتوسطة، ولم يرد تعقيب عن جيش الدفاع. حذر رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت من مغبة اشتعال الأوضاع في يهودا والسامرة، وأضاف أن هناك صعوبة في استنفاد القدرة على إحباط الإرهاب إلى جانب عدم تطبيق القانون والنظام. وأدلى رئيس الأركان العامة سابقا بهذا التصريح في مؤتمر الأمن القومي. في المنطقة الصناعية بزديروت تمت السيطرة على الحريق الذي شب في مصنعين ولم تقع إصابات، وأغلقت الشرطة عدة طرق في المنطقة أمام حركة السير.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، غدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر، وهذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 17، جبال الجليل 18، الناصرة وبئر السبع 22، الرملة 23، تل أبيب يافا 24، حيفا 25، وفي إيلات تصل إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن في مكان غالية ناطور قدور، الصحة غالية.
1: هنالك أمراض تتطور بصمت ودون ظهور أعراض واضحة ولكنها تشكل خطرا على الصحة، من بينها ارتفاع الدهون في الدم الذي يعتبر أحد المشاكل الصحية الأكثر شيوعا والتي من شأنها أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية كما هو معروف. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها هذه المرة للحديث عن دهنيات الدم وارتفاع الكوليسترول، كيف يمكن الوقاية وتجنب المضاعفات. سنستضيف في حلقة اليوم البروفيسور ريموند فرح المختص بالأمراض الباطنية للحديث عن هذا الموضوع الهام وكل الجديد، بالأخص وأننا نتحدث عن دواء جديد تمت المصادقة عليه مؤخرا. كمان سنكون مع الوقاية في كل ما يتعلق بالتغذية، كيف يمكن لاتباع نهج حياة صحي أن يقينا شر الدهنيات المرتفعة. ستكون معنا أخصائية التغذية العلاجية مارلين زيدان أبو سعدة. ندعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لتكونوا معنا للسماع على مدار الساعة القريبة في هذه الحلقة التي تأتيكم مسجلة هذه المرة وتعاد إذاعتها يوم الثلاثاء في 11 ليلا. كل التحيات من طاقم البرنامج لنجحد رزق في الإنتاج، إيلم في هندسة الصوت، وفي الأعداد والتقديم معكم كما دائما غالية ناطور قدور في برنامج الصحة غالية. مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن موضوعنا لهذا الأسبوع كل ما يتعلق بالدهنيات في الدم، ويسعدنا أن نستضيف البروفيسور ريموند فرح مدير وحدة التعليم والتدريس في مستشفى صفد، نائب عميد كلية الطب في بار إيلان صفد ومدير قسم الأمراض الباطنية سابقا. أهلا وسهلا فيك بروفيسور ريموند.
2: أهلين غالية، أهلا بالجميع،
1: شكرا لتواجدك معنا طبعا والحديث عن هذا الموضوع الهام. إحنا رح نحكي، كان في نشر في الفترة الأخيرة على دواء جديد، رح نحكي طبعا عن الأدوية اللي دارجة لحد اليوم، عن كل ما هو جديد. بس إحنا هيك لما بنحكي هيك بروفيسور ريموند فرح عن الدهنيات، الكوليسترول اللي كلنا بنعرفه ككوليسترول، مشكلة شائعة جدا، مشكلة اللي موجودة عند كثير ناس. إذا بدنا نبدأ نحكي هيك بالنسبة للشيوع هاي الحالة،
2: طبعا الكوليسترول نحن بنعرف انه شائع وهو علامه لعده امراض وما بنحس فيه، يعني مثل ضغط الدم بنقدر نقول انه هو قاتل صامت، يعني ما بنحس فيه اوجاع ولا بنحس شيء، واذا ما بنفحصه ما بنعرف بوجوده الا للي عنده قصه بعائليه او شيء من الشكل. وعاده واحد من اربعه عندنا هون بشكل بأغلب العالم بيعاني من الدهنيات العالية بالدم. ونحن نقسم الدهنيات لعدة أنواع، لأنه في الدهنيات اللي بتيجي مع الأكل مثل الثلاثي اللي تريجليسيرايد، وفي الدهنيات اللي هي مكونة من الـ HDL كوليسترول اللي نحن بنسميه الكوليسترول المنيح اللي هو بحمينا من أمراض القلب. وهذا صعب إنه نعليه إلا في حالات معينة. وفي الدهن اللي نحن منخاف منه أكتر إشي هو الـ LDL، هو الضار وهو الكتافة الصغيرة هذا بيسموه، وهذا اللي نحن بدنا نحاول نوطيه بشكل ملحوظ. واليوم بيحكوا انه يكون او قديش بيكون واطي بيكون احسن، وهذا هو السبب الرئيسي بكل اللي الجلطات الدماغية وجلطات القلب وانسداد الشرايين، كل الشغلات هاي. طبعا هون نقدر نقسم الناس مين اللي عنده عوامل خطر قليلة جدا وفيش عنده امراض شيلي وبجيل صغير معين، ففي أرقام اللي نحن ما من ننزلها أكتر من اللازم، يعني بنحكي عن تحت 100 تقريبا بشكل عام،
1: تحت 100 LDL.
2: LDL طبعا الناس اللي عندها أمراض قلب أو سكري أو سمن زائدي أو ضغط دم لازم يكون حتى تحت 55 اليوم، قديش بنقدر ننزله بيكون أحسن.
1: وإذا بدنا نحكي هيك على الفئة، أنت ذكرت هون إنه عادة هذا إشي صامت ما منشوفه ما منحسه، مين أكثر الأشخاص معرضين، يعني لما إذا بدنا نحكي على هاي الفئة
2: أكثر الأشخاص المعرضين هن بجيل اللي مش صغار صغار، يعني بين فوق 40 45 للنسوان 55 لازم ينفحصوا، لأنه وبالأخص مين عندهم في واحد بنسبة معينة اللي عندهم مشكلة عائلية وراثية، هدول أكيد لازم ينفحصوا ولازم نعرف، دائما نحن بنعرف مين هن، بس بالأخص الناس اللي بنشوفهم عندهم سمن زائدي عندهم سكري، عندهم ضغط دم، كل دول من المفروض انه نفحص عندهم الدهنيات هذا قبل ما يكون عندهم جلطات او يصير عندهم اشياء
1: نعم، ولك احنا بنعرف
2: ضعفات من
1: هيك
2: هالنوع.
1: يعني بروفيسور ريموند فرح لما احنا بنحكي هيك على كوليسترول، اول شيء ذكرت واحد تقريبا من 4 عنده كوليسترول، لما انت بتحكي
2: بالضبط
1: انه موجود في العيلة يعني تقريبا كل عيلة، بديش ابن طبعا بدون ما احنا نعمل اجمال لكل الاشياء، بس تقريبا موجود في كل العائلات يعني. وانت هذا الاشي بيتحول انه الاشي موجود في العيلة لانه يشكل خطر يعني علينا لأفراد الآخرين.
2: إذا موجود بالعيلة بشكل خطر، هو إذا موجود بالعيلة هي حالة وراثية، وعادة بربع من العيلة يحتمل يكون عندهم، مش دائما، مش كل العيلة كلها، بس محتمل ربع من العيلة هاي 50% يكون عندهم الكوليسترول عالي. فهدول الناس نحن بدنا نعالجهم بطريقة شديدة كتير مشان ننزل، طبعا مش بس بالأدوية، يعني في عدة طرق رح نحكي عنها كيف بدنا ننزل الكوليسترول، لأنه في عندنا كثير كثير أنواع أدوية اللي محتمل نعطيها. الأدوية الجديدة هاي نحكي عنها كمان بعدين، لأنه هاي درجة ثالثة مش أول خط
1: بس
2: اللي لازم
1: انا
2: نعطيه.
1: بهمني بس هيك بروفيسور رمان فرح ان هيك نحاول انه نفهم ايش معنى كوليسترول وراثي وايش معنى كوليسترول اللي هو ناتج عن نهج حياة، يعني هل هنالك اختلاف ما بين الاثنين ولا مجرد انه وجود الكوليسترول هو مشكلة؟
2: لا، الكوليسترول الوراثي هم عادة من جيل صغير، من جيل صغير عندهم، يعني
1: ايش
2: بنشوف
1: يعني
2: أطفال
1: جيل
2: أو
1: صغير اذا
2: أولاد
1: بدنا نحكي عن الاشي قديش يعني صغير؟
2: محتمل يكونوا يعني بأول سنين بالولادة، في نوع اللي هو بيسموه هوموزيجوتي وفي إيتروزيجوتي وفي شغلات بالجينيتيكا بيعرفوها أكتر، بس عادة بيكونوا بجيل صغير. يعني مرات من بيعملوش فحص الدم بجيل صغير للكوليسترول، بس لما
1: صح.
2: بيعملوه بعشر سنين بجيل 10 أو 20 سنة بيلاقوا
1: بيكتشفوا.
2: عندهم كوليسترول عالي جدا، وما في عندهم أمراض تانية، يعني مش إنه عندهم سكري أو ضغط دم أو إشي، وفيش عندهم سمن زائد، بس يبقى عندهم الكوليسترول عالي جدا، وهي عادة وراثي. وإذا بنفحص حدا من الأهل، محتمل الأبو أو الأم يكون حامل هذا الجين اللي هو فيه
1: واللي
2: الكوليسترول
1: ساعتها
2: العالي.
1: بيظهر عند الأطفال كمان في جيل كثير
2: بالضبط
1: صغير، مع إنه زي ما
2: بالضبط
1: أنت ذكرت عادة ما بنعملش فحوصات دم نفحص كوليسترول يعني لما الولد بيخلق، أما يكتشف في مرحلة معينة من حياة الطفل.
2: اللي بعد بيعمل فحص دم يكتشف، وساعتها من المفروض انه يعالجه، لانه هدول مرات بجيل 20 حتى بيعملوا جلطات.
1: طبعا أكيد إذا إحنا بنحكي على مضاعفات الكوليسترول بعد شوي كمان رح نتطرق لكل هذا الموضوع. قديش الإشي منتشر عند الأطفال هاي الحالة الوراثية من بين
2: هاي
1: الواحد
2: الحالة
1: لأربعة اللي أنت
2: موجود،
1: ذكرته، قديش هن إذا بدنا نحكي عن هاي الحالة الوراثية؟
2: هاي طبعا أقل بكتير، تقريبا 25%، يعني مش هي الحالة الشائعة جدا، بس هذا الحالة النادرة، ونحن يحتمل كتار منهم اللي ما بنعرفهم لأنه نحن ما بنفحصهم.
1: نعم طبعا
2: هاي
1: زي ما ذكرنا
2: المشكلة
1: عند الأطفال هي حالة نادرة ولكنها هي حالة موجودة، بس إذا بدنا نحكي هيك على الكبار وبنرجع للنسبة اللي 1 من 4 اللي هي نسبة جدا كبيرة إجمالا، إحنا
2: طبعا.
1: بنحكي 1 من 4 بس عادة في مرات أشخاص كمان اللي هن 1 من 4 اللي لا عندهم سمنة ولا عندهم سكري ولا عندهم إشي، بس بنشوف إنه الكوليسترول مرتفع جدا، هذا إيش بيكون سببه؟ كمان حالة وراثية اللي غير مكتشفة؟
2: في منه كمان حالة وراثية، في منه إنه مش شرط يكون كل العيلة، محتمل فرد من العيلة اللي عنده الكبد بفرز أكتر، لأنه هذا بيطلع من الكبد عادة الـ LDL الكوليسترول، مش إنه عن طريق الأكل، يعني بيقدر ما يأكل شيء، بس الكبد بينتج كتير كوليسترول وبيعلى عنده بالدم، وهي في منها هاي الحالات كمان.
1: يعني إذا بدنا نحكي هيك على أسباب ارتفاع الدهون هي بترجع المشكلة للكبد بروفيسور ريموند؟
2: بالضبط بالضبط،
1: يعني إيش بيكون؟ بيكون خلل في عمل الكبد؟
2: مش شرط يكون خلل بعمل الكبد، بس في عنده افراز اكثر من محتمل يكون الاشي كمان جينيتي، اذا ندور على اشياء بنات وراثيه واشياء من الشكل، فيمكن على سطح الكبد ما فيش هدول اللي بيقدروا مثل المكانس اللي هن بينظفوا الكوليسترول من الدم وبيجيبوه على الكبد، يمكن نقص عندهم بهاي الشغلات، فالكوليسترول بيضلوا بالدم، يعني الكبد ما بيجذبوا له انه يخلص الجسم منه، فبيضلوا بالدم. ما بقول انه الكبد يعني ما بيشتغل، وبيشتغل من كل الانزيمات، بس المشكله الوحيده انه الكوليسترول بيعلى عنده لانه ما بينطفوا من الدم.
1: طبعا، وانت ذكرت هون كل ما يتعلق بالفئات وانه كل ما الواحد كمان كان عنده الامراض اللي احنا بنعرفها هي امراض العصر، ان كان من السكري وان كان من ضغط الدم وان كان طبعا من السمنة الزائدة، في اختلاف بين النساء والرجال في هذا يعني من ناحية انه إيش الكوليسترول اللي مفروض إنه يكون من ناحية المقياس؟
2: طبعا في اختلاف اليوم، في كتير اختلاف بعدة أمراض وبالأخص الكوليسترول. عادة الامرأة هي محمية لأنه عندها الـ HDL منيح وعالي عادة، واللي بيحميها هو هرمون الاستروجين. أما في جيل معين لما بيخلص هذا الهرمون وبيصير في انتهاء للعادة الشهرية، يعني بعد 55 بنقول اللي من ناحية عوارض خطر الامرأة تتساوى للرجل. ساعتها ما بهذا الجيل وفوق هي بتصير مثل الرجال من ناحية عوارض الخطورة، وبصير عندها نفس الشيء نفس المشكلة.
1: نعم، ونفس المقياس هو للنساء وللرجال. أنت ذكرت تحت المية LDL تحت المية هو للجميع؟
2: للجميع للجميع.
1: طبعا وإحنا مرات يعني بهمني هيك لما إحنا بنحكي كل واحد اللي بيعمل فحص دم لما بده يشوف كل النتائج. إحنا بنعرف إنه الكوليسترول أنت ذكرت بيجي عدة أقسام، أنت ذكرت الثلاثة الرئيسية، في بعد أكثر من هيك ولا بيجي كمان التوتال يمكن معهم؟
2: في أنواع صغيرة جدا، إحنا بنفحص أكثر إشي الـ HDL وتوتال الكوليسترول اللي كتير كلياته مع بعض اللي لازم يكون تحت الـ 200. الـ LDL اللي هو اليوم عم نحكي عنه، لو واحد فيش عنده إشي شيل شيل حتى لو 120 116 يعني مش مشكلة كتير، بس مفضل يكون تحت المية للي عنده مثل ما قلنا أمراض مزمنة مثل سكري وضغط دم وسمنة زائدة لازم يكون قديش بنقدر تحت 70.
1: نعم.
2: اللي صابوا جلطة مرة ودماغية أو بالقلب أو أشياء من شكل لازم يكون تحت 55، قديش أبطى بيكون أحسن. يعني عشان هيك وبنفحص مرات في شيء اسمه الA صغيرة، اللي صغيرة الA ليبوبروتين A، هذا نفحصه مرة بالحياة مرة بالحياة منشان يشوفوا هذا انه الشخص اللي عنده الاي عالي هذا عنده نسبه معينه انه يبقى يعمل جلطه للسنين اللي جاي 10 سنين، هذا بفحصوه مره. واذا هو واطي معناته ما في مشكله، ما فيش لحديث اسا الدواء اللي يوطيه للناس اللي عندهم عالي.
1: هذا فحص اللي هو فحص خاص مش فحص الدم العادي،
2: فحص خاص.
1: هذا عادة أنتوا إيش تبعثوا عليه أشخاص اللي هن في خطر أكثر من الفئات اللي أكثر؟
2: يعني ما بنبعتش واحد صغير أو فيش عنده أي أمراض تاني، صعب إنه نبعث عليه.
1: يعني في قصدي في معايير معينة إنه بعد جيل 40 تبعثوا كل واحد تفحصه
2: مرة بالحياة؟ مهم إنشان نعرف نقيمه ونعرف مثلا بعد 10 سنين إذا راح لا سمح الله يصير عنده جلطة معينة، هذا بينطينا إنديكاسيا منيحة منشان نقدر

0: منطقي علاج مانع
1: نعم،
0: أو
1: إيش هو
0: إرشادات
1: بعد مرة
0: معينة.
1: الفحص عشان كل واحد بيسمعنا كمان ممكن إنه يسأل طبيبه ويشوف إذا هو إذا بيقدر يحصل على هيك فحص، إيش هو بعد مرة
0: اسمه
1: الفحص؟
0: ليبوبروتين A الصغيري، هذا اللي الفحص اللي بنعمل مرة بالحياة. ف أطباء العائلة بفكر إنه بيعرفوه منيح هذا الفحص لمين لازم ياخذوه كمان، لأنه مهم جدا حسب رأيي إنه نعطي نسبة معينة لكل شخص، قديش النسبة اللي هو محتمل إنه ينصاب بالمستقبل بشي جلطة، وشو لازم نعمل نحن منشان نمنع هاي الشغلة أو نحاول نغطيه. وما حيوطة يعني بسهولة، بس
1: أكيد.
0: في طبعا علاج اللي بيمنع.
1: طبعا أكيد، كمان مهم جدا هذا التوضيح بالنسبة للفحوصات اللي مرات ممكن تكون منقذة للحياة، وهي فحص اللي هو إشي بسيط اللي بنعمله مع فحوصات الدم، فمهم جدا هذا
0: بالضبط. وفي التريجليسيريد
1: بالضبط.
0: بنعمل
1: بدي أسألك بالنسبة للثلاثية، ما يعرف بدهون الثلاثية، إيش هذا
0: بدون
1: الفحص بالضبط؟
0: هذا الفحص هو، بس لازم طبعا صوم قبل فحص الدم 12 ساعة على الأقل، وهذا أغلبه بيجي من الأكل طبعا، يعني من الزيت، يعني مش كله بفرز. مرة فكروا إنه هذا ما بيعمل أشياء عوارض، بس هذا كمان بيشترك غير التهابات البنكرياس، عنده كمان عوارض جدا، لأنه هو بيساعد الكوليسترول او قسم من الكوليسترول ال LDL او ال HDL، مش انه يمشي بالدم ويتنقل من محل بالدم، يعني صار في كس كمان. هذا هو عامل اللي محتمل يؤثر على امراض جلطات القلب
1: هو
0: والدماغ وكل
1: متعلق في
0: الشغلات
1: ايش احنا
0: هذه.
1: بناكل، يعني اذا احنا كنا قبل بيوم ماكلين اشي اللي هو دسم، فاحتمال
0: هذا
1: انه
0: علاج
1: يطلع في يطلع الفحص عالي.
0: 100%.
1: طب عادة
0: طبعا
1: مثلا اشي زي ال LDL اللي احنا حكينا عنه، الكوليسترول الضار، طب ايش اللي بخليه يتكون اذا مش الدهون ومش الاكل اللي احنا بناكله؟
0: الأكل اللي احنا بناكله بيساعد إنه يعلى عند الناس اللي هي عالي، إذا واطي طبعا مش راح يعليه كتير، بس في كتير شغلات من الأكل طبعا اللي بيزيدوه، يعني إذا احنا بناكل دهنيات ولحم اللي هي مدهني، وطبعا زيوت وأنواع زبدة ومرجرين وكل الشغلات هاي محتملة تحلي كمان ال LDL،
1: أما
0: فبتساعد
1: عادة
0: معناه.
1: يعني في ارتباط ما بين الدهون الثلاثية وبين ال LDL، يعني كل ما كان
0: طبعا
1: مرتفع كل ما كان في الجهتين بيكونوا مرتفعات.
0: 100%.
1: طبعا، وهذا إشي مهم إنه الواحد كمان ينتبه لهاي النقطة، والإشي بيتعلق فينا هون، فالإشي الثلاثي هو بيتعلق فينا أكثر.
0: هذا أكثر فينا 100%.
1: وال HDL إذا بدنا نحكي هيك شوي عن الكوليسترول المنيح، لأنه في هيك دائما بتسمع إنه الكوليسترول هذا إشي منيح يكون في جسمنا، بس طبعا لدرجة معينة. إيش هو بالضبط الكوليسترول المنيح وإيش وظيفته، يعني إيش بيحمي لما إحنا بنقول إنه هو منيح؟
0: هذا بيحمي من امراض القلب، بيحمي انه هذا بيحاول يوطي ويبعد ال دي ال بعده طرق بالجسم. في ناس اللي بيخلقوا بشكل، وفي محلات بالعالم اللي عندهم ال اتش دي ال عالي بطريقه وراثيه، وهدول ما بيصيبهم امراض قلب حسب ابحاث معينه. صعب انه نعليه، كيف بدنا نعليه؟ هذا طبعا الاستروجين، يعني انه يكون الواحد امراه منشان يعلى
1: عند
0: بجيل
1: النساء، انت
0: معين
1: ذكرت هاي النقطة، عند النساء هو اعلى لمرحلة معينة في حياتهم.
0: واعلى. بالضبط، واعلى كثير، فعشان هيك ما في عندهم كثير جلطات. ال HDL هو بيعلى بس بالرياضه،
1: اوكي.
0: وهي لازم كمان في
1: هاي كمان اشي اللي
0: حكى
1: هو في
0: عنها،
1: ايدنا.
0: يعني هاي بيخلط هذا في ايدنا انه نعلي ال HDL بالرياضه بنزول الوزن شوي بديتا. في دواء اللي بعليه، بس الدواء عنده مضاعفات ومش كل الناس بتاخده، ومش شائع جدا هذا الدواء، اسمه نياتسين اللي هو فيتامين بي، بس ما منطقي كتير لانه في عنده تفاعلات،
1: في
0: في عنده
1: أعراض
0: كتير
1: له.
0: مضاعفات، وبصير احمرار بالوجه، وبصير هبوط لضغط الدم، وبصير في عنده وانتفاخات بالبطن، فما منطقي كتير.
1: طب انت ذكرت
0: بس
1: انه
0: هذا
1: في
0: بعليه.
1: اشخاص اللي الكوليسترول النافع، الكوليسترول المنيح، بيكون عندهم في نسب عاليه، وفي اشخاص كمان اللي بالعكس، يعني انه ممكن يخلقوا كمان مع كوليسترول اللي هو منيح وفي نسب واطيه.
0: في نسب واطي، في كتير اللي عندهم أوطى من 40، احنا بدنا اياه يكون فوق ال 40 طبعا، 50 وفوق بيكون احسن واحسن، بس في ناس اللي عندهم كمان بطريقه وراثيه ال اتش دي ال هو واطي، حتى لو انه ومش شرط يكونوا كمان بسمنه زائده او عندهم ال دي ال، يحتمل ال دي ال منيح بس عندهم مثلا الـ HDL بيكون واطي 20-28، وهذا عامل خطر أعطل من الـ LDL إنه يكون واطي هذا، لأنه فيش عندهم أي حماية ضد أمراض الـ.
1: وهاي الفئة دكتور بروفيسور ريموند فرح اللي هي بحاجة للأدوية اللي حكيت عنها اللي لها مضاعفات خطيرة.
0: أكيد في أدوية تاني بنقدر ننطيها اللي هي نوع من الـ الأوميجا 3 اللي هي مثل زيت السمك، وطبعا أدوية تاني. بس عادة حتى لو علينا الـ HDL عن طريق الأدوية حسب عدة بحوث ما ورجى أنه راح ينقص بالجلطات أو يطول العمر أو يحسن في حالات معينة. يعني هل عنده بالوراثة عالي هدول محميين، هل من عليه بطريقة مصطنعة ما فيها منها كتير فائدة، بس اللي بعلى عن طريق الرياضة والدياتا وهي الشغلات على حساب الـ LDL، يعني بعلى الـ HDL وبينزل الـ LDL، هدول محميين.
1: وإحنا بعد شوي أكيد رح نفتح هذا الموضوع ونحكي على كل التغذية قديش ممكن تساعد وكل نهج الحياة. وبدينا نحكي إحنا كل موضوع الكوليسترول والدهون في الدم، وحكينا إنه الإشي ما فيش أعراض. إحنا لما نحكي فيش أعراض، فيش أعراض بتاتا، فيش ولا أي إشي إحنا بنقدر يبين علينا. مرات بيحكوا إنه في لحميات صغيرة بتطلع على الجسم اللي ممكن تكون هيك بتدل على إنه في دهنيات. فإذا بهمنا نحكي على موضوع الأعراض اللي ممكن تشير لوجود مشكلة.
0: مثلا اللحميات الصغيرة اللي منشوفها مرات فوق العينين أو على الحواجب أو على الجلد معينة، مرات بالمفاصل، هدول الناس أكثر بيكونوا اللي عندهم الكوليسترول الوراثي اللي هو أغلبه هدول الثلاثي الدهون التريجليسيرايد، هدول اللي منشوفهم. أما الـ LDL الكوليسترول لحاله ما في له أي عوارض أبدا. حتى هدول ما بعرفوا شو مرات مشكلتهم، يعني بيشوفوا اللحمات الصغيرة وما بيعتبروها يعني إشي، بيفكروا إشي جلدي بس مش دائما هاي القصة.
1: يعني مرات ممكن إنه يكون مؤشر كمان، حتى ممكن يكون مؤشر لسكري مش بس للكوليسترول.
0: طبعا مش مش مش شرط، بس عادة هذا بيورجي إنه في تريجليسيريد، وهدول القسم الضئيل منهم، يعني مش الشائع كمان، يعني هني والوراثي وهني من القسم الضئيل من الوراثي اللي عندهم هاي نوع اللحمات الصغيرة.
1: طبعا بروفيسور ريموند احنا حكينا كثير على كل ما يتعلق إن كان الدهون الثلاثية وإن كان نهج الحياة وإن كان الأشياء اللي هي بتتعلق في غذائنا. خلينا نرحب في أخصائية التغذية العلاجية مارلين زيدان أبو سعدة. أهلا وسهلا فيك مارلين.
2: يا هلا فيكي في جميع
1: يعني أنا بهمني لما بنحكي هيك على الكوليسترول ولا بنحكي على الدهون إنه إحنا نوضح في كثير أشياء في إيدينا. يعني هذا الإشي معروف إنه إحنا في أشياء في إيدنا اللي إحنا مقدر نساعد فيها كثير، ما بين المسموح والممنوع. مارلين، أنت كأخصائية تغذية علاجية بيجي لعندك شخص اللي بده استشارة بالنسبة للتغذية، إيش الأشياء اللي بتنصحي فيها؟ طبعا إحنا بنحكي نصائح عامة لأنه كل فرد وفرد له الخطة العلاجية تبعته.
2: هيك هو شغل بتفق معاكي جدا، وانا انسان اللي بامن ان الوقايه افضل من الف علاج، فانه احنا نبلش في الوقايه، نحافظ على اكلنا حتى قبل ما يصير عندنا كوليسترول عاليه افضل ما يكون. اما اذا احنا بنحكي عن شخص اللي هو حاليا بيعاني من كوليسترول ضار اللي هو LDL عالي، في هاي الحالات احنا هو شغل متطبق للشخص نفسه. بس حاليا انا راح احكي بشكل عام. بشكل عام في عندنا كثير اكلات اللي بتساهم في ارتفاع الكوليسترول الضار، من ضمن أكلات اللي احنا بناكلها بشكل يومي واللي هي غنية كثير في الدهون المشبعة أو الدهون اللي هي دهون متحولة. هاي الدهون غالبا احنا بنلاقيها في الحلويات، في الكعك اللي احنا بنشتريه بشكل جاهز، في الكروسان اللي احنا بناكلها بشكل يومي، في كل هاي الأكلات. هاي الشغلات بتساهم عنا في انه يزيد الكوليسترول الضار.
1: يعني انت بتحكي على كل الدهون المشبعة من ناحية المارجرين والأمور اللي هي الدهونيات، اللي كمان الزبدة، زبدة البقر.
2: اي مزبوط،
1: كله بيرفع الكوليسترول. مش انه يعني احنا بنحكي دائما الفرق ما بين الزبدة النباتية والزبدة اللي مبنية على حليب البقر، كله بيرفع الكوليسترول
2: في الاخر، في له تأثير على نسبة الكوليسترول. طبعا الاشي بتعلق في الكميات وبتعلق في كثير شغلات.
1: في دهون اللي ممكن نحكي عنها دهون اللي هي مش ضارة؟
2: أكيد في عنا الدهون الصحية. عمليا اذا في شخص زي ما حكى الدكتور، اذا في شخص هدفه يزيد ال HDL على حساب ال LDL، هون في عنده امكانيه يستبدل الدهون الضاره في الدهون الصحيه اللي هي زي في زيت الزيتون، في الافوكادو، في المكسرات. هي كلها دهون اللي هي صحيه اللي بتساهم في رفع ال HDL عمليا، هو انا بسميه الكوليسترول اللي بيحمينا او المحمي بيحمينا من كثير شغلات.
1: طبعا اللي احنا ذكرنا هون اشياء اللي هي بسيطه جدا، مع انه زيت الزيتون موجود في مطبخنا وموجود بكثره في مطبخنا، بس احنا مرات بنستخدم زيوت ثانيه. زيت الزيتون ولازم يكون مش سخن، يمكن مش لازم
2: 100%.
1: يعني هاي كمان شيء اللي احنا بنفقد من الاشياء المفيده تبعته
2: 100%. أوقات إحنا بناخد شغلات اللي هي صحية بس مع الأسف طريقة استعماله بتكون غير صحية. مثلا شخص عم باخد زيت الزيتون وبيستعمله القلي، طبعا هون إحنا عم نحكي على إشي اللي هو صحي إحنا أخذناه بس حولناه لإشي اللي هو غير صحي وحتى ممكن يضر.
1: طبعا غير زيت الزيتون ذكرت زيت الأفوكادو اللي هو أقل دارج، ولا كيف؟ ولا إنه نأكل حبة الأفوكادو كحبة أفوكادو؟
2: حكيت عن الأفوكادو نفسه كإشي اللي إحنا بنقدر ندمجه في روتيننا، في أكلنا، في صحننا.
1: طبعا هو بس إشي موسمي، يعني مش إشي اللي موجود، مع إنه اليوم أكيد ممكن نلاقيه موجود بس يمكن مش في الجودة اللي في الموسم تبعه.
2: مزبوط مزبوط. بس عشان هيك في عنا شغلات اللي هي دارجة مثل المكسرات بشكل دائم.
1: المكسرات، طب أنت ذكرتي هون نقطة كثير مهمة، المكسرات إحنا بنعرف إنه هي منيحة، بس المكسرات اللي محمصة ولا اللي مش محمصة، اللي مع ملح ولا اللي بدون ملح؟ وبالنسبة للكمية، يعني إحنا بنحكي هون علاقة كثير مرلين ما بين السمنة الزائدة وما بين الأشياء المنيحة، فإيش هون السؤال تبعي بين المسموح والممنوع من ناحية كمان أيضا الكميات؟
2: حلو. أول شغلة هيك إحنا عم نحكي على، دائما بنقول إنه اسم اللعبة هي التوازن، يعني إذا إحنا عم نحكي على التغذية إحنا عم نحكي على التوازن. التوازن دائما هو اللي يوصلنا لهدفنا، من جهة إنه إحنا نحافظ على وزننا عشان إحنا ما نساهمش في رفع الكورتيزول، من جهة ثانية كمان عشان نساهم في رفع ال HDL. فإذا إحنا عم نحكي عن المكسرات، طبعا القصد إحنا عم نحكي عن المكسرات اللي هي غير محمصة واللي من غير ملح، وعم نحكي على كميات اللي هي في عنا كل نوع مكسرات يختلف من ناحية الكميات. مثلا الجوز عنا 4 أنصاف هن وجبة دهون، اللوز عنا 7 أو 8 حبات هن وجبة دهون، كل نوع يختلف عن الثاني. بس طبعا في أهمية كثير كبيرة إنه إحنا ننتبه للكمية، لأنه الدهون الصحية هي دهون صح صحية من اسمها، بس نفس الوقت هي بتساهم في زيادة الوزن.
1: نعم، ولكن هي في نهاية المطاف هي أشياء اللي هي صحية، بس ننتبه من الكميات لأنه كمان الوزن العالي، إحنا ما بدنا وزن عالي في نهاية المطاف. وإذا بدنا نحكي هيك مارلين، إحنا بنحكي كمان على LDL وخطر LDL وكل ما يتعلق بالوجبات الدسمة. اليوم إحنا بنعرف كل الوجبات السريعة، كل الأشياء المسليات، مرات اللي الواحد بياخذ إشي بسيط بس كله مشبع في دهون اللي إحنا ما بدنا إياها أصلاً.
2: مضبوط. هاي شغلات اللي مع الأسف جدا دارجة، وحتى إحنا بنربي الجيل الصغير عليها، إنه أحيانا حتى بنلاقي إنه زي وكأنه ابننا عمل إشي منيح من كاب أو في إشي هيك حلو أو في إشي اللي هو زي المسليات، وهاي الشغلات اللي مع الأسف بتساهم جدا في رفع الـ الضار عنا.
1: طبعا من إيش الواحد لازم ينتبه إذا إسا هيك بدنا نحكي كل واحد العماله يستمع لإلنا، أشياء الموجودة في مطبخنا، أشياء اللي إحنا بناكلها دائما؟
2: احنا بننتبه من الزبده، بننتبه من الاجبان عاليه الدسم اللي احنا عم نحكي على 28% نسبه دسم، بننتبه
1: يعني لحد 28
2: هو ضار،
1: 28 هو ضار. بس احنا من ناحيه ثانيه اليوم بنعرف انه كل ترند البروتين في الاكل، الكل بده الاشياء اللي تكون فيها، او كمان مثلا في عندك يعني حميات تغذيه زي الكيتو اللي مبنيه على كثير دهون وامور عن هالزيف، فوين يعني وين الحد الفاصل، وين الأمور؟ يعني كل واحد بيسمع إشي اليوم اللي ممكن يثير البلبلة نوعا ما، يعني في ناس بتقولك كل الإشي اللي فيه بروتين عالي اللي فيه كالسيوم عالي وهيك بتاكل كميات أقل كمان.
2: حلو. أول شغلة جدا مهم نذكر إنه البروتين هو عامل أساسي في يومنا إحنا، ولا في أي شكل في هيك في أهمية لأنه إحنا نقيمه من يومنا، بالعكس إحنا دائما هدفنا إنه إحنا نزيد البروتين في يومنا. إذا إحنا بنختار جبن اللي هي قليلة الدسم، هذا لا يعني إنه فيش فيها بروتين. إحنا نقدر نفضل جبن اللي هي فيها 5% نسبة دهون أو 9% نسبة دهون ولا 28، هيك إحنا بنكون عم نعطي جسمنا كمان مصدر البروتين من جودة عالية، وكمان عم نقلل نسبة الدهون اللي إحنا عم نأخذها. وفي شغلة جدا بهمني هون أذكرها، بما إنه إحنا عم نحكي عن البروتين، في حال إحنا نقصنا البروتين في يومنا، ما كلناش كفاية بروتين، إحنا بنكون معرضين لطلب سكر. طلب السكر هذا في الآخر كمان بيأثر على السمنة، وكمان بيأثر على التريجليسيريدم اللي هي عمليا الدهون الثلاثية، وبيأثر على كثير شغلات. بالعكس إحنا مش هذا هدفنا، هدفنا إحنا نأكل بروتين من جودة عالية.
1: وإذا بتحكي على بروتين من جودة عالية، إيش هي اللحوم أكثر؟
2: إحنا عم نحكي على جاج، لحمة، بقوليات، اللي هي تقريبا إشي اللي هو جدا قليل إنه إحنا نأكل البقوليات. في عنا إمكانية نضيف بقوليات للسلطات، هاي شغل إحنا عادة ننساها. إحنا عم نحكي على بقوليات، على أجبان، على ألبان، عجاج، لحمة، سمك.
1: وبهمني كمان اشرك في هذا الحديث، نعود مرة أخرى للبروفيسور ريموند فرح. بروفيسور ريموند فرح، لما احنا بنحكي هيك على شخص اللي انتو يعني شفتوا انه في عنده كوليسترول عادي عالي، طبعا عادة ايش انتو أخصائي التغذية واحدة اللي بتبعثوه بالنسبة لأخصائي التغذية، وبعدين ايش بتعملوا له خطة علاجية؟
0: طبعا أهم إشي الجيل، نعرف مين هو وشو عنده أمراض تاني. إذا ما في عنده أمراض تاني طبعا وجيله صغير نسبيا، احنا بنبعثه اول اشي علاج لا دوائي لمدة على الاقل 3 اشهر، نبعثه عند اخصائية تغذية وبنرشده شو لازم يعمل وقديش لازم يعمل، كم دقيقة بالاسبوع مثلا رياضة، وشو نوع الرياضة اللي لازم يعملها، والدييت اللي لازم يعملها، وكل الشغلات. اذا بعد 3 اشهر احنا بنرجع على الفحص وبنلاقي انه ما اشي تغير ابدا. طبعا اذا في عنده سمنة زائدة لازم ينزل بالوزن، كل الشغلات هاي. اذا ما نزل الكوليسترول نتو نحن بنلجأ لدواء، وطبعا هذا حسب قديش النسبي الدي ال عنده. نعم. ساعتها في عندنا كتير انواع ادويه وعند جرعات معينه من اي من وين نبلش.
1: عندنا كثير شو نحكي على الادويه، وبالاخص انه في خوف كثير من الاستاتينم، كل ما يعرف بهذا النوع من الدواء.
0: خوف من الاستاتينم مش كتير، في خوف يعني نسبه للملايين اللي بياخذوا استاتينم، والنسبه هي ضئيله جدا للي عنده مضاعفات، واكثر مضاعفات هي مرات بتعلي شوي الانزيم تبعهم او عمل الكبد، بتعمل اوجاع بالعضل. نعم. شغلات من الشكل. بس في استاتينم ثاني اللي أجدد، وفي عدة أنواع استاتينم، عندنا بيطلع 5-6 أنواع هون.
1: يعني في بدائل قصدك دكتور بروفيسور؟
0: في بدائل اللي ما بيعمل وجع بالعضل، وأنواع جديدة اللي ما بتعمل أوجاع بالعضل أو مضاعفات تاني. هذا الدواء الأول اللي نحن بننطي لهاي الناس.
1: رح نرجع نفتح ملف العلاجات والأدوية بشكل موسع أكثر، بس بهمني أسأل مارلين عادة من الأشخاص اللي بيوصلوا لعندك أنت كأخصائية تغذية علاجية، اللي بيوصلوا لعندك اللي بدهم ينزلوا الكوليسترول بدون ما يوصلوا لأنه ياخذوا أدوية، قديش نسبة نجاحهم عادة من أنت اللي بتشوف في؟ يعني
2: انا بلاحظ انه في نسبه كثير اللي بالفعل هي زي بتخاف من الدواء، فبتفضل انها هي تنتبه لاكلها ولا تضطر انها هي تاخذ دواء. بس مع الاسف احيانا هذا الاشي ممكن يكون مؤقت، يعني هم على فتره معينه بحافظوا على اكلهم، بعد ما يشوفوا بالفحوصات انه كل شيء تمام بيرجعوا لعاداتهم اللي قبل.
1: وهاي نقطة مهمة جدا، انه اذا وصلتوا وقدرتوا تنزلوا على الاقل تتابعوا، يكون في استمرارية معينة.
2: الاستمرارية هي جدا مهمة وعامل جدا مؤثر على النتيجة النهائية.
1: وفي اشخاص اللي بيجوا لعندك بيحكوا لك في اشياء اللي بتنزل الكوليسترول واحنا بدنا ناخذ اشياء طبيعية اللي تنزل الكوليسترول؟
2: صراحة انه هو اكثر الاشخاص اللي تيجي لعندي جاي تسمع، مش جاي مع شغلات سابقة، فاكثر هيك انا بوجههم من جهتي انا كأخصائي التغذية،
1: اللي توجيهنا انه كيف ينزلوا الاكل الضار وياخذوا اكثر الاشياء الصحيه. مثلا في ناس كثير بتحكي على انه تشرب زيت زيتون مع ليمون الصبح،
2: هذا الاشي ممكن يكون له فائده. طبعا احنا عم نحكي على زيت زيتون، عم نحكي طبعا على الاشخاص اللي فيش عندهم مشكله من ناحيه مشكله صحيه اللي بتمنع، فهذا الاشي ممكن يساعدهم. طبعا جدا مهم يكونوا هن يراقبوا اذا كان في عندهم اوجاع بعد ما اخذوا هاي الشغله، ممكن شوي اثر على هاي الامور، ففي حال فيش عندهم هاي الاوجاع تمام انه ياخذوا.
1: طبعا. وانا بهمني اسمع منك نصائح هيك مارلين زيدان ابو سعده اللي بتحب توجهها لكل حدا اللي عمله يستمع لنا وبعده في مرحله انه الكوليسترول هيك على الحد، يعني بيقدر هو ينزله، او انه اشخاص اللي كمان بيتوجهوا لعلاج اكثر، فايش كنت بتنصحيهم؟
2: بدي اكرر جمله الوقايه افضل من الف علاج، ولما الاشي في ايدنا فانا بنصح جدا احنا ناخذ الامور على مشمل الجد، نبلش اكثر ندمج خضره وفواكه في يومنا، ندمج بقوليات في يومنا، هيك نخفف السكر قديش بنقدر، ننتبه للاكل الجاهز انه نحدد كميته، ما يكونش اكل اللي هو دارج عندنا بشكل يومي، في حال احنا قدرنا نعمل هاي الشغلات وطبعا احنا نعمل رياضه نمشي بيكون الاشي كثير ممتاز وبساعدنا انه احنا بالفعل ما نوصلش لمرحله الدواء. احيانا طبعا بتعلق قديش الشخص ممكن يكون متقيد في هاي الشغلات.
1: طبعا. وانت زي ما انت ذكرتي كمان الاستمراريه في انه الواحد في العلاج الطبيعي خلينا نسميه، وانه ينزل الكوليسترول بطريقه اللي هي اللي عن طريق نهج الحياة بكون بكثير أحسن. بدي أشكرك كثير مارلين زيدان أبو سعد أخصائي تغذية علاجية، يعطيك ألف عافية، شكرا كثير لك.
2: شكرا لكم،
1: شكرا على الفرصة. شكرا، أهلا وسهلا فيك. شكرا. نواصل الحديث عن كل ما يتعلق بالدهنيات في الدم. البروفيسور ريموند فرح، أنت مرافقنا طبعا في هذا البرنامج، ذكرنا كل ما يتعلق في الأنواع الكوليسترول المختلفة. التشخيص هو بس فحص الدم ولا في أشياء ثانية بروفيسور ريموند اللي ما ذكرناها؟
0: أغلب تشخيص كيف نلاقي الكوليسترول بالدم هو فحص الدم السهل جدا اليوم، بس فحص الدم، ما فيش أشياء تانية اللي بنقدر نعرف عنها إلا فحص الدم. فحص الدم طبعا سهل جدا اليوم لكل واحد، إذا صغير وفيش عنده أمراض مزمنة مرة بالخمس سنين على القليل يعمل فحص واحد للكوليسترول وللدهنيات الباقي ونقدر نعرف كيف هو.
1: طبعا وإحنا كمان يمكن هيك ذكرنا، بس أنا بهمني أنه نوضحه بشكل أكثر. إحنا بنعرف أنه كل ما كانت الدهنيات في الدم أعلى، كل ما كان لا سمح الله خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى هو تزداد. المضاعفات إذا بدنا نركزها هيك بروفيسور ريموند فرح،
0: مضاعفات
1: الكوليسترول العالي.
0: الكوليسترول العالي مضاعفات الكوليسترول العالي أكثر إشي نحن بنعرف أنه هو بيؤدي للجلطات الدماغية، يعني كل ستروك والجلطات هاي هي نتيجة من تصلب الشرايين، وطبعا نوبات القلب، التهابات البنكرياس بالأخص للتريجليسيرايد، ومشاكل الشرايين الجانبية في ناس ما بتقدر تمشي من شان انسدادات شرايين بإجريها، كمان هاي من مشكلة الدهنيات العالية. وطبعا كله بيزيد، يعني ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالدهنيات، دهنيات بتزيد بتزيد ضغط الدم، بتحول لسكري، وكل هاي نفس الشيء مربوطة ببعض، يعني اللي عنده سكري عنده دهنيات، واللي عنده دهنيات محتمل
1: دائرة مغلقة.
0: دائرة مغلقة كلياتها، يعني هون إلا
1: طبعا دائرة مغلقة. احنا ذكرنا، يعني بهمني اذكر دائرة مغلقة، بس حكينا قبل انه هذا الاشي كمان ممكن يكون لسيطر عليه، لانه قبل ما نوصل للحالات الصعبة ممكن انه الواحد يخفف الكوليسترول عن طريق نهج حياة، ان كان رياضة وان كان تغذية سليمة. فمهم جدا انه مش معناه احنا في دائرة مغلقة معناه انه الاشي محتوم. يعني في
0: اكيد طبعا مثل ما قالت مارلين، العلاج بالديت هذا الاولي وهذا اهم شيء، بس ما بنقدر ننزل ال دي ال اللي هو عالي 160 و70 انه يوصل ل 100 او تحت ال 100، بس بهاي الشغله صعب جدا صعب جدا. طبعا من نضيف الرياضه، والرياضه اليوم بيحكوا كثير عن طبعا المشي، الركض، البسكليت، السباحه، بس ما كافي الرياضه الايروبيك، لان اليوم في كثير ابحاث بتحكي عن رياضه المقاومه، يعني كمان تمرين العضل
1: قوة.
0: هذا مهم جدا انه يحسن الدهنيات بالدم وضغط الدم والسكري والمقاومه للانسولين وكل الشغلات هاي. فالرياضه مهمه اللي بتساعد كمان على الهبوط بالوزن.
1: بدي أسألك أنا هيك يعني بروفيسور ريموند، مثلا إذا أخذنا السكري، في عنا ما قبل السكري، ما يعرف قبل ما يصير في عنا سكري من النوع الثاني، في إيش اسمه ما قبل السكري؟ كمان في الكوليسترول في أشياء اللي هي ما قبل ما أنه الواحد يوصل لمراحل عالية، يعني اللي هي ممكن يكون عليها السيطرة أكثر.
0: ما قبل السكري هو كله، لأنه فيش إله عوارض
1: نحن ما فيش نقدرش نكتشفه قبل،
0: ما نقدرش نكتشفه قبل إلا حسب قديش النسبة تبعته بالدم بالضبط. يعني السكري إشي تاني، يعني نحن من بكفي نشوف واحد إنه عنده نسبة السكر 99 أو 100 أو 110، هذه منقدر ما قبل السكري، يعني هون منقدر نعمل أشياء اللي نخفض هاي الشغلة. بس نفس الشيء بفحص الدم، إذا منشوف عنده LDL 130 طبعا نعمل هالشغلات هاي، ديتا ورياضة وشغلات من الشكل، بركي نحاول نجيبه لاتجاه المية، وما إذا فيش عنده أمراض تاني يحتمل بكفي. أما إذا في عنده أمراض تاني ومش عم بنزل كفاية بالديتا وبالرياضة، فمجبورين ننطي دواء.
1: طبعا ما دامك ذكرت الأدوية، شو اليوم الأشياء اللي متاحة؟
0: الأدوية المتاحة هي من كل العائلة الاستاتين مدول، اللي هن نكتار، اليوم في أشياء جديدة جدا من الاستاتينم، في الفيبراتيم اللي بينزلوا التريجليسيريدم، في النياتسين اللي حكيت عنه اللي بيرفع الاتش دي ال وهذا مش شائع كتير، وطبعا زيت السمك والاوميجا وفيتامين بي وكل الشغلات هاي، في فيتامين دي كمان بيقلل مضاعفات الاستاتينم بنقدر ننطيه نحن، غير الاستاتينين في كمان نوع دواء جديد، وفي هذا الدواء الجديد اللي نحن بحالات الناس اللي ما بتنزل ال دي ال عن طريق الاستاتينين وبعده عنده عالمين فوق الميلي وعندهم امراض مزمنه تاني، فنحن بنعطيهم الأبر اللي حكينا عنها، الأبر اللي هي برالوينت وريباتا أسمون، هذول بينطوهم مرة بالأسبوعين، في مرة بالشهر، في مرة بالنص سنة.
1: يعني في أشخاص أنواع اللي هن حالة مستعصية من ناحية الكوليسترول، يعني اللي بياخدوا كل الأدوية الموجودة في السوق والكوليسترول ما بينزل؟
0: طبعا في ناس اللي عندهم بالاخص دول اللي عندهم بالوراثه اللي بيصل ال 400 و500، هذول فيش شيء بنزلهم غير المزيج من الادويه استاتين مع كمان الاوبراي، حتى الاوبر اللي اليوم طلع الدواء الجديد هذا اللي من المفروض انه يفوت على السوق، مش معروف وين هون عندنا.
1: احنا بعدنا يمكنك ذكرنا انه في دواء جديد، ايش ال FDA صادق مؤخرا على نوع جديد من الادويه، ايش هو هذا الدواء؟ يعني مش لشركات وانما
0: بالضبط هذا الدواء اللي هو مثل هذا مش جديد، لانه هو بديل الابر اللي كنا نستعملها، بينطوه عن طريق الحبوب اللي لازم ياخذها الواحد كل يوم على الريق على معده فاضي، يعني نص ساعه قبل الاكل. الدواء اللي بعده حتى بأمريكا ما هو فات على الفرماشيات، بدك كم أسبوع هناك.
1: وبعده كمان عندنا، احنا بعدنا بنحكي انه لا فات عندنا على البلاد ولا فات على سلة الأدوية، فممكن في السنين
0: ياخذ سنة يمكن او اشهر هون تيفوت لهون على يصل هذا الدواء. هذا الدواء هو موجود بالأبر اللي حكينا عنها، بس في ناس ما بتحمل الأبر فبفضله ياخذ حبوب، يعني هاي كل الطريقة انه يشربوا الحبة هاي بتشتغل على طريقة انه بتوطي ال LDL بطريقة معينة بشكل سريع، فيش عندها كتير مضاعفات بالمرة حسب البحث اللي عملوه. وطبعا اسرائيل كمان اشتركت بهذا البحث بتسع مراكز هون، وكان 163 مريض اللي ما في كان اي عوامل، ونزل ال LDL ب60% هذا الدواء. يعني تقريبا بالضبط،
1: يعني نزله بشكل اللي هو إشي ملحوظ وإشي اللي ما أعطى نتيجة. وأنت ذكرت أنه هذا بيتاخذ الصبح، مع أنه إحنا بنعرف أنه أدوية الكوليسترول العادية هي قبل النوم.
0: لأنه أغلب الكوليسترول LDL بفرز من الكبد بساعات الليل فبيختوه. في أنواع من الاستاتين من اللي هو لتور والليبيتور تقدر تاخذه ويختوه وأنت بدهم كمان الصبح، مش مشكلة، بيشتغل ما هو تقريبا 24 ساعة. اما اغلب الاستاتين من اللي هن من الدور القديم شوي والاوائل هذول لازم ناخذهم المغرب. بالضبط.
1: والدواء الجديد على صيام الصبح،
0: على صيام الصبح، بس بكل صيام بينفع كمان يكون الظهر او المغرب، اذا الواحد لازم يكون صايم نص ساعه قبل الاكل بينفع ياخده هذا الدواء الجديد.
1: طبعا هذا الدواء الجديد زي ما احنا ذكرنا بنرجع بنوضح ال FDA صادق عليه مؤخرا، لحد اسا بعده ما وصل لبلاد. انت بتقول انه اشي مش جديد على الاخر، موجود في الحقن، اليوم صار على شكل حبوب بعد ما وصل لبلاد عنا
0: 100%،
1: بس انه في مصادقة عليه. واذا بدنا نرجع للأدوية اللي دارجة هون عنا في البلاد، مضاعفاتها مش بسيطة مرات ممكن تكون بروفيسور ريموند.
0: لا، مضاعفاتها هي بتعمل الاستاتينين بالاخص بتعلي شوي عمل الكبد والإنزيمات تبعت الكبد، بس مش كتير لدرجة معينة مقبولة. طبعا إذا بتعليها لدرجة 3-4 أضعاف نحنا منوقفها، في احتمالات إنه مرات ياخد الواحد يوم يوم لا يرتاح شوي أو يرجع ياخدها. في استاتين مجداد اللي هني ما بيعملوا أي مضاعفات بالعضل، مثل ما قلت في بنقدر نضيف لقسم من الناس فيتامين دي اللي بيقلل من أوجاع العضل الناتج عن الاستاتينم الأولانية، بس الاستاتينم الجداد ما بيعمله. المضاعفات قليلة جدا بالنسبة للملايين اللي بياخدوها. والربح منها وأكتر بكتير من هاي المضاعفات الموجودة، لأنه عيار إن إحنا إذا مننزل LDL إحنا منعنا كتير أمراض وجلطات دماغية وقلب لأكتر من شوية أوجاع بالعضل.
1: طبعا انا بهمني كمان انت كمختص في الامراض الباطنيه هيك بروفيسور ريموند فرح، في اشخاص اللي بيبدوا ياخذوا ادويه عنها ازاي؟ مرات بكون مش مناسب بغيروها، مرات الكوليسترول بيتحسن، لما احنا بنشوف انه الكوليسترول تحسن لازم نغير كميه الجرعه ولا لازم نضلنا على ايش احنا؟
0: عاده بيعتمد مين الشخص. إذا الشخص اللي قدامنا ما في عنده أمراض مزمنة وقدرنا ننزله لـ70 وفيش إشي، نقدر ننطيه استراحة ونتمم
1: استراحة، معناه إنه ما يأخذ الأدوية بتاتا ولا تنزل الجرعة؟
0: بس عادة هذا دواء مزمن، يعني إذا مثل ضغط الدم مثل السكري، إذا الواحد بلش فيه لازم ياخده تقريبا كل الحياة، لأنه نحن بنعرف إذا وقفه رح يرجع الكوليسترول يعلى. إلا اللي بالأخص إذا الكوليسترول اللي عنده نابع عن سمن زائدي وقلة حركي وأكل اللي هو مش صحي، إذا بنتمي عن هاي الشغلات كلها وبرجع الكوليسترول بطريقة الدواء والرياضة والسمن ونزل بالوزن منيح وما أكل كل هاي الشغلات اللي حكت عنها مرتين قبل، فمحتمل نقدر نوقف الدواء ونرجع نعمل فحوصات ونشوف. مش هاي المشكلة العويصة يعني.
1: مع أنه كان في مرات يحكوا أنه خطر وقف هاي الأدوية، أنه ممكن يكون لها مضاعفات خطيرة أنك أنت تبدأ في الأدوية وتوقفها، يعني توقفها

0: هنا مش بس انه كان بينزلوا الدهنيات، هني كمان ضد الدلاكت بشكل اونيفرسالي، يعني هني ضد التهابات
1: التهابات.
0: معينه بالجسم. فهدول مرات في تمنطيهم بجرعات عاليه جدا بعد جلطات الدم، حتى لو ال دي ال عندهم منيح، مش بهدف انه ننزل ال دي ال، بهدف انه كمان نمنع التهابات معينه بالشرايين.
1: وانت ذكرت هون هيك عدا عن الأدوية مرات الاستعانة في فيتامين دي إذا في أوجاع ولا أمور عنها إزاي. بدي أسألك على الأوميجا، أوميجا ثلاثة طبعا أوميجا ثري، قديش هي ممكن تكون إشي اللي نافع لأشخاص اللي عندهم كوليسترول عالي؟
0: هي بالأخص بتشتغل أكثر على التريجليسيريد، هناك محتمل تخفضها، بتساعد كمان إنه ينزل نشفي ال دي ال، بس مش من النسبة الكبيرة اللي نحن بدنا إياها، يعني إنه ياخذ الواحد أوميجا ويتأمل إنه ال دي ال ينزل لل70 80 صعب جدا. طبعا بتساعده، وبتساعد أكثر إنه يعلى ال اتش دي ال، هذا الإشي المنيح، يعني كأنه نحن عم ناكل تونة أو سمك أو سلمون أو أشياء من هالشكل بالضبط. للي ما بياكل كتير اسماك وشغلات بحريه، فمفضل انه ياخذ اوميجا،
1: يعني
0: لانه
1: ما هي بس انه الاشي اكثر انه توازن، انه يكون الكوليسترول النافع المنيح اعلى شوي.
0: عالي. بالضبط
1: في
0: بالضبط
1: حد على
0: بالضبط.
1: فكرة من ناحية الكوليسترول العالي، انت ذكرت انه هو ما بيعلى كثير، بس في حد اللي ممكن يعلى اكثر من اللازم، ولا انه كل ما عالي كل ما كان احسن؟
0: كل ما عالي كل ما كان احسن، بس صعب انه يعلى اكثر، بس عاده بيحكوا انه يكون 60 80، هدول الناس اللي بيعملوا كثير رياضه وكذا وعندهم 80 بيصل لارقام من هالشكل، وهدول عاده محميين من امراض القلب.
1: يعني الاشي مش في شيء ضار اذا احنا علينا
0: لا
1: الكوليسترول
0: ابدا
1: المنيح.
0: بالمره، لا لا ابدا،
1: بس
0: احنا شو
1: يعني
0: هنقدر
1: صعب انه
0: نعليه؟
1: الواحد يعلي، هاي المشكلة.
0: هاي المشكله.
1: طبعا هاي المشكلة، بس
0: اكيد
1: احنا زي ما بنعرف اليوم في هيك كثير حلول وكثير شغلات. احنا طبعا بنقترب من نهاية البرنامج هيك بروفيسور ريموند فرح. انا ذكرت مارلين قبل، سألت مارلين قبل بالنسبة للأشياء اللي هي يمكن طبيعية أكثر، بتأمنوا في هذا الاشي كمان انه الواحد يدمج الأشياء اللي بيحكوا عنها في الطب الشعبي، ولا انتوا بالنسبة لكم الأشياء البحثية هي اللي بتقرر؟
0: أنا طلع الطب الشعبي، لواحد ما في عنده أمراض مزمنة، ما في عنده إشي محتمل أو بمزيج، يعني مع بعض أو مع بعض، أو يجرب الأشياء اللي ما بتضر، مثل زيت زيتون، مثل ما ذكرت أشياء من الشكل معروف شو هي، مكسرات معينة، جوز، لوز، ما بعرف، أشياء من الشكل بكميات محدودة مثل ما ذكرت، هذا هدفي يش مضرة. بس الناس اللي عندها أمراض مزمنة، ما بفضل إنه، أو بدها تاخذ مع بعض مزيج من الدواء، وطبعا تستعين بالطب الشعبي أوكي، أما تترك كل شيء وتروح على الطب البديل، ما بعتقد إنه هذا حل منيح.
1: طبعا واحنا دائما نقول الاشياء الدمج، اذا الواحد بده ياخذ الاشياء الطبيعيه كمان انه يفحص كمان كل الوقت، يكون في متابعه انه يتاكد انه الاشي عم على الاقل عم يعطيه
0: طبعا
1: نتيجه، لانه في اشخاص اللي بتحكي انا ما بدي ادويه ما بدي اشي، وفجاه بنشوف انه الحالات بتكون صعبه. طبعا مش تشجيعا للدواء، ولكن اللي بده يختار طبعا خيار عنها ازاي لازم يواظب على اشياء
0: لازم
1: اللي مرات بتكون مش
0: يواظب
1: سهله.
0: أكيد، لأنه كمان فيش أبحاث على هاي الشغلات، يعني شو بعرفنا قديش بتسوي وقديش الكمية لازم ناخدها وقديش بنزله وقديش صعب، مش إشي مبحث عليه يعني.
1: طبعا واحنا في ختام حديثنا هيك بروفيسور ريموند فرح، هي اشياء اللي ما ذكرناها وبتحب انه تذكرها للمستمعين، اللي نصائح حتى اللي انت بتحب توجهها؟
0: نصائح، انا ما بفكر ان الواحد لازم يستنى تصير معه اشياء او وجع معين، لازم ينفحص على الاقل، يعمل فحص مره بالسنه بجيل معين، صغار يعملوا مره بال5 سنين، اللي عنده امراض مزمنه يعمل اقل حتى كل نص سنه يعمل فحص دم، لانه ما من مثل ما قلنا ما بنحس، وطبعا حسب الارقام شو عنده الدكتور بيعرف كيف يعالجه، بس اهم شيء اهم شيء الديتا مثل ما ذكرت، نحافظ على صحتنا بالديتا المضبوطه، والرياضه انه يكون في على القليل على الاقل 3 مرات بالاسبوع هذا يعمل شيء نوع من انواع الرياضه الحركه، ما يقعد كل الوقت قبال التلفزيون وكل الاكل
1: الحركة
0: الغريب.
1: بركة، هذا الشيء اللي احنا
0: بالضبط
1: بنعرفه،
0: 100%.
1: والحركة هون ممكن كثير ممكن تحمينا من كثير شغلات. وانت كمان ذكرت الرياضة، يعني المشي ممتاز لكل الأشخاص اللي عندهم صعوبة في انه يعملوا انواع رياضة ثانية، بس اذا كان كمان انت كيف اللي فهمت منك، اذا كان رياضة القوة كمان ممكن يكون الدمج أحسن وأحسن
0: طبعا.
1: بعد.

0: للي بيقدر يعمل رياضة قوة هذا ممتاز، إذا لا في الرياضة اللي هي أخف قوة طبعا، المشي، كل هاي الشغلات، سباحة لما بيقدر يمشي، أي نوع من الحركة الواحد لازم يعملها على الأقل 150 دقيقة بالأسبوع. هذا مش كتير، بس هذا أقل ما يمكن إنه الواحد يعمله، وهي أهم شيء اللي نقدر، مثل ما قالت يعني الوقاية خير من كل علاج، يعني
1: صحيح. واحنا بهمنا جدا كمان من خلال هذا البرنامج انه دائما نحكي عن الوقايه، وانه ما نوصل لحاله المرض، واننا نحاول نمنعه قدر الامكان. بدي اشكرك على هاي الساعه اللي خصصتها وكنت معنا هيك. بروفيسور ريموند فرح، مدير وحده التعليم والتدريس في مستشفى صفد، نائب عميد كليه الطب في بار ايلان صفد، مدير قسم الامراض الباطنيه سابقا، شكرا كثير لكل هاي النصائح وكل هاي التوعيه اللي مهمه جدا في هذا العصر اللي احنا عمالنا بنعيشه. يعطيك الف عافيه بروفيسور ريموند فرح.
0: شكرا لكم جميعا، والصحة للجميع إن شاء الله.
1: شكرا شكرا، يعطيك ألف
0: عافية. هلا علينا، هلا وسهلا.
1: بهذا نصل لمستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية. شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج لنجحة رزق في الإنتاج، إلى في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الليلة على قناة مكان.
2: من شان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
3: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
5: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
6: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
7: مخزن

0: بابادوك. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يغادر البلاد متوجها إلى واشنطن للقاء ترامب، اعتراض مسيرتين في منطقة البحر الميت وأخريين في الأردن. رئيس اللجنة الخارجية يحذر من احتمال استهداف نتنياهو جسديا خلال الانتخابات. مصادر تفيد باستمرار اعتداءات لمستوطنين على ممتلكات فلسطينية. وفي أحوال الطقس أجواء لطيفة إلى دافئة الليلة.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. غادر رئيس الوزراء نتنياهو البلاد قاصدا واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، وسيتصدر الملف الإيراني جدول محادثات الزعيمين، كما سيشارك نتنياهو في جنازة السناتور الجمهوري لينزي غراهام. اعترض سلاح الجو الأردني مسيرتين في أجواء المملكة، وقال مصدر مسؤول في القوات المسلحة في عمان إن هاتين المسيرتين استهدفتا أراضي المملكة دون أن يشير إلى مصدرهما، وأضاف أنه لم تقع إصابات أو أضرار. وفي وقت سابق من اليوم تصدت منظومة القبة الحديدية لمسيرتين في منطقة البحر الميت قبل اختراقهما أجواء البلاد. حذر رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بوعز بيسموت من أن إيران قد تحول الانتخابات العامة في إسرائيل لجبهة إضافية، وأوضح أن على الدوائر الأمنية الجهوزية لإمكانية الاعتداء جسديا على منتخبي جمهور وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نتنياهو، مؤكدا أن المؤشرات لهذا الاحتمال جلية للعيان. ووردت أقوال بيسموت خلال جلسة مغلقة بشأن الاستعدادات لمنع تدخل أجنبي في الانتخابات. اجتاز اليوم ناشطان من حركة خلوتسيا باشان الحدود إلى داخل الأراضي السورية في منطقة خاضعة لسيطرة جيش الدفاع، وأعادهما الجنود إلى إسرائيل. يذكر أن هذه الحركة تدعو إلى الاستيطان في سوريا. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين حاولوا إضرام النار في منزل في قرية تلفيت إلى الجنوب من نابلس وخطوا شعارات على الجدران. وأفيد أيضا أن عددا من المستوطنين أحرقوا صباح اليوم شاحنة في قرية بيت المجاورة. علم أن المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة المقرر عقده بعد شهر لن يكتفي باختيار المرشحين من مؤسساتها الداخلية فحسب، بل سيتم خلاله تفويض مؤسسات الحزب لإضافة مرشحين خارجيين ومستقلين لدمجهم في القائمة، فضلا عن منحها الصلاحية الكاملة للحسم بشأن التعاون والتحالفات أو الاندماج مع أحزاب أخرى. هذا ما أفاد به مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب ضمن برنامج حديث الظهيرة مع الزميل يوسف شداد. تستمر في هذه الساعة في مؤتمر الليكود عملية التصويت على مقترح رئيس الوزراء نتنياهو إدخال تغيير على أنظمة الانتخابات التمهيدية، بينها ضمان 8 مقاعد له في كتلة الحزب، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في 8 مساء.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. بهذا انتهت نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الثالثة بإذن الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الله الله يا أبو الورد.
2: فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
6: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، لقاء جديد موعد جديد مع إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا. رح نحكي عن السينما، أول بطولة سينمائية لربيكا تلحمي بفيلم أمل. رح نحكي كمان عن مشاركة الفيلم فيلم أحدث أفلام مخرج مؤيد عليان بمهرجان البندقية البطولة لك كامل الباشا. رح نحكي كمان عن تفاصيل مسلسل جديد رح يعرض قريبا على قناة مكان اسمه ست أصفار لسامح زعبي، فيه بيربحوا الشخصيات ملايين. يا نصيبنا نسأل الممثلين اللي شاركوا بهالمسلسل اللي عم بيصوروا هالمسلسل شو رأيهن بحال حققت الأمنيات والدور اللي عم بيلعبوه صار معهن بالحقيقة. كل هذا بالساعة القريبة من لقاء فن فننا. هي للطاقم اللي معنا بالإنتاج راني رشيد أبو نمر، بالهندسة الإذاعية حين دهان. نكون دايما شادي بلان، أحلى التحيات.

فرنسيس بلشنا معه لقاء فن فنانين لقاء تعديد اليوم زي ما سبق حكيت بعد شوي بنتعرف على أول ضيفة معنا فرجة.

0: عيسى ضو هاي غنت لنا ياقوت وفضة. الأغاني الحقت نجاح حلو قبل شهر، كانت رقم واحد بسباق فن فنانين. لسه لقائنا مع ريبيكا الحميد تحكي لنا عن أحدث أفلامها.
1: فن فنانين، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
0: لقاء فن فنانين، واليوم نحكي عن السينما. فيلم سينما جديد اسمه أمل، البطولة لريبيكا الحميمة. نرحب بريبيكا. مرحبا ريبيكا.
2: مرحبا،
0: كيف حالك؟
2: تمام، أنا منيحة وإنت؟
0: أنا كمان منيح. بتوقع أنك مبسوطة أكيد لأنه يعرضوا الفيلم وأخير.
2: أكيد مرق وقت، يعني صرنا مصورين قبل سنتين فأخذ شوي وقت.
0: احكي على القصة. فيلم أمل من الأفلام الروائية السينمائية الجديدة.
2: فيلم بحكي عن الانتقام والعنف في المجتمع العربي بين العيال، وكيف لما في بيصير مع حدا إشي كيف التاني بيكون بده ينتقم، والعيلة التانية بترجع بتنتقم، والدائرة هاي تبعت العنف اللي مرات الواحد بعدش يعرف كيف يطلع منها.
0: أنت إيش دورك؟ امرأة عند أولاد وبتتورط أو بتورط حالها ولا كيف؟
2: القصة هي أنه عائلة جوزها بتكون متورطة زمان، وفي حدا بيطلع من الحبس من السجن، وزي بترجع بتنفتح قصة قديمة
0: انتقام، صح؟
2: برجع انتقام وبرجع بتورط جوزها وبتورط ابنها.
0: وهي شو بتعمل؟
2: وكل الفيلم من وجهة نظرها هي عمليا.
0: هي شو بتعمل طيب؟
2: هي اللي بتقرره بالآخر انه هي تحط حد لهذا المحل،
0: لأنه
2: خلص بكفي، يعني انه بتروح بتحاول تسوي صلحة مع العيلة الثانية، بترفع العلم الأبيض بالبلد كلها وخلص، يعني انه بكفي.
0: بتنجح بالآخر ريبيكا ولا بدناش نحرق تفاصيل؟
2: يعني أنا بقدر أحكي بس أنت ما نحرقش، صح؟
0: ريبيكا هاي أول بطولة سينمائية لإلك، سبق وشفناك بأفلام عديدة، بيت في القدس، 200 متر، تقارير حول سارة وسليم، فيلم واجب كمان، فيلم رونيت، وشفناك كمان بمسلسلات من أبرزها منى مع منى حوا، مسلسل كمان كل الأمهات يكذبنا. هذا أكبر دور لإلك؟
2: هذا أول مرة دور بطولة. مظبوط.
0: وكيف تحمستي متحمسي للمشروع هذا كله، للبطولة وللدور وللفيلم؟
2: يعني طبعا متحمسة، ويعني حضرت أنا مقتطفات وقبل كان في سكرينينج وهيك، صوتها يعني بحمس الواحد يكون هيك يشوف حاله، يشوف حاله ماسك الفيلم الأول للآخر كمان.
0: مين معك طيب ريبيكا؟ مين معك؟ مين المخرج ومين الطاقم الممثلين معك؟
2: المخرجين إن نهدي بشير ودافيد أوفيك، والكاتبة هي شارون أزولاي إيال.
0: ممثلين معاك مين؟
2: ممثلين في جميل كوري، في هشام سليمان، في أمجد شاوة، في أبعد، يعني هذول بالأساس الشخصيات الرئيسية.
0: مرتبطة بمشاريع تانية، بنعرف أنه أنت ريبيكا دائما لك وجود بالمسرح، صح؟
2: مظبوط.
0: في مشاريع تانية مرتبطة فيها الأيامات؟
2: يعني في مشاريع بعدني بعش إذا بقدر أحكي عنها أو لا، بس في مشروع واحد اللي بقدر أحكي عنه وأنا جدا متحمسة وفخورة في هذا المشروع برضو.
0: اللي هو إيش؟
2: اللي هو مشروع مسرحي اللي أنا وسهارة أبو ركن كتبنا وأخرجنا ومثلنا ومنمثل بعمل مسرحي اسمه غير معرف، اللي رح يطلع العرض الاحتفالي بواحد تمانية.
0: حلو، بالنجاح. أول مرة بتخرجي؟
2: يعني أول مرة بكل القبعات مع بعض.
0: إخراج وكتابي وتمثيل كمان. بالنجاح.
2: عمل جدا متحمسيت له كمان.
0: بالنجاح. نحكي كلمة أخيرة عن فيلم أمل، ليش الناس تروح تحضر؟
2: يعني بشجع بالأساس إنه بحكي كمان إشي اللي أنا بآمن فيه، هذا المحل إنه كيف منحط حد للأشياء، كيف إحنا كلياتنا منقول الموضوع بطل موضوع انتقام برأيي، يعني إن كان بالدائرة الأصغر أو بالدائرة الأكبر، كيف احنا بنقدر نحط حد للعنف.
0: عندك معلومات وانت رح يعرض الفيلم جماهيريا؟ يطلع من دائرة المهرجانات ولا بعد؟
2: بعد، ما عنديش تاريخ، قالوا لي انه ممكن ياخد كم شهر بس ما فيش تاريخ واضح حاليا عندي.
0: بالنجاح ريبيكا تلحمي، انبسطنا بالحديث معك، بالنجاح بالفيلم فيلم امل. شكرا.
2: تسلم. شكرا
0: لك. شكرا لك. الى اللقاء. رح نعود للسينما نحكي على فيلم آخر، هذا بعد ما نسمع جديد جريس شحادي. مثل حلم يعني هالأغنية من كريمات ستيف سعدة، ألحان اللبناني أحمد بركات، توزيع لمعين الشعيب.

0: جريس شحادي، هذا بقدم لنا تاني أغنية الخاصة اللي ما تحكينا لكم، ستيف سعدة توزيع موسيقي لمعين شعيب والألحان للبناني أحمد بركات. مثل حلم سمعنا استفاصيل إعلاني قصير جدا، بعدها بنود لنكمل معكم لقاء فن فنانين.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
3: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
4: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
3: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
5: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبتسات.
3: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: جانا نكمل معكم لقاء فن فنانينا راديو مكان، استجديد الحالي.

0: توقعات فن فنانينا. مسلسل جديد عم يصور هالأيامات إخراج سامح زعبي وكتابة سيد خشوع رح يعرض على قناة مكان قريباً. تعالوا نتخيل سوا شو رح ممكن يصير فيك إذا فقت الصبح ولقيت حالك ربحان باليانصيب وحسابك بالبنك صار بالملايين. المسلسل بغوص في كواليس التغيير النفسي والمجتمعي للشرائح المختلفة اللي بتفوز فجأة بهالست صفار، كيف بتنقلب العلاقات العائلية والشخصية. طلبنا من الممثلين اللي التقينا فيهن بيوم التصوير يتخيلوا لو الدور اللي بيعملوه على الشاشة صار معهن بالحقيقة. منبلش بعنات حديد.
1: تعال نتخيل عنات عندك بالحساب است ملايين بالبنك، شو بتعملي فيهن أول إشي؟
2: واو، كمان قبل يومين سألونا هذا السؤال وكأنه بتكون مش جاهز لإله، بس كثير أشياء بعمل فيهم.
1: واحد إشي واحد
2: إشي واحد.
1: تتبرعي ولا بتخلي المصاري لإلك؟
2: أكيد رح تبرع، هاي خليها على جنب، أكيد رح تبرع هاي، بس بدور لي على شيء هيك جنسية اشتريها تريحني من اللي أنا فيه. عم بشتغل على الموضوع.
1: موفق.
2: شكراً.
1: شكراً عنات بالنجاح بالمسلسل.
2: شكراً حبيب قلبي.
0: نسمع رأي أسيل فرحات.
3: تعرفوا أنه بس أخذت الدور سألت على السؤال، سألت على السؤال قلت ليش يعني، ولا بحياتي فكرت أنه إذا ربحت مصاري
1: بتعبي أصلاً
3: أنت؟ لا بعبيش، بعرفش كيف بعبه، بس يمكن في إشي بعقليتنا أنه ولا مرة متخيل أنه نربح هيك مبلغ.
1: طب خلينا نتخيل شو بتعمل أول إشي بالمبلغ.
3: بنبسط أول إشي.
1: بتوزعي؟
3: عمين لا عن جد أكيد كنت بعمل إشي فيه يعني لأهداف خيرية وأنه عشان أساهم للمجتمع وكذا، بس أنه كمان بتخيل كنت بعطيه لجهة أو لأشخاص اللي أنا بثق فيهن أنه يستثمروهن ويكبروهن. هذا الإشي الأساسي، لأنه أنا بفكر أنه مش حدا شاطر بالمصاري، كمان مهنتي ما خصهاش أبدا بالمصاري، فما كنتش أنا يعني باخد قرارات سريعة. هذا الإشي الأكيد.
0: هشام سليمان،
1: أول إشي بتعمله معك ملايين شو بتعمل؟
4: يمكن الإشي بيكون أول شغلة شخصي، إنه يكون في عندي أنا زي حلم إنه إحنا كعائلة نعمل مؤسسة أو صندوق دعم لطلاب الجامعيين. فممكن يكون هذا أول إشي بسويه.
1: هاي أول فكرة.
4: تاني فكرة، في عنا هيك مرات أنا وزوجتي رحيق بنحكي إنه في فكرة بيت مختلف كليا عن البيوت العادية والتقليدية.
1: كيف يعني مختلف؟
4: يعني ما يكونش تقليدي، يعني انت بتصممه بشكل مختلف، مكان وين هو موجود، موقعه، تفاصيله الداخلية، وهذا بتطلب جهد كتير كبير وتفرغ. انا انسان بقدرش يتفرغ، فانا كنت يعني كمان مرة مش بس تعمر بيت، تفرغ له هيك سنتين ثلاثة بس تفكر كيف تسوي البيت. وكنت عندي شغلة هيك شوي صغيرة هبلة. بدي سيارة نوع قديم تكون عندي، يعني السبعينات الستينات الخمسينات، شيء يكون هيك خاص.
1: إن شاء الله تحقق أحلامك بوجود الملايين كلها.
5: وطن عبد الغني،
1: تعالي نتخيل إنه ربحتي الساعة 10 مليون، شو بتعملي أول إشي؟
5: هديك المرة سألوني على سألوني هذا السؤال وجاوبت أجوبة كتير سطحية. ما عرفتش
1: عمق إسا،
5: ما عرفتش شو أحكي. أول إشي بساعد عن جد، أول إشي بساعد في أطفال وأهلي.
1: إلك أنت
5: بدي أعمل فيلم، بدي أعمل فيلم إلي، فيتشر إلي، بعدني بقى عندي كتير قصص بعدني مش عارفة قصة، بس هاد واحد من أحلامي يعني.
0: وأخيرا بدنا نسمع رأي الممثل إيهاب سلامي.
1: تعال نتخيل إيهاب إنه ربحت أنت ملايين، شو بتعمل فيه؟
6: هذا السؤال عم بيسألوني إياه كتير. عمي أنا بتخيلش إشي من الشكل، علي أدفع هالقدي وهالقدي وهالقدي وهالقدي وهالقدي وهالقدي تاني أبدأ أفكر إني شو
1: بدي. طب أعطيناك ملايين هدية، فكر احلم.
6: لا كتير هم امبارح سألوني هذا السؤال، وأول امبارح سألوني هذا السؤال. يا عمي شو بعرفني، يا ريت نربح، منساعد اللي حوالينا، منظبط امور اصدقائنا واقربنا، وشو بعرفني يعني. وبعدين اللي بضلوا منسلك فيهم، شو بعرفني انا.
1: والله بالنجاح.
6: شكرا لكم. كمان مره شادي. I like you.
1: شكرا.
6: I like you.

المحبس. عدد أغاني إياد طنوس تنافس للوصول للمرتبة الأولى بسباقنا يوم الأربعاء التنتين للثلاثة سباق جديد. السؤال إذا هالأغنية رح تقدر وإياد طنوس رح يقدر يوصل للقمة ولا لا. هو تاني هالأسبوع.

0: من إياد طنوس لإياد تاني، إياد عابد إسا غني لنا شو حلو.
1: شو حلو إحساس الغرام وعيون من كتر العشق سهراني ما بتنام.

اياد عابد، هذا كان في محل عنا بمكان لكل الفنانين. الوقت لنسمع جديد ادم ابو جبل سيري، كلمات والحان فراس روبي، توزيع الموسيقي لكارم مطر.

0: كان لنا سيري أول أغنية الخاصة. هسه نحكي عن السينما، إنجاز جديد للسينما الفلسطينية. اسمه فيلم حوار مع البحر للمخرج مؤيد عليان من القدس، رح يعرض في مهرجان البندقية السينمائي 2026 في أيلول القادم. الفيلم بيروي قصة كمال، مسن مقدسي بيبحث عن حقيقة ابنه الغريق بعد ظهور ديون مفاجئة باسمه. الفنان كامل الباشا بطل العمل صرح على صفحته على الفيسبوك سعيد جدا بتواجد الفيلم ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان في دورته 83. هذا النجاح هو امتداد لمسيرة مؤيد عليان في المهرجانات العالمية، فبعد عرض فيلم حب سرقة ومشاكل أخرى في برلين وعرض فيلم التقارير حول سارة وسليم في روتردام، وإسا بيوصل مع فيلمه الجديد إلى مهرجان البندقية في إيطاليا.
1: قصة تأثر بأكثر من حدث، إن كان أحداث صارت معي أنا شخصيا أو صارت مع شخصيات أنا بعرفها شخصيا، وكمان من أحداث اللي هي موجودة وبتصير في فلسطين.
0: Sebastiani.

ستوني، هذا من ألبومه الأخير جني النار. سمعنا هديو جمعوا مع مروة خضيري. إسا منسمع جديد ليازوليانوس بغني لنا مصر.

شاء الله قضيتوا معنا اوقات حلوه ومسليه اليوم بلقاء فن فنانينا. شكرا لكل المتابعه, شكرا لك كمان لرانيا رشيد ابو نمر كانت معنا بالانتاج, خين دهان كان معنا بالهندسه الاذاعيه, كوني دائما شادي بلان احلى التحيات. هاي كانت جيانا نداف. رح نختم مع امجد سرحان, احنا باقيين معكم هون, خليكم معنا بعد الاخبار والاعلانات, راجعين نكمل معكم الفتره على الطريق, رح نكون بانتظاركم.

0: عارف اعيش مرتاح بس شلون اركب.
1: غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب ايده قال له ايش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو اقول لك وشو اشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
9: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
10: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
9: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
11: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يصرح بأن اجتماعه مع الرئيس ترامب غدا سيتناول ملف إيران وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. عون يتهم إسرائيل بخرق صيغة الإطار الموقع بين البلدين. زيني يؤكد امتثال الشباك لأوامر رئيس لجنة الانتخابات المركزية فيما يخص دوره في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية. مساع لإخماد حريقين في سديروت وحيفا. أجواء لطيفة الليلة.
1: راديو مكان الأخبار.
11: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي ترامب جميع المسائل المطروحة لا سيما ملف إيران، موضحا أن الهدف هو ضمان أمن إسرائيل وعظمتها واستقلالها وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وقبيل مغادرته البلاد قاصدا واشنطن، أشار نتنياهو إلى أن لقاءه ترامب سيكون الثامن خلال ولاية الرئيس الأمريكي الحالية. اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بخرق بنود صيغة الإطار التي وقعتها الدولتان من خلال مواصلتها تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب. وخلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في قصر بعبد اليوم، اعتبر عون أن ذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ويستوجب تحركا دوليا. هذا وقالت مصادر حكومية لبنانية للعرب الجديد إن بيروت تبقي كل الاحتمالات قائمة لكنها تستبعد تجدد الحرب، خاصة أن دولا كبرى تضغط باتجاه عدم حصولها بضمنها الولايات المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن التفاوض سيبقى المسار الوحيد الذي يتمسك به لبنان ويعول عليه. شدد رئيس جهاز الأمن العام دافيد زيني على وجود انفصال تام بين عمل الجهاز الاعتيادي وخضوعه لرئاسة الوزراء وبين دوره في الحفاظ على نزاهة الانتخابات. وأكد زيني أنه في هذا المجال يمتثل الشباك لأوامر رئيس لجنة الانتخابات المركزية فقط. بعد مرور عامين على مذبحة مجد الشمس، أكدت لينا الشعار والدة الطفل المرحوم ميلار الذي قتل في المجزرة إلى جانب 11 طفلا آخر جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها منظمة حزب الله، أن الجرح نازف والشوق يزداد لكن العائلة تحاول إضاءة شعلة الأمل من أجل أشقائه. وقالت الأم في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة: كلما أشتاق لميلار أدخل إلى غرفته وأجلس على فراشه الذي لم أغسله منذ عامين. إيماني يجعلني صامدة أمام هذا الوجع. في المنطقة الصناعية بسديروت تتواصل في هذه الساعة المساعي لإخماد الحريق الهائل الذي شب في مصنعين، ويشارك في العملية 25 طاقم إطفاء، وأصيب 3 أشخاص بينهم 2 من رجال المطافئ بصورة طفيفة إثر استنشاقهم الدخان، وأدى الحريق أيضا إلى انهيار مبنى. وفي حيفا تعمل طواقم إطفاء عديدة حاليا على السيطرة على حريق اندلع في الهشيم بمنطقة وادي لوتم، وتسعى الطواقم إلى منع انتشار ألسنة النار إلى المنازل القريبة.
12: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
12: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا نشرتنا الإخبارية، النشرة القادمة في الرابعة بإذن الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
13: مجد الشمس تحيي الذكرى الثانية للمجزرة، 12 طفلا قضوا بصاروخ أطلقه حزب الله، والملعب لا يزال شاهدا على الفاجعة وذاكرة الفقد. نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب غدا وسط خلافات متصاعدة وضغوط أمريكية للانسحاب من مناطق في سوريا ولبنان وغزة. ونتنياهو يتمسك ببقاء القوات ويضع الملف الإيراني في صدارة المباحثات. ورئيس الشباك في لجنة الخارجية والأمن للتحذير من تدخلات أجنبية في الانتخابات المقبلة.
12: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء
7: هابي بيرثدي
8: يا جماعة، بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
10: مرحبا مرحبا، كمان يوم صيف، أغاني صيف كتير معنا.

あったり、あったり。

امبارح بأخبارنا الفنية حكينا عن ألبومات جديدة ناشفة هالأيامات، عمرو دياب، تامر حسني. اليوم رح نحكي عن ألبوم جديد كمان على 3:30، ألبوم إليسا. أخبارنا الفنية كمان رح نحكي فيها عن أحمد سعد وديو جديد مع مين؟ مع بنته نصيف زيتون والشامي، بعلاقة ممتازة مع بعض. كل هذا على 3:30 مع الزميلة عارين بسوط. استرمكس، ميكس عطر.

المخرج وفاز بالبرنامج ستار أكاديمي قبل كم من سنة. منها مغروم هو بالفعل بحياته الخاصة مع ملكة جمال لبنان سابقة أو فتاة حلوة عندها لقب اختصار. مهم اثنيناتهم بعد ما أعلنوا عن هالارتباط ولكن بقولوا اثنيناتهم قريب. هاي كانت أغنية ريمكس على الطريق لليوم. سمعنا مغرور بصوت جوزيف عطية. هسه بينضم لنا الإماراتي حسين الجسمي يغني بالمصري كعادته اللزازة.

لسه الأغنية بتحتل المرتبة الأولى راديو مكان. بكرة سباق جديد من 2 للـ3 لنشوف إذا نانو راح تبقى أولى.

0: معه سانت ليفانت. سانت ليفانت اللي أعلن وأعلنت هيفا وهبي راح يشاركها بالحفلة اللي أقيمت في بيروت قبل كم من يوم. كانت هي والشامي. بس أبصر شو صار, سانت ليفانت ما طلع على المسرح. أحكي لكم عن هالأخبار, أخبار كتيري كمان 12 دقيقة. أخبارنا الفنية أسكت يا لساني بعد شوي. فاصل إعلاني قصير بنعود لنكمل معكو على الطريق.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقولك
3: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة, موضوع جديد, أصوات جديدة, موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
4: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
3: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي, لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
5: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدان يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبتسات.
3: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

محمد السعدني. نلعب بهالفيلم صار متاح على قناة على منصة شاهد. دور أستاذ جامعي بحب تلميذ عنده فيلم رومانسي حلو لحبيبة الأفلام الرومانسية. هاي أغنية الفيلم سمعناكم إياها اليوم بإيقاعات سريعة. بعد شوي أخبارنا الفنية. لسا مكملين مع الأغاني الجديدة. نسمع جديد إليسا من ألبومها الجديد. النظرة الأولى.

اسمعوا احلى وحده ببيروت مع حق. سوبيشي هاي الاغنيه اللي جمعت سانت ليفانت بهيفا وهبي، صوروها ببيروت.

0: سعد
1: اسكت يا لساني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
2: مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
2: أخبار الفن والفنانين، امبارح حكينا على تامر حسني ألبوم عمرو دياب، اليوم إجا دور إليسا نحكي عنها.
1: ألبومات صيفية جديدة وألبوم إليسا جديد كمان، مش بس تامر وعمرو دياب زي ما حكيت. ألبوم اسمه سكتين، 14 أغنية. هذا الألبوم واجه كتير صعوبات، يعني بلشت الصعوبات هاي من 2004 لما كان هيك أصدرت أكم من أغنية بس بعدين وقف كل شيء، فاليوم مكمل بإصرار
2: مع شركة التوزيع.
1: كان خلافات مع شركة التوزيع، تركتها رجعت لروتانا، بس المهم كتير نحكي عن هذا الألبوم إنه مش بس بتضمن 14 أغنية، هذا أول ألبوم من إنتاجها،
2: إنتاج إليسا. حلو.
1: اليوم الساعة 7 المساء كليب لأغنية لعبة الأيام، رح نشوفها من إليسا.

0: وحشة
1: صراحة. أنا كتير متحمسة أشوف إليسا، حس شوي مش تقيت لها يعني، حس
2: وكأن في أغاني جديدة اكتشفيهن لكان
1: صح زمان عنك يا إليسا.
2: على ذكر الألبومات الجديدة، أحمد سعد حكينا أول الصيف عنده 5 ألبومات والألبوم الجديد قادم.
1: أحمد سعد
2: ألبوم إلكترو.
1: إلكترو بتعرف متذكر خطفوني عينيكي خطفوني عمرو دياب وبنته جانا. فأحمد سعد هاي المرة مع بنته بطريقة فكاهية طبعا بنكهة أحمد سعد اللي ببلش بالبداية بالفيديو كليب بيقولها رح تغني مش رح تغني، بقبلك بقبلكيش، بس شكله بالآخر رح تغني معاه باللغة الإسبانية.
2: هي بتغني إسباني أكيد.
1: أغني بعنوان كده كده
2: كده كده،
1: بعد كم يوم رح نسمعها كاملة.
2: أحمد سعد وبنته.
3: هاي جوجي عاملة إيه؟
4: I wanted to speak to you about something.
3: إيه يا حبيبتي قولي.
4: I really want to sing.
3: جودي أنت عارفة رأيي في الموضوع ده.
4: I just want to sing with you a duet.
3: يا جودي أنا نفسي تخلصي دراستك وتطلعي دكتورة.
4: كده كده I'll finish my degree and I'll be a singer.
3: يعني كده كده؟
4: يعني كده كده.
2: على ذكر المنافسات، نصيف زيتون عنده أغاني ناجحة هالصيف، وكمان الشامي كالعادي كل السنة عنده أغاني ناجحة.
5: ولا تخافي من بكرة بيضة، نظر بعيونك آمنة.
1: مطربين السوريين بنافسوا بعض بطريقة كتير حلوة صح. نصيف زيتون طبعا طلع بأغنية صيفية هدية، والشامي طلع بأغنية صيفية بيبي، وواحد بعطي إطراء للتاني على الانستغرام. نصيف ببارك للشامي، هو هلو. الكبير، هو الواعي، هو اللي بادر
2: هلو.
1: والشامي حب هذا الإشي كتير ورجع له نفس الشيء بالمباركة، فوكأنن عم بروجوا لبعض
2: هلو.
1: كل واحد بأغنيته، كل واحد بأسلوبه. أنا بحب إن الأغنيتين كل واحد أسلوبه، وبحب إنه لما الفنانين بحسش إنه واحد بهدد التاني، تنين موجودين التنين بيعترفوا بوجودهم. مثلا راغب علامة، نوال الزغبي بيعترفوش على وجود الشامي بالساحة الفنية.
2: قالوا بنعرفش حدا من الجيل الجديد.
1: مين الشامي؟ بعرفوش.
6: وحياتي أنا عنك ما عم بتذكر مين الجيل الجديد، مين في جيل جديد يعني، ممكن يطلع حدا يوم وينام تاني يوم شهر و... هلأ مثلا ما عم بستذكر أسامي من الجيل الجديد، ما إجا لراسي اسم.
1: فعلى سيرة نوال عندها أغنية جديدة كمان، هي
2: نختم معها.
1: بحب
2: كيوت
1: شكرا
2: كيوت
1: على الآخر.
2: شكرا عارين، نلتقي بكرة. باي باي.

0: اغاني زمان
1: 1947 ليلى مراد غنت الاغنيه الحلوه بالفيلم اللي حمل اسم الاغنيه انا قلبي دليلي. هي اغنيتنا من زمان لليوم.

أغنية من زمان لليوم ليلى مراد أنا قلبي دليلي، غنتها عام 1947 بالفيلم اللي ظهر وقتها بهذه السنوات. نرجع استال الإيقاعات الجديدة للأغاني الحديثة، نسمع جديد رامي صبري.

التساوي بين ألبومات النجوم هالصيف، من أنجحهن بعد إسا بالمبيعات والاستماع رامي صبري، ألبوم كمان تامر عاشور ناجح، بعدين عمرو دياب، بعدين أحمد سعد، وكمان معهن بهالقائمة تامر حسني.

مشوار أغنينا الناجحة انتهى. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لأوسكار ساعدنا بالهندسة الإذاعية بهالساعة. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. بكرة إن شاء الله منعود ونلتقي معكم على التنتين.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
8: لكل اللي بالبحر، انتهت خدمات الإنقاذ.
9: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازة. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ، ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة، تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
9: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
11: هذه عناوين الساعة من مكان. تعرض السعودية لإطلاق عدد من المسيرات من العراق وتوجيه إصبع الاتهام إلى إيران. نتنياهو يصرح بأن اجتماعه مع رئيس ترامب غدا سيتناول ملف إيران وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. مراسم إحياء ذكرى مذبحة مجدل شمس تقام بعد حوالي 2 ساعة، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
11: الرابعة الساعة الآن في أورشليم القدس، أهلا بكم. أعلن جيش الدفاع وجهاز الشباك اعتقال 4 مخربين بشبهة الضلوع في الاعتداء على جندي واختطاف سلاحه في سوسيا بجنوب جبل الخليل أول أمس السبت، وتمت إحالة 4 إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم. أعلنت السعودية بعد ظهر اليوم اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأن هذه المسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض، محملا ميليشيات إرهابية تابعة لإيران المسؤولية، وأكد حق المملكة بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض تعرض مواقعه في أربيل لهجوم بأربع طائرات مسيرة. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض غدا جميع المسائل المطروحة، لا سيما ملف إيران، موضحا أن الهدف هو ضمان أمن إسرائيل وعظمتها واستقلالها وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وقبيل مغادرته البلاد قاصدا واشنطن، أشار نتنياهو إلى أن لقاءه ترامب سيكون 8 خلال ولاية الرئيس الأمريكي الحالية. تقام في مجدل شمس بعد حوالي 2 مراسم لإحياء ذكرى الأطفال 12 الذين قتلوا من جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها منظمة حزب الله قبل 2، وقبل المراسم يتم تدشين حديقة تذكارية في مكان الحادث. بعد إعلان القائمة العربية الموحدة عن إجراء انتخابات داخلية مستقلة عن مجلس الشورى في 22 من الشهر المقبل، قال رئيس الحزب منصور عباس إنه يوجد في الحزب مسيحيون ودروز ويهود ومسلمون وأعضاء ليسوا من دائرة أبناء الحركة الإسلامية. وحول إمكانية التحالف مع النائب أحمد الطيبي، أكد عباس أن حزبه لا يريد أن يتهم بالسعي لتعطيل تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية وأن يكون أداة وورقة مفاوضات في أيدي أحد. جاءت أقوال عباس في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة. في محطة وقود على طريق رقم 1 انقلبت شاحنة وسقطت على عدة مركبات مركونة، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، ووصفت حالة أحدهما بمتوسطة والآخر بطفيفة، ويشهد الطريق اختناقات مرورية شديدة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون بعد غد الأربعاء أعلى من معدلاتها الموسمية، ويكون الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وحيفا 30، تل أفيف وجبال الجليل 31، الناصرة 35، هضبة الجولان 37، اللد والرمل 32، بئر السبع 34 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة في الخامسة بإذن الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
12: مجدل شمس تحيي الذكرى الثانية للمجزرة، 12 طفلا قضوا بصاروخ أطلقه حزب الله، والملعب لا يزال شاهدا على الفاجعة وذاكرة الفقد. نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب غدا وسط خلافات متصاعدة وضغوط أمريكية للانسحاب من مناطق في سوريا ولبنان وغزة، ونتنياهو يتمسك ببقاء القوات ويضع الملف الإيراني في صدارة المباحثات. ورئيس الشباك في لجنة الخارجية والأمن للتحذير من تدخلات أجنبية في الانتخابات المقبلة.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

تحية لكم مستمعينا في كل مكان، أنتم مع برنامج اقتصادكم، معكم يوسف شداد في الإعداد والتقديم، فاتن حداد طبراني في الإنتاج، حين دهان في الهندسة الإذاعية. أسعار النفط تهبط بأكثر من 5% مع تراجع المخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران. وخطة لإنقاذ شركات التكنولوجيا التي تبادر إليها وزارة المالية وسلطة الابتكار، وهي عبارة عن مساعدات خاصة بقيمة 1 مليار شيكل. سنكون مع هذه الخطة وكيف ستدعم الشركات الناشئة وكذلك شركات النمو المبكر. والمطالبة بزيادة نسبة العمال الأجانب إلى 3.8% وإحضار لا يقل عن 50,000 عامل أجنبي إضافي. ورسالة عاجلة إلى لجنة المالية في الكنيست من قبل اللجنة القطرية وجمعية سيكوي أفق، تطالب بعدم المصادقة على طلب الحكومة تحويل 0.5 مليار شيكل من ميزانية الخطة الحكومية إلى جهاز الشباك. هذه المواضيع وأخرى سنكون معها في اقتصادكم لهذا اليوم.

0: تحية لكم مستمعينا، نبدأ مع الأستاذ طارق عواد المستشار في شؤون النفط والغاز. تحية لك أستاذ طارق، أهلا بك.
1: تحياتي
0: أستاذ يوسف. أسعار النفط تهبط بأكثر من 5% مع تراجع المخاوف من اتساع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نعم. هل هذه بشرة مؤقتة أم ربما رد فعل لواقع حالي قد يتغير خلال أسابيع ربما إلى الأسوأ؟
1: لا، احنا نحكي دائما ايامات بالنسبه لاضطرابات امدادات النفط من الخليج العربي، وبالتالي الاضطرابات هي دائما بين الحكي تبع ترامب وبين المفاوضات بين 5 ل 10 دولار دائما. قبل يومين احنا الخميس المره قبل ما تفكر البورصه وصلنا لل 100 دولار، رجعنا من نطاق ال 90، انت شفت الشاشه 90 دولار 53، رجعنا من نطاق ال 90 دولار، بعده عالي كيف بدنا قبل الحرب 60 دولار. لكن هي تقلبات التسعير المخاطر دائما بيصير عن طريق انه النفط في توترات برجع عن الخليج لمنطقة نزاع ولا منطقة سلم.
0: طيب كيف ترى تعامل المنطقة مع كل هذا الواقع الجديد؟ ترى اشتداد الضربات على إيران، إيران ترد أيضا عسكريا، وترى أخرى ربما الالتزام بالمسار الدبلوماسي، كيف يرد سوق النفط على كل ذلك؟
1: شوف، السوق النفط بيسعر مباشرة أنه صار الخليج منطقة غير موثوق بها بالإمدادات، وعلى شان في اللعبة حاليا والمصطلحات طرق بديلة برية. بنشوف لما طلعت الإمارات من منظمة أوبك قبل 3 أشهر شغلت الخط النفط اللي كان نوعا ما مش مستعمل، وخط الفجيرة، وصار يطلعوا بدل 2 مليون برميل حسب سقف أوبك ل 4 مليون. السعودية شغلت خط النفط تبعها اللي بيسموه شرق غرب بساعة 7 مليون برميل يوميا. العراق شغل حوالي 200 ناقلة نفط ما بين العراق لبين سوريا عساس يوصل مينا بنياس. في المشروع الكبير له خطين نفط اللي هن حوالي 4 مليون ما بين العراق لبين كمان بنياس واللاذقية. بنشوف طرق البديل، وطبعا كله وراها هي أمريكا بهاي المواضيع، وبالتالي بنشوف صيغة لأنه شافت الإيران إنه الأمور مش ماشي كتير، شغل الحوثيين انه هددوا باب المندب على اساس 7 مليون بطلعنا سعوديه يطلعوا من المعادله تبعت النفط الدولي، ولكن في ثبات نوعا ما وفي نظام بالفوضى لانه طرق البديله عم بتقلل من تاثير بعد 5 أشهر الحرب الايرانيه، لانه كمان صار السوق اكثر متنوع اكثر متعدد التزويد بطل من مصدر واحد، وبالتالي بنشوف احنا في تغيير جدا جذري ناحيه خريطه التزويد الدوليه على الأقل من الخليج. نعم. كمان غاز طبيعي وكمان نفط.
0: أستاذ طارق، يعني على ما يبدو السوق الأسيوي العالمي يبدي تفاؤلا بشأن هدنة تسمح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، وسؤالي لك هل هذا يتيح، طبعا مضيق هرمز الممر المائي الاستراتيجي، هل هذا سيتيح إلى نقل ربما إنتاج أوسع أكبر للنفط والغاز المسال المستهلك يوميا في العالم؟ هل هي ربما بارقة أمل يعني مؤقتة؟
1: هي بارقة أمل دائما، ولكن لما تشوف أنت الأرقام لما نيجي على التفكير الكمي، لما امبارح مرق بس 3 ناقلات نفط من مضيق هرمز، لما بشكل عام قبل الحرب كانت 140 ل 150 ناقلة نفط أو ناقلة مواد. ما ننساش أن مضيق هرمز مش بس بمرق نفط. قطر صار 5 شهر بريك معادلة الغاز الطبيعي المسال الدولي، نحكي عن كبريت، عن الأمونيا، على وقود الطائرات اللي عم بتواضح أنه في أزمة كبيرة. الإشي اللي صار واضح أنه مخزونات النفط العالمية أو الغاز العالمية أو النفط المكرر كان بنزين وقطارات صبر صارت بأدنى مستوياتها، وهذا جدا مقلق لكمان أسبوعين. ليش أنا بحكي كمان أسبوعين؟ لأنه كل دولة عندها مخزون استراتيجي بتقول أنا مش لازم أنزل تحتية 40% من مخزوناتي، يعني بين التزويد اليومي مع المخزون الاستراتيجي لازم انا ارتب حالي للشتويه، ما بين ان الشتويه بعيده، لكن اذا بتشوف في موجه حر عملاقه باوروبا اضطروا يطلعوا من المخزونات الاستراتيجيه تبعت الغاز عشان يلحقوا للكهرباء وللتبريد، وبنشوف انه في اضطرابات وفي خوف وقلق بالرغم من ورقه الامل هاي الموجوده. كيف نفحصها؟ لما بنشوف انه برميل النفط واقف على 90 وفي مقاومه على 90 ما رجعش لل 60، بعرف انه في تسعير مخاطر كل وقت على 30 دولار هو السعر المتوقع من السوق العالمي للنفط.
0: نعم، خبراء في الاقتصاد الأمريكي حذروا من موقف الحوثيين الذين يضغطون الآن على البحر الأحمر وتأثير كل ذلك على أسواق النفط التي قد تواجه أخطر تهديد في هذه المرحلة. ما هو دور الحوثي في كل هذا المشهد؟ هل فعلا إلى هذه الدرجة يؤثر أم هي ربما عناوين تستغل سياسيا لإحراج ترامب داخليا؟
1: شوف، هي سيف ذو حدين. الشركات العملاقة الكبيرة، طبعا كل دولة متقدمة العالم في عندها استهلاك طاقة بشكل مخيف، لكن الحوثيين هن بيخاطبوا السعوديين لما شغلوا خط شرق غرب وصارت السعودية تطلع تقول للسفن تيجي، وشركات التأمين هنا اللعبة الكبيرة، شركات التأمين الكبيرة زي لويد أو باركس تقول أنا بأمنك إذا تيجي على البحر الأحمر مش الخليج العربي ونقل من السعودية النفط تبعك، هذا جدا منيح. وهذا طبعا بإعاز إيراني، لما الحوثيين بتقول إحنا راح نقصف كل سفينة تمر من باب المندب هذا بيعمل ضغط، ولكن من ناحية ثانية إذا بتشوف أرباح الشركات الكبيرة الدولية بحكي إكسون موبايل فيليبس إني أو بريتش غاز، بتشوف الأرباح بس خلال ربعين كانت 60 مليار دولار، وهذا إشي عملاق بالنسبة للموجودين فيه، عشان هيك في لعبة كل واحد بيدير النار على قرصه كيف نحكي الفلاحين، ولكن اللعبة أكبر لك بكثير. شركات التأمين حاليا عم بيخافوا يأمنوا لأنه مضيق هرمز مع مش يسمح لسفن ترجع كم مرة، اللي طلع طلع والمنفذ بحدوده باب المندب، عشان هيك بتشوف إنه عم بتسعر أكثر إنه في مخاطر، ولكن بعده شغال الخط مش واقف، بيطلع من هناك حوالي 60 نقلة نفط يوميا، وهذا اللي مزعج الإيرانيين مش عاملين معه ضغط كفاية على إمدادات النفط الدولي.
0: نعم، سأقرأ لك يا أستاذ طارق هذا الإعلان الذي اعتبر في الأسواق المالية طبعا في الصحافة الاقتصادية إعلانا مفاجئا من قبل إيران، يقول ما يلي: طهران باعت نفط ب 18 مليار دولار خلال الفترة ما بين الحرب والهدنة، إيران سجلت مبيعات نفطية بقيمة 18 مليار دولار. المفاجأة الأكبر أنه هذه الإيرادات تمثل أكثر من 60% من العائدات النفطية. طيب على إيش بيحكوا لنا أنه إيران يعني في ضائقة وإيران لا تبيع نفط وما إلى ذلك؟
1: شوف، إيران عندها مخرجين من هذا، في عندنا إشي بسموه أسطول الظل، هذا أسطول ناقلات نفط قديمة ولكن مش فيهاش جي بي اس بالمصطلح تبعنا أول تبعنا إحنا، هذا أسطول اللي هو بفوت بعبي خارج المنظومة الدولية أو كيبلر اللي هي متتبعة لنقلات نفط الدولية، وكمان هي تنساش عندها مدخل على بحر قزوين من فوقاني، عندها طرق بديلة ولكن مش هذا اللي بيركز الموضوع الكبير في إيران، برغم أنه في شعور أنه هي ربحان الحضرية خسراني بالبنية التحتية، بس عشان نعرف قديش خسائر إيران بالبنية التحتية قوية 300 مليار دولار حاليا بالبنية التحتية تبعت النفط تبعها، وقرار أمريكي إذا أمريكا بتقرر إنه هي تقصف جزيرة خرج اللي هي بؤبؤ العين تبع إيران من ناحية إمدادات النفط أو استخراج النفط من هناك، من إيران خلصت عليه وبيسموه هذا سيناريو يوم لقيامي. حاليا الأمريكاني ما عم بفوت بهالموضوع، عارف التأثير تبعها، ولكن أمريكا بالمقابل عم بتملي، وهذا بتخاطب أوروبا، مخزونات النفط الاستراتيجية كمان أمريكية كمان أوروبيا، ولكن الرابح الكبير بكل الانتشار في المعادلة هاي هي أمريكا وفنزويلا، طبعا أمريكا وفنزويلا صارت تحت الجناح الأمريكي، إنه بتشوف إنه وصلت المستويات توريد النفط والغاز الأمريكي على تاريخها مقابل هاي، في ناس رابحين وناس خاسرين، أنا بتدير إيران خسران بشكل كبير.
0: نعم، نقطة أخيرة أستاذ طارق، طبعا ونحن نحضر نعد يعني هذا الموضوع، وقرأت يعني أيضا معلومات مثيرة جدا نشرت في الكثير من المواقع مترجمة عن مواقع صينية حول ثورة الطاقة البديلة في الصين، كيف تحول الصين أزمة هرمز لفرصة استراتيجية، وقرأت فعلا معطيات لافتة بأن الصين طبعا تسخر هذه الأزمة من أجل التحول إلى الكهرباء، وتحدثوا كثيرا عن التحول إلى الطاقة الكهربائية، هل هذا يعني بأن هذا التحول أيضا في الصين قد يؤثر على كل أسواق النفط العالمية، تحديدا سيؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم، سؤال أكثر من رائع. الصين في عندها برنامج اسمه كهربة الصين من 30 سنة، والصين بتشوف الثورة تبعت السيارات الكهربائية والألواح الشمسية بالأول عملتها داخليا مش خارجيا، لكن الصين دائما في عندها فائض إنتاج عشانك بتطلعها برا، لكن الصين من ناحية تانية عندها مليار ومحضر حالة لسيناريو يوم القيامي الاصطدام بينه وبين أمريكا، عندها 1,200,000,000 برميل تقديم بمناجم الملح في أبار تحت جوفي
0: النفط السائل، طبعا
1: النفط السائل الخام مش المكرر.
0: أوكي.
1: الصين عندها كمان مقولة دائما تقول لك أنا بشتري أي نفط بدك إياته ناقص السعر الدولي ب$20، يعني أي إيش جيب لي إياته هذا السعر اليومي أنا باجي بشتري، كمان من أسطول الظل حتى لو إيراني حتى لو روسي، تنساش إنه الصين بتشتري كمان روسي، يعني بريد المنظومة الدولية، يعني احنا دائما عينينا غربيات ولكن في عالم شغال مش على عينينا غربيات، لكن الصين استغلتها حاليا إذا بتلاحظ كمان انكسر فيها قبل 3 أيام، الصين شغلت أكبر محطة توليد طاقة شمسية قبل 4 أيام بقدرة 460 جيجا وات، اللي هي بتعادل تقريبا ربع أمريكا من استهلاك الطاقة. الصين كاستراتيجية كمراكز دماغ فهموا أن المعركة الحالية لازم أنا أطلع من موضوع النفط الدولي، لأنه بلحظة ما الصين بتخفف طلبها من النفط الدولي كمان في دول تانية متضررة، كل كيلو وات كل ميجا وات صيني بالكهرباء بيأثر على الطلب العالمي، وهيك التخاطب بينه وبين أمريكا أنه أنا مش عم بضغط على الطلب العالمي. تنساش 23/9 الرئيس تشي راح ينتهي مع ترامب، وفي تخاطب دولتين عظمى لأول مرة متفقين على بعض أنه إحنا الدولتين عظمات الوحيدات، طبعا روسيا بريت المعادلة، وهنا كيف صراع القوى
0: صحيح.
1: وكيف بتفقوا مع بعض، النفط والغاز جزء منه، ولكن في تقاسم العالم راح يكون 23/9 بأمريكا.
0: مثير جدا، شكرا لك الأستاذ طارق عواد المستشار سهل. في شؤون النفط والغاز، شكرا جزيلا لك. إذن كما استمعتم طبعا هذه البيانات تظهر بأن الطلب الصيني على النفط مرشح للتراجع بصورة دائمة بنحو 2 مليون برميل يوميا، مدفوعا طبعا بالتحول المتسارع نحو الكهرباء وتحسن كفاءة استهلاك الطاقة. كل ذلك أشار إليه طارق عواد طبعا بعدما استحوذت السيارات الكهربائية في الصين طبعا على 62%، انتبهوا السيارات الكهربائية في الصين استحوذت على 62% من مبيعات السيارات الجديدة داخل الأسواق الصينية. فعلا مثير جدا، وانعكاسات ذلك على المنافسة المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا في حال مثلا أن خاضت الدولتان حربا كبيرة. إعلانات ونعود.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاءً هدوء.
3: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: أهلا بكم من جديد، 4:22 اقتصادكم. نرحب بالأستاذ عبد الشحادي، عضو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. تحية لك أستاذ عبد، أهلا بك.
1: يا هلا تحياتي.
0: رسالة عاجلة إلى لجنة المالية في الكنيسة من قبل اللجنة القطرية وجمعية سيكوي أفق، تطالب بعدم المصادقة على طلب الحكومة تحويل نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية إلى جهاز الشباك. أريد أن نركز على انعكاسات هذا الاقتطاع، نصف مليار شيكل، على النمو على المجتمع العربي اقتصاديا. هل لديكم الآن صورة ربما أوضح بعد أسبوعين على ما أعتقد منذ اتخاذ هذا القرار والبدء بتنفيذه؟
1: الصحيح أن لدينا معرفة وصورة ما قبل القرار على أبعاد المتوقعة من اقتطاع الميزانية من 5.5، وحاولنا بشتى السبل، رؤساء بالأساس، رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيسة العرب وآخرين من الشركاء، لمنع القرار. وللأسف يعني استطعنا بشكل جزئي. ننوه أن كانت المحاولة من البداية لاقتطاع جميع ميزانيات الخطة الخماسية 2026 ما يقارب 1.7 مليار. يعني ممكن المستمعين لا يعلموا بتلك التفاصيل. بالنهاية استطاعوا اقتطاع ما يقارب نصف مليار شيكل.
0: يعني هاي معلومة جديدة، كانوا يعني يخططون لاقتطاع 1.7 مليار.
1: مليار نقطة سبعة، وهي يعني الميزانية الكاملة للخطة الخماسية 5.5، إضافية من المالية، وبعدها بعد مجهود.
0: نعم أستاذ عبد، إحنا مش سامعينك بشكل منيح، بس لو يعني تكون في محل واحد عشان نقدر نكمل هذا الحوار بصورة جيدة، لأنه على ما يبدو الالتقاط ضعيف. كمان مرة، مليار يعني 1.7 مليار من خطة 550 كان الاقتطاع الأول المقترح.
1: المقترح الأول، نعم صحيح. نعم. وبعدها في فترة قصيرة مقترح ثاني ل 1.3 مليار. وبعدها أيضا يعني مقترح ثالث ورابع، حتى وصلت يعني الصيغة النهائية النصف مليار شيكل، ما يقارب نصف مليار شيكل من ميزانيات قائمة وبرامج فعالة في مجال التشغيل والعمل مع الشباب، وميزانيات السلطات المحلية التي تمول برامج للرفاه الاجتماعي، ويعني فئات المستضعفة في المجتمع للأسف.
0: وفي النهاية تمت المصادقة على نصف مليار شيكل.
1: نعم صحيح، ولكن جزء كبير من الميزانية يتطلب مصادقة لجنة المالية. فنحن نحاول في ثلاث مسارات في الأحرى. الأول المسار القضائي، نحن نعمل على التماس بالتعاون يعني مع شرطاء المجتمع المدني، أجدال إسقاط إزراق وعدالة وآخرين، التماس بالقرار. لأنه يعني ليس من المنطق الجماهيري أو الأيضا القانوني. بالإضافة نحاول من خلال لجنة المالية، لأن جميع الميزانيات أو أغلب الميزانيات تحتاج لمصادقة لجنة المالية، لأنها يعني تصنف ضمن أولوية وطنية، يعني عديفوت الأوميت، فيجب مصادقة لجنة المالية. يعني مهم التنويه أن الحكومة يعني توجهت لجنة المالية في آخر موعد يسمح لها لتحويل للجنة المالية، لما يعني خرجوا لفترة ما قبل الانتخاب. في آخر لحظة استطاعوا تمويل، ونأمل أن نستطيع منع يعني إذا مش كل المبلغ يعني جزء من المبلغ وإعادته للمجتمع العربي.
0: طيب، عندما يعني تطالبون بعدم تحويل هذه الميزانية، تدعمون ذلك بادعاءات مختلفة أيضا على المستوى الاقتصادي، شاركنا فيها أستاذ عبد.
1: يعني أولا نحن يعني بصوت يعني موضوعين أساسيين. الأول أبعاد اقتصادية والمس في فئات مستضعفة من المجتمع، من برامج رفاه وشباب وتشغيل، وأبعاد يعني برامج يعني عشرات الأشخاص يعني أخرجوا أو في مراحل إخراج من العمل بسبب التطليف. السهم الثاني
0: عندكم تصور مهني بالأرقام، يعني عدد الذين سيخرجون من دائرة العمل إلى دائرة البطالة في حال وأن
1: هنالك تصور ونحن نعمل على جهد مع جميع الشركاء وممكن في فرصة أخرى يعني نتحدث عن تلك التفاصيل. ولكن السبب الآخر وليس أقل أهمية، نحن بغض النظر عن رأينا في موضوع الشباك وغيره، ولكن نحن نقول أن هنالك خطة 549 التي تعني في مكافحة الجريمة ولم تستغل الميزانية، ولدينا إثباتات على عدم استغلال الميزانية من الخطة 549. فبالأحرى خذوا الميزانية من 549.
0: يعني ولا شكل استغل من 549 لمواجهة الجريمة؟
1: يعني المصداقية، نحن حوالي 50% من الميزانية تم استغلالها من 549، ما يقارب مليار شيكل لم تستغل من ميزانية 549.
0: وين راح هذول؟
1: لم تستغل.
0: وين راحت؟ وين هاي الميزانية راحت؟
1: الميزانية يعني إجمالا الميزانيات لا تستغل، تعاد بشكل تلقائي للمالية لصندوق الدولة بشكل تلقائي، ولكن هنالك محاولات لتجميل صورة استغلال الميزانية من 549، ولكن لدينا إثباتات في عدم يعني مصداقية تلك الإدعاءات. ومع ذلك هنالك أيضا باعتراف على ميزانيات لم تستغل التي تكفي لخطتهم المقترحة.
0: طيب، يعني في هذين المسارين طبعا أنتم تضغطون. يبقى السؤال، ماذا يمكن للجنة المالية أن تفعل أستاذ عبد؟
1: أولا بحال ولجنة المالية رفضت المصادقة على القرار، فبشكل تلقائي جميع الميزانية تعود لخط 550 والبرامج الأصلية بشكل تلقائي، لأننا في مرحلة ما قبل الانتخابات لن يستطيعوا إرسال طلب آخر للجنة المالية، فهي يعني الفرصة الوحيدة والأخيرة في لجنة المالية. ولذلك يعني نحن كمان ندعو الجميع لمن يستطيع المساهمة في التأثير على لجنة المالية في عدم المصادقة على القرار.
0: طيب، في ربما مؤشرات على أنه القرار لن يتم المصادقة عليه، لن تتم المصادقة عليه؟
1: حاليا للأسف لا نعلم، لأننا يعني في مرحلة جدا جدا حساسة قبل الانتخابات، وكما تعلم يعني القرارات لا تؤخذ في صورة عقلانية، وهنالك محسوبات مختلفة. نعم، ولكن يعني بنفس السبب ممكن أن يكون لنا إمكانيات نجاح أعلى من الأيام العادية. نحن نعمل ونأمل أن ننجح.
0: طيب، استغل الفرصة وطبعا وأنت معنا عبد الشحادي عضو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ونتحدث عن الجريمة والعنف والميزانية التي ستقتطع وكل هذا الحديث اللي كان طبعا، وأنت وضحت كل هذه النقاط. أسألك يعني للنهاية، هل فعلا مواجهة الجريمة تتم بميزانيات ترصد حكومية، أم هذا أيضا يجب وبالتالي يستدعي خطة جديدة على اعتبار أننا ندخل إلى مسار انتخابات الآن، خطة جديدة مع وجود حكومة جديدة؟ هل هذا ربما يستدعي إنعاش للخطة الموجودة، مسارات جديدة لخطط جديدة؟ كيف تقيمون هذا الموقف؟
1: يعني أولا يعني موضوع مواجهة الجريمة وليس يعني المختص الأول في الموضوع، ولكن يعني بشكل يعني مختصر نقول شيئين. أولا يجب على الدولة والشرطة بالأساس أخذ مسؤولية قبل الخطط والميزانيات ومواضيع أخرى. أولا أخذ المسؤولية وأخذ دورها الفعال والمستحق على المجتمع العربي الذي لا يعملون، يعني نحن نرى المعطيات. فالتوجه الأول والأساسي أخذ المسؤولية والعمل في الموارد الموجودة. نحن نعلم عندما يحتاجون إيجاد شخص معين لأسباب أمنية يستطيعون، ولكن للأسف الجريمة يعني مستفقة في المجتمع العربي. الموضوع الآخر لما يخص الخطط المختلفة، نعم يجب أن يعني ولكن يجب أن أولا تكون بالتعاون وبالتشاور مع قيادة المجتمع العربي مع رؤساء السلطات المحلية، ولا تعمل في مكادة في القدس. هذا الشأن الأول. الشأن الثاني، نحن نقول أن الأبعاد الاقتصادية من 550 هي بالتالي أيضا تؤثر على الجريمة. يعني لا نستطيع فصل علاج الجريمة والعنف بدون الدعم وتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي. لذلك نحن نرى أن الأصح أن تكون خطة واحدة شمولية لجميع احتياجات المجتمع العربي وليس خطة للجريمة وخطة لمواضيع أخرى.
0: وضحت الصورة. عبد شحادة عضو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، نتمنى لكم النجاح، سنتابع معكم كل التطورات، أيضا قرار اللجنة، لجنة المالية في الكنيسة، فعلا هام جدا هذا التوجه، طبعا على أمل أن تكون هنالك نتائج تعود بالفائدة على الجميع. شكرا لك عبد.
1: مشكور يا أخي، نصف المستمعين.

0: ضيف التالي هو أساف أديب، مدير عام نقابة معن العمالية. تحية لك سيد أساف.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. المطالبة بزيادة نسبة العمال الأجانب إلى 3.8% وإحضار 50,000 عامل أجنبي إضافي. طبعا هذا أدى إلى ردود فعل على مدار الأيام الأخيرة. السؤال هو، هل هذا يمكن أن يحدث في النهاية؟ هل سيستجيب وزير العدل ياريف ليفين لهذا المطلب؟
1: في الواقع أخي، الدعوة هذه دعوة غريبة شوي، لأنه أول شيء المطالبة هي في تحديدا عمال بناء، ولكن المطالبة ليست مطالبة من مقاولي البناء أو اتحاد المقاولين بيسيل له مسؤول أو بيحكي باسم المقاولين. المطالبة من إلداد نيتسان، هو مسؤول عن شركات قوى البشرية اللي بتجيب العمال الأجانب وتستفيد منهم ماليا. فالموضوع هذا أول شيء غريب. ثاني شيء، في هناك
0: يعني ما يطالب به إلداد نيتسان بزيادة نسبة العمال الأجانب ل 3.8% هو برأيك يعني مطلب غريب في هذه المرحلة؟
1: مطلب اللي من هذا الشخص ريحته أرباح سهلة باستيراد عمال ضعاف اللي طلعت الأخبار عنهم إنه بيجيبوهم يعني وبأخذوا منهم 10,000 دولار أو 15,000 دولار فقط من أجل التذكرة. الشيء الثاني هو إنه حصص العمال الأجانب اللي بعدها لم تنفذ، بمعنى ما كدوا يجيبوا العدد اللي تم إقرارها من قبل الحكومة. في هناك فرق تقريبا 90,000 عامل اللي الحكومة وافقت على استيرادهم، ولكن لحد اليوم ما جوش. والسبب مش انه فيش حصص، المشكلة هي انه صعوبة في جلب العمال. يعني في مجال البناء في هناك حاليا بين 80,000 ل 85,000 عامل اجنبي مقابل تقريبا 20,000 قبل الحرام، معناته في زيادة ب 60,000 عامل اجنبي على حساب العمال الفلسطينيين.
0: طيب انا ساسال،
1: ولكن الحصة هي اكبر ب 30,000.
0: طيب ساسال عن العمال الفلسطينيين، ولكن اريد ان اركز على إلداد نيتسان، وان اريد ان اقتبس طبعا ما قاله هو. انت ترد، نيتسان يقول هذه الخطوة ستتيح استقدام احضار نحو 50,000 عامل بصورة فورية، من بين هؤلاء 20,000 لقطاع البناء، 15,000 لمشاريع المترو، و 15,000 لقطاعي الصناعة والتجارة. الرجل أجا محضر حاله، عارف وين كل هدول راح يتقسموا. كيف ترد على ذلك؟
1: أخي، 20,000 بقطاع البناء و 15,000 في البنية التحتية، في البنية التحتية ما بعد 35,000 في مشاريع البناء. هناك حصة ب 115,000 عامل أجنبي لقطاع البناء، حد اليوم في 80,000، معناته بدون زيادة، بدون يريب ليفين، بدون هاي التصريحات اللي هي أكثر للإعلام، عنده إمكانية يجيب كمان 30,000. ليش ما جابش؟ أنا بقول لك ليش ما جابش. وسبب إنه ما قدر يجيب العدد، وبيجيبوا كتير كتير كتير ناس، جزء كبير منهم غير ملائمين للشغل. في صعوبة إنه تجيب ناس من سريلانكا ومن الهند ومن أوزبكستان. هذا الموضوع فيه صعوبة كبيرة، وهم بيتغلبوا على الصعوبة من خلال إزالة كل المراقبة على هذا الموضوع. كان هناك تقرير بوزارة العمل قبل أقل من شهر، بداية شهر 7، يحذر من عدد الكبير من العمال الأجانب في سوق العمل الإسرائيلي، وبيقول إنه هذا العدد بيؤدي لأضرار للاقتصاد الإسرائيلي. ما طبعا ما حكوش عن الأضرار على العمال الفلسطينيين القاعدين بالبيت من سنتين، وما حكاش عن أضرار الاقتصاد الفلسطيني، بس بيحكي عن التأثير السلبي لدخول عدد كبير من العمال الأجانب على إمكانية تحديث سوق العمل في إسرائيل وإدخال تكنولوجيات جديدة. باختصار يعني هم بأخذوا مش محل العمال الفلسطينيين، بأخذوا محل العمال الإسرائيليين.
0: نعم. إذن أساف، ذكرت العامل الفلسطيني، أين هو من هذا المشهد؟ كم عدد العمال الفلسطينيين الآن الذين يعملون بداخل البلاد؟ هل لديكم معطيات؟ ماذا عن المستقبل القريب والبعيد؟ نحن أيضا نشاهد توتر الأوضاع في الضفة الغربية، كل هذه الاضطرابات التي تحدث، وأيضا ما يأتي من تصريحات بهذا الشأن أنه استغناء كامل عن العامل الفلسطيني.
1: الحكومة الحالية تتبنى سياسة الهروب إلى الجنون، بمعنى تحاول أن تفجر الضفة الغربية. اليوم في خبر عن السعي إلى وقف التعامل بين البنوك اللي يؤدي بشهر 8 القريب خلال أسبوعين لفوضى كاملة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: على ما أعتقد بوليم ومركنتيل نقدر علينا
1: بوليم وديسكونت إلهم السلاحية إلهم الإمكانية أنه يتواصلوا مع البنوك الفلسطينية، والحكومة هي كان لازم ترتب الموضوع، الحكومة تمتنع عن الموضوع، ونتيجة هي إنه من الممكن إنه والحكومة بشكل واضح وسموتريتش بشكل واضح يسعى إلى خلق فوضى، والمستوطنين إرهاب المستوطنين إله هدف سياسي، هذا مش مجرد تطرف محلي، هذا هدف سياسي حكومي. بالنسبة للعمال الشيء الغريب هو إنه بنفس الوقت هذا اللي بنحكي عن حكومة اللي تسعى إلى خلق فوضى ومنع دخول العمال الفلسطينيين يشغل 25 ألف عامل في المستوطنات، وبيشتغلوا من شهر 11-23، نحن بنحكي عن سنتين ونص بعد حرب 7 أكتوبر، وإنت ما سمعتش وما فيش أخبار عن مشاكل، بمعنى دخول العمال وهذا ثبت، يعني إنه في إمكانية للعمال يشتغلوا، وثمان آلاف على فكرة 8,000 عامل بيشتغلوا في داخل إسرائيل في في في في المصانع الغذاء في المستشفيات في دكاترة بيطلعوا من رمالة كل يوم بيشتغلوا في مستشفيات تل أبيب. يعني طيب أنا هو أين هو الخطر؟ يعني هذا كلام فاضي. أنا رأيي الحكومة الحالية لازم يتم إسقاطها في انتخابات أكتوبر كمان خلال 3 أشهر وإقامت حكومة جديدة، وأنا بتصور إنه حزب الديمقراطيين بشكل واضح كشريك في الحكومة الجديدة من الممكن إنه يضغط وله موقف واضح من إدخال من جديد العمال الفلسطينيين.
0: نعم أستاذ أساف، طبعا نواصل الحديث عن أزمة العمال الفلسطينيين وتأثير ذلك على مجال البناء. كيف كنت تلخص السنوات الثلاث الأخيرة خصوصا هذا العام؟ وطبعا أنت ربما تعول على انتخابات وتغيير الحكومة وربما نتائج أخرى، ولكن هناك من يريد أن تبقى هذه الحكومة لأنه لا يريد العامل الفلسطيني في إسرائيل. أنتم كنقابة معا العمالية كيف تتعاملون مع ذلك ومحاولات فرض هذه السياسات؟
1: إحنا كنقابة معا ما ننتظر للتغييرات اللي احنا نتأمل انه بتصير، يعني واحنا 3 سنوات نستنى ونتأمل ونسعى ونشتغل ونبعث تقارير ونحكي مع الوزارات ونحكي مع الكنيسة ونحكي مع السفارات الأجنبية ونحكي مع الصحافة والأكاديمية في الموضوع هذا. السياسة غير منطقية اللي تنتهج الحكومة الحالية ولا مرة خلال 3 سنوات ولا مرة كان نقاش جدي في الحكومة عن موضوع تبديل العمال الفلسطينيين بعمال أجانب بهذا القام، ولا ما نقاش موضوعي مع اقتصاديين مع خبراء مع أكاديميين اللي يدرسوا الإمكانيات والتغييرات والتأثيرات لهذا الموضوع المدى القصير والبعيد. إحنا نشتغل على حوالي 35 ألف عامل فلسطيني بعضهم يشتغلوا، إحنا هناك نمثل عدد لا بأس منه من العمال نشتغل معهم، احنا موجودين هناك. انا بكره رايح لمشروع دوميم ان اللي كام العمال احنا نظمنا مجموعه عماليه جديده ضمننا حقوقهم من خلال البنسية من خلال ثبات عمل من خلال تامين وطني من خلال زياده المعاشات، كل هاي الامور احنا نشتغل ليل نهار على تحسين ظروف العمال. ولكن اذا بدك تسال كيف ممكن يكون تغيير، وأنا بعرف وأنا باتصال مع عدد كبير من العمال أغلبهم من 7 أكتوبر موجودين بالبيت بدون ولا مصدر دخل، وجزء منهم بحدود 50-70 ألف بيدخلوا بطريقة غير آمنة وبخاطر في حياتهم في الدخول للشغل في إسرائيل بدون أوراق، ويتعرضوا لقتل ويتعرضوا للاعتقال, وهم جايين مشان يكسبوا لقمه عيش, مش جايين مشان يعملوا اعمال ارهابيه. فالافضل والمنطقي بكل, اذا في عندك على كل حال 100,000 عامل يشتغلوا عندك, خلينا نرتب الامور بطريقه مضبوطه. وانا حسبي هذا دور الحكومه الجديده.
0: لديكم يعني رقم رسمي نقص عدد العمال الفلسطينيين في البلاد؟ يعني كم يجب الدخول حتى تغطية هذا النقص؟
1: عدد العمال الموجودين اليوم كيف حكيتوا 8,000 داخل الخط الأخضر و 25,000 بالمستوطنات. في حوالي اليوم بين 50,000 ل 70,000 عامل بيشتغلوا بدون تصريح, بدون أوراق تهريب. احنا اذا الحكي هو انه في نقص بالفعل بناء, في نقص بالعمال واضح.
0: صحيح.
1: ممكن يتعبى من خلال عمال فلسطينيين, ممكن يتعبى من خلال العمال الاجانب, ممكن اذا استنيت انت 5 سنين او 10 سنين ممكن يجيبوا اخرى 70,000 عامل اجنبي. هذا ممكن, هذا مش انا ما بنكرش انه هذا ممكن, بس هذا مصيبه كبيره للعمل الفلسطيني, مصيبه كبيره لسوق العمل في اسرائيل.
0: شكرا لك سيد أسف أديب مدير عام نقابة معا العمالية على كل هذه الإيضاحات, شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.

0: نرحب بربيع زيود، مبادر مجتمع وتكنولوجي، شريك مؤسس جمعية حاسوب ومدير مؤسسة ميت. تحية لك ربيع، أهلا بك.
1: تحياتي لك يوسف ولجميع المستمعين.
0: خطة لإنقاذ شركات التكنولوجيا تبادر إليها وزارة المالية وسلطة الابتكار، وهي عبارة عن مساعدات خاصة بقيمة 1 مليار شيكل لدعم الشركات الناشئة وشركات النمو المبكر التي تضررت من ارتفاع قيمة الشيكل وتراجع سعر الدولار. أولا، كيف تعلق على وجود خطة كذلك وعلى مدى طبعا نجاحها؟
1: الخطة هاي ضرورية جدا، ويعني بتأمل تقدر تساعد بحل الأزمة في يعني بالفترة الأخيرة، واللي متابع سعر الشيكل أمام الدولار بالسنة الأخيرة عم بشوف صعوبة كثير كثير كبيرة اللي بتواجه الشركات الموجودة بقطاع الهاي تك بالبلاد من سببين. السبب الأول إنه الشركات الناشئة اغلب عمليا التمويل اللي بيجيها لما بتروح تعمل بسموه لفه تجنيد اموال بيكون بالدولار، ولما كمان تبيع اغلب السوق هو برا، فكمان بتبيع بالدولار، اما لما بدها تدفع المستحقات اللي عليها بتدفعهم بالشيكل، فلما الشيكل بقوى والدولار بيضعف فعمليا قيمه المصاري اللي الشركات هاي بتجندها والمدخولات اللي بتفوت عليها هي عمليا قيمتها نزلات، وهيك عمليا بيصعب كثير على الشركات انها تستمر وتقدر عن جد تبني المنتجات وتبيع وتكمل بمسيرتها. فهذا كان واحد من الامور اللي كثير كثير كانوا يحكوا عليها بقطاع الهايتك خلال السنه الاخيره، معضله كثير كبيره للشركات، اللي كمان حتى الشركات العالميه، احنا عم نحكي هون على الشركات الستارت اب اللي هاي ممكن تخسر حياتها اذا ما قدرت تكمل، اما في حتى الشركات العالميه، يعني احنا عم نحكي هون على ما يقارب 20% فرقية بين شو كان اللي يدفعوا للموظف العام وشو بدفعوا للسنة من غير ما يرفعوا للموظف ولا شيكل.
0: اعطيني مثال يعني ربيع بالارقام هيك عشان المستمع يعني نوضح له اكثر بابسط.
1: يعني يعني يعني يعني اليوم تعال ناخذ موظف اللي كان يشتغل اليوم بمايكروسوفت، ايش صار هذا الموظف من غير ما يرفعوا له من غير ما يعملوا له رفع لمعاشه؟ صار يكلف شركة مايكروسوفت بامريكا 20% زيادة. ليش؟ عشان الدولار صار قوي أمام الشيكل. فلما تيجي أخونا، إحنا تعال نقيس على آلاف الموظفين، يعني إحنا مايكروسوفت بس خلال الأسبوع الأخير أسبوعين الأخرانيات صرحت 4000 موظف. شفنا إنه شركة ماندي صرحت هذا الأسبوع 650 موظف، 350 منهم بالبلاد. إنتويت صرحت 40% من موظفيها. فإحنا هنا عدة أمور اللي إجت بنفس الوقت، يعني إحنا عم نحكي على قوة الشيكل أمام الدولار، بس كمان كل موضوع الـ AI اللي كمان بيأثر. فالموضوعين هذول مع بعض ما يعني عم بصعبوا كثير على الشركات، عم بيعملوا يعني من ناحية الشركات لازم تكمل تستمر تقاتل على وجودها وعلى إنها تكمل تكون relevant وإلها دورها، وعشان تعمل هذا الإشي لازم تعمل هاي التخليصات من ناحية عشان كل موضوع الـ AI. من ناحية ثانية المصاري اللي كانت معها صارت قيمتها أقل، فهنا فاتت سلطة الابتكار اللي عم بجرب تعمل كم مرة 1 مليار شيكل. هو مش مبلغ صغير، بس مش مبلغ كثير كثير كثير كثير كبير. فبتأمل هذا المبلغ عن جد يقدر يساعد بعض الشركات إن كان من مجتمعنا العربي أو شركات أخرى، إنه عن جد تقدر تستمر بمسيرتها وتكمل وتتخطى هاي العقبة. وعن جد بتأمل يكون يعني هذا إيش اللي بكثير ممكن يأثر بالمدى البعيد على كل موضوع قطاع الهايتك هون، عشان اليوم صار في alternatives، يعني صار في اليوم
0: بدائل.
1: صار في خطط بديلة إن كان بشرق طيب. أوروبا إن كان بالهند، فاليوم في بدائل، وده الشيكل بضل يقوى أمام الدولار، هذا ممكن يأثر كثير كبير على كل هذا القطاع.
0: ربيع، يعني مجرد تسمية هذه الخطة خطة إنقاذ شركات التكنولوجيا، هل هذا يعني بأن عدم وجود هذه الخطة أو أي عرقلة فيها أو تعطيل معين، طبعا نحن في فترة حساسة جدا وانتخابات وما إلى ذلك، قد يؤدي فعلا إلى إغلاق شركات تكنولوجية؟ وكم عدد الشركات المهددة فعليا بالإغلاق الفوري في أعقاب هذا الوضع؟
1: ما بقدر أعطي أرقام على عدد الشركات المهددة فعليا، عشان هاي عادة الشركات اللي هي الأرقام عندها أرقام خاصة، يعني هي مش شركات متداولة بالبورصة، صار الشركات صغيرة
0: ناشئة
1: بالضبط، شركات ناشئة اللي بعدها أرقامها صغيرة وأرقامها عندها. فما يعني عادة ما بتحس إلا شركة سكرت أو شركة

0: فكم بالحري الشركات الصغيره والشركات الكبيره هاي عندها الكاش وعندها الكاش انها تكمل، بس هي فاهمه انه لازم تعمل اليوم خطوات كبيره وجديه عشان ما يفوتها القطار وعشان تقدر تلائم حالها للمرحله اللي جاي، المرحله اللي هي كلياتها واغلبها مبنيه على كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. كمان مرة احنا عم نحكي هون على اشياء عالمية بس كمان اشياء اللي خاصها بالقطاع هون بالبلاد.
1: طبعا يعني الوزارة وضعت شروط استحقاق تحدثت عنها بشكل ايضا شامل، الحد الاقصى للمنحة يصل الى 15 مليون شيكل لكل شركة، على ان طبعا تصدر القرارات بشأن الطلبات خلال 4 أسابيع فقط، وبالتالي يبدأ من بعد ذلك تقديم الطلبات خلال نهاية الشهر الجاري. أريد أن أسأل، حكيت عن يعني كل هذه الأوضاع الصعبة، كيف يؤثر على اندماج العرب في مجال الهايتك كل ذلك الربيع؟
0: لا شك إنه الموجة الحالية بالصعوبات، إن كان كمان مرة حكينا موضوع الدولار والشيكل وإن كان موضوع الاي اي، لا شك إنه بيأثر بشكل كثير كبير على مجتمعنا العربي وعلى الشباب وشابات مجتمعنا اللي اليوم عم بفوتوا على سوق العمل أو عم بيكونوا من بين اللي عم بتأثر عليهم عمليا التسريحات الكبيرة بالشركات هاي. للأسف يعني كان إنه الأشخاص من مجتمعنا أو الشباب والشابات من مجتمعنا أصعب عليهم بكثير يدخلوا الشركات بالأوضاع المنيحة تاعت السوق، فكان بالحري بالوضع اليوم. الوضع مش سهل، يعني الوضع صعب على الكل. لازم كل حدا معني يكون جزء من هذا العالم، يلائم حاله بكل ما يتعلق عمليا بأدوات الذكاء الاصطناعي، يكتب الأدوات الجديدة، يكون عمليا يخلق لحاله الشخص يخلق لحاله عمليا قدرات تنافسية كبيرة أمام باقي الناس اللي عم بتدور على شغل. وهيك عمليا ممكن يعطي لحاله إمكانية أكثر. إحنا لما عم نحكي اليوم على كل وظيفة بتنفتح بقطاع الهايتك في حوالي 2000 سي في، يعني هاي أرقام مهولة، أرقام كثير كبيرة، فعمليا تنافسية جدا جدا عالي. دائما كمان نصيحة للشباب اللي دوروا على شغل، دائما دائما دائما لما تجربوا تدوروا على وظيفة بالهايتك دائما جربوا دوروا على حدا جوا الشركة أو حدا اللي بيقدر هو يقدم الوظيفة تاعتكم أو السيرة الذاتية تاعتكم للمسؤول عن الوظيفة، عشان هيك أنت بتخترع حالك، ما بتكون من بين 2000 وظيفة اللي وصلوا عن خلال البريد الإلكتروني أو اللينكدين، وهيك ممكن يتعزز
1: الوقت. ربيع، نقطة أخيرة طبعا لأنه وقت البرنامج انتهى، وأنا مهم جدا أسألك أنه قطاع التكنولوجيا في إسرائيل طبعا يقال بأنه تلقى ضربة بعد انتهاء أزمة شركة هايلو المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بيعت إلى شركة مايكروشيب الأمريكية في صفقة وصفت بأنها صفقة إنقاذ. يعني أنا بدي أركز على صفقة إنقاذ، هل ممكن إذا استمر هذا الوضع أنه نشوف صفقات إنقاذ، أنه شركات كبرى تقوم بشراء شركات أخرى عشان تنقذ الوضع وربما دمج هذه الشركات ببعضها، هل هذا حيوي أم غير حيوي للسوق؟
0: اللي صار مع شركة هايلو هو عمليا كمان مؤشر على وضع السوق. يعني شركة هايلو كانت شركة اللي مع وعودات كثير كبيرة وجندت، عملت آخر دورة تمويلية على أرقام على قيمة سوقية كثير كثير عالي، والسوق السوق اليوم عم بتحرك بوتيرة جدا جدا سريعة. فلما شركة عملت هاي الدورة التمويلية على قيمة سوقية كثير عالي وما قدرت تجيب الأرقام إنها أو توصل للأرقام اللي وعدت فيها، فلما إجت تعمل اللف الجاي أو قيمتها السوقية هبطت، فإجت شركة أخرى وعمليا المستثمرين اللي استثمروا بآخر جولة تمويلية لهاي الشركة خسروا مصرياتهم، يعني كان في خسارة هون لبعض المهاي. فهذا طبعا يعني راح يخلي المستثمرين باللفات الجاية أو بشركات أخرى يفكروا أكثر، يفكروا مرتين. هذا يعني مش مؤشر إيجابي للسوق بالبلاد. في شركات كان حظها أحسن، بس طبعا اليوم كم مرة المستثمرين عم بيكونوا أكثر حذرين، ولما في يصير أمور من هالنوع بيصيروا حذرين أكثر. الشركات اليوم
1: نعم
0: مجبورة تجيب يعني عمليا كل موضوع تكون يعني عندها قيمة إضافية كتير كبيرة، خاصة الإشي اللي هو يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بس اللي بيجيب قيمة حقيقية وبتقدر تدافع عنه لمدى طويل. لا شك فترة جدا جدا غريبة وتحرك وتغيرات سريعة جدا بالقطاع، فإحنا بنضلنا نتابع ونشوف كيف بتصير الأمور،
1: وإحنا راح نتابع طبعا
0: طبعا 100%، ومجتمعنا لازم يضل واكب ويضل

0: جد بالمقدمة ونشوف كيف ممكن نضل بالمقدمة بهذا العالم.
1: شكرا لك ربيع زيود، مبادر مجتمع وتكنولوجي، شريك مؤسس جمعية حاسوب ومدير مؤسسة ميت، على كل هذه الإيضاحات طبعا والتعمق من خلال هذا الحوار. شكرا لك ربيع، كل الاحترام.
0: شكرا شكرا ربيع.
1: نصل إلى نهاية اقتصادكم لهذا اليوم، كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف شداد، أنتجت البرنامج زميلة فاتن حداد طبراني، حين دهان رافقنا في الهندسة الإذاعية. أجمل تحية، طاب مساءكم وإلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: من شان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
6: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركب تسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
8: مخزناشو.

0: بدوك.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: هذه عناوين الساعة من مكان. أنباء عن تحقيق تقدم لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. جيش الدفاع يواصل استهداف مخربي حماس. مراسم إحياء ذكرى مذبحة مجد الشمس تقام بعد حوالي الساعة. إصابتان خطيرتان لدى عاملين في جولس والزرازير. وفي أحوال الطقس الحرارة نحو الارتفاع.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. حقق الوسطاء تقدما في المساعي لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات وتجنب حرب شاملة. هذا ما قاله مصدران إقليميان لوكالة الأنباء أسوشيتد بريس. بعد أن اتهمت السعودية ميليشيات عراقية إرهابية تابعة لإيران بإطلاق مسيرات على أراضيها، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت عدداً من النقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيرة، وقالت إن ذلك يأتي رداً على اختراق المسيرات السعودية للأجواء اليمنية. أكد جيش الدفاع اليوم تصفية الإرهابي وائل موسى خالد اللداوي مدير الأمن الداخلي الحمساوي في مخيمات الوسط، وتم القضاء عليه في منطقة دير البلح أمس. كما دمرت قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة نفقا آخر تابعا لحركة حماس بطول مئات الأمتار، وتم العثور عليه إلى الشرق من الخط الأصفر في شمال القطاع. طالب جيش الدفاع سلطات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرة اجتياز ناشطين الحدود إلى سوريا وتقديم من يقوم بذلك إلى العدالة. وقد اجتاز اليوم ناشطان من حركة خلوتسيها بشان الحدود إلى داخل الأراضي السورية في منطقة خاضعة لسيطرة جيش الدفاع، وأعادهما الجنود إلى إسرائيل. تقام في مجد الشمس بعد حوالي الساعة مراسم لإحياء ذكرى الأطفال 12 الذين قتلوا من جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها منظمة حزب الله قبل عامين. قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد اسماعيل أبو غانم وستة من أقربائه من سكان الرملة تنسب لهم ارتكاب سلسلة جرائم بينها الاستيلاء على شقق سكنية في المدينة عن طريق الابتزاز والتهديد، إضافة إلى غسل أموال تقدر بملايين الشواكل. وطلبت النيابة من المحكمة مصادرة هذه الأموال والشقق التي استولى عليها المتهمون. أسفر حديث عمل وقع عصر اليوم في مصنعين في جولس والزرازير عن إصابة عاملين بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى مستشفيي نهرية ورمبم تواليا.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد. الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون بعد غد الأربعاء أعلى من معدلاتها الموسمية، ويكون الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. بهذا انتهت نشرتنا، والنشرة القادمة في السادسة بإذن الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع سماح حسنين بكري.
7: الآن
0: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا الآن في راديو مكان. أينما كنتم مستمعين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها ماريا عبد ربو، تسي بي يفلح، دبورة سويسة وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين الجولة المسائية: الحزن يخيم على قرية مجد الشمس التي تشهد في هذه الساعة مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لمذبحة تموز التي أدت إلى مقتل 12 طفلا جراء سقوط صاروخ على ساحة ملعب لكرة القدم. صوت إحدى الأمهات الثكالة التي فقدت فلذة كبدها في ذلك اليوم الأسود.
7: يا أمي بعتذر منك، ما ودعتك، فكرت حيلي ريجة احتمت حكمك، رحت وراح أصحابي معي ما رضي يفارقوني ويتركوني وحيد في الظلمي. صاروخ طاير بالهواء فجر قلوبكم، نزيف حقا ضمتني رح يغرق متنحر تروح بلدنا. قالوا لي هالمنجد خبى فيه، بس نصيبي لما جيت اتخبى يخبيني الصاروخ، وضيع أحلامي معي تطاير هوا بلادي. يا أمي خبيني بقلبك لآخر العمر.
0: صوت الألم والفقدان. وفي عناوين جولة المساء أيضا: رئيس الوزراء نتنياهو يتوجه ظهر اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب، ويقول إن على رأس أجندة المداولات الملف الإيراني وتوسيع دائرة السلام.
8: نحن ندون بكل النصيم على البرك بروشام إيران، وكمان שהמטרה שלנו לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו.
0: إصابة شخصين بجروح جراء انقلاب شاحنة في محطة وقود على طريق رقم 1. حرائق تبتلع الأخضر واليابس. حريق ضخم في المنطقة الصناعية قرب سديروت في الجنوب يؤدي إلى إخلائها. وفي حيفا حريق في منطقة وادي لوتم ومساعي لعدم انتشار ألسنة اللهب إلى المنازل القريبة. واستمرار أعمال مؤتمر الليكود للتصويت على مقترح نتنياهو إدخال تغييرات على أنظمة الانتخابات التمهيدية للحزب. والجبهة والعربية للتغيير تفوضان لجنة الوفاق لتشكيل القائمة المشتركة. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين عرضنا الإخبار المساء من مكان. كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعين في صدارة الجولة المسائية. المراسم التي تقام في قرية مجد الشمس في هذه الساعة لإحياء ذكرى ضحايا المذبحة التي وقعت في 27 من تموز من عام 2024 وأدت إلى مقتل 12 طفلا وإصابة عشرات آخرين إثر سقوط صاروخ من الأراضي اللبنانية. في تلك المذبحة انطفأت ضحكات الأطفال والفتية وتحول ملعب كرة القدم الذي كان مساحة للفرح واللعب إلى ساحة من الصدمة والفقدان. عن أجواء الحزن الذي يخيم على البلدة والمراسم والفعاليات في تقرير مراسلنا نجيب قزالة.
9: تحيي بلدة مجد الشمس في هذه الساعة الذكرى السنوية الثانية للفاجعة التي أودت بحياة 12 طفلا في مراسم تمتزج فيها مشاعر الحزن بالوفاء من خلال تدشين منتزه يحمل أسماء الأطفال ليبقى شاهدا دائما على ذكراهم ورسالة بأنهم لن يغيبوا عن ذاكرة البلدة. وتشهد المراسم مشاركة واسعة من عائلات الأطفال وأهالي مجد الشمس إلى جانب شخصيات رسمية وممثلي السلطات المحلية، حيث يتضمن البرنامج إزاحة الستار عن النصب التذكاري وافتتاح المنتزه وإلقاء كلمات تستذكر الأطفال وتؤكد أهمية الحفاظ على ذكراهم ونقل قصتهم إلى الأجيال القادمة. ويحمل المتنزه في أرجائه أسماء الأطفال الذين فقدوا حياتهم في الفاجعة في خطوة أراد من خلالها القائمون على المشروع أن يتحول المكان إلى مساحة تجمع بين الحياة والذاكرة فيقصدها الأهالي والزوار لتبقى حكاية الأطفال حاضرة في الوجدان، لا في المناسبات السنوية فحسب بل في تفاصيل الحياة اليومية أيضا. ويؤكد أهالي البلدة أن مرور عامين على الفاجعة لم يبدد ألم الفقد، وأن تخليد ذكرى الأطفال هو رسالة وفاء لهم ورسالة أمل في أن تبقى حياتهم رغم قصرها مصدرا للوحدة والتكاتف بين أبناء المجتمع. ومن المتوقع أن تتواصل الفعاليات خلال الساعات المقبلة وسط حضور جماهيري واسع، على أن تختتم بقراءة أسماء الأطفال ووضع أكاليل الزهور في مشهد يجسد تمسك أهالي مجدل شمس بذكراهم وإصرارهم على أن تبقى حية في ذاكرة المكان والناس.
0: ومعنا الآن ديانا، والدة الطفلة إيزيل أيوب التي كانت ضمن الأطفال الضحايا 12 الذين قضوا في مثل هذا اليوم من عام 2024. ست ديانا أهلا بك ونعزيك طبعا في هذا اليوم.
10: خلينا إياكم، شكرا كثير لكم، ويعني أمر الله على الرأس والعين.
0: نعم، أعتقد يعني ديانا هذا اليوم من أصعب الأيام عليك، ويعيد ذكرى صعبة جدا على قلوبكم. كيف تشعرين في هذا اليوم تحديدا، اليوم الذي فقدت فيه قطعة منك إيزيل؟
10: اليوم كثير صعب، نرجع رجعنا سنتين لورا كلياتنا، يعني كل الأمهات رجعنا سنتين لورا، رجع الحدث هيكي من أول وجديد هيكي من مبارح. طبعا كلياتنا حاسين كثير ثقيل، بيبقى اليوم حاسين أنه مصعب كثير، يعني ما بيقولوها الجرح بيلظم، بس الندب كل العمر، ولادنا راحوا ندبي، يعني راحوا في جسدنا ندبي كل العمر.
0: صحيح، يعني إيزيل ديانا كانت كما أعرف وحيدتكم، كيف هي الحياة بدون إيزيل؟ شو اللي بخليكي مثلا تصبري على الجرح وتستمري بالحياة فعلا، ويكون عندك أمل بأنه القادم ممكن يكون أفضل؟ ديانا
10: إيزيل بنتنا وحيدة على 6 صبيان، 9 أولاد، أنا بهلت جوزي، يعني
0: الله يخليه.
10: تسلمي. كثير صعب الشيء، بس الأمل موجود إنه بعد في خيا بالبيت، هو عم يخليني، بيقول لي قومي، عم بيقول لي أمي أنا بدي إياكي حدي وقفي.
0: يعني وجوده كثير بيساعدك. ديانا معلوم. وجود الأخ
10: معلوم. عم يقول لي، يعني حتى أنا عم بحس إنه أنا عم بمسك بإيد الوجع وأمشي، الوجع عم كمل معي، الوجع ممنوع يخليني أقعد هيك، ما فيش ضمني قيادي، مش عم أعمل شيء. الوجع كثير صعب وكثير قاسي، ويوم عن يوم عم بتزيد، يعني هي سنة الماضي مش مثل السنة، وسنة الجاي مش مثل السنة، كل سنة بيزيد أكثر.
0: طبعا اليوم يعني ديانا زي ما بتعرفي اليوم المراسم السنوية للذكرى السنوية للأطفال، كيف بتحسي في تضامن مثلا من قبل سكان بلدة مجدل شمس معكم؟ بشعروا معكم؟ بشعروا بألمكم؟
10: ليكي مش عاشي، كسر خير الناس، ما ضلش حدا وهم غير ما وقف معنا، من كان من أهل بلدنا، من كان من كل القرى، كان من كل العالم، من كل العالم وقفت معنا. الشيء اللي صار عنا نحن بالبلد ما صارش عند حدا، ما صارش يعني محل ثاني. مشان هيك إنه عن جد حسينا، وبعدهم لأسة، فما بالك إنه ضلن سنة أهل بلدنا. نعم. سنة لابسين أسود. سنة الماضي كلها يتمرقت السنة وهن لابسين أسود.
0: القلب على القلب يا ديانا،
10: يعني القلب على القلب، ما تشوفيش، ما تمرقش من حدا لبس ملون، لبس ألوان أبيض أو شيء، كله لابس أسود، كله يتوي لابس أسود بأسود. يعني
0: ديانا أنت بعلاقة كمان مع الأهالي الآخرين الذين فقدوا أبنائهم، دايما أنتوا بعلاقة وبتلتقوا أيضا؟
10: معلوم، نحن بعد بشهرين تقريبا من الحدث عملوا جمعية باسم الأولاد عمتات 12 كخاف، وموجودة هي بالمقرة هون بالمجدل، وعطول نلتقي فيها، هصار بيتنا الثاني. نحن هو أهل، نحن هو الأهل، نحن هني وهني، صرنا عائلة وحدة.
0: نعم.
10: نحن عنا كل واحد عنده بيت، أما ها بيتنا الثاني اللي بنروح منبكي كلياتنا بنفس الوقت وبنحكي كلياتنا نفس الوجع. يعني
0: طبعا بهذا اليوم، اليوم الصعب، ديانا لو تذكرتي يعني أمر عن بنتك إيزيل، شو بتتذكري أكتر إشي؟
10: إيزيل ملك اللي فش، ما كنتش حس فيها، كانت مثل العصفور بالبيت، كانت مثل الطير. إيزيل شغفها كانت كثير بتحب كرة السلة، وكانت تتمنى هيك تكون لعبة كرة سلة مشهورة.
11: ديانا لو كانت إزالة بتسمعك حاليا من بعيد شو كنت بتحكي لها؟
10: يا ريتها هون بحكي شي، بس يا ريتها معنا، يا ريتها ظلت بيننا هيك، يا ريتها ظلت موجودة هي وهال 12، هي وهال 12 هن 12 ملك الأولم ضلوا بيناتنا وبقناش شي من الدنيا. أنا يعني بقول لك عني وعن الأهالي كده طال نفس الحكي بنحكي لو أنه نظلهم موجودين وبقناش شي. نحن يعني نحن بنقولها دعاء سلام، نحن لا ضد الضد ولا شيء، نحن ولادنا اصلا ما ننشي راحوا يلعبوا بالملعب ما فينشي. يعني كل لو انا معنا موجودي بديش احكي شيء، بس انا موجودي معي بديش شيء.
11: ديانا والدة المرحومة إزيل الله يرحمها، وشكرا جزيلا لك، وطبعا نعزيك أم دائما بهذا المصاب الجلل. شكرا كثير ديانا، شكرا الله يرحمها.
10: تسلم، مع السلامة.
0: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، نواصل معكم مستمعينا موضوعات هذه الجولة، ونتحول الآن إلى زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي توجه ظهر اليوم إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب لبحث جملة من القضايا المحورية في طليعتها طبعا الملف الإيراني وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. عن الزيارة وأجندة المداولات هنا هناك على طاولة ترامب ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، مساء الخير.
12: أهلا بكم جميعا سماح.
0: إذن على ما يبدو شمعون الملف الإيراني سيتصدر كل القضايا حاليا في على طاولة اللقاء بين الزعيمين.
12: نعم، هناك جملة من المواضيع كما تعلمين في مثل هذه اللقاءات الهامة بين رئيس وزراء والرئيس الأمريكي، هناك مواضيع عديدة ومتنوعة، ولكن في مقدمتها مسألة الملف النووي والإيراني والمواجهات الأمريكية الإيرانية. نتنياهو يحمل بجعبته ومستشاره سكرتيره العسكري سيطرح على رئيس ترامب سلسلة من الخرائط والمعلومات القيمة الاستخباراتية القيمة حول الجهود الإيرانية لإعادة ترميم موقع جبل الفاس القريب من موقع ناتانز النووي وما إلى ذلك. الموضوع النووي الإيراني، إسرائيل كانت تفضل العودة إلى القتال، ولكن كما تعلمين الرئيس ترامب يفضل الوصول إلى اتفاقية أو التوصل إلى اتفاقية بين واشنطن وطهران. لذلك نتنياهو لا يريد أن يظهر وكأنه يجر واشنطن إلى الحرب، ولكن هناك سلسلة من المقترحات التي يطرحها نتنياهو. ونحن عهدنا رأينا بأن في الماضي كانت هناك مناورات تمويهية بين واشنطن وإسرائيل، بين رئيس ترامب ورئيس وزراء، العلاقات متوترة بعض الشيء بينهما، ولكن هناك أيضا مسألة
0: يعني يتوقع أن يكون لقاء متوتر بين الشخصين شمعون، خصوصا أن هناك في خلافات في وجهات النظر لا يخفى على أحد.
12: نعم، الخلافات موجودة، ولكن كما رأينا في الماضي كان هذا جزء من هذه المناورات التمويهية. بالفعل هناك الرئيس ترامب بعد بضعة أشهر الانتخابات النصفية في الرئاسة الأمريكية، هناك أيضا شعبية ترامب متدنية والشعب الأمريكي يعارض الحرب. لذلك نتنياهو كان يظهر في واشنطن الرأي العام الأمريكي ضد الحرب، هناك من يعتقد بأن نتنياهو هو الذي جرى الرئيس ترامب إلى هذه الحرب. وجي دي فانس مثلا نائب الرئيس يعارض أيضا هذه العودة للحرب. ولكن مواضيع أخرى ستكون أيضا مسألة السعودية واشتراط تسليمها المنشآت النووية المدنية بانضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم. الرئيس ترامب كان قد صرح مجددا عدة مرات بأنه يشترط ذلك، مع أن الأمر لا يرد في الاتفاق في صيغة الاتفاق التي تم تسليمها للكونغرس الأمريكي الوضع في لبنان. على فكرة نتنياهو قال لوزراء الكابينة الذي التقى يوم أمس إن هناك مطلب أمريكي بالانسحاب من ثلاث جبهات من لبنان سوريا وغزة، ونتنياهو أكد بأنه سيعرض ذلك.
11: نعم، تعال ربما نستمع لتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
12: نتنياهو قبل مغادرته البيض.
11: نعم.
8: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה.
11: شمعون أران، شكرا جزيلا لك. شمعون طبعا نتركك لصالح الزملاء في قناة مكان أيضا لتكون مع تفاصيل أكثر. شكرا جزيلا شمعون.
12: شكرا لكم. شكرا.
11: الآن تعالوا مستمعينا في نفس الموضوع أو موضوع يعني له علاقة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالتوتر في منطقة الخليج. إشارة من الوسطاء إلى تقدم المساعي لاستئناف التفاوض بين إيران والولايات المتحدة بالتوازي. طهران تواصل التحدي وتوتير المشهد مع جهات غير واشنطن. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، أهلا بك شمعون.
13: سأستغرق سمح لك ولعموم المستمعين. فعلا مصدران إقليميان قال مساء لوكالة AP إن تقدما قد تحقق في الجهود لمنع حرب شاملة واستئناف التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني. المصدران سمح لم يوفر مزيدا من التفاصيل، ولكن أنباء سابقة تحدثت عن تكثيف الوسيط الباكستاني جهوده لقاء عودة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، فيما تتركز مساعي الوسيط العماني على إيجاد مسارات بديلة لتسيير حركة الملاحة النفطية بسلاسة في مضيق هرمز. كما نعلم بيت القصيد في جولة التبادل الناري الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة. في هذا السياق سمح تجدر الإشارة إلى دخول لعب ثالث في خط الوساطة. الصين تعمل مع باكستان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين الأمريكي الإيراني. بكين كما نعلم الخصم الأكبر تجاريا للولايات المتحدة من جهة، وأكبر مستهلك للنفط الإيراني من جهة أخرى. هي تركز جهودها على استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، ولكن بشكل أوسع يشمل دولا إقليمية. ويبحث البرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي والعقوبات المفروضة على إيران، هكذا حسب مسؤولين تحدثوا لتلفاز العربية. مهما كان من مسعى في التوسط بين الجانبين ومحاولات إنعاش هذا التوسط، إلا أن طهران تبقي تقدم خطا صارما وحتى متعنتا إذا كل ما يحدث، لسيما فيما يتعلق بالمفاوضات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية البقائي أوضح اليوم أن بلاده لم تطلب أصلا العودة إلى المفاوضات. في إشادة صحفية أكد بقائي أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح للولايات المتحدة بفرض إملاءات السلم والحرب في المنطقة. مدى بقائي يتهم إسرائيل بعرقلة تحقيق دول المنطقة أي إنجاز تكنولوجي، مبينا أن استمرار أو استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية حق أساس في أي وغير قابل للاعتراض من تتمتع به جميع الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. الإشارة واضحة بطبيعة الحال سماح السعودية. الختام بقائي، وصل اتهام بريطانيا وبلغاريا وأوكرانيا وبريطانيا بدعم الجهود الأمريكية والعمليات الحربية الأمريكية بلادي. إليك سماح.
11: شمعون بن نعيم، شكرا جزيلا لك شمعون. نلتقي من جديد بعد الفاصل.
6: غدا على قناة مكان.
14: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
15: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
16: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
6: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: مجدل شمس تحيي الذكرى الثانية للمجزرة، 12 طفلا قضوا بصاروخ أطلقه حزب الله، والملعب لا يزال شاهدا على الفاجعة وذاكرة الفقد. نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب غدا وسط خلافات متصاعدة وضغوط أمريكية للانسحاب من مناطق في سوريا ولبنان وغزة، ونتنياهو يتمسك ببقاء القوات ويضع الملف الإيراني في صدارة المباحثات. ورئيس الشباك في لجنة الخارجية والأمن للتحذير من تدخلات أجنبية في الانتخابات المقبلة.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، نواصل مع تقارير وموضوعات عرضنا الإخباري المسائي، ونتحول الآن إلى حادثة انقلاب الشاحنة في محطة وقود على مفرق باب الواد على الطريق السريع رقم 1 أورشليم القدس تل أفيف. حادثة خلفت إصابتين، إصابة شخصين بجروح، أحدهما إصابة متوسطة والآخر طفيف. فنترك التفاصيل لمراسلنا وسام جابر.
3: فتاة تبلغ من العمر 17 عاما أصيبت بجروح متوسطة إثر حادث سير خطير وقع على طريق رقم 1 السريع الذي يربط بين مدينتي أورشليم القدس وتل أفيف، وذلك بالقرب من مفترق شعر جاي، إثر انقلاب شاحنة واصطدامها بعدد من المركبات عند مدخل محطة المحروقات باز، ما أدى إلى إصابة عدد آخر من المسافرين وتعطيل حركة السير في أحد أهم المحاور المرورية في البلاد. ووفقا لمؤسسة نجمة داود الحمراء، فقد قدمت طواقمها الطبية العلاج الأولي للمصابة في موقع الحادث قبل نقلها إلى مستشفى شعريت سادك في العاصمة، إلى جانب مصاب آخر وصفت إصابته بالطفيفة. وقد أوضحت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الشاحنة انقلبت أثناء سيرها باتجاه مدينة تل أفيف واصطدمت بأربع مركبات أخرى عند مدخل محطة الوقود باز، ما أدى إلى احتجاز الفتاة داخل إحدى السيارات. وأضافت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن 4 طواقم من الإطفاء والإنقاذ التابعة لمنطقة بيت شمش هرعت إلى مكان الحادث، حيث قامت بأعمال من أجل تخليص الفتاة العالقة قبل تسليمها للطواقم الطبية لاستكمال العلاج. وتسببت الحادثة في إغلاق محطة الوقود بصورة مؤقتة إلى حين الانتهاء من إزالة الشاحنة والمركبات المتضررة، فيما شهد شارع رقم 1 السريع ومحيط مفترق شعر جاي ازدحامات مرورية كبيرة بسبب أعمال الإنقاذ والإخلاء. وقد أظهرت مشاهد من موقع الحادث الشاحنة وهي مقلوبة إلى جانب محطة الوقود، بينما بدت عدة مركبات وقد تعرضت لأضرار بالغة جراء قوة الاصطدام. وبالمقابل باشر محققو حوادث سير في شرطة لواء أورشليم القدس التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤولية.
2: ومن حادث السير هذا على طريق رقم 1 إلى الحريق الكبير الذي كان اندلع في المنطقة الصناعية المحاذية لمدينة سديروت في الجنوب، هذا الحريق أثار في ساعاته الأولى مخاوف من احتمال وقوع حادث مرتبط بمواد خطرة قبل أن تؤكد الجهات المختصة نفي هذا الاحتمال. نترك التفاصيل لمراسلنا نواف النباري.
4: في حادثة استدعت استنفارا واسعا لقوات الطوارئ، شهدت المنطقة الصناعية المجاورة لمدينة سديروت اليوم حريقا كبيرا اندلع في مستودعات تابعة لمصنع تابوغان ومستودع لشركة شتراوس، مما ألزم سلطات الإطفاء والإنقاذ للدفع ب13 طاقما مدعومين بقوات إضافية من مناطق أخرى للعمل على احتواء النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة. وفي الساعات الأولى من الحادث أعلنت سلطة الإطفاء عن اشتباه بحدوث تسرب لغاز الأمونيا من أحد المصانع نظرا لاحتوائه على مواد خطيرة، الأمر الذي استدعى إخلاء المنطقة الصناعية ومركز التسوق المجاور مول 7 إلى جانب مطالبة سكان الحي المجاور أيضا بالبقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ، غير أن تقييمات لاحقة أكدت انتفاء أي خطر ناجم عن مواد خطرة لتنحصر جهود فرق الإنقاذ في مكافحة الحريق والسيطرة عليه. وأسفر الحادث عن إصابة رجل واحد من طواقم الإطفاء وأحد المدنيين بإصابات طفيفة جراء استنشاق الدخان، فيما أشارت مصادر أخرى من أحد المصانع أن الحريق كان قد اندلع بعد ظهر أمس وأخمد في حينه، إلا أنه يرجح أنه لم يطفأ بالكامل مما أدى إلى تجدده صباح اليوم بقوة أكبر. من جهتها شاركت طواقم بلدية إزديرود في دعم عمليات الطوارئ، بينما عملت الشرطة على عزل محيط الحريق وتنظيم حركة المرور ومنع اقتراب المواطنين حفاظا على سلامتهم، في حين علقت شركة القطارات مؤقتا توقف قطاراتها في محطة إزديرود قبل أن تعلن بعد ذلك بساعات عن استئناف الحركة وعودة الخدمة إلى طبيعتها. وأخيرا تؤكد السلطات المختصة أن التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق بالتوازي مع استكمال عمليات التبريد والتأكد من زوال أي خطر في محيط المنطقة الصناعية في المدينة.
2: من الجنوب نتحول الآن إلى منطقة وادي عارة، وسط انتشار مكثف للشرطة تم في قرية عارة هدم مبنى من 3 طوابق بسبب تشييده بدون التراخيص المطلوبة. نترك التفاصيل لمراسلنا تامر زيد الكيلاني.
5: بعد معركة قانونية استمرت سنوات طويلة، نفذت جهات إنفاذ قوانين التخطيط والبناء بمرافقة قوات من الشرطة أمر هدم منزل مكون من 3 طوابق في منطقة عارة يعود لعائلة من جسر الزرقاء، وذلك بدعوى تشييده من دون ترخيص وبعد استنفاذ جميع المسارات القضائية التي سعت العائلة من خلالها إلى منع تنفيذ القرار. المنزل الذي شيد قبل نحو 10 سنوات بقي قيد الإنشاء بعدما تعذر على أصحابه الحصول على التراخيص اللازمة. وعلى مدار السنوات الماضية خاضت العائلة سلسلة من الإجراءات القانونية وقدمت التماسات قضائية على أمل التوصل إلى تسوية أو تأجيل تنفيذ أمر الهدم، إلا أن جميع المحاولات انتهت برفض الطلبات لينفذ القرار صباح اليوم ويهدم المنزل بالكامل. وتأتي عملية الهدم في ظل تصاعد تنفيذ أوامر الهدم في البلدات العربية خلال السنوات الأخيرة، في وقت تؤكد فيه السلطات المحلية أن أزمة البناء لا ترتبط فقط بوجود مبان غير مرخصة، وإنما أيضا باستمرار أزمة التخطيط وتأخر توسيع الخرائط الهيكلية وصعوبة استصدار تراخيص البناء رغم الزيادة السكانية والحاجة المتنامية إلى المساكن. وفي منطقتي المثلث ووادي عارة وحدهما شهدت الأشهر الأخيرة نحو 10 عمليات هدم لمنازل ومنشآت في مشهد بات يتكرر بصورة لافتة. ويأتي تنفيذ أمر الهدم في وقت تواصل فيه الحكومة تجديد إجراءات إنفاذ قوانين التخطيط والبناء ضمن سياسة يتبناها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تعهد في أكثر من مناسبة بمواصلة مكافحة البناء غير المرخص وتجديد إجراءات تطبيق القانون. في المقابل ترى السلطات المحلية والأحزاب العربية أن الحكومة تركز على تكثيف عمليات الهدم بدلا من معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها نقص الخرائط الهيكلية وتعقيد إجراءات الترخيص وغياب حلول حقيقية لأزمة السكن في البلدات العربية. وبينما تؤكد الحكومة أن تنفيذ أوامر الهدم يندرج في إطار تطبيق القانون، يرى رؤساء السلطات المحلية العربية أن معالجة ملف البناء لا يمكن أن تقتصر على إصدار أوامر الهدم وتنفيذها، بل تتطلب توسيع مناطق النفوذ والمصادقة على الخرائط الهيكلية وتوفير مسارات تخطيط تتيح للمواطنين البناء بصورة قانونية. وبين تطبيق القانون واستمرار أزمة التخطيط يبقى مشهد الجرافات عنوانا متكررا في البلدات العربية، فيما تستمر أزمة السكن من دون حلول شاملة.
2: جولة المساء نتحول الآن إلى الساحة الحزبية التي تشهد تفاعلات على صعد عدة. مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا بك فالح.
6: يا هلا، تحياتي لك سماع، تحياتي للمستمعين والمستمعين.
2: تعال فالح نبدأ من الوضع في الليكود. طبعا أعمال مؤتمر الليكود للتصويت على مقترح رئيس الوزراء نتنياهو إدخال تغيير على أنظمة الانتخابات التمهيدية، هذه الأعمال مستمرة. ضعنا في الصورة، صورة آخر التفاصيل فالح.
6: صحيح، أعمال المؤتمر العام وعملية التصويت عمليا مستمرة وستستمر حتى الساعة 8 مساء. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل مغادرته البلاد ولعل منذ يوم أمس ما بدأ صامتا سرعان ما تجلى وظهر جليا، حاول الضغط على نواب وزراء وكذلك أيضا مؤثرين من داخل المؤتمر العام دعم لضمان أولا أغلبية لمقترحه، وبالتالي دعم هذا المقترح ليكون هو المقترح المرجح الذي سيتم دمجه ضمن الانتخابات التمهيدية. هذا إذا ما تبقت انتخابات تمهيدية، سيما ووفق المقترح الذي اطلعنا عليه سماح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الأقل في 20 مقعد يريد الأوائل، يريد 6 مقاعد، 3 في 10 الأولى و3 إضافية في 10 الثانية ومقعدين في 10 الثالثة والرابعة. نتنياهو مصر على أن يقوم كما هو يدعي تنشيط الحزب، تدعيمه بشخصيات يمكنها أن تساهم بتعزيز صورة أو ترميم حتى بمعنى أدق صورة الحزب الجماهيرية، سيما ونتنياهو في أكثر من محفل وخلال جلسات مغلقة لطالما تحدث على أن القائمة بتشكيلتها الحالية لا يمكنها الحفاظ على السلطة، وبالتالي يجب العمل على تدعيم هذه القائمة بشخصيات جديدة. الواضح أنه لنتنياهو ستكون هنالك أغلبية، هنالك نوع من التفاؤل الحذر على الأقل لدى المقربين الذين أتحدث معهم مقربين منه، والواضح أنه نتنياهو بنهاية المطاف، سيما وهو طيلة الفترة السابقة تمكن من إحكام قبضته على المؤتمر العام، على المكتب السياسي داخل الحزب والشخصيات المؤثرة داخل الحزب، باعتقاد أنه سيتمكن من الحصول على مبتغاه في كل ما يتعلق في المقترح حول الأماكن والمواقع المخصصة والمحصنة، وباعتقادي أيضا فيما يتعلق في الانتخابات الداخلية محكمة الحزب داخليا حسمت الأمر وأكدت على أنه يجب عدم تحويل الحزب لشخص واحد، الحزب ليس بملك أحد، ويجب الذهاب باتجاه عقد انتخابات داخلية، وإن كان السبب هو تصعيد أمني والتوجيهات من الجبهة الداخلية التي ستحول دون تجميع شخصيات في مكان واحد يمكن اللجوء إلى الانتخابات المحوسبة.
2: طبعا تعال فالح ننتقل الآن من الوضع في الليكود إلى النقاش الذي شهدته اليوم اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والأمن البرلمانية. في هذا النقاش كما تعرف شارك رئيس الشباك دافيد زيني، وتم خلال النقاش التداول بشأن محاولات إيرانية للتأثير على الانتخابات في إسرائيل.
7: صحيح تماما، رئيس الوزراء رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني قبل الالتقاء مع أعضاء اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن اليوم، كان قد التقى مع شخصيات رفيعة المستوى سواء من المستوى المهني داخل جهاز الأمن العام الشباك وأيضا السياسي، ومن ضمن هذه اللقاءات كان لقائه مع رئيس الدولة هيرتسوغ، مع نفتالي بنت، أيضا مع أيزنكوت. وهناك لطالما تحدث على أن جهاز الأمن العام الشباك يقف أمام تحديات، أبرز هذه التحديات إلى جانب عمله التقليدي حماية أمن المواطنين، في الآونة الأخيرة يعمل جاهدا لمنع تدخلات خارجية على رأسها إيران، سيما وهنالك عبر شبكات التواصل الاجتماعي الكثير من الصفحات الوهمية، الصفحات التي تحاول التأثير على نتائج الانتخابات ونزاهتها. وبحسب تقديرات جهاز الأمن العام الشباك، إيران لا تتدخل على الأقل وفق المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها من بعض الجهات، لا تتدخل من أجل ترجيح كفة اليمين على حساب اليسار أو اليسار على حساب اليمين أبدا، لا، وإنما بحسب تقديرات جهاز الأمن العام الشبكية تتدخل لإحداث فوضى لتأجيج التصدع المجتمعي السياسي داخل البلاد. وهذا ما يقلق زيني. وزيني راح يؤكد، وبذلك أني هذه الجزئية إذا سمحت لي أيضا، راح يجيب على كل التلميحات مؤخرا بأنه بما أنه نتنياهو ومن قام بتعيينه ربما ينحاز لي نتنياهو واليمين، أكد اليوم ذلك بشكل قاطع لا يقبل للتأويل بأنه جهاز الأمن العام الشباك سيعمل من على نفس المسافة مع جميع المرشحين، وسيعمل على جاهدا من أجل الحفاظ على نزاهة هذه الانتخابات.
2: تعال فالح ننتقل إلى نقطة أخيرة في هذا النقاش حول ما يجري في الساحة الحزبية. طبعا الجبهة والعربية للتغيير تفوضان لجنة الوفاق لتشكيل القائمة المشتركة. فالح، يعني هذه قرارات جاءت بعد ظهر اليوم، ماذا بشأن التجمع أيضا فالح؟
7: ولكن أنا أذكرك سماح أنه كنا بالذات معك كمقدمة في النشرة المسائية كنا قد تحدثنا عن هذه الإمكانيات،
2: سيما
7: والأطراف تصل إلى طريق مسدود. وما زاد الطين بلة إذا سمحت لي بمنطق حزب الجبهة هو أن الجبهة مؤخرا، إذا ما أردنا أن نعتبر ذلك أنه اعتراف بخطأ، قدمت مقترح جديد للعربية للتغيير بدلا من الموقع الثاني والتاسع. اقترحوا على التغيير، واسمح لي دون أن أذكر الرقم بشكل مباشر، أن يتم تقديم الموقع التاسع إلى موقع متقدم جدا في القائمة، ومع ذلك لم يتلقوا أي إجابة، بل هنالك من أوضح لي بشكل واضح أكثر من جهة وأكثر من مصدر أن التغيير أفرط إلى تقديم الموقع المقترح من قبل الجبهة إلى ما هو أكثر وأكثر تقدما ضمن القائمة، الأمر الذي كان من شأنه أن يحدث خلافات أيضا داخلية داخل الجبهة. اليوم كان لي حديث مع أكثر من جهة، أكثر من قيادي، وكلهم يتحدثون بشكل واضح بأنهم وصلوا إلى طريق مسدود، بل من تحدثت معهم يعني تحدثوا بطريقة يائسة لربما لأول مرة يعني أستمع إليهم، أنه حاولوا تجريب كل الطرق كل المعادلات وكلها تقود إلى نفس النتيجة.
2: نعم طبعا يعني فالح
7: لا يمكن لا يمكن من خلال الحسم، وبالتالي الجبهة بادرت إلى تفويض لجنة الوفاق بشكل رسمي لتحسم هي النقاش والجدل، تبعهم ولاحقهم وبارك هذه الخطوة العربية للتغيير. حتى اللحظة وأنا معك على الهواء التجمع لم يحسم هذا الموضوع، رغم أنه كان سماح قد تحدث لي مصدر نافذ من داخل التجمع أنهم كانوا ينتظروا ما ستتمخض عنه مفاوضات الجبهة والتغيير. بما أنه الجبهة والتغيير وصلوا إلى طريق مسدود، فالواضح أنه التجمع لم يكن أمامها أي خيار إلا أيضا قبول.
2: طبعا سنتابع كل هذه التحركات، والباب طبعا مفتوح للموحدة. فالح حبيب شكرا جزيلا لك. فالح شكرا لك. الآن نتحول إلى تحذير منظمة أطباء لحقوق الإنسان من تدهور خطير في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية في ظل استمرار الإغلاق العسكري المفروض على المنطقة، مؤكدة أن القيود المفروضة على الحركة تسببت في شلل واسع بخدمات الإسعاف والطوارئ وأدت إلى تأخير وصول المرضى والطواقم الطبية إلى المستشفيات. مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة ضم إلينا الآن مباشرة. إيال، الوضع جدا صعب في مناطق الضفة.
8: نعم بلا شك تدهور الأوضاع الإنسانية، ولكن نبدأ بالتطورات الميدانية. بعد ظهر اليوم أصدر المتحدث العسكري بيانا مشتركا مع جهاز الأمن العام، قال أنه بعد جهود استخباراتية تمكن من إلقاء القبض على 4 فلسطينيين شاركوا في عملية الاستيلاء على بندقية جندي إسرائيلي في قرية تل يوم الجمعة الماضي. الحادث الذي فسفر أن مقتل ضابط ومستوطن من وحدة الحراسة في مزرعة جلعاد بعد اختطاف سلاح المستوطن. قيادة الجيش تعتبر الحادث اعتدائيا إرهابيا، وتصف المعتقلين 4 بمخربين. وهناك فرق كذلك، فاروق رمضان الذي استولى على بندقية المستوطن المسلح، ولكن هناك تباين كبير في الخطاب الفلسطيني الذي يعتبر الحادث تصدي لاعتداءات المستوطنين، وهذا الفرق قد تكون له أهمية كبيرة بالنسبة للتطورات المحتملة في مناطق الضفة الغربية، ربما على وشك تفجر الأوضاع الأمنية في أعقاب ارتفاع عدد حوادث الإرهاب اليهودي واعتداءات المستوطنين. وميدانيا تتواصل عملية الاقتحال، حملة الاعتقالات في مناطق الضفة الغربية، وكما ذكرت منظمات حقوقية وطبية أعربت عن قلقها من مواصلة الطوق المفروض على مدينة نابلس. مدينة نابلس تعتبر مركزا طبيا للعديد من البلدات والقرى المجاورة، وترى منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن الطوق يمس بقضة الأجهزة الطبية، تقديم العلاج الضروري للمرضى والمحتجين كذلك في حالات الطوارئ، وذلك بسبب عجز وصولهم إلى المستشفى، وكذلك عجز وصول الطواقم الطبية لتقديم المساعدة في حالات الضرورة. ربما بذلك نشير إلى التقارير الفلسطينية التي أشارت إلى أن امرأة حاملة كانت في طريقها يوم أمس لمستشفى في نابلس لولادة الرضيع قد تم إيقافها في حاجز عورتة، مما أدى إلى فقدان الجنين في بطنها بسبب عدم تمكنها من المرور في هذا الحادث، في هذا الحاجز، حادث مأساوي بلا شك يدل على الأوضاع الصعبة وتدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق الضفة الغربية.
2: إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال. ومن الأوضاع في مناطق الضفة الغربية نتحول الآن إلى قطاع غزة ومصادقة المجلس الوزاري المصغر على إدخال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. مجلس السلام طبعا ضمن الترتيبات التي تناقشها إسرائيل بشأن المرحلة المقبلة في القطاع. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك حسن، يعني بلا شك خطوة طال انتظارها يا حسن، مساء الخير.
9: صحيح جدا سماح، يمكن القول إنجاز كبير تم تحقيقه من خلال السماح للقوات قوات السيطرة الدولية بالدخول إلى منطقة قطاع غزة مع لجنة التكنوقراط التي يرأسها الدكتور علي شعث لتباشر عملها من الميدان من قطاع غزة وليس من القاهرة كما حدث حتى الآن. القوات الدولية سماح عددها في هذه المرحلة نحو 200 فرد فقط، وهم من أوغندا والمغرب من بين دول صديقة لإسرائيل. إسرائيل هي التي ستحدد الدول المسموح لها بالإسهام في القوات، على أن يقتصر ذلك على الدول التي تربطها علاقات سلام واتفاقيات سلام. إسرائيل هي المخولة في هذه المرحلة حصرا بالموافقة على دخول هذه القوات. القوات سماح ستعمل في المنطقة البرتقالية التي تقع ما بين الأراضي التي تسيطر عليها حركة حماس وبين المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها قوات جيش الدفاع، وستعمل بتنسيق كامل مع جيش الدفاع في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر. في هذه المرحلة جيش الدفاع سيتمسك بالسيطرة على مناطق الخط الأصفر وعدم الانسحاب ما لم تجرد حركة حماس عناصرها من السلاح. لكن المهم في هذه الخطوة سماح أن لجنة التكنوقراط ستنشر هي بدورها قوات شرطية ستعمل في المنطقة البرتقالية. هذه القوات ستصل في غضون الأيام القريبة القادمة بعد أن تلقت التدريبات في القاهرة، واللجنة ستفتح لها مقر في غزة ومقر في مدينة رفح. بالتزامن مع كل ذلك سماح سيكون هنالك تجربة أولى إقامة مدينة أو منطقة خدماتية مؤلفة من مئات الآلاف من الكرفانات لإيواء عدد كبير من النازحين من سكان قطاع غزة في تلك المنطقة. في أول ردود الفعل رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف بخطوة إسرائيل السماح للجنة بالدخول، مؤكدا أن التركيز ينصب في الوقت الحالي على ضمان المضي قدما في تنفيذ خطة غزة المؤلفة من 20 نقطة، بما في ذلك سماح تنفيذ خريطة الطريق التي قدمها الوسطاء. إذن يمكن القول إنجاز كبير. ربما هذا الأمر سيحقق جزء من أمال الغزيين الذين انتظروا طويلا خلال هذه الحرب الكارثية منذ 3 سنوات.
2: مراسلنا حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. ومن قطاع غزة نتحول الآن إلى موضوع آخر، حيث تستعد الجهات المختصة حاليا للشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المتعلقة بمخالفات السير التي أقرتها لجنة الاقتصاد البرلمانية. نترك التفاصيل لمراسلنا وسام جبر.
3: في 8 من الشهر القادم تشرع السلطات المختصة في تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من خطة الإصلاح الشاملة لنظام تطبيق مخالفات السير، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن محاكم المرور وتسريع البت في الاعتراضات على المخالفات من خلال إدارية ورقمية. وبموجب المرحلة الجديدة ستتحول مخالفات المرور التي تتراوح غراماتها من 750 و1500 شيكل، إضافة إلى مخالفات تجاوز السرعة المنصوص عليها في أنظمة المرور، من مخالفات جنائية إلى مخالفات إدارية، بحيث لن ترفع بشأنها لوائح اتهام جنائية في معظم الحالات، ولن يترتب عليها سجل جنائي، وإنما سيتم التعامل معها عبر المحكمة الإدارية القطرية لشؤون المرور. وكانت المرحلة الأولى من الإصلاح قد دخلت حيز التنفيذ في شهر شباط فبراير الماضي بعد تأخير دام 3 أشهر، وشملت المخالفات التي تقل غراماتها عن 500 شيكل.

0: وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المحكمة الإدارية التي أنشئت قبل 5 أشهر برئاسة القاضي بن جباي تضم حاليا 18 قاضيا، على أن ينضم إليها 6 قضاة إضافيين مع بدء المرحلة الثانية، وذلك استعدادا للتعامل مع نحو 140,000 اعتراض سنويا وفق التقديرات الحالية.
1: وهذه الشارة أخيرا تنقلنا مستمعين إلى الزاوية الرياضية، وهذا المساء ينضم إلينا مباشرة مراسلنا الرياضي باسل الزريق. أهلا بك يا باسل، أطلعنا على الفعاليات الرياضية يا باسل. طبعا بعد المونديال بلا شك حالة من الملل.
2: نعم، يعني مساء الخير لك.
1: مساء الأنوار.
2: ما زلنا تحت تأثير المونديال الذي انتهى قبل أسبوع. في خبر بتعلق بالمونديال في نهاية هذا التقرير. إذن سماح نبدأ من أخبار الميركاتو الصيفي، سوق تنقلات اللاعبين في القارة الأوروبية. نبدأ إذ على ما يبدو فإن مشوار الفرنسي برادلي باركولا مع باريس سان جيرمان يقترب من نهايته، بعدما اتخذ اللاعب قرارا واضحا بشأن خطوته المقبلة في ظل اهتمام متزايد من جانب أحد كبار الأندية الأوروبية. على الأرجح أن يكون هذا النادي ليفربول، كما جاء على لسان صحيفة ماركا الإسبانية. هذا ويقترب النجم المصري محمد صلاح، أحد نجوم منتخب مصر في المونديال، إلى فصل جديد من مسيرته الكروية، بعدما بات تقريبا قريبا جدا من ارتداء قميص نادي بيشكتاش التركي خلال الصيف الحالي، إذ قدم النادي التركي سماح لصلاح عرضا رسميا في صفقة انتقال حر بعقد لعامين، يحصل بموجبه اللاعب المصري على راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو. من جهة أخرى، يواصل لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مفاوضاته المباشرة مع ليل، نادي ليل الفرنسي، لحسم انتقال الجوهرة المغربية أيوب بوعدي الذي ترك بصمة واضحة في كأس العالم الأخيرة في صفوف منتخب المغرب. محليا، ضم فريق هابوئيل أم الفحم إلى صفوف مساء أمس متوسط الميدان تامبي ساغاس في خطوة لتعزيز صفوف الفريق الفحماوي من أجل رفع فرصه للارتقاء إلى الدرجة الممتازة الموسم القادم. سماح، ننهي مع هذا الخبر الذي يتعلق بالمونديال، إذ قرر الحكم السلوفيني سلافكو فينيتشيتش 46 عاما والذي أدار المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة بين إسبانيا والأرجنتين، قرر اعتزال التحكيم نهائيا وانهاء مسيرته، وذلك على هامش الانتقادات اللاذعة التي وجهت له على خلفية القرارات التحكيمية التي اتخذها خلال اللقاء بين إسبانيا والأرجنتين، والتي تمثلت برأي بعض النقاد بإتاحة مساحة شاسعة وحرية كبيرة أمام لاعبي الأرجنتين لتعمد الخشونة الزائدة، وأيضا بسبب إبعاد لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز قبل لحظات من بدء فترة التمديد في المباراة، ما أثار تساؤلات عديدة حول صحة هذا الإبعاد. هذه سماح آخر الأخبار والتطورات التي تتعلق بالرياضة على الساحتين المحلية والعالمية.
1: باسل زريق، شكرا جزيلا لك. باسل، شكرا لك.
2: طاب مساءك.
1: وبالرياضة مستمعينا نكون قد بلغنا خط نهاية جولتنا الإخبارية المسائية، قدمناها لكم من راديو مكان. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا المساء، ماريا عبد ربو في الإعداد، تي بي إفلاح من الإنتاج، دورا سويسا رافقتنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. دمتم بخير وبحفظ الله وأمنه. إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الله الله يا ابو الورد.
0: الليله على قناه مكان.
3: مشان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت ايه بان ترتدي زي منتخب اسرائيل في لعبه الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
4: قلقاني كثير على اولادي انه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 اكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبوا بتسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
9: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الانقاذ.
6: ما في احلى من البحر، ما في احلى من الشمس المي والاجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطه تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وان بدا هادئا. لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياه قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
10: هذه عناوين الساعة من مكان. هيرتسوغ يطلق مبادرة وطنية جديدة لصالح المجتمع الدرزي. إسرائيل تقدم مساعدات طبية للكونغو للتعامل مع الإيبولا. وفد حاخامات يقوم بزيارة تعزية لقطر. العربية للتغيير تفوض لجنة الوفاق الوطني لتشكيل القائمة المشتركة. والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
10: السادسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب مساؤكم. في حقل بالقرب من كيبوتس نخل عوز بغلاف غزة عثر بعد ظهر اليوم على مسيرة، وأكد الناطق العسكري أنها تابعة لجيش الدفاع. في مقر رؤساء إسرائيل بأورشليم القدس أطلق اليوم الرئيس يتسحاك هيرتسوغ مبادرة وطنية جديدة لصالح المجتمع الدرزي بحضور الرئيس الروحي للطائفة المعروفية الشيخ موفق طريف ووجهاء دروز ومسؤولين حكوميين. وتحل اليوم الذكرى الثانية لمذبحة مجدل شمس حيث قتل 12 طفلا جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها منظمة حزب الله. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر أن 3 أطنان من المساعدات الطبية الإسرائيلية وصلت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمد يد العون في التعامل مع انتشار الإيبولا. جاءت أقواله هذه خلال اجتماعه في أورشليم القدس اليوم مع نظيرته من الكونغو. قام اليوم وفد حاخامات بزيارة للدوحة لتعزية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بوفاة والده. وضم الوفد حاخامات من إيران وتركيا وآخر يقيم في قطر. قال وزير خارجية لبنان يوسف رجي إن حزب الله إيراني بجوهره ولا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية، ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وأضاف أنه لا يمكن الفصل بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير رجي أن الجيش اللبناني لديه القدرات اللازمة والرهان على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله. أعلن حزب العربية للتغيير تفويض لجنة الوفاق الوطني بالمساهمة في استكمال المشاورات والتوصل إلى صيغة توافقية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. وأكد بيان الحزب إبقاء الباب مفتوحا أمام تشكيل قائمة مشتركة رباعية مع القائمة العربية الموحدة. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. تطلب الشرطة مساعدة الجمهور في العثور على أم وطفليها في إطار تحقيق بشأن الاشتباه باختطاف الطفلين من قبل الأم. وترجح الشرطة أن الثلاثة قد يكونون موجودين في منطقة أورشليم القدس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون بعد غد الأربعاء أعلى من معدلاتها الموسمية، ويكون الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا نشرتنا الإخبارية، النشرة القادمة نوافيكم بها في الثامنة بإذن الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
12: مجدل شمس تحيي الذكرى الثانية للمجزرة، 12 طفلا قضوا بصاروخ أطلقه حزب الله، والملعب لا يزال شاهدا على الفاجعة وذاكرة الفقد. نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب غدا وسط خلافات متصاعدة وضغوط أمريكية للانسحاب من مناطق في سوريا ولبنان وغزة. ونتنياهو يتمسك ببقاء القوات ويضع الملف الإيراني في صدارة المباحثات. ورئيس الشباك في لجنة الخارجية والأمن للتحذير من تدخلات أجنبية في الانتخابات المقبلة.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: مزارات.
1: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
2: استاذ في بركي؟
1: لا.
2: في العاب منفوخه؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشره صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
4: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
3: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
5: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبوا بتسيت.
3: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
7: مخزن ياشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بدوك. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
2: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
1: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
4: عامان على المجزرة، مجد الشمس تحيي ذكرى 12 طفلا قضوا بصاروخ حزب الله في ملعب القرية. نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، خلافات حول انتشار القوات الإسرائيلية خارج الحدود والملف الإيراني في الصدارة. رئيس الشباك في لجنة الخارجية والأمن للتحذير من تدخلات أجنبية للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة. مرحلة جديدة في قطاع غزة، الكابينات يصادق على دخول قوات دولية ومجلس السلام إلى القطاع. مئات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين في رسالة إلى ترامب: أوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وأزمة المسكن في المجتمع العربي، هدم مبنى من 3 طوابق في وادي عارة بحجة البناء غير المرخص.
5: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
6: أهلا بكم، والبداية من مجد الشمس التي تحيي الذكرى الثانية لأبشع وأقسى مجزرة وقعت خلال الحرب. 12 طفلا وطفلة، فتاة وفتى، قضوا بصاروخ أطلقه حزب الله وسقط مباشرة في ملعب الأطفال الذي تحول من مكان للهو إلى أشبه بنصب تذكاري لا يزال شاهدا على الفاجعة وذاكرة الفقد. ومعنا مباشرة من هناك مراسلنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب. إذن مرت سنتان على ذلك السبت الأسود الذي طبع بالدم في ذاكرة القرية.
7: نعم صحيح عمان، مضوا على هذه الفاجعة التي وقعت هنا في هذا المكان، في الملعب الذي كان يلهو فيه الأطفال بعد سقوط الصاروخ الذي أطلقته منظمة حزب الله الإرهابية. أهالي البلدة يحيون الذكرى الثانية لهذه الفاجعة كما ذكرنا بتدشين حديقة الذكرى. هذه المراسم هنا من خلف انطلقت قبل نحو الساعة، بداية كانت بتدشين هذا المكان، تدشين نصب التذكاري من خلف نصب تذكاري يحمل أسماء الأطفال 12 الذين قتلوا في هذه الكارثة التي وقعت قبل عامين. حضور كبير من الأهالي وأيضا من شخصيات اجتماعية وأيضا رؤساء سلطات محلية وجهات حكومية وعسكرية، من بينها رئيس تطوير أو وزير تطوير الجليل والنقب إسحاق باسرلوف، قائد منطقة الشمال في جيش الدفاع الميجر جنرال رافي ميلو، والشيخ موفق طريف، فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، وشخصيات أخرى. في هذه الأثناء يقوم يلقي خطابه رئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية السيد ياسر غضبان. قبله تحدث الكثيرون، الجميع تحدثوا عن أهمية تخليد ذكرى الأطفال الذين قتلوا في هذا المكان وجعل هذا المكان من محل فاجعة إلى محل لربما قد يعيد الحياة بوضع نصب تذكاري الذي كما ذكرنا في البداية يخلد أسماء الأطفال الذين قتلوا في هذا المكان. كما يشارك هنا في هذا المكان العديد من الأهالي العائلات الثكلى الذين أيضا تحدثوا لنا هنا بحرقة كبيرة حول عودتهم إلى هذا المكان والسيناريوهات التي دارت في رؤوسهم بعد وصولهم إلى هذا المكان الذي كان كما ذكرت في البداية نايف كان في يعني قبل عامين كان مجزرة، يعني من مناظر هنا كانت تقشعر لها الأبدان من هول الفاجعة التي وقعت بعد سقوط الصاروخ ومقتل الأطفال هنا وإصابة العشرات أيضا آخرين في هذا المكان الذي كما ذكرنا يعني في هذه الأثناء بعد تدشينه تحول إلى حديقة عامة، حديقة تخلد ذكرى الأطفال الاثني عشر، وهي أيضا يعني هذه أصبحت يعني مكان أيضا للأهالي الذين سوف يقصدونه، وأيضا يعني العديد من الأطفال وطلاب المدارس الذين سوف يصلون إلى هذا المكان في كل عام لتخليد ذكرى الأطفال الذين قتلوا في هذا المكان.
6: نعم شكرا جزيلا لك نجيب.
7: شكرا لك.
6: غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البلاد متجها إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، وسيتصدر الملف الإيراني جدول أعمال المحادثات بين الزعيمين، كما سيشارك نتنياهو في جنازة سيناتور الجمهوري لينسي جراهام. وقبيل صعوده إلى طائرة جناح صهيون أدلى نتنياهو بتصريح قصير للصحفيين:
8: أنا بدخلي لواشنطن لبيشة مع ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדסי גראהאם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
6: ومساء الخير لمراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران. إذن شيمون، لقاء آخر بين نتنياهو وترامب في ظل واقع أمني وسياسي معقد، كمان بالإمكان القول يعني لا يخلو من نقاط الخلاف بين الزعيمين، ومن جهة أخرى يعني فرض تعتيم كامل على موعد ومكان إقلاع طائرة رئيس الوزراء، ما السبب من وراء ذلك؟
9: نعم مساء الخير لكم جميعا نايف. بالفعل بخلاف جميع الزيارات السابقة لرئيس وزراء، هذه المرة أولا رئيس وزراء لا يرافقه المراسلون في أعلى متن هذه الطائرة الرسمية، وكذلك لم يعلن من قبل ديوان رئيس وزراء حتى إقلاع الطائرة، لم نبلغ عن موعد ومكان إقلاع الطائرة رئيس وزراء، وذلك كما يبدو لأسباب أمنية. الشباك أيضا فرض هذا التعتيم، هناك أنباء تتحدث عن أنه كانت هناك لا تزال هناك تهديدات إيرانية على رئيس وزراء كما هو الحال بالنسبة للرئيس الأمريكي. على كل حال في نهاية المطاف نتنياهو أقلع، طائرة نتنياهو أقلعت من نيفاتيم، من قاعدة السلاح الجو نيفاتيم في الجنوب، وسيتوجه إلى واشنطن مساء غد في السادسة مساء، اللقاء الحاسم الأهم مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض وفق التوقيت الإسرائيلي بطبيعة الحال، وفي الساعة التاسعة مساء الجنازة، جنازة لينزي جراهام السيناتور الأمريكي الجمهوري نايف.
6: نعم، وهذا الاجتماع جاء بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء نتنياهو للاجتماع به مرة أخرى، ما الذي يريده ترامب من نتنياهو في هذه المرحلة؟
9: نعم، أولا كما تفضلت في المقدمة نايف، هناك بعض الخلافات، هناك تضارب المصالح بين إسرائيل وواشنطن. كما نعلم جميعا الرئيس ترامب يهدد إيران ولكنه يفضل التوصل إلى اتفاقية، رأينا ذلك رغم الضربات العسكرية المستمرة لمدة 12 يوما، إلى أن هذه الضربات كان هدفها إلزام طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. رئيس وزراء نتنياهو سيعرض عليه في الملف الإيراني استخباراتية وخرائط وكل ما يلزم من عمل لإعادة تحسين المؤسسات
10: النووية. هنالك مشكلة في الصوت يبدو، سنحاول الاتصال معك مرة أخرى. هل تسمعني جيدا الآن شيمون؟
9: أسمعك جيدا نايف.
10: تفضل تابع حديثك.
9: نعم، ولذلك هناك الخلافات. الموضوع الإيراني سيكون في صلب هذه المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو. إسرائيل نتنياهو سيعرض عليه معلومات حول جبل الفاس. جبل الفاس هو الموقع تحت الأرض بعمق أكثر من 100 متر، حيث تقوم طهران بجمع مواد يوران مخصب تحت الأرض وألاف الأجهزة الطرد المركزية. إسرائيل معنية بأن يقوم الرئيس ترامب بضرب هذه المنشأة، ولذلك سيكون هناك تنسيق بلا شك بين واشنطن وإسرائيل حول هذا الموضوع.
10: نعم.
9: نذكر بأن هذه المنشآت لم يتم قصفها إطلاقا خلال العمليتين السابقتين، والرئيس ترامب تحدث عن ذلك. ربما سنرى تنسيق أمريكي إسرائيلي حول هذا الموضوع النايف.
10: نعم، وفيما يتعلق بالخلافات كما ذكرت شيمون، استمعنا إلى رئيس الوزراء يتحدث بعد اجتماع الكابينت بالأمس بأنه يعني واشنطن أو الرئيس ترامب يريد أن يرى انسحابا إسرائيليا من سوريا، من لبنان، من قطاع غزة، ولكن رئيس الوزراء يصر على أنه يرفض هذا المطلب ويعني يتمسك ويتشبث بهذا الموقف. كيف ترى إمكانية أن يعني الوصول إلى حل معين بين الطرفين فيما يتعلق بهذا الخلاف؟
9: نعم، بالفعل من يدير كل هذه المعركة كما رأينا في الآونة الأخيرة هو الرئيس ترامب، هو صاحب الأمر والنهي، هو الذي يصدر التعليمات. بالفعل نتنياهو قال لوزراء الكابينت يوم أمس، جلسة كابينت مطولة تمهيدا لهذه الزيارة، قال لو من الرئيس ترامب يريد من إسرائيل الانسحاب من ثلاث جبهات، من لبنان، من سوريا، ومن قطاع غزة. قال لهم نتنياهو لوزراء الكابينت إنه سيصر على البقاء وسيوضح له أهمية ضمان بقاء قوات جيش الدفاع في هذه المنطقة. نذكرك نايف والمشاهدين أن اتفاق بين إسرائيل وحزب الله يقضي ولبنان يقضي بانسحاب إسرائيل تدريجي في حالة تفكيك حزب الله من السلاح في المنطقة الجنوبية في غزة. اتفاق النقاط 21 للرئيس ترامب، هذه الخطة تقضي بانسحاب إسرائيلي بعد تفكيك حماس، ولكن حاليا لا نرى أي تفكيك لحماس، أي أعمال لتخلي عن السلاح. على فكرة فيما يتعلق بقطاع غزة، هناك قرار مهم للكابينت الذي اتخذ يوم أمس.
10: نعم.
9: عندما أقرت إسرائيل بأنها هي التي ستقرر هوية الدول التي ستدخل إلى القوات الاستتباب الوضع في قطاع غزة، فقط دول لها علاقات اتفاقيات سلام مع إسرائيل ولا تعمل ضد إسرائيل في الحلبة الدولية، مع تلميح واضح إلى عدم إرسال قوات تركية، عدم إرسال قوات قطرية، وهذه هي صورة الوضع فيما يتعلق بالقطاع. كذلك إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ومن سوريا. نتنياهو الرئيس ترامب سيحاول ممارسة الضغط على إسرائيل، ولكن نتنياهو كما يبدو ربما سيتم التواصل إلى التسويات وحلول وسط حول هذا الموضوع نايف.
10: طيب، وإذا تطرقنا أيضا إلى إمكانية التطبيع مع المملكة العربية السعودية، طرح هذا الموضوع من خلال يعني مساومة كما يبدو بين واشنطن والرياض فيما يتعلق بإمكانية إنشاء منشآت نووية لأغراض مدنية في السعودية، شرط التطبيع مع إسرائيل أو دخول السعودية وانخراطها في اتفاقات إبراهيم. هل هذا الموضوع سيطرح أيضا خلال زيارة الغد، خلال لقاء الغد؟
9: بلا شك بلا شك فلنبدا من النهايه نايف النهايه يمكن القول ان هذا الامر غير واقعي اطلاقا لا نرى في هذه المرحله اولا ليس هناك استعداد سعودي لهذا الموضوع والحقيقه هي بان الاتفاق الذي قدم الى الكونغرس الامريكي لا يرد فيه اي بند بصدد هذا الموضوع ويمكن القول اولا الرئيس ترامب ربما غير موقفه بين عشية بين ليلة وضحاها ولكن إسرائيل ستصر على ذلك إسرائيل معنية للغاية ولكن نحن لا نرى أي تحمس إذا صح التعبير من قبل السعودية للقيام بذلك إسرائيل ستحاول ضمان بأن يتمسك الرئيس ترامب بهذا المطلب حيال السعودية ترامب أكد أيضا بأنه لن يكون هناك تخصيب على أرض الواقع هذا الأمر توافق عليه إسرائيل وتصر عليه أيضا بمعنى أن هناك تطابق المواقف في هذا الصدد نايف
10: نعم يبدو سيكون لقاء مثيرا يوم الغد ونحن سنواكب تفاصيل هذا اللقاء طبيعة بطبيعة الحال سيكون حاسم أيضا شكرا جزيلا لك شيمون إذن بالإضافة إلى كل ما ذكر مرحلة جديدة تلوح في أفق قطاع غزة الكابينيت صادق مبدئيا على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع هذه المصادقة مشروطة بضوابط أمنية صارمة وتنسيق كامل مع جيش الدفاع وتفتح الباب أمام ترتيبات أمنية وإنسانية جديدة تتماشى مع الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب وإعادة الإعمار للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد مساء الخير حسن إذن هل نحن حسن على أعتاب بداية مرحلة جديدة في القطاع في أعقاب قرار الكابينيت؟
11: نعم نايف مساء الخير مما لا شك فيه نايف في هذا القرار يعتبر حدثا أمنيا وسياسيا مهما جدا لكنه ليس بالضرورة ينهي الدور العسكري الإسرائيلي أو انسحاب قوات جيش الدفاع من قطاع غزة مما لا شك فيه إنجاز يمكن القول كبير وصول قوات دولية أخيرا طالما انتظره الغزيون وصول أيضا لجنة التكنوقراط برئاسة الدكتور علي شعث لتبدأ بممارسة أو مزاولة أعمالها من مقرين في غزة ومن رفح لأول مرة منذ 3 سنوات هنالك عنوان جديد للفلسطينيين سكان قطاع غزة اسمه اللجنة الوطنية بإمكانهم التوجه إلى مقرات هذه اللجنة للحصول على خدمات ابتداء من البنية التحتية السفر المعابر السفر إلى العلاج وكل ذلك اللجنة التكنوقراط
10: من يدير هذه اللجنة الوطنية حسن؟
11: هذه اللجنة الدكتور علي شعث ومعه عدد من الموظفين الفلسطينيين جميعهم حصلوا على موافقة أمنية إسرائيلية قبل أن يتم أو يسمح لهم بالدخول في غضون الأيام القريبة القادمة إلى منطقة القطاع والمهم أن لهذه القوة أو لهذه اللجنة ستكون قوة شرطية الآن هي تتدرب في مصر وستدخل في قطاع غزة في غضون الأسابيع القليلة القادمة نايف
10: إلى وستعمل أي مناطق تحديدا في قطاع غزة
11: نعم هذا ما أردت أن أقوله ستعمل في المنطقة البرتقالية الواقعة ما بين المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس وبين المناطق الصفراء التي تسيطر عليها إسرائيل هذه المنطقة المحددة ستعمل فيها اللجنة في المرحلة الأولى وأحد أهدافها هي إقامة منطقة خدمات على امتداد الحدود مع رفح في منطقة رفح تحديدا في حي تل السلطان عشرات الآلاف من الكرفانات سيتم إيصالها إلى المكان لتستوعب عدد كبير من النازحين وهؤلاء النازحين سيتم اختيارهم وفقا لموافقات إسرائيلية كل من توافق إسرائيل على أن يرحل من مدينة رفح إلى تل السلطان إلى هذه المنطقة الآمنة سيسمح له القوات الدولية نايف مؤلفة في هذه المرحلة من المغرب وأوغندا هنالك نحو 200 جندي وضابط من المغرب وصل 30 منهم نهاية الأسبوع إلى قطاع غزة لتفقد الأماكن التي سيتجول فيها ويعمل فيها القوات مستقبلا ستصل قوات من كوسوفو كازاخستان بلقان وأيضا ألبانيا. كل هذه الدول نايف هي دول لها علاقات ودول يمكن اعتبارها دول صديقة لإسرائيل، وهذا هو الشرط الذي طلبته إسرائيل بأن لا تصل دول أخرى أو قوات من دول أخرى. على سبيل المثال هنالك فيتو إسرائيلي لوصول قوات من تركيا على سبيل المثال، رغم أن تركيا أرادت أن تشارك في هذه القوات في هذه المرحلة.
10: تتعاطى حماس حسن مع هذا القرار مع هذه التطورات الآن؟
11: نايف، حركة حماس في هذه المرحلة لا حول لها ولا قوة، ليس بإمكانها أن تضع فيتو أو ترفض قرارات تتخذ من قبل مجلس السلام الذي يرأسه نيكولاي مالادينوف، وهذه القرارات هي في مصلحة السكان الغزيين. ثم أن حركة حماس لا تريد أن تصطدم مع القوات الدولية التي ستصل إلى المنطقة، لا سيما وأن مجلس السلام من يرأسه هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يريد أن ينفذ المرحلة الثانية من خطته وهي وقف الحرب والبدء بإعمار منطقة قطاع غزة. لا يمكن القول عجلت أو قطار غزة بدأت تتحرك، وأعتقد أن حركة حماس لن يكون أمامها في المراحل القادمة إلا الانصياع للقرارات التي تتخذ من قبل مجلس السلام ومن قبل دول العالم. أردت ربما أن تسأل نايف عن قضية السلاح ربما.
10: صحيح ماذا بشأن سلاح حماس في المرحلة المقبلة؟
11: في هذه المرحلة نايف لا يتحدثون عن نزع سلاح الحركة، يقولون في هذه المرحلة دعونا نثبت عمل لجنة التكنوقراط، ولاحقا سيكون هنالك اتفاق داخلي فلسطيني على تسليم السلاح لجهة عربية فلسطينية هي التي تكون مسؤولة عنه. لم يتبقى لحركة حماس نايف وفقا للتقديرات أسلحة ثقيلة أو قذائف RPG أو قذائف صاروخية. طيب. وأنت تذكر نايف وترى أنه منذ عدة أشهر منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار إسرائيل هي التي تهاجم وهي تغتال، حركة حماس لا امتنعت.
10: نعم.
11: حركة حماس نايف لم ترد ولم تحاول،
10: لا تستطيع أن ترد كما يبدو. طيب.
11: لا تستطيع أن ترد ولا تريد أن تظهر وأنها نايف تخرق الاتفاق الذي يقوده الرئيس الأمريكي ترامب.
10: تمام. طيب حسن، حكينا عن المنطقة الصفراء والمنطقة البرتقالية، ماذا بشأن المنطقة الخضراء الموعودة؟ يعني ماذا بشأن إقامة مناطق سكنية جديدة في القطاع؟
11: صحيح نايف أن المنطقة الخضراء كانت مقرر أن تقام فيها مدينة مخطط لها، ولكن اتضح لاحقا أن هذه الأمور تستغرق وقتا طويلا والسكان الغزيين لا يستطيعون الانتظار طويلا، وعليه تقرر في هذه المرحلة إقامة مناطق خدمات مؤلفة من كرفانات، عشرات الآلاف من الكرفانات، وستقام في منطقتين، في منطقة تل السلطان في جنوب رفح وفي منطقة دير البلح شرق دير البلح في منطقة كسوفيم. هذه مناطق غير مأهولة ستقام فيها هذه المناطق الخدماتية كتجربة، إلى حين ربما التوصل إلى اتفاق شامل بما يضمن خروج عناصر حركة حماس أو تسليم السلاح، عندها سيكون الحديث عن خطط أكثر دقة أكثر واسعة. نعم. من أجل إعادة إعمار قطاع غزة من جديد. مما لا شك فيه نايف عنوان جديد للغزيين ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، هنالك مكان أو مقر اسمه لجنة التكنوقراط، بإمكانهم الحصول أو التوجه للحصول على جوازات سفر، على ربما تصاريح للسفر عبر معبر رفح، وعدم ترك هذه المسؤولية فقط على منظمة الصحة العالمية أو الصليب الأحمر الدولي الذي يعمل تحت ضغوط كبيرة في منطقة القطاع.
10: نعم، وسننتظر لنرى أيضا مخرجات لقاء نتنياهو ترامب في واشنطن غدا.
11: أكيد بطبيعة الحال سيكون أيضا. نعم. هذا مدار الحديث.
10: صحيح جدا، شكرا جزيلا لك حسن.
11: العفو.
10: وبينما يتوجه نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، تسود حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن المواجهة مع إيران، بينما تؤكد مصادر أمريكية أن الوضع هش وأن الرئيس ترامب قد يوعز باستئناف الهجمات. في المقابل نفى ترامب في حديث صحفي وجود نقص في الذخيرة. الوقوف على صورة الأوضاع الحالية، معنا في الاستوديو مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد، مساء الخير.
12: بك نايف.
10: إذن حالة من الجمود عمليا في المنطقة، ما السيناريوهات أو الخيارات المطروحة أمام ترامب الآن؟
12: ترامب حاليا يتأرجح بين الحلين الدبلوماسي والعسكري، وقبل قليل كان له تصريح جديد لوكالة إكسيوس يقول أنا أوقفت الضربات الجوية منذ يوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي، لا يوجد هناك أي ضربات أمريكية في إيران، وأعطيت قررت إعطاء نافذة دبلوماسية ولكن قصيرة، وإذا لم تنجح هذه النافذة المفاوضات عبر الوسطاء سوف نعود إلى الحل العسكري وإلى الضربات الجوية على إيران. هناك في هذه المرحلة تبادل للرسائل من قبل الوسطاء، من يقوم في الوساطة حاليا هما عمان وقطر أكثر من الباكستان، وهما يحاولان إحياء مذكرة التفاهم التي بحسب الجميع انهارت.
10: صحيح. وماذا عن الشروط الإيرانية للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ لأنه ذكر كثير من ما يتعلق بمذكرة التفاهم وأنه واشنطن خرقت هذه المذكرة وما إلى ذلك.
12: كان اليوم مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، هو يعني قال نحن لا نقبل أن تحدد واشنطن موعد الحرب أو موعد السلام، وهذا يتوقف فقط على المصلحة الإيرانية، ونحن مستعدون أن نعود إلى الدبلوماسية إذا كانت ذلك يعني يخدم المصالح الإيرانية. ويعني هو سخر حتى من الولايات المتحدة من الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة منذ اشتعال الحرب في فبراير، وقال أن واشنطن اعتقدت أن الحرب ستنتهي خلال 3 أيام، ولكن حتى الآن هي دخلت إلى مستنقع لم تخرج منه، وأكد كذلك حق إيران بعدم التنازل عن استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية. على أرض الواقع نايف، في أزمة مضيق هرمز لا تزال متواصلة، يعني هذه الأزمة، والحرس الثوري اليوم أعلن أنه أوقف 6 سفن، وسنتكم لقيادة الجيش الأمريكي في المنطقة قالت قبل قليل أنها غيرت مسار 17 سفينة وقامت بتعطيل 2 أخريين. يعني على أرض الواقع قضية مضيق هرمز لم تحل بعد، وهناك
10: وسوق النفط يعني يرد بشكل متناسب معه.
12: صحيح، يعني كان هناك اليوم انخفاض نوعا ما في سعر النفط ربما بسبب التصريحات، يعني عندما يتحدث ترامب عن الدبلوماسية بطبيعة الحال هذا يؤثر كذلك على أسعار النفط.
10: نعم. وفي المقابل الحوثيون يواصلون استهداف منشآت الطاقة في السعودية، اليوم أيضا حدث مثل هذا الهجوم.
12: صحيح، هم يقولون نحن يعني كان ذلك رد على اختراق المجال الجوي اليمني من قبل السعودية. نحن نعلم أن الحوثيون يفرضون حصار بحري على السعودية منذ عدة أيام، واستهدفوا اليوم منشآت نفطية تربط بين يعني ترتبط مع ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر الذي تستخدمه السعودية كذلك من أجل تصدير النفط هناك. كان هناك كذلك على ما يبدو تنسيق كذلك مع ميليشيات حوثية شيعية في العراق التي هي قامت كذلك باستهداف منشآت بترول داخل المملكة السعودية. على ما يبدو يعني إيران تحاول ربما يعني استخدام هذه الأمور، هذه الوسائل للضغط على السعودية، لأنها هي تدرك في نهاية المطاف أن السعودية تريد أن توقف هذه الحرب، وبالتالي يعني هي تريد يعني تضغط بالتالي على واشنطن من أجل يعني ربما حلحلت المسار الدبلوماسي أكثر، وربما كذلك تقديم تنازلات من قبل واشنطن لحلحلت هذه المسألة.
10: إذن جمود حاليا في الوضع في الخليج بانتظار ما سيتخذه ترامب من قرارات في ما يتعلق بمصير هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك وليد. وينضم إلينا في الاستوديو مراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب. وفالح, يعني في السياق الانتخابي والانتخابات تقترب, إيران كما يبدو تحاول فتح جبهة جديدة أمام إسرائيل والتدخل في الانتخابات المقبلة للتأثير ربما على الرأي العام في البلاد. هذا ما حذر منه اليوم رئيس جهاز الأمن العام الشباك.
13: نعفيد زيني رئيس جهاز الأمن العام الشباك خلال جلسات مع جهات رفيعة المستوى من داخل جهاز الأمن العام الشباك, من جهات أمنية أخرى, وأيضا خلال لقاءاته التي يعكف عليها مؤخرا مع رؤساء الأحزاب, التقى مع نفتالي بنت, التقى مع أيزنكوت, وكذلك الأمر مع رئيس الدولة. وهناك تحدث بشكل واضح بأن جهاز الأمن العام الشباك لا يواجه أو لا يعمل فقط أو لا يقتصر دوره على عمله التقليدي وهو حماية أمن المواطنين, إلى جانب ذلك ويعمل أيضا على حماية نزاهة الانتخابات ومنع أي تدخلات خارجية. كل الترجيحات داخل جهاز الأمن العام الشباك, وعلى الأقل الجهات التي تحدثنا معها وتمكننا من الحصول على بعض معلومات منها, لا تتحدث على أن إيران وغيرها من الدول
10: تم الحديث عن روسيا وعن الصين. صحيح كمان. صحيح.
13: هي لا تسعى للتدخل من أجل ترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر, سواء اليمين على اليسار المركز أو المركز يسار على اليمين, وإنما تهدف إلى إحداث نوع من الفوضى, حالة من البلبلة, وتعميق الشرخ المجتمعي داخل المجتمع الإسرائيلي, سيما وهنالك الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي, صفحات مشبوهة مزورة وهمية, أينما يكون هنالك خلاف تذهب وتحاول تغذية هذا الخلاف. لك أن تتخيل حتى سقط بهذا المطب مكتب رئيس الحكومة عندما أخذت جهات من داخل مكتبه تقتبس تغريدة عبر شبكة إكس ليتضح فيما, وراحت توظفها لتوجيه ضربات إلى المركز يسار, ليتضح فيما بعد أنه هذه الصفحة من يقف خلفها هي جهات إيرانية خارجية, وعلى وجه الخصوص إيرانية.
10: أعطينا المثال بس, شو التغريدة على ماذا تضمنت, ماذا كتب
13: يعني
10: فيها؟
13: أينما يكون هنالك هجوم طرف على طرف آخر هنالك من يصطاد هذه التغريدات ويذهب باتجاه يعني تسخين الأجواء وصب الزيت على نار التصدعات,
10: وخاصة فيما يتعلق بالأزمة بين الحريديم والمجتمع الإسرائيلي والتجنيد وكل هذه
13: الأمور, مهاجمة جهاز القضاء وغيرها. هذا الأمر يقلق جهاز الأمن العام الشباك المكلف بحماية نزاهة الانتخابات. واستمرارا لهذا النقاش والجدل, اليوم أيضا كان هنالك نقاش في اللجنة الفرعية للشؤون الاستخباراتية المنبثقة على لجنة الخارجية والأمن, وهناك دافيد زيني أيضا راح هو واعي جدا, وجهاز الأمن العام الشباك وأيضا لجنة الانتخابات, لكل القيل والقال الذي يدور مؤخرا أنه لربما لأن نتنياهو هو من عينه أن ينحاز إلى اليمين ومعسكر اليمين أيضا نظرا لخلفيته. هناك راح يؤكد بشكل واضح لا يقبل للتأويل بأن جهاز الأمن العام الشباك يعمل من على نفس المسافة من جميع المرشحين, وبكل تأكيد سيعمل جاهدا من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات. بمعنى جهاز الأمن العام الشباك لا يريد أن تتحول الديمقراطية الإسرائيلية إلى ديمقراطية مستباحة ويتم خرق سيادة الصناديق. تعال قبل أن نواصل أن نشاهد ولو جزء قليل من تصريحات دافيد زيني كما وردت اليوم.
14: אחריותנו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, ובזה כפיפותנו ליושב ראש ועדת הבחירות כבוד השופט סולברג. הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים וארוכי טווח במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורה תקינה על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם, כפיפות מלאה לכבוד השופט, ובזה אני מקווה שנוכל לעשות עבודתנו בצורה נאמנה לעם ישראל.
10: نعم فالح. وفي هذا السياق أيضا المجتمع العربي والأحزاب العربية لديها تخوفات من يوم الانتخابات.
13: صحيح. إذا
10: أيضاً
13: تحدثنا عن المس
10: فيما يتعلق بالشأن الأمني
13: يعني. وعرقلت أيضا سير الانتخابات ونزاهة العمل الانتخابية. هنالك قلق لدى الأحزاب العربية وهي أيضا تحذر من ذلك وقدمت شكاوى في هذا السياق، لكن تؤكد على أن جهاز الأمن العام الشباك وأيضا لجنة الانتخابات لا تتعامل معها على محمل الجد بالشكل الكافي واللازم.
10: شو التخوفات؟
13: مثلا دخول بعض المستوطنين إلى بعض البلدات وإحداث تشويشات في الصناديق. أنا أذكرك وأذكر المشاهدين عندما طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه وضع كاميرات داخل الصناديق. كل هذه الأمور من شأنها أن تعرقل سير الانتخابات
10: بشكل نزيه. نعم
13: طبيعي.
10: قد تثير التخوف لدى الكثير من المصوتين العرب انه ما يروحوا على الصناديق.
13: يعني نعم اليمين واليمين المتشدد الذي نراه ايضا يستفز بعض البلدات العربيه من خلال سكوت وغيرهم قد يلجأ الى هذه الاساليب من اجل تعطيل عمليه الانتخابات، تاخير نعم. عمليه ذهاب الناخبين الى الصناديق، وبالتالي التاثير على نحو ما بين 10 الى 15 مقعد تتعلق في 20% من المواطنين العرب.
10: شكرا لك في هذه المرحلة، خليك معنا فالح منرجع
13: بعيدا.
10: طيب نحن نعود الآن إلى ملف قطاع غزة، وهذه المرة مع مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مساء الخير. والسؤال المطروح في عقاب قرار الكابينيت أنه يعني السماح بإدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، هل هذا القرار قد يغير من الواقع الأمني في قطاع غزة، أم أنه يعني الشروط اللي وضعت تفرغ القرار من مضمونه وقد تعرقل التنفيذ؟
15: نعم نائف، الصورة تبدو وردية وكأن قطاع غزة تتجه إلى مرحلة جديدة، ولكن الواقع يختلف تماما. ربما نبدأ من النهاية. عندما سألنا مصدر أمني حول هذا الموضوع قال أنه لا يتوقع أن يطأ أي تغيير استراتيجي على واقع القطاع، بمعنى أن هناك موافقة على خطة ترامب على المضي قدما في تطبيق هذه الخطة، ولكن بلغة أخرى الانطباع الحاصل لدينا كان بأنه في نهاية الأمر إسرائيل اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار عشية توجه رئيس الوزراء إلى واشنطن لإرضاء الرئيس الأمريكي، ولكن على أرض الواقع الاعتقاد بأنه لا يطأ أي تغيير حقيقي جوهري فيما يتعلق بمصير سكان القطاع. ودعنا نتذكر الواقع قد يكون أسوأ مما نستطيع أن نتخيله. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار أكثر من 1,000 شخص قتلوا في قطاع غزة، من بينهم حوالي 250 طفلا. هذا واقع لا يطاق، الحرب لا تزال مستمرة. ومن الجانب الآخر كأن كل الأطراف تمضي في إطار الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي. على أرض الواقع هذه الخطة تبدو وهمية أكثر من أي وقت في الماضي، مع أن هناك إقرار لبعض الخطوات. الانطباع هو أن هذه القرارات في هذه المرحلة مجرد لإرضاء الجانب الأمريكي ليس إلا.
10: طيب أنت ستبقى معنا أيضا إيال لنعود للحديث لاحقا، أما الآن فنحن نواصل مع الشؤون الحزبية. مفاوضات مستمرة بين الجبهة والتجمع العربي للتغيير لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. نعود في هذا السياق لمراسلنا فالح حبيب. لم تذهب بعيدا، ولكن من ذهب بعيدا ربما الأحزاب الثلاثة، ليس بعيدا إلى الأمام كما يبدو إلى الخلف سر العودة إلى لجنة الوفاق من أجل يعني الجسر على الفجوات.
13: بعكس كل التسريبات والمعلومات التي نشرت في اليومين الأخيرين وتحدثت عن اختراق حقيقية وانفراج في المفاوضات، أبدا لا، المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، سيما والمقترح الأخير لعل هذه هي القشة التي كسرت ظهر الجمل وكانت لب الخلاف ما بين الأطراف. من أجل زحزحة المفاوضات، وضمن ما أنا كنت نشرت قبل نحو أسبوع التنازلات والتضحيات المؤلمة التي ستقدمها الجبهة، قدمت مقترح أخير يقضي بتقديم الموقع التاسع الذي خصص بحسب المقترح للتغيير إلى الموقع السابع إلى جانب الموقع الثاني للتغيير، إلا أن التغيير بحسب مصادري وأكثر من مصدر أكد لي بأنهم أصروا على الحصول على المقعد الخامس، بما معنى ليس تقديم التاسع إلى السابع وإنما السابع إلى الخامس. انتظرت الجبهة رد من التغيير الذي لم يصلها، لتجد نفسها مرغم أخاك لا بطل، سيما والوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعك، تتوجه إلى لجنة الوفاق بتفويض رسمي. نحن كنا أيضا نشرنا قبل نحو أسبوع تقريبا بأن لجنة الوفاق على الأقل على لسان جهات من داخلها أكدت لنا بأنها ستدخل إلى خط الوساطة بشرط الحصول على تفويض رسمي نهائي حاسم كوسيط وحيد فقط تخول لها الصلاحية بتقسيم القائمة ومنح كل ذي حق حقه، والأهم من ذلك هم تحدثوا مع نفس المصادر على أنهم سيعتمدون اعتبارات مهنية، معايير مهنية كاستطلاعات رأي عامة كانوا قد قاموا بها وسيقومون بها، تمثيل كل حزب وحزب في السلطات المحلية، عدد فروعه في البلدات العربية وغيرها، وأنهم سيقفون على نفس المسافة من جميع الأطراف. العربية للتغيير رحبت وباركت بهذه الخطوة، التجمع في هذه الأثناء في عملية دراسة موقف، ولكن التجمع عندما تحدثت مع مصدر نافذ من داخله قبل عدة أيام أكد لي بحنكة فيها نوع من الإشارة أن من يعيقهم التغيير والجبهة، أكد لي سننتظر ما ستتمخض عنه مفاوضات أو ما سيتمخض عن مفاوضات الجبهة والتغيير ومن ثم نقرر. الآن حان وقت أن يقرروا، لا أعتقد أنه سيكون أمامهم أي خيار آخر إلا اللجوء إلى لجنة الوفاق. طيب الأهم من ذلك إذا سمحت لي بهذا في هذه الجزئية، هنالك من يحمل أيضا من داخل الجبهة المسؤولية لقياداتهم أنه لماذا التجمع يقف وكأنه متفرج ولا يتقاسم عبء التضحيات ويقدم تنازلات.
10: صحيح. طيب خلينا فالح نتطرق الآن إلى المؤتمر العام للقائمة العربية الموحدة، وهذا المؤتمر الذي سيختار عمليا مرشحيه للانتخابات القادمة، وكذلك كما يبدو سيحسم أمر التحالفات والشراكات.
13: الموحدة تسير بخطى ثابتة راسخة نحو الذهاب مستقلة عن الحركة الإسلامية، سيما والمؤتمر العام سيقتصر فقط على الموحدة دون الإسلامية، وإن كانوا توأمان سياميان لا يمكن الفصل بينهما، إلا أن الموحدة تريد تكريس مبدأ وقيمة التمايز عن الإسلامية. مؤتمرها العام لن يقتصر نايف على اختيار المرشحين من داخل الحزب، وإنما أيضا سيمنح الصلاحية والتخويل لهيئات الموحدة أن تبت في الشخصيات المستقلة من خارج الحزب لضمها، سيما والموحدة تعمل على فتح صفوفها ودمجهم في قائمة الموحدة دون العودة للمؤتمر العام.
10: في أسماء
13: بالإضافة
10: نعرف أسماء؟
13: دون ذكر أسماء، هنالك بعض الأسماء المرشحة احتراما للمصادر لا أريد الخوض بها حتى التأكد رسميا. بالإضافة إلى ذلك سيخول الهيئات العامة للموحدة بمعنى قياداتها أيضا البت عند اتخاذ قرار بأي شراكة سياسية أو تحالف.
10: طيب خلينا نتطرق سريعا لتصريح لافت للمرشح أيزنكوت اللي قد يخلف نتنياهو في تركيب الحكومة القادمة، حكومة التغيير كما توصف. تصريحه يشير إلى أنه يعني في حال لم نتوصل إلى أغلبية من الأحزاب الصهيونية لتشكيل الحكومة القادمة فسنتوجه للحاردين، وإذا لم نحصل على الأغلبية المطلوبة فسنعود للانتخابات.
13: هذه الجزئية الهامة، وهذا يستثني
16: وكأنه يستثني
13: بالضبط يستثني موحدة. الشراكة مع الموحدة، ولكن قادة الموحدة تتعامل مع هذا التصريح وغيره من تصريحات كانت قد وردت على لسان نفتالي بنت وليبرمان إلى آخره بأنها استهلاك إعلامي لدواعي التسويق الانتخابي للمجتمع الإسرائيلي اليهودي،
16: يعني ما قبل الانتخابات شيء وما بعد الانتخابات شيء آخر،
13: ما قبل الانتخابات سرعان ما سيتحول يوم بل دقيقة ما بعد الانتخابات، وكل طرف سيكون بحاجة من أجل إكمال ائتلافه للموحدة سيلجأ إليها وسيأتي مهرولا للتفاوض.
6: شكرا جزيلا لك فالح.
13: على رحب الساعة نايف.
6: في ظل الأوضاع الأمنية المتردية في الضفة الغربية وتكرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، بعث نحو 600 مسؤول أمني سابق من جيش الدفاع والشباك ووزارة الخارجية برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبوه فيها بالتدخل لوقف ما وصفوه بالعمليات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية. نعود مجددا في هذا السياق لمراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، وهي الرسالة إيال يعني تحذر من ما وصف بالنتائج الكارثية لإرهاب المستوطنين على الأمن الإسرائيلي.
15: بلا شك هذه الأصوات لها أهمية كبيرة، خاصة عندما تسمع في المجتمع الدولي وخاصة في واشنطن، ولكن إلى درجة كبيرة هذه المعلومات والوقائع معروفة. دعنا نتذكر أن رئيس هيئة الأركان نفسه قد حذر من التدهور المحتمل، ولكن هل غيرت إسرائيل من سياستها في كل ما يتعلق بتعامل مع عنف المستوطنين؟ ربما هناك يجب الإشارة عندما نتحدث عن عمليات الاعتداءات على هجمات المستوطنين، هي ليس فقط العمليات العنف من قبل المستوطنين وإنما تغيير الواقع في مناطق الضفة الغربية. لابد من الإشارة إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم إقامة حوالي 180 مزرعة، ما يسمى بمزرعة في مناطق الضفة الغربية، على حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية، حوالي مليون دونم. هذه المناطق بعضها قد تم استيلاؤها وسلبها من أصحابها الفلسطينيين، لذلك الانطباع الحاصل أو الاعتقاد بأن هناك تغييرات جوهرية. إلى أي مدى كل هذه الدعوات والنداءات قد تغير من الواقع؟ هناك علامات استفهام كثيرة. يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تدرك ذلك جيدا ومصرة على المضي قدمنا في هذه المسيرة مهما كان الثمن، وربما الحادث يوم الجمعة في قرية تل قد يكون بمثابة مفرق طرق فيما يتعلق بتعامل الجانب الفلسطيني من مع هذه الظاهرة، مع أنه يعرف جيدا بأن أي عملية عسكرية واسعة النطاق قد تقوم بها القوات العسكرية قد تكون موجهة ضد المواطن الفلسطيني. نعم. الذي يبقى بلا حول وبلا قوة.
6: شكرا جزيلا لك إيال.
15: لك.
6: نفذت السلطات صباح اليوم أمر هدم لمنزل من 3 طوابق في منطقة وادي عارة بدعوى البناء دون ترخيص وسط تصاعد عمليات الهدم في البلدات العربية وسياسة حكومية متشددة يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. تقرير مراسلنا تامر زيد الكيلاني.
17: بعد معركة قانونية استمرت سنوات طويلة، نفذت جهات إنفاذ قوانين التخطيط والبناء بمرافقة قوات من الشرطة أمر هدم منزل مكون من 3 طوابق في منطقة عارة يعود لعائلة من جسر الزرقاء، وذلك بدعوى تشييده من دون ترخيص، وبعد استنفاذ جميع المسارات القضائية التي سعت العائلة من خلالها إلى منع تنفيذ القرار. المنزل الذي شيد قبل نحو 10 سنوات بقي قيد الإنشاء بعدما تعذر على أصحابه الحصول على التراخيص اللازمة. وعلى مدار السنوات الماضية خاضت العائلة سلسلة من الإجراءات القانونية وقدمت التماسات قضائية على أمل التوصل إلى تسوية أو تأجيل تنفيذ أمر الهدم، إلا أن جميع المحاولات انتهت برفض الطلبات لينفذ القرار صباح اليوم ويهدم المنزل بالكامل.
18: وهذا اللي جابني لهون، استغربت إنه ما حدا بيعرف من المجلس المحلي من الناس، يعني انت شايف ما شاء الله هدوء تام، وهذا يسوقنا الى انه الهدم اصبح امر طبيعي جدا جدا جدا الى ابعد الحدود، وبلشنا يعني ناخذ منحى الى انه الهدم يعني صاحب البيت محكوم. ولكن أنا كعضو في لجنة التنظيم طلبت أكثر من مرة وقريبا راح يكون جلسي نعرف ما هي أوامر الهدم الموجودة في وادي عارة.
17: وتأتي عملية الهدم في ظل تصاعد تنفيذ أوامر الهدم في البلدات العربية خلال السنوات الأخيرة، في وقت تؤكد فيه السلطات المحلية أن أزمة البناء لا ترتبط فقط بوجود مبان غير مرخصة، وإنما أيضا باستمرار أزمة التخطيط وتأخر توسيع الخرائط الهيكلية وصعوبة استصدار تراخيص البناء رغم الزيادة السكانية والحاجة المتنامية إلى المساكن. وفي منطقتي المثلث ووادي عارة وحدهما شهدت الأشهر الأخيرة نحو 10 عمليات هدم لمنازل ومنشآت في مشهد بات يتكرر بصورة لافتة.
19: نمشيخ ليوت كان بهريسوت هيدوت لفري شبوع دعواتي اليوم لا مفتيح ששבוע הבא אבל אני כן מתכוון לבוא פעם בשבוע פעם בשלושה לראות מה קורה ולהרגיש את השטח. זה מאוד חשוב כי אני חושב אני יודע כמה גם עשה חושב ככה שמשילות משילות מתחילה כאן, ככה משילות מתחילה, והם יבינו שאנחנו מושלים כאן, שיש בעל בית במדינה הזאת.
17: ويأتي تنفيذ أمر الهدم في وقت تواصل فيه الحكومة تجديد إجراءات إنفاذ قوانين التخطيط والبناء ضمن سياسة يتبناها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تعهد في أكثر من مناسبة بمواصلة مكافحة البناء غير المرخص وتجديد إجراءات تطبيق القانون. في المقابل ترى السلطات المحلية والأحزاب العربية أن الحكومة تركز على تكثيف عمليات الهدم بدلا من معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها نقص الخرائط الهيكلية وتعقيد إجراءات الترخيص وغياب حلول حقيقية لأزمة السكن في البلدات العربية. وبينما تؤكد الحكومة أن تنفيذ أوامر الهدم يندرج في إطار تطبيق القانون، يرى رؤساء السلطات المحلية العربية أن معالجة ملف البناء لا يمكن أن تقتصر على إصدار أوامر الهدم وتنفيذها، بل تتطلب توسيع مناطق النفوذ والمصادقة على الخرائط الهيكلية وتوفير مسارات تخطيط تتيح للمواطنين البناء بصورة قانونية. وبين تطبيق القانون واستمرار أزمة التخطيط يبقى مشهد الجرافات عنوانا متكررا في البلدات العربية، فيما تستمر أزمة السكن من دون حلول شاملة.
10: وإلى موضوع آخر، بين عادات متجذرة وشكاوى من الأضرار البيئية تصطدم مساعي بلدية رهط بالمصاعب لنقل حظائر المواشي خارج الأحياء السكنية، لا سيما بسبب الأعداد الضخمة من الأغنام التي تتجاوز 22 ألف رأس، ناهيك عن التحديات بالتمويل. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.

0: السكاني، وهذا اليوم بسبب ضائقة كمان من ناحية بيئية الروائح.
1: وبحسب معطيات قسم البيطرة في بلدية راط، يوجد في المدينة نحو 22 ألف راس من الأغنام والمواشي تربى داخل الأحياء السكنية وبالقرب من المنازل، الأمر الذي يتسبب في أضرار بيئية وصحية ويشكل مصدر إزعاج مستمر للسكان.
0: صرت اليوم مصلح اجتماعي يعني بين الناس، الجيران مش طايقين بعض لأنه جاره مربي غنم عند الدار والريحة، ويا دكتور الريحة كتلتنا، الريحة اللي في علينا بيجي علينا جراذين وبيجي علينا فيران.
1: وتصدرت هذه القضية واجهة الاهتمام خلال السنوات الأخيرة في ظل تزايد شكاوى المواطنين. وقبل أكثر من 10 أعوام نفذت بلدية رهط بالتعاون مع وزارة الزراعة مشروعا لإقامة حظائر خارج المدينة، ونقل إليها عدد من الحظائر القائمة داخل الأحياء السكنية. واليوم تعمل البلدية على تنفيذ مشروع جديد لإقامة عشرات الحظائر الإضافية على مساحة تقدر بنحو 200 دونم في المنطقة الغريبة من مقبرة أبو منصور.
2: بما أن قسم كثير من البدو نبط حياتهم على اللحوم وعلى الألبان، هذا المشروع مرحب فيه، وأنا بفكر أنه حيكون مشروع ناجح، والناس يعني كثير ناس ودي يتعامل مع هذا المشروع.
3: احنا بنبني الحظيرة بالكامل على مستوى عالي جدا من التنفيذ، أيضا على أساس كمان يكون المشروع مشروع مربح. احنا بنعرف أنك في كثير من أصحاب الأغنام اليوم اللي هم ما بيربحوا، ماخذين الإشي تراث وعادات وتقاليد.
1: ويؤكد المسؤولون أن هذه المشاريع لا أهمية لن تكون كافية لحل المشكلة بصورة كاملة في ظل العدد الكبير من المواشي التي تربى داخل المدينة، ما يستدعي إقامة مزيد من الحظائر خارج الأحياء السكنية. كما يشيرون إلى أن تربية الأغنام والمواشي تعجزا متجذرا من عادات وتقاليد شريحة واسعة من السكان، الأمر الذي يجعل نقلها والاستغناء عنها عملية معقدة تتطلب حلولا تدريجية ومتوازنة.
4: هذه زراعة أصيلة أو تربية المواشي هي أصيلة في إيش؟ في كوننا بدو يعني، فهذا شيء جزء لا يتجزأ من الحضارة تبعتنا، أن احنا كبدو لازم نربي مواشي، لأن كمان كمصدر معيشة وفي نفس الوقت كمان كشيء تراث.
1: وبين ضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد وحق السكان في العيش ضمن بيئة صحية وآمنة، تبقى قضية حضارة المواشي داخل الأحياء السكنية في راد تحديا يتطلب حلولا عملية تضمن تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على خصوصية المدينة وطابعها الاجتماعي.
5: خلل تقني غامض في تطبيق الواتساب يثير موجة من الشكاوى لدى المستخدمين الإسرائيليين بسبب حظر حسابات دون سابق إنذار. ومع تكرار حظر الحسابات وفشل محاولات استعادتها، يتجدد الجدل حول الهيمنة المطلقة للمنصة وغياب أي جهة تمثيلية أو دعم بشري لشركة ميتا في إسرائيل لمساعدة المتضررين. التفاصيل في التقرير التالي.
6: הדבר הזה קורה שוב ושוב ושוב. זה כל פעם אני נחסמת ל-24 שעות, שוב מתחברת ליום יומיים ושוב נחסמת, ואני ככה בלופ של חסימות.
7: هذه ليست مجرد قصة عن حساب واحد تم حظره، فسارة ليست الوحيدة بالتأكيد. خلال عطلة نهاية الأسبوع شهد خط المساعدة التابع لجمعية الإنترنت الإسرائيلية ارتفاعا بنسبة 100% في عدد التوجهات حول موضوع واحد، حسابات واتساب التي تم حظرها.
6: أنا بمكتوى متوخد ومنالت نخسيم، أنا مكبلت أمون بنيوت של דיירים של אנשים שמתעניינים בדירות דרך הוואטסאפ, אז זה מאוד פוגע בפעילות העסקית שלי.
8: לקו הסיוע שלנו באיגוד האינטרנט הישראלי הגיעו מאז יום חמישי עשרות רבות של פניות מאזרחים מודאגים שמצאו את עצמם בלי גישה לוואטסאפ שנחסמו, וסביר להניח שהתופעה היא הרבה הרבה יותר גדולה והגיעה למאות ואולי אפילו אלפי אזרחים.
9: הגעתי ביום חמישי לעבודה, בא, פותח את הוואטסאפ קצת בטלפון, מיד נחסם לי 6-7 שעות, נפתח לי באזור 3 לאיזה חצי שעה, עבדתי טיפ טיפונת בוואטסאפ, שוב נחסמתי ונחסמתי עד איזה 10-11 בלילה באותו יום. היום שוב הגעתי לעבודה ב-10 בבוקר ושוב נחסם, ובעצם אני ככה חסום עד עכשיו.
7: القصة تتكرر. يحضر التطبيق، يتم تقديم اعتراض، يعاد فتح الحساب.

0: ثم تعود المشكلة من جديد. المشكلة هي أنه لا يوجد في الطرف الآخر فعليا من يمكن التحدث إليه.
1: בעצם השירות לקוחות של וואטסאפ פונה לך בוט, ביקשתי מענה אנושי כמה פעמים, הוא אמר לי שאין לו דרך לספק את זה, הוא רק יודע להתנצל על זה שזה מבאס אותי, הוא לא יודע להסביר לי למה נחסמתי, לכמה זמן נחסמתי, ובעצם הוא נותן לך תחושת תקיעות, כאילו הוא עונה לי מינימוס שהוא מתנצל, אבל בסוף זה בוט.
0: أما الرد الرسمي من شركة ميتا الشركة الأم لواتساب فهو أنها تعمل باستمرار على استباق المستخدمين الذين يحاولون.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
4: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: لكل اللي بالبحر انتهت خدمات الإنقاذ.
4: ما في أحلى من البحر، ما في أحلى من الشمس، المي والإجازي. بس لما ما يكون منقذ على الشاطئ ما في حدا ممكن ينقذك. ببساطة تحدث حوالي 90% من حوادث الغرق في غياب المنقذ. لا تواجه البحر لوحدك حتى وإن بدا هادئا، لا تدخل البحر بحال لا يوجد منقذ. للحصول على معلومات تنقذ الحياة قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
7: عناوين الساعة من مكان: ترامب يهدد بالعودة إلى الحرب مع إيران في حال فشل المفاوضات معها. إسرائيل تواصل محاسبة مخربي حماس والجهاد الإسلامي. كاتس يلتقي بزعيم المعارضة الهولندية فيلترس. ميارة تطلب من المحكمة وقف الإجراءات لفصل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عن النيابة العامة. والحرارة نحو الارتفاع.
2: راديو مكان الأخبار.
7: الثامنة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب مساؤكم. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه متقارب جدا مع رئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بإيران، وكشف عن أنه قرر تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء، مهددا بتسديد عملية عسكرية واسعة بشكل أقوى إلى إيران في حال فشل المباحثات الجارية معها. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس بيّن ترامب أن إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتا طويلا، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية عميقة لكنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى، وأضاف أنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. تطبيقاً للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 17 سفينة تجارية وعطلت 2 واعتلت سفينتين أخريين لضمان الامتثال. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع عن تصفية إرهابي من وحدة النخبة التابعة للجهاد الإسلامي يدعى عمرو أبو الريش، وتم القضاء عليه من خلال غارة نفذت في جنوب قطاع غزة أول أمس. وجاء في بيان صدر مساء اليوم أنه شارك في القتال ضد قوات جيش الدفاع وكان يعمل على إعادة بناء قدرات الحركة. وفي غارة أخرى في شمال القطاع تم التصفية القيادي الحمساوي عبد الناصر العزيز مقادمة، وأكد جيش الدفاع أنهما شكلا تهديدا على الجنود. اجتمع وزير الدفاع إسرائيل كاتس في ديوانه مع زعيم المعارضة في هولندا خيرت فيلدرس، وشكره كاتس على دعمه لإسرائيل، فيما أعرب الزعيم الهولندي عن دعمه للاستيطان في يهودا والسامرة. طلبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارة من محكمة العدل العليا إصدار أمر مرحلي لوقف الإجراءات لفصل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة عن النيابة العامة بالرغم من عدم دخول القانون حيز التنفيذ. وحذرت المستشارة من استغلال هذه الخطوة لممارسة ضغوط سياسية، وقالت من خلال ردها على الالتماسات التي قدمت إلى المحكمة ضد القانون إن تداعياته السلبية قد تطال كل المواطنين. بالقرب من أكفر سابا أسفر تصادم سيارة وحافلة ركاب مساء اليوم عن مصرع سائق السيارة في 18 من العمر وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجرح سائق الحافلة بصورة طفيفة. في مؤتمر الليكود تغلق في هذه الساعة مراكز الاقتراع في عملية التصويت على مقترح رئيس الوزراء نتنياهو إدخال تغيير على أنظمة الانتخابات التمهيدية، بينها ضمان 8 مقاعد له في كتلة الحزب.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون بعد غد الأربعاء أعلى من معدلاتها الموسمية، ويكون الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في 9 هذه الليلة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
11: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
8: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عناوين الساعة من مكان. لقاء قمة يجمع بين ترامب ونتنياهو في واشنطن غدا. الجيش اللبناني يعثر على مخزون أسلحة تابع لحزب الله. جيش الدفاع ينقل إلى قطاع غزة 60 سجينا أمنيا بعد إخلاء سبيلهم. حوادث السير تواصل حصد المزيد من الأرواح. وفي أحوال الطقس، الحرارة نحو الارتفاع.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء رئيس الوزراء نتنياهو. وقبيل مغادرته البلاد اليوم، قال نتنياهو أن المحادثات ستتناول عددا من الملفات في مقدمتها إيران، إلى جانب قضايا الأمن وتوسيع دائرة السلام في المنطقة. وأضاف أن المرحلة الحالية التي وصفها بالمعقدة تتطلب العمل بحزم كبير، ولكن أيضا بحكمة كبيرة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من زيارته هو ضمان أمن إسرائيل وقوتها ومستقبلها. وقد قال ترامب أنه متقارب جدا مع نتنياهو فيما يتعلق بإيران، وكشف عن أنه قرر تجميد الهجمات على إيران بطلب من الوسطاء، مهددا بتسديد عملية عسكرية واسعة بشكل أقوى إلى إيران في حال فشل المباحثات الجارية معها. تعتقد مصادر عسكرية بأن المسيرتين اللتين جرى اعتراضهما في منطقة البحر الميت في وقت سابق اليوم، قد جرى إطلاقهما من العراق، وبالأخص من منطقة تنشط فيها ميليشيات شيعية مدعومة إيرانيا. ويعتقد أيضا بأن المسيرة التي أسقطت بالقرب من الحدود مع سوريا الأسبوع الفائت، قد جرى إطلاقها هي الأخرى من العراق. أفادت قناة كان أن الجيش اللبناني عثر على مخزون أسلحة تابع لحزب الله ضمن إحدى المنطقتين النموذجيتين، وذلك لأول مرة. ورأت مصادر دبلوماسية أن ذلك يدل على فعالية الجهود لنزع سلاح المنظمة. وأقرت مصادر إسرائيلية بالعثور على المخزون. يشار إلى أن جولة محادثات أخرى بين إسرائيل ولبنان ستجرى الأسبوع المقبل في روما. أفرج جيش الدفاع اليوم عن 60 سجينا أمنيا اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، وتم نقلهم إلى قطاع غزة. ويعتبر ذلك أكبر دفعة للإفراج عن سجناء منذ تنفيذ صفقة التبادل الأخيرة مع حركة حماس. قال النائب الليكودي أفيحاي بوربون إن رد المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا لمحكمة العدل العليا بشأن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة يعتبر إعلان حرب ضد الحكومة والكنيست، ويشكل تهديدا على الديمقراطية. وقد طلبت المستشارة من المحكمة إصدار أمر مرحلي لوقف الإجراءات لفصل هذا القسم عن النيابة العامة، محذرة من استغلال هذه الخطوة لممارسة ضغوط سياسية. بالقرب من أكفر سابا أسفر تصادم سيارة وحافلة ركاب مساء اليوم عن مصرع سائق السيارة في 18 من العمر وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجرح سائق الحافلة بصورة طفيفة.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تكون بعد غد الأربعاء أعلى من معدلاتها الموسمية، ويكون الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: أورشليم القدس وحيفا 30، تل أفيف 31، الناصرة 35، اللد والرمل 32، وفي بئر السبع 34 درجة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في 6 صباحا غدا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6:00 صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6:00 صحافة نت، في 7:00 جولة الصباح، وفي 8:00 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن مع سوزان ديبيني سهريه.

0: أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنتم تسمعونا. أعزائي، هو سهريتنا لليلة ابتدت عبر أثير راديو مكان.
1: والليل نمشي على الهدى،
0: سهرية مع سوزان، وما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك، سوزان سيداوي البيني باللغتين العربية والإنجليزية. وأجمل تحية من أسرة برنامجنا لليلة في الإنتاج فاتن حداد تبراني، روبي أوسنهولز هندسة إذاعية، في الأعداد وتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

0: ضيوفنا للليلة الممثل والمخرج صالح عزام، مفاعلة الدمى لينا مطانس، الفنانة والممثلة ريبيكا تلحمي، والفنانة رزان خوري.
1: سهران وناطر عينيك، ناطر عينيك طيط اللون.
0: والمستشارة التربوية والكاتبة فهيمة عثمان أبو الهيجة.

0: ونحن مع دي الليالي لنكون معكم أحبائي لكل مستمعينا الكرام, ولنكون أيضا مع ضيوفنا, ورح نكون بداية بها السهرية مع سوزان مع فهيمة عثمان أبو الهيجة, مستشارة تربوية وكاتبة. مساء الخير ست فهيمة.
1: مساء النور, أهلا يا هلا, شو الأخبار؟
0: تمام بألف خير, وأنت كيفك؟
1: الحمد لله تمام التمام.
0: هلا, أنت عارفة هلا بدك تحكي لنا, بدك تشرحي لنا, اليوم في عنا إصدار أثر المهارة, هاتي خبرينا شوي عن هالإصدار ست فهيمة.
1: حبيبتي, أثر المهارة هو كتاب, أنا باحثة بموضوع المهارات, فهو كتاب اللي انبنى على أبحاث عملتها بموضوع المهارات, اللي فحصت شو المهارات المدارس أو المدارس بتعطيها لطلابنا عشان تهيئهم للحياة, المهارات الحياتية والقيادية. وبعدها كمان عملت كمان بحث بموضوع المهارات, سألت خريجين المدارس انتوا شو المهارات اللي أخذتوها عشان تنجحوا بالحياة أكثر, فكانت النتائج مش أحسن إشي. ليش؟ لأنه عشان التركيز بالمدارس هو أكثر على التحصيل, وهن يحاسبوا على التحصيل,
0: هن يحاسب على التحصيل, ولكن هذا ما بيساعدهن للمستقبل.
1: صحيح, لا التحصيل بيساعدهن, هو بيفتح الباب.
0: لا, المقصود انه ما بيساعدهن انه بس مجرد علامات وتحصيل. بالضبط, احنا بدنا يكون فهم, بدنا يكون ادراك, بدنا يكون وعي للي عم بيعملوه, للي عم بدرسوه, لحتى يقدروا يستفيدوا ويبقى معهن. احنا مش عم نتحدث فقط عن علامات.
1: صحيح 100%, يعني الشهادة هي بتفتح الأبواب, لكن عشان تتميز وتنجح أنت بحاجة لتطوير مهارات.
0: طبعا.
1: اللي هاي المهارات موجودة بالكتاب. أنا حكيت عن السيرورة, سألت على مين بتقع المسؤولية, مسؤولية تطوير المهارات. يعني أنا كباحثة وجدت بالأبحاث تبعتي أنه المهارات تنقص أولادنا, تنقص شبابنا. بس عمين بتقع المسؤولية؟ الأهل بحاجة لمين يوجههم, ما عندهم الآليات.
0: Okay.
1: المدارس أكثر بتشتغل على التفصيل. أنا كنت أعمل مستشارة تربوية والمستشار ما بيلحق لحاله. هل إحنا بنقدر نلوم الجامعات؟ الجامعات بتتوقع أن أولادنا جاهزين للمدارس وللجامعة, وما بتعطيهم برضو آليات كيف يكونوا بياخدوا المهارات اللي بحاجة لإلها, زي تنظيم الوقت, زي اتخاذ القرارات للجامعات. وسوق العمل بده ناس جاهزين, ما بده ناس اللي يقعد يطور فيهم.
0: يعني عمليا انت عم تقولي, انت عمليا عم تحكي هيك ست فهيمة, انه اولادنا بكل مرحلة عم بمرقوها مش عم بلاقوا الدعم الكافي والشرح الكافي ليقدر يمرقوا مرحلة بمرحلة بأمن وسلام.
1: بالضبط 100%. والكتاب القسم الثاني فيه بنات نموذج. طب احنا عرفنا انه ناقصنا تطوير مهارات مش بس للشباب, احنا بنحكي عن كمان اهالي, بنقسم كمان مديرين, كمان اشخاص اللي بوظائف معينه في مهارات معينه لو طوروها هن بيكونوا بمحل افضل.
0: أوكي.
1: فبنات نموذج كيف احنا منطور المهارات. النموذج هو عباره عن دوائر, اللي بيبدأ من الدائرة الأولى اللي هي إدارة الذات والوعي الذاتي.
0: أوكي.
1: الدائرة الثانية كل موضوع التفكير, تنظيم التفكير, والدائرة الثالثة هي كل موضوع العلاقات تبعتنا. يعني بنخرج هيك منهيئ الأرضية الداخلية على أساس نخرج للعلاقات الإنسانية. بعدها دائرة اللي هي بتحكي على كل متغيرات العصر. وأضافت كمان سوزان مهارات بعد سماحك, بس أضافت مهارات اللي هي عابرة للدوائر, يعني زي مثلا التعلم المستمر. هاي مهارة كلنا لازم نتعلم, هاي المهارة بتمثل التغيرات اللي احنا عايشين فيها.
0: الأبحاث هاي اللي عملتيها واللي عن جد فرجت للأسف الشديد أن أولادنا مش محضرين ولا لأي نوع مهارة, كله بده شغل وكله بده عمل من الأساس بكل مرحلة يمرقوها. رح يوصلوا هدول للأهل, وصلوا للأهل, وصلوا للمدارس, شو رح تعملي؟ يعني أنت عمليا بحثتي لأساس المشكلة وين؟ هلأ بعد ما توصلتي للمشكلة, الخطوات الثانية شو رح تكون؟
1: يعني أنا على أمل إنه ما بدي أقول الكتاب, بس على القليل نعرف إنه أهمية المهارات, تطوير المهارات هو صار احتياج أساسي, مش شيء تجميلي أو إضافي لحياتنا. هي مهارات, هاي المهارات أساسية. ويمكن إحنا أوقات منشوف حالنا كأهل مش عارفين نتعامل مع جيل الزد، مش عارفين نتعامل مع الشباب الموظفين. أوقات كمان إحنا كموظفين ما بنعرف نتعامل مع زملاء أو مديراءنا بالشغل. فيا ريت يعني أنا عندي حلم إنه كلياتنا نسلط الضوء، نكتشف أول شيء ما حدا بيكون عنده كل المهارات اللي بالدنيا 100%.
0: أكيد لا.
1: بس إحنا شو نكتشف؟ شو المهارات اللي أنا لازم أطورها اللي بتساعدني؟ لما نكتشف هاي الشغلة إحنا بننتقل نقل نوعية، تضوي قدامنا الطرق بطريقة كتير بتساعدنا وكتير بتعطينا اكتفاء ذاتي.
0: وانت عارفة انه لحتى نوصل لهاي المرحلة احنا بدنا الوعي وبدنا الادراك وبدنا نعرف حالنا وين واقفين.
1: صحيح 100%.
0: وهذا الشيء من خلال البحوثات اللي اجريتيها، الابحاث اللي اجريتيها والاصدار تبعك، هذا ممكن يوضح الصورة قدامنا
1: بالضبط. وبالكتاب نفسه يعني أنا خلال عمل كتير بآمن، صح إنه أنا يعني معي الدكتوراه، بس أنا بآمن إنه الأبحاث مش هي اللي بتوصلنا لأرض الواقع، لازم ندمج بين الأبحاث وبين أرض الواقع. فالكتاب شو عملته عشان يكون زي دليل عند كل معلم أو عند أهل أو أي شخص بده إياه. القسم الثاني فيه نشاطات اللي ممكن، أو أسئلة، أسئلة التأمل اللي إحنا بكل مهارات طرقت ل24 مهارة، لكل مهارة كيف إحنا نطورها. يعني ما ضلتني بالمحل النظري ومحل الأبحاث، انتقلت للعمل والتطبيقي
0: عمليا. أنت قدمتي لهن كل شيء حاضر على طبق من ذهب، عملتي الأبحاث، قدمتي لهن إياها، وقدمتي لهن السبل والطرق اللي من خلالها ممكن هن يعرفوا شو الأشياء اللي لازم يعملوها لحتى يقدروا يتقدموا ويكون عندهم هاي المهارات. كيف ممكن الحصول على هذا الإصدار؟ هلا عم تقولي لي معك دكتوره، معناتها دكتوره فهيمي عم بتقولي هاي. لا مهم، مهم جدا. طيب كيف ممكن الحصول على هاي الإصدارات دكتوره فهيمي عثمان ابو الهيجة؟
1: رح يكون بالمكتبات قريبا، رح يكون في رابط للتوصيل أو للتوصيل على الكتاب، رح يكون بالمتاجر الكتب كمان الإلكترونية. عندي حلم سوزان إنه يوصل لكل حدا ويكون ما عملته أنا حتى بحجم صغير، يعني طبعته بحجم صغير، إنه يكون مثلا أنا عندي إسا معضلة لأتخذ قرار معين، هي واحد من المهارات 24 اللي موجودة. فبفوت على صفحة اتخاذ القرارات تشوف تاخد تقنيات معينة كيف أنا يساعدني
0: أخذ القرار الصح.
1: فرح يكون بالمكتبات عن طريق الانستجرام الفيسبوك اللي موجودين كمان باسم الأشخاص المسوقين. وعلى أمل عن جد يصل للكل،
0: وأنا بتأمل إنه الكل يقدر يحصل عليه، لأنه من خلاله إحنا عمليا فينا نتقدم بصورة كتير كبيرة لما أنت عم تحط بين إيدينا المشكلة والحل بنفس الوقت. ألف شكر لك دكتورة فهيمة عثمان أبو الهيجة، يعطيك ألف عافية، سعيدة جدا بهذا اللقاء معك. تسلم.
1: وأنا أكثر. إلى اللقاء عزيز.
0: باي باي. الله معك. باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومنواصل أحبائي سهريتنا لها الليلة وبسعدنا نستضيف بهالسهرية ريفيكا تلحمي الفنانة الممثلة. مساء الخير ريفيكا.
2: مساء الورد،
1: كيفك؟
2: تمام التمام، أخبارك؟
1: أنا بألف خير. ريفيكا تلحمي الفنانة الممثلة اللي خاضت أول بطولة سينمائية مطلقة في فيلم أمل، وإلها أيضا مسرحية رح نتحدث عنها هلأ. شاركت كمان في مسلسل منى ومسرحية زوم وعشاء وداع ويوم باهر، وهلأ بدنا نتحدث عن مسرحية غير معرف. طبعا إحنا عم نتحدث هنا عن الهوية الفردية والجماعية، خبرينا شوي ريفيكا بالنسبة لها المسرحية.
2: المسرحية هاي أولا هي رحلة خضناها أنا وسهرة أبو ركن اللي هي برضو ممثلة وفنانة من عزف يتنيناتنا.
1: أوكي.
2: وبلشنا رحلة كتابة وإخراج وأداء اللي العمل هذا من إحنا بلشنا من الصفر عمليا واشتغلنا عليه لمدة فترة طويلة. والعمل هو عمل هو تجربة فنية مسرحية جديدة، مش بالضرورة من أشياء اللي إحنا شفناها قبل، إنما من مفهوم شو بطلع منا.
1: شو الأشياء الجديدة اللي عم تشوفيها أنت من خلال المسرحية هاي يمكن تقدموها للجمهور؟
2: أول إشي المسرحية هي مسرحية بلغة سريالية اللي فيها كمان كتير حركة، وما اعتمدناش على القصة التقليدية اللي إحنا متعودين عليها اللي فيه بداية وسط نهاية. إنما إحنا فتحنا أكتر إمكانية لأنه نخوض رحلة داخلية، لأنه شو بيصير لما إحنا نتجرد من كل الهويات اللي إحنا انولدنا فيهن، اللي انغصبوا علينا أو اللي إحنا اخترناهن، ولما نتجرد بكل هذا وإحنا نسمح لحالنا نخوض الرحلة الداخلية هاي شو بيصير. إذا بدي أرجع لي معك شوي لورا، هي عمليا هو عمل اللي بحكي عن الانقسام ما بين الحلم والواقع، واحد جاي من عالم الحلم والثاني جاي من عالم الواقع.
1: أوكي.
2: وشو بيصير لما بلتقوا
1: بين الحلم والواقع؟
2: مظبوط.
1: معاكم بالمسرحية إيش اللي صار؟ كيف قدرتوا توصلوا الحلم بالواقع؟
2: عشان أجاوب على هذا السؤال بده الواحد يجي يحضر العرض بواحد ثمانية بسار.
1: لا إحنا رح نقول لهم طبعا. أنا بديش أحرق لك العرض، بس إنه في هنا في سؤال عن جد بترح نفسه، إنه هنا إحنا لقاء بين الحلم وبين الواقع، كيف ممكن اتنيناتهم يلتقوا؟ شو كنت بتقولي للمستمعين شو بستناهن بهاي المسرحية لحتى تشجعيهم كمان يجوا يحضروها؟
2: بفكر إنه هو الانقسام اللي إحنا بنحكي عنه بالمسرحية إحنا حولناه لانقسام خارجي، بس هو كمان انقسام داخلي. مرات إحنا وين إحنا موجودين بعالمنا الداخلي والواقع اللي إحنا عايشينه مش بضرورة دائما متطابقين ومنحس الانقسام. فلما إحنا نوحد أجزائنا ونرجع إحنا الأجزاء تبعتنا مش مبعثرة شو بصير؟ والمسرحية كتير بتعتمد على طرح السؤال هذا أكتر من إنها تعطي أجوبة، إنما تسمح للمشاهد يفوت رحلة داخلية حقيقية مع نفسه.
1: حلو. يعني من خلال المسرحية هاي أنت قدرت تفوت أو خلينا نقول تغوص العمق النفسية الإنسان وتقدروا تجمعوا الطرفين المتناقضين هذولا بين الحلم والواقع، وفيك يعني تعطي إجابة للمشاهد اللي بيكون بالمسرحية؟
2: هي مش موضوع إيجابي، هي موضوع إنه تحول.
1: شرح بالضبط، إنه تشرحي لي شو عم بيصير، إنه كيف ممكن هذا اللقاء يكون.
2: وبنحكي كمان على إنه التحول الحقيقي بتطلب خسارة حقيقية، جملة موجودة بالمسرحية برضو هاي. اللي مرات إحنا نتمسك بأفكار بأشياء بتعريف بأطر اللي مرات بيكون إحنا بدناش نتخلى عنها، بس شو بصير لما إحنا بنسمح لحالنا ولولا لحظة نتخلى عنها ونتجرد من كل هاي الأشياء.
1: هي بتكون نقطة الانطلاق أنا بتخيل، لما إحنا
2: يعني
1: نقدر نتجرد
2: عنه ساعات يعني.
1: أكيد. لما إحنا بنقدر نتجرد من الأشياء اللي إحنا عارفين إنه يمكن إذا طلعناها من حياتنا ممكن إحنا نأخذ اتجاه آخر ويكون فيه نجاح أكتر وراحة أكتر، ولكن بنبقى بنفس المكان لأنه نوعا ما هو هذا المكان المريح فبدناش نغير. هنا إحنا بنخسر كتير شغلات، وهي اللي أنتوا بتحاولوا تفرجوها وتبينوها من خلال المسرحية.
2: واحدة من الأشياء.
1: كل الاحترام. يلا أعطينا أوقات وأعطينا زمان ومكان لحتى المستمعين كمان يكونوا عارفين إمتى وين وكيف.
2: المسرحية راح تكون بواحد ثماني بمسرح سرد بحيفا، على الساعة 8.
1: بواحد 8 الساعة 8 بمسرح سرد بحيفا.
2: مظبوط.
1: ربيكة الحمي سهرة أبركم، كل الاحترام لكم وبالتقدم والنجاح الدائم، وإن شاء الله بعد العرض المسرحية كمان إذا في مجال إنه هيك نقابلك ولو إنه لا كم من دقيقة بس نسمع كيف كانت ردود الفعل عليها. شكرا كتير إليك ربيكة.
2: والله يا ريت. شكرا كتير إليك ويعطيك ألف عافية.
1: يعافي قلبك، تسلمي لي، يا هلا فيكي، باي باي.
2: باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وسهريتنا أحبائي متواصل معكم عبر أثير راديو مكان، وبسعدنا وبشرفنا تكون معنا مفاعلة الدمى لينا متانس. مساء الخير يا لينا.
2: هلا هلا عزيزتي سوزان، هلا فيك يا لوي.
1: لينا، احنا بنقول مفاعلة الدمى، وأنا بتخيل كل ولد بيمسك لعبة هو مفعل دمى. اليوم أنتوا هاي الشغلة صارت معروفة أكتر وصارت مشهورة أكتر، وفي كتير أشخاص اللي صاروا من الأشخاص اللي بيفعلوا الدمى على المسرح. هل كل دمية ممكن إنه نفعلها؟ كيف ممكن وشو الطريقة؟ وهل في أنواع خاصة من الدمى؟ خبرينا هيك شوي قبل ما نفوت لموضوع المهرجان المسرح الدمى.
2: هي عدة أسئلة بس أنا هيك بتلخيص الخطأ. الدمى هو عالم بحد ذاته، عالم كبير ومتنوع ومنوع، وفي عدة أنواع من الدمى. في دمى الإسفنج، ومعقول من الحديد والخشب اللي هي ماريونات والإسفنج، يعني في عدة أنواع من الدمى نحركها. وكل دمية أو كل نوع دمية لها تحريك مختلف، طريقة تحريك مختلفة، لها مهارتها وإلها تعليمها وإلها أسسها. لكن الجميل في كل عملية تفعيل الدمى إنك تكون صادق.
1: صادق بشو؟ إحنا هون عم نفعل دمى، وأنت بدك توصلي للأولاد للأطفال إنه هاي الدمية هي عملياً عم تحكي معهن أو عم ترقص معهن أو عم تعمل شغلات اللي بدك يأمنوا فيها. فعلى إيش بيعتمد هذا؟ على الدمية ولا على إيديكي ولا على صوتك؟
2: على كل شيء. أنت عشان تجيب هاي الدمية هي تكون جماد، لكن أنت بدك تأنسيها، بدك تعطيها روح.
1: أوكي.
2: فبدك تعطيها كمان شخصية، لك تتواصل مع الدمية. يمكن أنت تخترع شخصية معينة، أو يمكن إلها شخصية، دور شخصي يفرض عليك أنك تعمليه أو تأديه لهاي الدمية. فأنت بدك تكوني صادقة في التفعيل، يعني أنت بدك تكوني هاي الدمية، بدك تتخيلي نفسك هاي الدمية، وفعلا بدك تكوني صادقة عشان توصلي لقلب الطفل. والطفل إذا شاف هذا التفعيل صادق وحقيقي قد تواصل معها.
1: هلا الصوت اللي انت بتعمليه كمان بيكون صوتك، ولا بتحاولي انه يكون صوت يختلف عن صوتك؟ اذا كانوا الاولاد بتابعوك دائما وبعرفوا صوتك، ايش بتحاولي انه الصوت الدميه الصغيره تقلدي صوت الصغير، ولا كيف كمان موضوع الصوت؟ كيف تقدري تلعبي بالصوت؟
2: الصوت كمان له اسلوبه، فانت بدك تشوفي شو الشخصيه. اذا كان شخصيه طفل صغير بدك تشوفه هو، هل هو دلوع؟ بدك تعمل ايه؟ تقرب اكيد مش صوتي تكون، لكن فيه شوي من صوتي، لكن كطفل بدي يكون صوت طفل مذكر او طفل، يعني بنت او ولد. اذا كان ختيار بدك تجيبي صوت هالختيار، اذا كانت ختيارة بدك تجيبي صوت هالختيارة.
1: بس فيك تقومي انت بكل الادوار هاي بالصوت كمان؟
2: هاي مهارة بدك تعويد تشتغلي كتير كتير كتير مع مهارتك، بس الها كتير اجتهاد ذاتي. يعني مش مثلا كل إنسان بحب الدمى بده يشتدي كتير على نفسه عشان
1: يقدر يقنع.
2: بالضبط، تقنعي وتقدر تنتقلي من صوت لصوت، يعني من شخصية لشخصية بنفس الوقت. والقدامك جمهور اللي هو جدا ذكي، اللي هو طفل، هو فيش إيش تحكي عليه، بده يصدق.
1: فهنا هاي المشكلة، كيف ممكن نكون هالقد حقيقيين وإحنا مفعلين دمى لحتى نخلي هالطفل هذا وهو قاعد عم يطلع علينا وعلى هالدمية يصدق إنه هالصوت طالع منها، الحركات طالع منها؟ لأنه طبعا إحنا مش بس بدنا نسلي صوت وحركات، إنما دائما في رسالة من وراء كل
2: رسالة، في مضامين معينة أنت بدك تمرقيها. وبعدين أنا متأكدة إنه كل مفاعل دمى يا سوزان هو طفل بحد ذاته، الطفل ذاته اللي الداخلي عايش، فهو جدا بيكون صادق في هذا التفعيل، لأنه هو برجع أنا بكون لينا الصغيرة، مش مهم إيش ولد ولا بنت، بكون صغيرة برجع على طفولتي. وهو هذا تنقول هو جزء العلاجي عند المفاعلين، بتحسينا غير تحسينا بعد الطفل
1: مين
2: عايش
1: فينا فيها. الطفل بعده مش عايش بقلبه. أنا مرة كانوا زملاء إلي زهير ومش عارفة من كمان كان حدا، كانوا عم بقدموا برنامج وكان على عيد الميلاد، اتصلت لهن بصوت بنت صغيرة بنت 7 سنين وإنه بدي شوكولاتة وبدي تعطوني شوكولاتة وأنا جايبة لي شوكولاتة. وهالقد الاشي كان حلو.
2: قديش مهم نضلنا نحافظ على هذا الطفل اللي دخلنا عشان نقدر نكمل.
1: اه والله.
2: رغم كل الاشياء اللي احنا عايشينها، لكن هذا الطفل بيذكرنا دائما في الاشياء الحلوة لما كنا صغار.
1: صحيح. لينا خبرين هلا بالنسبة لمهرجان مسرح الدول الدمى الدولي في عكا.
2: هذا المهرجان لأول مرة يقام، لأنه خاص وفريد ومتفرد، لأنه فقط للدمى. عادة عندنا المسارح أو كل المهرجانات اللي انعملت هي مسرح عام، مسرح طفل، يمكن يكون فيه دمى ويمكن يكون فيه شخصيات إحنا كممثلين.
1: أوكي.
2: لكن هذا المهرجان هو الوحيد الأول اللي انعمل فقط للدمى، وهذا الإشي جدا هيك مميز ودولي، يعني مش بس محلي إنما
1: هذا
2: دولي.
1: اللي عم نقول مهرجان مسرح الدمى الدولي.
2: جميل جدا دولي. يا ريت الكل يجي ويشارك، لأنه عن جد إحنا مشاركين مع مسرحيات من الخارج، يعني ضيوف من الخارجين يعرضوا عنا، وهذا إشي رهيب.
1: أعطينا تواريخ، أعطينا ساعات وأماكن.
2: اليوم رح يكون الافتتاح، وصار الافتتاح من الساعة 5. رح لاحد الساعة 7، آخر عروض هي على الساعة 7. عنا الساعة 5، عنا الساعة 6، عنا الساعة 7. اليوم، بكرة وبعد بكرة. الاختتام المهرجان بيكون ب 29 الشهر.
1: أعطينا المكان بالتحديد للمستمعين.
2: هو بمسرح عكا، يعني
1: في السوق القديمة. أنا بتمنى فعلا.
2: وهذا المهرجان هو أسس بمبادرة مشتركة بين المراكز الجماهيرية أسوار عكا بإدارة السيد لؤي فارس، وجمعية سينماسك للإنتاج الفني بإدارة السيد علي أسدي، وكمان بدعم البلدية عكا. وصاحب فكرة المهرجان الرائع حبيب الجميع، يعني السيد الفنان القدير العكاوي أسامة مطري.
1: عم تقولي له السيد أسامة بكل طفولته بكل حكي وضحكه وحركاته.
2: هو راح أكل عليها بدني تمام.
1: حبيب قلبنا أسامة، حبيب قلبنا
2: والله، حبيب قلب الجميع. منوجه له تحياتنا وسلاماتنا، ومنقوله شكرا على كل شيء، على دعمنا كلياتنا كفنانين من كل المجالات. إنسان رائع وداعم للجميع.
1: الله يخلي لنا اياه ويخلي لنا اياك.
2: تعالوا
1: وان شاء الله كل ليله من هلا ليوم الاحد رح يكون مهرجان مسرح الدمى الدولي في عكا. لينا متانس مفعل الدمى، الف شكر لك حبيبتي بالنجاح الدائم يا عيوني.
2: يا هلا، الله يسعدك يا قلبي.
1: تسلمي لي. باي باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: صار الوقت أحبائي لنستقبل نحن وإنتو الممثل والمخرج صالح عزام لأكثر من 3 عقود على المسرح. اليوم عم بجينا بإنجاز آخر من إنجازاته، هالمرة فائق الخيال. ليه؟ لأنها بيت الديك. الممثل والمخرج صالح عزام، مساء الخير.
2: مساء الخير،
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا.
1: هل المسرحية هذه أو هل العنوان هذا عم بثير ضجة كتير كبيرة؟ المسرحية اللي انطلق عرضها على خشبة مسرح النقاب في عسفيا، خبرنا شوي، خبرنا عن هالمسرحية.
2: المسرحية هي مسرحية كوميدية مجازية جروتسكية، اللي بتحكي من خلال القن، بتحكي عن الأوضاع اللي احنا عايشين فيها. يعني هي قصة قن، قصة لثلاثة ديوك وجاجي اللي بتصارعوا في هذا القن. المسرحية هي مسرحية ساخرية، بتجمع بين الضحك والتفكير، وإحنا استخدمنا عالم القن عشان نطرح أسئلة عن حالنا وعن المجتمع.
1: يعني عمليا هالقن هذا اللي أنتوا اخترتوا أنه يكون بالمسرحية هو عالمنا الكبير، هالقن الصغير هو عالمنا الكبير، وهديك هو نحن بكل شيء بنعمله بحياتنا وبنتباهى وبنفتخر فيه وبنحارب حتى عليه.
2: صحيح. يعني
1: أوكي.
2: كل واحد والقن هو العالم، كل هو عالم شخصي لكل واحد منا. يعني
1: اها
2: كل واحد بياخذوا على المناح تبعه، يعني كيف هو عالمه.
1: منين اجت هاي الفكره الممثل والمخرج صالح عزام؟ يعني فكره هالقد ملهمه وفكره هالقد مؤلمه بنفس الوقت، لانه حياتنا عاده الكل بضل يتشكى من هالحياه، انه اللي له واللي ما له بصير يقول لك هذا اللي وهذا انا عملته هذا هيك، ولكن بالنهايه في شيء، في حقيقه وفي خيال اللي احنا عايشين فيه. انت الفكره منين اجت لحتى تكتب هالمسرحيه؟
2: طلع الفكرة أجت من قضية إنه إحنا بدناش نعمل إشي انعمل. يعني كثير كل الأعمال اللي إحنا عم نشوفها هي أعمال عادية، ما فيش إشي جديد. يعني وأخذ معنا كثير، يعني أنا شخصيا أخذ معي وقت كثير، يعني 3 أشهر 4 أشهر، إنه إذا إحنا بدنا نعمل إشي عمل اللي ما نعمل، يعني ابتكار جديد. إحنا ما بنعيد نفسنا. يعني عملنا مسرحيات مضحكة وعملنا كوميديا وعملنا كباري وعملنا كل هاي الأشياء، بقى فكرنا يعني إنه إحنا بدناش نعيد حالنا ونكرر حالنا في القضية الفنية المسرحية اللي احنا بنشتغل فيها. وصلنا لقضية شو اسمه القن، وكانت فكرة حلوة. يعني انه احنا نطلع من شو اسمه
1: من الأشياء المتعارف عليها،
2: بالضبط المعترف عليها، ونعمل إشي جديد. ف يعني
1: وكمان كان في حدا كمان ساعدك بهاي الفكرة بهاي الكتابة؟
2: إحنا العمل الكتابي كانت كتابة جماعية. يعني
1: حلو.
2: أوكي. يعني الفكرة القن كانت فكرتي أنا، والكتابة توجهت للي بيصير بالشو اسمه بالكتابة، انكتبت يعني للقضية شو عم بصير بالقن والصراعات اللي بتصير بالقن
1: اللي هو حياتنا، وشو عم بصير الصراعات اللي عم بصير بيننا، ولكن قلبتوها على الديك. طيب
2: على الديوك
1: عن الديوك الثلاثة. طيب اوكي. هلا الفكره عرفنا منين اجت، العرض الاول امتى، الاقبال كيف كان، واحكينا بعدين على العرض الثاني.
2: العرض الاول كان يوم السبت، وكانت القاعه ملانه، والتذاكر انباعت، يعني اخر تذكره انباعت يوم الثلاثاء اللي فات، يعني 4 ايام 5 ايام قبل العرض الاول انباعوا كل التذاكر. واحنا عندنا مسرحيه يوم الجمعه، وتقريبا احنا واقفين على اخر التذاكر للعرض يوم الجمعه.
1: العرض بيكون بقاعه سلمان ناطور مسرح النقاب.
2: مزبوط. بعسفيا.
1: اوكي.
2: وردود الفعل كانت جميله جدا، يعني الناس اللي طلعوا ان انبهروا، يعني وكان جميل جدا يعني نسمع هاي الردود. وانا تقريبا يعني نسبيا راضي عن حالي. يعني
1: نسبيا
2: نسبية.
1: هاي كلمة فنان، هاي جملة فنان، لأنه الإنسان اللي بيقول أنا عن راضي عن حالي تماما معناته ما فيش عنده مستقبل لبكرة. طيب بالنسبة لهاي المسرحية مقارنة مع باقي المسرحيات، اللي كل مسرحياتك وأعمالك الفنية كلها كانت ناجحة، ولكن كيف كنت بتعطيها نسبة نجاح أكبر وشو السبب؟
2: أول شيء الفكرة، يعني إحنا الفكرة طلعنا من القالب، طلعنا من القالب من المسرحيات اللي عملناها قبل، يعني إنه إشي عملنا إشي جديد، فهاي كان الإشي الحلو بهذا العمل. وكمان يعني أنا شخصيا يعني أنا من 4 سنين قررت إني ما أعملش، يعني إني أبتعد شوي، وإسا رجعت وحسيت
1: يعني
2: إنه
1: هاي العودة الأولى لك بعد ابتعاد 4 سنين على المسرح؟
2: أي نعم، من الواحد
1: كان في سبب لابتعادك عن المسرح؟
2: في عدة أسباب، يعني إنه ما حسيت إنه أنا بكرر نفسي يعني، وبحاجة لهذا البعد، يعني إنه أشوف الأشياء من وراء، والفكرة جذبتني ورجعتني، يعني إنه كانت فكرة بتجذب، فكرة بتحيي البني آدم، بتحيي الفنان، يعني إنه يرجع.
1: بس تعرف بعد ما الإنسان أو الفنان بالتحديد يوصل لمرحلة معينة أو لعمل معين اللي فعلا يقدر يستحوذ على انتباه وإقبال ومحبة الجمهور، بصير في عنده صعوبة أكتر للعمل اللي بعده، كيف رح تعمل أنت؟
2: احنا دائما في مواجهات، يعني انا شخصيا يعني دائما بواجه هذا السؤال، يعني شو بدي اعمل بعد،
1: بالذات وقت اللي بيكون اخر عمل لك هالقد ناجح، يعني هذا بحط على عاتقك يعني مسؤولية كتير اكبر كمان.
2: يعني اوكي، يعني تعاملت مع هذا الاشي، يعني كان في نجاحات من قبل، يعني انه فكروا انه هذا اكبر نجاح، بس انه يعني احنا لازم نتعامل مع هذا، يعني انه يعني لازم نضلنا نتجدد، هو المفتاح هو التجدد، هو الابتكار، انه احنا نبتكر اشي جديد، نعمل اشي يتواصل مع جمهورنا، يعني نعمل اشي اللي من خلاله كمان، من خلال الشغل كمان جمهورنا انه يتفاعل مع هذا اسمه، مع هذا العمل. احنا يعني بالاخر واحنا بنعمل مسرح للجمهور، احنا ما بنعمل مسرح للتصوير او بنعمل مسرح للجمهور
1: لمجرد زياده عدد مسرحيات، انما في هدف من وراء كل مسرحيه.
2: بالضبط، في له هدف، يعني وإسا يعني الـ الـ الـ الـ يعني لقينا الهدف، لقينا الشيء، السبب اللي احنا عشانه نعمل هاي المسرحيه.
1: عندك فكره العروض المستقبليه انت رح تكون؟
2: احنا يوم الجمعه الجاي عندنا عرض، وانا مفكر ان يوم الاربعاء خميس بدنا نقرر برنامج العروض للشهر الجاي.
1: لتقرروا البرنامج وين راح تنزلوه لحتى المعنيين يعرفوا لوين يتوجهوا؟
2: في صفحه على مسرح النقاب، وفي الموقع مسرح النقاب، اللي بده يستفسر بيقدر يفوت او على الصفحه أو على الموقع.
1: كل الاحترام، يعطيكم ألف ألف عافية، ومبارك هذا النجاح من الممثل والمخرج صالح عزام. كل الاحترام لك، إلى كل الطاقم طبعا، يعطيكم ألف عافية. يا هلا فيك، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: ومنواصل معكم أحبائي سهريتنا لليلة قبل ما نكون مع ضيفتنا العزيزة التالي بسهريتنا. بس بدنا أخبركم يوم الأربعاء أول شيء بكرة على الساعة 3 رح نكون معكم، رح أكون معكم على الساعة 1 في هدوء نسبي، ساعة من الأغاني المختارة على مزاجي. ويوم الأربعاء رح نكون معكم في برنامج هايد بارك، كل موضوع العلاقات الزوجية والعائلية، هل الصمت داخل البيت بدون حوار ولا نقاش ولا صراخ ولا مشاركة بأي موضوع، لا مشاعر ولا مشاكل، هل هذا هو الاستقرار ولا هذا الانهيار المؤجل؟ كل موضوع الابتعاد الواحد عن التاني، ولا حدا بيحكي مع التاني ولا حدا بيسأل على التاني، الإهمال في العلاقات على مختلف أنواعها، هل ممكن يكون عنف بدون كدمات، هل ممكن بين الأزواج بين الأهل وبين الأصدقاء نحط هذا الحد بيننا وبينهن، بالذات إذا كنا عم نتحدث عن علاقة الأزواج ببعض، هذا البعد اللي بيصير بيناتهن لوين ممكن يؤدي. وهلأ صار الوقت لنكون مع ضيفتنا العزيزة التالي بسهريتنا لليلة، رزان خوري. مساء الخير يا رزان.
2: مساء الخير، تحياتي لك سوزان.
1: أهلا وسهلا فيك. أنت مدربة ومايسترو العرض الموسيقى المسرح النساء إلى المرة الأولى في البلاد، بيني وبينك وبيني وبينك شو عم بيصير؟ يلا خبرينا.
2: مزبوط. أول إشي مدعوين على العرض اللي هو رح نعرضه للمرة الثالثة بعد نجاح أول عرضين، عرضين وبينك رح يكون يوم السبت في القصر الثقافي في معلوط ترشيحة، بقي تذاكر أخيرة، فاللي بحب يشارك. طبعا العرض هو نسائي،
1: نسائي فقط، يعني ممنوع الرجال يكونوا بهذا العرض. طب زي شو رح تقدموا فيه؟ يعني شغلات تضلها سرية عن الرجال، شو اللي مش معنيين تخلي الرجال يعرفوا؟
2: إيه لا بالعكس، هيك هون مساحة للمرأة، هيك النتيجة، وهيك يكون في مساحة لها للإبداع والتعبير. بطلع لها هيك المرأة بتتعب كتير، وبطلع لها إنه هاي هذا العرض تيجي هيك وتستمتع.
1: بس بدنا برضو نسمع منك مع كل هذا رزان، شو الأشياء اللي بدها تكون بهذا العرض اللي هالقد سبيشال، هالقد خاص، ولأول مرة في البلاد وفقط نساء، الحضور فقط من النساء، ممنوع ولا أي رجل يكون؟ هلا غصب عنا بدهم يروحوا، بدهم يطلعوا، بدهم يجربوا يشوفوا.
2: بالضبط، صار في كتير حب استطلاع إنه ما نعرف شو هذا اللي إحنا بفعش نجرب. هي الفكرة بلشت من إنه مغنية اللي هي كتير بتحب تغني وطلعت للتقاعد، فكتير كان مهم لها إنه هيك تشتغل على شغفها، فهيك عملت بالبداية جامعة كورال جوقة وجهوا لي بشكل شخصي عشان أدربهم. وأنا كان كتير مهم لإلي إنه تكون نكمل الفكرة، إنه نكون فرقة نسائية كمان كعزفات، كمان مش بس غناء، كمان كعزف. حكيت الفكرة وأنا هيك يعني إنه كنت خايفة مش كتير مأمنة فيها، إنه يعني ممكن ألاقي بس عزف كلهم بس نساء. وفعلا يعني إنه هيك بعد ما تعبت وبحبشت وهيك، لا إنه قدرنا نكون فرقة هي كتير مميزة، طاقات هيك في كتير تنوع كمان من ناحية أجيال ومن ناحية طاقات، فكنا فرقة نسائية. يعني حتى كمان كنت أقول معقول ألاقي عزفة درامز أو عزفة إيقاع.
1: لقيت عزفة درامز؟
2: بالضبط. كتير مميزات، والمميز بالعمل إنه كمان من عدة بلدان، من الجولان، من مجد الشمس للقدس.
1: واي واي واي واي.
2: كان في تنوع، وكان كتير مهم لإلي إنه انه يكون في مساحه للمراه، لهدول النساء العزفات يكون في مساحه لهم. انا بذكر حالي وقت ما بلشت اتعلم على آلة الكلينو، ما كان في كثير عروض، ما كان في كثير مساحه اللي اقدر اعبر فيها، كثير مهم لإلي كان انه

0: لا ياخذوا هاي المساحة
1: تعطيهن المساحة هاي اللي يقدروا يظهروا كمان هني مواهبهن فيها.
0: بالضبط.
1: طيب هلأ بدي وقت، بدي تاريخ، بدي وقت معين، تاريخي معين، بدي مكان معين، لحتى كل الرجال خليكوا على جنب، لحتى كل ست عم تسمعنا تكون موجودة بهذا العرض.
0: وقت معين
1: بدي أوقات طبعا، إحنا عم نقولهن إنه في، إحنا عم نتحدث عن عرض موسيقى مسرح نسائي للمرة الأولى في البلاد. هلأ بدنا كمان، بدي تواريخ، بدنا نعرف إمتى التواريخ، أي ساعات وبأي الأماكن.
0: عندنا حاليا العرض القادم هو ب 31/7
1: أوكي
0: بمعلوت بالقصر الثقافي الساعة
1: طيب
0: 8.
1: هذا اللي حكينا عنه، بس
0: العرض الثاني
1: لقدام آه
0: عندنا ب 7/8
1: بسبعة ثمانية أوكي
0: بمنطقة المثلث بباقة بالقصر الثقافي بباقة الغربية.
1: أوكي هذا
0: أوكي
1: أوكي هذا العرض الثاني بسبعة ثمانية، العرض الأول ب 31/7
0: بالضبط
1: أوكي. وفي كمان عروض رح تكون لقدام ولا كيف؟
0: بالضبط. في سلسلة عروض في عنا كمان ب 19/9 عم بحاول صرت أخربش أنا من كتر ما في
1: طب
0: تواريخ وخلاص.
1: خلينا نعمل هيك، أعطيني صفحة أو مكان اللي بيقدروا كل السيدات، كل الستات والبنات اللي عم سمعونا يدخلوا على الصفحة هاي ويشوفوا العروض وتواريخها وأوقاتها إمتى، وين ممكن يكونوا؟
0: صفحة العرض هو إنتاج وإصدار لبيت الفن ترشيحة، ففي
1: أوكي
0: صفحة خاصة اللي هي إن كان على الإنستغرام إن كان على الفيسبوك لبيت الفن ترشيحة.
1: بيت الفن ترشيحه، هناك سيداتي آنساتي فتياتي كلكم بتقدروا تدخلوا هناك بيت الفن،
0: في
1: صفحة
0: دراما
1: بيت
0: على العرض
1: الفن ترشيحه، وتاخذوا كل المواعيد وكل المعلومات اللي بدكم اياها. رزان خوري مدربة ومايسترو العرض الموسيقي بيني وبينك، ألف شكر إلك وبالنجاح الدائم يا عيوني.
0: شكرا شكرا سوزان
1: يا
0: شكرا على
1: ميت
0: الاستضافة.
1: هلا يا ميت هلا فيك، الله يسعدك، تحياتي، باي باي.
2: قول انك حكيم مش عيان؟
3: لا عيان.
2: عيان بإيه؟
3: وانا مجنون اقول لك انا عيان بايه وحاسس بايه؟
1: وانا حاسه للاسف الشديد انه سهريتنا لليله انتهت. بدي اشكر كل اللي كانوا معنا، ضيوفنا وضيفاتنا بالاكثر، هن ضيف واحد اللي هو الممثل والمخرج صالح عزام، لينا مطانس، ربيكا تلحمي، رزان خوري، وفهيمي عثمان ابو الهيجة، وفاتن حداد تبراني، وروبي اوسن هولز، ومني دائما كل الحب في الاعداد والتقديم سوزان دبيني.
3: فين السنه دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي، انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
2: لا
1: تصبح على الف الف خير،
2: يعني شوف لي اي علاج حالا.
1: باي باي الى اللقاء.
3: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.
2: امال حكيم ايه؟

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه.
1: اللي مكتوب فيه بيخوف، مقدرش احكيه.
0: بيخوف مين؟
1: بيخوفني.
0: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: طرف إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي أقدر أقوله لك؟
1: أوي؟

هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن على مكان.

بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلال. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.

وتحل غدا الذكرى 46 لوفاة دون جوان السينما المصرية والعربية رشدي أباظة، والذي توفي في 27/7 عام 1980، كما وتحل الأسبوع المقبل الذكرى 100 لميلاده، فهو من مواليد 3/8 عام 1926. وقدم رشدي أباظة نحو 150 فيلما التقى من خلالها بالعديد من المطربات، حيث غنت له سعاد حسني، شادية، هدى سلطان، مها صبري، وأيضا نجاة الصغيرة. التقى رشدي أباظة بنجاة الصغيرة بفيلم واحد، هو ابنتي العزيزة عام 1971، وفيه غنت له نجاة من ألحان محمد عبد الوهاب، دبنا يا حبايبنا.

0: زهدوا.
1: نجاة الصغيرة من فيلم ابنتي العزيزة. أغنية أخرى غنتها نجاة الصغيرة لرشدي أباظة في فيلم ابنتي العزيزة عام 1971. أما براوة، ألحان محمد الموجي.

وعدنا إلى هذه الحلقة الخاصة من سينما الشويش والخاصة بدون جوان السينما المصرية والعربية رشدي أباظة. كنا مع نجاة, حاليا مع الفنانة وردة التي التقى بها رشدي أباظة في 3 أفلام: أميرة العرب, حكايتي مع الزمان, وأهي ليلي يا زمان. في حكايتي مع الزمان غنت له من ألحان كمال الطويل بكرة يا

0: حبيبتي.
1: وردة. بكرة يا حبيبي رنتها وردة لرشدي أباظة في فيلم حكايتي مع الزمان عام 1974. ومع نهاية أحداث الفيلم حكت وردة حكايتها مع رشدي أباظة في الفيلم من خلال ألحان بليغ حمدي.

وعد عن وردة. التقى رشدي أبابا بالمطربة فايزة أحمد في فيلم تمر حنة عام 1957، وفيه غنت له من ألحان محمد الموجي يما القمر

أما الفنانة صباح فقد التقى بها رشدي أباظة في أكثر من فيلم، إزاي أنساك، الرجل الثاني، إيدك عن مراتي، كانت أيام ونار الشوق، وفي فيلم كانت أيام

أغنية أخرى غنتها صباح لرشدي أباظة في فيلم كانت أيام عاش أو غلبانة. على أنغامها نأتي إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من سينما الشويش والتي خصصناها لدون جوان السينما العربية رشدي أباظة.

0: أنتم مع مكان.
1: مكان.

جرحك، اول جرحك.

جرحك قال جرحك الصبر كان الحب كان كتبتها قلتها كانت عشان

Texas.

شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام وقربت من صوب الفراش.

جمر ع خدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة من القهر نزلت

0: السهر
1: يا مرا
0: وبحبك تكوني غربتي وكون السفر وبحبك تكوني